just passing you by.

0: الساعه نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تبداو الجمعه ما فيها كان الخير، تبداو جمعه برشا نشاط، ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله نجمتوا تستمتعوا بالويكاند. يظهر الطقس كان مناسب، خلينا نقولوا في اغلب الجهات، ان شاء الله نجمتوا تتفرهدوا، نجمتوا تقضيوا قضاياتكم، نجمتوا تعملوا الحاجات اللي ما تنجموش تعملوها وسط الجمعه، طلعوا على الناس اللي تحبوهم، تعديوا وقت مع العزيز عليكم، ان شاء الله ربي يفضلكم ويفضلهم. شكرا لكم على استماعكم مزيكا فام، شكرا لكم لأنكم تختاروا تبدأوا النهار معنا، تبدأوا صباحكم مع مزيكا فام، ومشكورين برشا زادة على مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على 23 500 و13 ألف. كل عادة الفقرات اللي تعودتوا بيهم، برشا أخبار، برشا جديد، كل ما يهمكم باش نبدأوا صبحيتنا زادة برشا مزيكا، برشا هدوء، زادة نبدأوا صباحنا هدوء ونشاط فرد وقت. انتو كاكم بين نيزون بيه بين هدوء النشاط. طريق سليمة للناس الكل اللي ما تسمعوا في مزيكا فام، إن شاء الله تخلطوا كين بالسليمة، تحية ليكم، نسلم عليكم زادة كين مزلتوا كي خرجتوا، كان مازلتوا في الدار، تحية ليكم زيدا كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikafm.net خارج حدود الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير، ونتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة. خلي نصبح على فاطمة برشا اللي تسمعها بعد شوية في الزابينج، بعد شوية زيدا عنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد مع الأخبار الأكتواليتي، هذا الكل أكثر من توا حتى لستة متاع الصباح. خلي نبدأ بأفا باينوفا يدير توتسيتي أول ساعة.
0: أول ساعة.

0: إيماجين هذا جون لينون. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. الموعد كالعادة مع فاطمة بعد ويكند فيه برشة تصريحات فيه برشة أخبار برشة ضيوف كانوا موجودين في عدد من برامج موزيكا فام. الموعد تصيت مع أول زابينج لهذا الأسبوع مع فاطمة.
1: زابينج شهر سبتمبر وصلنا إلى 12500 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقراءة فلسوس. فيه 240 طفل جاءوا بقرار قضائي ويعيشوا في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع مع أمهات SOS في أربع قرى اليوم قمرت وسليانة والمحرس وكودة. وفما أكثر من 12000 طفل اللي نعاونوا فيهم في العائلات متاحهم الطبيعية موجودين في ولاية جندوبة موجودين في سيدي بوزيد موجودين في القروان في القصرين وكذلك في ولاية مني. بالطبع هو الطفل علاش يجي لقرارات فلسوس؟ يجي بمقترة قرار قضائي إذا كان العائلة ما تنجمش تكفل بصغير متاح. وفاة الأب والأم عجز الأب بالمرض أو غيره أو حالات اجتماعية فالصغير يكون في الشارع وما عندهش مأوى فيأخذ سيد القاضي القرار بإيداع لقرارات فلسوس. قلنا هاد نبدأ للتوقيع قد ما نلقى عائلة اللي هي الأب يكون غايب يكون متوفي يكون في السجن يكون مريض يكون الأم غايبة كذا ذلك فنحاولوا بشكل صغير نعاونوا في العائلة الطبيعية نتاعو باش ما نتلزوش باش ناخذوه بشكل دائم في الجمعية التونسية لقرارات فلسوس. هدفنا حتى صغير ما يقعد متعهد في المنازل نتاعنا كل صغير لازم يعيش في المجتمع نتاعو.
2: الوليد يقرأ سنة خامسة غسان حاجي 10 سنين. الوليد يقرأ من ساعتين لثلاثة أونجلي ومن بعد يقرأ عند زميل آخر من ثلاثة للخمسة ساعة عنده راحة من ثلاثة غير درجين حتى ثلاثة ودرج كي خرج كمل ساعة الإنجليزية تعدى طول ما بيش يحبط محبط يعمل فرحة متاعه وتعدى للصال ديريك تعدى هو البنية تعدوا يجيروا الاثنين مشوا الاثنين حبوا شدوا يحوزوا الصفة الطاولة الأولى يخي البنية دزيته كي دزيته الولاية طاح على الجمج من تعرسه من تالي ومن بعد البنية هو حاول بيش يهرب لخي هي عود ضرباته الناس كل حالة حبط التجري شوية طلعوا الزملاء يجيروا فوق وشو هزوا تلميذ يجيروا به وتواصلوا هزوا للسبيطار. فما بركة حاجة نحب نوضح بنية أمها تخدم في المدرسة وما كانتش حاضر الحادثة راهي طلعت مع الزملاء الفوق ماهيش حاضر الحكاية كي بشت الزملاء يطلعوا يجيروا طلعت معهم واش تم قالوا لها قالت لهم راهو بنتك ضربت غسان بل هي قتلها علاش تضربي فيه يعني من الرسيون هذه من الحاضرين في المؤسسة ومن التلاميذ اللي أقروا معه أهل الميت قالوا نحن باش ناخذوا حق ولدنا في إطار قانوني ما عنيش حتى إشكال توراي الأمور هيد الناس كل رائزة نفهمش حتى شيء المدرسة عادية كنت هي البنية تقرأ معها 10 سنين وشي قدروا ربي والعائلة متفهمة وقلت نحن راو كان حق باش نوقف في إطار القانون.
3: احنا في سنة 2026 من أول 1 جانفي إلى حدود شهر أوت 2026 تم التفطن إلى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها ما عنيش شيء لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بيسر ما تقلقاش تأثير ما عنده حتى وجود قانوني اللي خولنا مراقبته أو متابعته. مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة الفضاء الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية يترأسها السيد الوالي يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضاء الفوضوية الفضاء اللي رأوه ساعات صغيرة داخل خارجة لكن ما فهمناش ثاني ما فهمناش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية. فما عمل جبار يقوم فيه اللجان الحق كما قلت لك ضمن التفاصيل من حوالي 246 فضاء يخرجوا لهم تم معاينتهم ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية. شنية الصيغة القانونية هي كراسية الشروط إنسان يحب يحل وإلا قاعد رسكوليل وإلا كخيش وإلا كلدفا تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية يودع ملف تخرج له إطارات التفق الإرشاد البيداغوجي تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتقوين
1: بالبرامج الديانة. أنا الأطفال ما عندهمش والدين يعني البو يكون مجهول النسب ما نعرفوش الأب متاعه ما نعرفوش الأم متاعه فهذو مراهم يمشيوا المعهد الوطني للطفولة وهم أبناء تونس هم اللي يمشيوا العائلات التونسية في الشكل الكفالة والتبني ما يجيوش لقراءة فلسوس. القراءة فلسوس الأطفال اللي جيونا هم أطفال عندهم والدين ولكن في بعض الأحيان السلوك الأب أو الأم يكون خطير حتى على صغاره فيتلز السيد القاضي يجيب الطفل عنا باش يتربى تربية سليمة. في بعض الأحيان يكون الأب معناها متوفي وإحنا في بعض هنا ورجعوا الصغيرة الوالدين إذا كان العائلة الكبرى إذا كانت توفر الظروف الوصمة الاجتماعية لصغارنا لازم يوقف. فنعتبر أن كل دينار نستثمره في الطفولة راهو كمجموعة وطنية مش نربحوا 1000 دينار في مجابهة الظواهر خطيرة اللي نشوفوها في المجتمع متاعنا. لو كان الشركات التونسية كنت خرجت معنا، لو كان الشعب التونسي داخل وخارج تونس خرجت معنا، راه نجم نوصلوا 50,000 طفل مستفيد، وهكا نجم نوصلوا لكل طفل يحتاج.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا الأول بالنسبة لبداية الأسبوع. أكيد باش يكونوا فما أخبار جديدة تلقاوها ديما على سيت www.mosaikfm.net، وين تلقاو كل الأخبار آخر التطورات لفيديو التصاور كل ما يهمكم باش تكون عندكم المعلومة الموثوقة من مصدرها. بعد شوية موعدنا مع الميتيو كيفاش تكون بداية الأسبوع. هذه شيمة في ريبريز، الغناء اللي نعرفوها برشا، غنية تونسية زعما النار، تطفيشي تو سيت في أول ساعة. أول ساعة

0: شلي all about your love. شلي صباحكم في برشا محبة, شلي نهاركم في كن الرزق وفي كن البي في كن الخير في كن التسهيلات, وإن شاء الله الصباح تبدأوا كان بالحاجات المزينة الكل وبالأحاسيس البي الكل. خلينا ناخذوا توتشيت فكرة على توقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 5 أكتوبر, طقس مغيم جزئيا احيانا كثيف السحب بعد الظهر على مستوى المناطق الغربيه, باش يكون فما خاليه رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. درجه الحراره في استقرار نسبي تقريبا كما طقس البارحه, تتراوح بين 28 و33 درجه, تكون في حدود 26 درجه بالمرتفعات الغربيه. البحر عامه مضطرب ما عدا بمنطقه سيرات ويمشي يكون متموج, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الضيفه, فمعتاد ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة 3-6 أكتوبر, مازالت الحرارة في ارتفاع طفيف, البحر مضطرب بسواحل الشرقية قليل الاضطراب بالشمال. الطقس عامة مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر, هذا نحكي على مستوى المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة لغدوة ريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميديو مازلنا معكم حتى للستة متاع الصباح, نهاركم زين, بداية أسبوع خارقة للعادة. كنت حليت الراديو مرحبا بكم, هذه أول ساعة معنا اليومي من 5-6 متاع الصباح معكم انتوما اللي تبدأوا نهار على بكري, نهاركم انتوما اللي تبدأوا صباحكم إن شاء الله معنا كان بالخير وكان بالحاجات البية وكان بالأخبار المزينة الكل. نسمع توتسيت ساندي لاتي في غبريز المجموعة من أغاني اسمهين, نسمع توتسيت في أول ساعة, مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة لكم لما تسمعوا في موزايك فام موعد الأخبار في ليزيفينمون دو جو. خلينا نذكركم ساعة بموضوع مهم وبلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تعلم الحرفين وفي إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسم من الفيضانات وتغطية مسيل واد الطابق بنهج بنور الشيق. كيف نحكي على مستوى البحر الأزرق اللي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، فإنه تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقدر تقريبا 1000 ملليمتر اللي قاعدة تعترض في مسار الأشغال، قاعدة زادة تعيق في مواصلة الأشغال هذه في الأجال المبرمجة واللي ادعت الضرورة القصوى إلى تحويلها. دونك بعد التنسيق مع مختلف الإدارات، فإنه مسار الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه برمجة أشغال باش تقوم بتحويل القناة هذية وربطها، وهذا انطلاقا من غدوة 3/6/2026 انطلاقا من الساعة الواحدة صباحا. دونك بارتيغ من ماضي ساعة متاع اليوم الاثنين، وهذا اللي باش نجار عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بالمناطق التالية. دونك نحكيه على بالنسبة للمرسى حي بوسلسلة، حي الطابق، حي الحكام، سيدي داود والبحر الأزرق. بالنسبة للكرم فانو فما الكرم الغربي، حدائق كارتاج، عين زغوين الشمالية والجنوبية، معتمدية كارتاج، حي محمد علي، كارتاج بيرسا، ومعتمدية حي الخضرة البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد البحيرة اثنين، حي طيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة. وبالنسبة لمعتمدية سكرة فانو بشتكون على مستوى دار فضال الانقطاعات ذي، ومن المقرر زد استئناف التزويد بالماء يكون تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال. دونك من ماضي ساعة متاع نهار الأربعاء 7 أكتوبر، وتغتنم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه الفرصة باش تقدم اعتذاراتها لكافة المشتركين، خاصة اللي موجودين بالمناطق المشمولة بالاضطرابات وانقطاع التزويد بالمياه، عن هذا الإزعاج وهذا الانقطاع المؤقت اللي الهدف منه استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. هذا فيما يخص دونك المناطق اللي باش تكون معنية بالانقطاعات متاع الماء، ونعود اللي هي باش تكون لمدة 36 ساعة. نرجع زيادة على تصريح المحلل المالي بسام نايفر اللي تحدث على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقول انه سيكون لتونس هامش تحرك احسن برشا في عام 2027 لو كان نقارنه بالسنوات الثلاثة اللي تعدي، وخاصة نحكيه على تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون. كان هذا في حوار لي مع وكالة تونس افريقيا الانباء، يقول انه إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 جاي بعد عام صعيب على البلاد، خاصة في مستوى تحمل الأعباء وأعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية اللي هي بطبيعتها أثرت بشكل كبير على أسعار المحروقات مثلا، وهذا اللي انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس. واعتبر زيدا أنه إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية العام 27 راهو يندرج في إطار الميزانية حسب الأهداف اللي تم إعدادها كل 3 سنين، وقال أنه ميزانية العام القادم راهي تفتح حلقة جديدة بالنسبة ل3 سنين الجايين، نحكيه على 2027-2029. قال أنه مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 راهم ينصهر زوز في سياق تنفيذ السنة الثانية من المخطط التنموي الخماسي، ويكون أنه باش يتم ضمن هزوز مشاريع هذه أنه يكون فما المشاريع الواردة بالمخطط التنموي. يقول في زادة غياب الأرقام في علاقة بموضوع إصلاح المالية العمومية، قال أنه مشروع قانون المالية جديد جي بعد زادة عام صعيب على مستوى المالية العمومية من خلال تحمل الدولة لعبء ارتفاع أسعار المحروقات خاصة النفط والغاز، وهذا جراء التوترات الجيوسياسية اللي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والنزاع الروسي الأوكراني.
0: أول ساعة

45 دقيقة نهاركم زين، مرحبا بالناس الكل. كالعادة موعدنا مازال متواصل معكم حتى للستة متاع الصباح في أول ساعة، وأفختيغ من الستة الموعد يكون مع أمين جارة أكيب. أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من الستة حتى للتسعة متاع الصباح، نعطيكم لمحة على شلون يستنى فيكم من ساعتنا الأولى حتى إلى آخر موعدنا التسعة متاع الصباح. دونك موعدكم مع دقيقة حظ مع فاطمة 46 دقيقة، 56 دقيقة خربش تربح لي كارت دو شارج من إهداء موزايكا فام. كل يوم تنجموا تربحون معنا 17 دقائق موعد الأكتواليتي والأخبار. اليوم ضيفنا باش يكون المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي، نحكيه معاه على الشح المائي في تونس، ونحكيه زيادة حتى على الأرقام وخاصة كل ما يهم المؤشرات متاع الوضعية المائية خلال صيف 2026، ونحكيه زيادة على تواتر الانقطاعات متاع مياه الشرب وتداعيات الشح المائي وذي تأثيره كيفاش باش يكون على الأمن الغذائي وغيره. هذا باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل 17 دقائق موعدة مع اسكندر إبراهيم. دي مينوت كرونو 27 دقيقة. كل يوم تنجموا تربحوا معنا كنت كنون على 70-113 ألف، عندكم فرصة باش تربحوا عن بون داشا بقيمة 100 دينار من إهداء موزايكا فام. سهل برشا، تكلمنا تصبح تربح وتجاوب على سؤال اللي رومين يربحك معنا. عندكم زادة فرصة أخرى للربح وتكونوا حاضرين معنا زادة بصواتكم مع أيمن في فقرتنا اليومية ألو كوندكتور، يربحكم 200 دينار من إهداء توتال إنرجي كان جاوبوا على سؤال يهم قانون الطرقات. وساعتنا الثالثة موعدنا يكون كالعادة مع إياد الدهمني في مع إياد الباغوميتر، وآخر زادة موعد مع الأكتواليتي ونختموا بانتباه أشقال وتصريحات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة العادة، إن شاء الله جمعة جديدة تجي معها كل الأخبار الباهية. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي فاطمة زادة اللي تسمعها يوميا في زابينغ. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الأولى في تونس.

صباح الفل والورد والعنبر والياسمين والروائح الطيبة، وصباحكم دقلة وحلي، وإن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع ممتازة وموفقة. صبحية اليوم الاثنين 5 في شهر سبتمبر 2026، إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة اللي خرج بكري ماشي يخدم على روحه، وإن شاء الله ربي يحميكم، وإن شاء الله بإذن الله نسمعوا كان الأخبار الطيبة الجمعة ذي، وإن شاء الله بقدرة ربي، وإن شاء الله ربي نجح صغيراتنا بقدرة ربي، آمين، هذا ما نتمناه إن شاء الله في الصبحية نتاعنا اليوم. إن شاء الله نهاية الأسبوع ارتحتوا بالكدا ورجعنا في فورما أول الجمعة ذي، برشا موجات إيجابية، كل الفريق حاضر معكم على امتداد 3 ساعات ابتداء من توا حتى 9 نتاع الصباح. بونجور ندو، صباح النور فاطمة، صباح النور صديقنا مراد باللكحل، خونا عبد الناصر، إن شاء نهارك أسعد الأيام، خونا إياد، خونا اسكندر إبراهيم، أختنا كريمة في ستوندار، وكل الفريق اللي حاضر معكم إن شاء الله اليوم من توا 9 نتاع الصباح حاضرين. احنا هنا وفي فورما جوست نعملوا رقيوة نتاعنا إن شاء الله بقدرة ربي، ونرجعوا لكم بكل النشاط وبكل الحيوية وبمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم في الصبحية نتاعنا كالعادة اللي تبدأ من توا 9. مرحبا بكم على موزايك، هذه أحلى صباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 5 أكتوبر، الطقس باش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار، حتى الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة، فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة باش يكون مسترب مع دي منطقة سيرات باش يكون متموج، والحرارة في استقرار نسبي بين تتراوح هي القصوى بين 28 و 33 درجة، وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. يتواصل غدوة 3-6 أكتوبر الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف، حتى الأربعة للحرارة زيادة باش تتواصل في ارتفاع. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، بداية أسبوع موافقة مع خامس يوم من الشهر أكتوبر. ما تستعجلش على رزقك، كل حاجة عندها وقتها، واللي مكتوب لك راهو يلقاك وما كنت. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة تقدم في الخدمة، نحبك تركز مليح مليح، وفي الحب كلمة حلوة تنجم تبدل الجو. الثور، نهار مناسب باش ترتب أمورك وتاخو قرارات. ماديا خليك متوازن وما تستعجلش في المصاريف. وإنتي يا جوزي، نهارك راهو باش يكون خفيف وفيه أخبار بربية وإلا فرصة فرحك. أي سرطان، اليوم راك تحس روحك أقوى أكثر ثقة، حاجة كانت مقلقتك تبدأ تتوضح، وعائليا زادة تلقى السند والمحبة. الأسد، صل الأضواء هي عليك اليوم، فرصة باش تبرز وتثبت روحك خاصة في الخدمة. والعذرارة، ونهارك متاع ترتيب وحسم، تنجم تسكر موضوع معلق وتحل صفحة جديدة ماديا. خطوة صغيرة اليوم راهي تنجم تكون بداية الحاجة أكبر. الميزان، نهارك في طاقة، الطاقة دي راهي باش تكون حلوة وتوازن، خاصة هوني نحكيو في العلاقات، فرصة للتقارب للمصالحة زادة باش تكون واردة. والعقرب، عندك عزيمة كبيرة اليوم، ركز على أهدافك وخلي خطوتك محسوبة. القوس، روح المغامرة حاضرة، خبر وإلا فرصة جديدة تنجم تبدلك الروتين. وعلى فكرة الضحكة والكلمة الباهية يقربوا القلوب أكثر. الجدي، راهو تعبك الفترة اللي فاتت يبدأ يعطي ثمار وفما تقدم، لكن ماديا يلزمك الشوية يا صبر وتنظيم، ما تستعجلش، الخير راهو يجي في وقته. وانت يا دلو، نهارك مليان افكار جديده، ممكن تلقى حل الحاجه كانت واقفه اجتماعيا، لقاء والا مكالمه، ينجم تدخل الدخل، هي عليك الفرحه. ونكملوا مع برج الحوت، حساسيتك اليوم قويه، اما احساسك ينجم يوجهك للطريق الصحيح.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين. درجه الحراره فوق 30 درجه ان شاء الله باذن الله باش تكون في تونس العاصمه. تبع شويه مع الوطن القصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل. تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا من توا في صباح تربح، نجموا تربحوا ان شاء الله باذن الله وصل بقيمه 100 دينار من اهداء موزايكا فين تطلب 71 113000. اخواتي المخربشات شنحوالكم، اخواني المخربشين طابت اوقاتكم، والبطاقه رقمها هو التالي 81 61 37 35 43 32 37. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عن ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كل على خميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادل جندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بن دوا، ترجع برشا جديد في فورا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.
1: في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس ودعم استقرارها الطاقوي، حسب ما أكده وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال خلال تباحثه مع الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري، مقترح إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات. وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتكثيف التنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يدعو إلى أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على توسيع الهامش التنموي للدولة وحماية القدرة الشرائية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي. واقترح السوسي إعداد الميزانية وفق سيناريوهين أساسي وضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو، مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحجية التمويل. كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى توسيع القاعدة الجبائية عبر ربط قواعد البيانات وتبسيط الانخراط في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهرب الضريبي، مع مراجعة الامتيازات ذات الأثر المحدود بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون زيادة العبء الجبائي على المطالبين الحاليين بالأداء. تعطيل أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة في معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية ويهدد استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، حسب ما قالته وزارة البيئة في إجابة كتابية عن سؤال النائب بالبرلمان ريم الصغير. ووزارة البيئة توضح أن الأشغال تندرج ضمن تهيئة إضافية للمصب تنجزها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف توفير حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المنشأة لمدة أطول. والوزارة تشير إلى أن الحوض مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح، مؤكدة أنه لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة، ومجهزا بحوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. أعوان مركز الأمن الوطني بالشرقية 2 التابع لمنطقة الأمن الوطني أريان الشمالية يتمكنون من إيقاف عنصر رئيسي ضمن عصابة متخصصة في السرقة من داخل شركات ناشطة بعدد من المناطق الصناعية بالعاصمة، تبين أنه محل عشرة مناشير تفتيش. عالميا الولايات المتحدة تسحب بشكل مفاجئ 12 قاذفة من طراز بي واحد من قاعدة فيرفورد جنوب بريطانيا التابعة لسلاح الجو البريطاني، وذلك لأسباب أمنية ترتبط بتهديدات جديدة تتعلق بإيران حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سبعة وعشر دقائق إن شاء الله. نهاركم مبروك سيد إن شاء الله يا ربي. شمسة الخير اللي طالت علينا اليوم, وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم أوقات طيبة في الاستماع لنا حتى التسعة متاع الصباح, وطريق سلامة للخدمة وإلا للقراية. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين, تحية المستمعين الكل, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: أمين. بونجور ندو.
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين لكي بتاح لصباح الكل والناس بتسمع فينا.
1: وإحنا جمعة بجمعة
2: صحيح. عنا إصابات في الفريق كل مرة.
0: إن شاء الله باللطف نادي.
2: أي شكر بفضلك
0: وغرغر بالزيت والقرص.
2: عصبي عالخوي كيما تو بالضبط. اليوم باش نحكيو على موضوع أمين وإياد على رقم دايوغ. احنا ديما نحكيو فيه الموضوع ذي متاع المياه ونسبة المياه اللي قاعدة تضيع في الشبكات متاع التوزيع. المرصد التونسي للمياه قدم النسبة ذي اللي الحقيقة أثرت انتباه برشا من المتابعين, اللي هي 23% من المياه اللي تنتجها السونات تضيع في شبكات التوزيع. ذيك علاش اليوم باش نحكيو في الموضوع ذي. باش نحكيو زيادة حتى على كيفاش اليوم المشكل متاع الشح المائي في تونس اللي ما عادش مرتبط كان بالصيف وإلا بالارتفاع متاع درجات الحرارة كها. اليوم نحكيو على مشكلة وليت على طول العام موجودة نتيجة لعدة عوامل تنحكيو فيها زيادة مع ضيفنا, وشوفنا

0: مؤخرا جمعية نوماد زيغويت والمرصد التونسي للمياه نظموا ندوة صحفية حكيوا فيها على هالمؤشرات متاع الوضعية المائية خلال صيف 2016، وكنزل فما حديث على خريطة العطش وتواتر هالانقطاعات متاع مياه الشرب، تداعيات زاد الشح المائي حتى على الأمن الغذائي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا اليوم سي حسين الرحيلي المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية. سي حسين صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير، تحية ليك وإلى يمين وإياد.
2: شكرا نور، صباح فل.
0: شكرا لك على قبول تدخل معنا سي حسين الرحيلي. خلينا نبدأ بتعليق على النسبة، وانت داير كنت حاضر معنا سابقا وحكيت ونبهت زيد على النسبة متاع المياه اللي تنتجها سوناد واللي هي تضيع في يعني في التوزيع على مستوى شبكة التوزيع، واللي هي زيد حكينا زيد مرة على انه ترجع الفكرة للتقادم زيد متاع الشبكة بكلها، واللي اليوم فما حتى مشاكل متاع انتروتيان اللي تخلي فما هالنسبة اليوم نحكي طورة 23%.
1: هو صحيح هذا ليس جديد، وهذه حتى التقارير الرسمية للسوناد ولوزارة الفلاحة تؤكد أن الرقم هذا متاع 23% هو ضياع فيزيائي، أي ضياع كمية المياه اللي تضيع بسبب الشبكة. لكن ثم رقم هو أخطر أخر، هو أنه نسبة المياه الغير مفوترة بالمقارنة مع نسبة المياه المستغلة سنويا من طرف الصناد، وهذا الناس ما تعرفوش.
0: شو نقصد سي حسين بالغير مفوترة؟
1: اللي النون فاكتوري اللي ما تخلصش فيها السباق، هي تستغلها لكن ما تخلصش
0: الصناد.
1: وهذه هي تدخل فيها 23% النسبة العامة للضياع في الشبكات، وكمية المياه اللي تضيع بالتبخر خاصة في لامني والأحواض الهوائية نتاع المعالجة، اللي نقولها لأنه ثم لي غران باسان ولي غران كوندويت أسيال أوفير. اثنين، ما يسمى بالربط العشوائي على القنوات العمومية، بعبارة أخرى سرقة المياه، وهذه تمثل ما بين 17-18%. و23%
2: هذوما 17 داخلين في 23 ولا زايدين؟
1: لا لا لا لا لا 17 وحدهم
0: اخ 23
1: 23 مع 17 او 18 يعطونا 41%. 23 المعدل نتاع الضياع في الشبكة العمومية لتقدمها، وانتم تعرفوا
2: تبين ضياع والسرقة برسك شطر
1: تقريبا. وهذايا ما يسمى بالفرنسية لراكوردمون اليسيب، واللي قاعد يستنزف في الماء، قاعد يسرق بماء الشعب التونسي، وكذلك هو نوع من التدمير والاعتداء على الملك العمومي للمياه الاصطناعي على ملك الصناد.
2: سي حسين، الراكوردمون اليسيب هذايا ولا الربط العشوائي معناتها يصير أكثر في الفلاحة وإلا في المساكن؟ خطر المساكن صعيب كمان، معناتها سي بلو كومبليكين.
1: هذا أولا ما يصيرش في الراكوردمون بتاع واحد عنده تويو في داره باش يعدي تويو الأخر، مش هذا الراكوردمون، هو سرقة المياه، مياه الري أو مياه الشرب على القنوات العمومية المخصصة للمياه الشرب فقط، هذا على القنوات الرئيسية. وهنا لعل اليوم احنا تقريبا 2018-2019 في نوماد في المرصد لقينا انه منطقة الرضيف مثال فيها كمية كبيرة نتاع سرقة مياه ونتاع ركوردمو إليسي، وكان معانا آنذاك حتى الرئيس المدير العام للصناد، والصناد قدمت بقضايا ولا أعلم إلى الآن شو هو مصيرها، لأنه هذا اعتداء، وهذا مش كان في مناطق الحوض المنجم فقط بل في معناها تقريبا في العديد من الولايات يحصل سرقة المياه من القنوات معناها الرئيسية، مش لكن أحلاقهم البرغتير الصغار. وهذا الشيء اللي خلينا اليوم نقوله أنه هنالك نزيف كبير، وسميناه نزيف لأنه قاعد ينهك في الموارد المائية المعدة للشرب خاصة. والمعدل الوطني 23% راه معدل وطني، لكن كي نعبط ولاوات معناها كي مقابس ولا قفصة وإلا تقريبا مدنين، القنوات متهرقة برشا. في قابس مثال إقليم الصناد في قابس يؤكد أنه نسبة الضياع في الشبكة 50%، يعني أنه كل 100 متر نبعثوها في القنوات مينيموم 50 متر يضيعوا وما يصلوش إلى الأهداف نتاعهم. هذاك علاش اليوم عن الدولة اللي عندها 20% من قنواتها فاتوا 50 عام، معدل القنوات ما بين 25 و30 عام، يعنيها بالطبيعة باش تدهور نوعية الماء الساعة، لأنه وين تلقاها من القنوات ما عادش تأدي دورها، وبالتالي تأثر على النوعية. وهذاك اللي خلينا اليوم نحن في تونس كمعناها في الإحصاء العالمي تقريبا مدمنين على استعمال المياه المعلبة.
2: سي حسين، احنا نعرفوا انه معناتها صيانة الشبكة والا تجديد جزء منها معناتها هو مطلب، ولكن زاد لازم نعرفوا انه في سكوت دو لاجون معناتها يحتاج تمويلات. اليوم هل انه فما اون استيماسيون، هل خاطر احنا زاد راهو المواطنين يسمعونا يلزم يلزم يلزم يلزم، ولكن معناتها من المهم انه نقولوا راهو الاصلاح هذا يتكلف طون، هاو مثلا كيفاش السوناد تنجم تمولهم على 5 وإلا 10 سنوات عملية تجديد الشبكة. اليوم هل إنه السوناد ولا وزارة الفلاحة وإلا أطراف المجتمع المدني عملت سو ترافاي ديستيماسيون متاع الكلفة متاع تجديد الشبكة؟
1: نعطيك تقرير البنك الدولي الأسبوع اللي فات، واللي كان مهم جدا على مستوى الأرقام ويتوافق مع أرقامنا تقريبا على كنا نقولوه لسنوات، يأكد أنه إذا كان تونس ما نعمله حتى شيء من هنا ل 2050 وراو باش نوصلوا إلى مستوى 220 متر مكعب للفرد في السنة، وهذا تقريبا نصف الكمية اللي عنا توا 2026. والاستثمارات اللي قيمها البنك الدولي سنويا 900 مليون دولار في مجال الماء وحوكمة الماء وتعبئة الموارد المائية وإصلاح الشبكات،
2: معناتها مانيش معايد على 3000 مليار في العام.
1: 3000 مليار في العام هي نصف الميزانية الاستثمار اللي في ميزانية 2026، وهو غير ممكن تقريبا لا نظريا لا تطبيقيا. ولكن هنالك أنا نحن نقول تحديات، فلو أنه إحنا لأنه العلاجي أصعب ديما من الوقائي، فنحن فقنا مؤخرين وخلينا الشبكة تتقادم إلى مستويات خطيرة برشا، وبالتالي عملية الإصلاح باش تكون مكلفة وموجعة جدا. وكل ما أخرنا كل ما الوضعية زادت معناها زادت تأزما. ولعل اليوم إذا كان نعطيك الرقم عام 2025 هناك 212177 تسرب تم إصلاحه، معناها أكثر من 200,000 تسرب في سنة و25 ألف كسر في القنوات. معنى ذلك أن القنوات هذه تقادمت وكذلك تتقادم، ما عادش تنجم تكون قادرة على أن تلبي كمية الضغط نتاع الماء حسب الطلبات المتزايدة. راه القنوات نتاع 30 عام التالي كانت مثالا نهزوا سوسة ونابل وسوسة والمستير والمهدية، نهزوا لهم في قنوات تهز مثال 100 متر في الثانية. اليوم مع بعد 30 عام معناه عدد سكان السواحل ولا ضعف أو ثلاث مرات، وبالتالي طلبات أكثر، إطار عيش التوانسة تطور أكثر، وبالتالي القنوات المنظمة لم يعودوا قادرين على أنهم يؤدوا واجبهم وبالتالي يتكسر.
0: شكرا لك سي حسين الرحيلي، مشكور جدا على حضورك معنا اليوم على المعطيات اللي قدمتها لنا ضيفنا المختص في التنمية وتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي. ان شاء الله نهارك زين. احلى صباح
3: اونور، والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران، ليكران غير تاع الاونور بلي فرنسي، اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين، باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي. اونور بلي فرنسي، دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.

0: مباشرة مع وطني رصد الجوي خونا بيلان شان نهارك اسعد الايام. صباح نور.
1: صباح النور خويا مين، مرحبا بيك، مرحبا بضيفك الكرام، كيف تسميه مزيك؟
0: ان شاء الله صباح نشاط والحيوية. اللي محضر روحه يمكن الكبوت وصحابه وكل نقول له لا مازال شوية.
1: مازال بكري
0: ومازلنا في الثلاثينات من درجات الحرارة في تونس العاصمة على الأقل حتى تقريبا نهاية الأسبوع.
1: حتى تقريبا نهار الخميس تقريبا. بنائي صحيح مين ما تتم ارتفاع لدرجة الحرارة، هو نحن توا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي اللي هو ما تمسيهم في هذا الارتفاع أولا، وكذلك التيارات الهوائية اللي من القطاع الجنوبي مسيهم في درجة الحرارة قاعدين يشوف فيها خاصة من ناحية درجة الحرارة القصوى. مين فيش اللي كذلك ما الحمل الحراري يساهم كذلك في ظهور خلايا رعدية كما شفناها يوم أمس خاصة في ولاية الكيف ومحليا في جندوبة والقصرين، ونعطت تقريبا 26 ملم محليا في قلعة سنان، وكذلك 8 ملم في ساقية سيدي يوسف، 4 ملم في الفيجة، أقل شوية في القصرين، كانت في حدود 2 ملم في حيدر وملم وحيد كان في تالا. وما زالت متواصلة الوضعية الجوية هذه تقريبا مع استقرار ظرفي نحن نقوله في حالة الطقس مع عداء بالمناطق الغربية اللي تكون فيها خلايا رعدية العشية مصحوبة بأمطار، كذلك هو الحال بالنسبة لليوم. بقية الجانب قسمية مع مغشيات ببعض الغيوم المرتفعة اللي هو طقس مغيم جسيم مع تيارات هوائية اليوم بشكل من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي تكون في الجنوب ما سرعتها تتقلص نسبيا مقارنة بيوم أمس، نظرا أن هناك مع تأليم بيوم بريح قوية البارح سير المفعول إلى حدود مع منتصف الليل، اليوم ما تتقلص نسبيا سرعة الرياح وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وعامة بالنسبة اليوم حارة البحر شكون مضطرب مع دبي متقصيرات ويكون نسبيا متموش، درجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة، باش تروح القصوى بين 28 و33 درجة على أغلب مناطق البلاد وفي حدود 25 درجة المرتفعات الغربية. البارح مثلا في تونس كرتاج سجلنا 31 درجة، اليوم تقريبا تكون في حدود 32 درجة، وغدوة أكثر شوية تكون في حدود 33 درجة تنجم تكون درجة الحرارة، لأنه ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة غدوة ويمشي تروح القصوى بين 30 و35 درجة على أغلب المناطق، وتكون في حدود 27 درجة المرتفعات الغربية، كيف كيف مع ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تنجم تشمل محليا مع بعض الجهات بالشمال الشرقي كما بزرت، وكذلك الزغوان تكون مصحوبة ببعض الأمطار نسبيا ضعيفة، وتواصل التيارات الهوائية اللي تكون بالقطاع الجنوبي على الشمال الوسط وبالقطاع الغربي غدوة تكون بالجنوب، باش تبقى سرعتها قوية نسبيا خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية وضعيفة على ما تطلع ببقية الجهات. ودي توقعاتنا بالنسبة اليوم وغدوة والأيامات القادمة كما حكينا تبقى فقط مع استقرار في درجة الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس مع ظواهر جوية اللي هي تتمثل في الخلايا الرعدية في فترة بعد الظهر بالمنطقة الغربية للشمال الوسط.
0: خويا بلال انا عشرة كان ناجي نسلك ولا لا على اللي لاحظوه اصدقائنا في الجنوب الشرقي البارح مثلا جرجيس جربة وبعض مناطق ليبيا فيما يخص النيزة كذلك، معناتها كان تم ملاحظته معناش بعض المعلومات نجموا في دوبيهم السادة المستمعين.
1: والله يسامين الشغل لكن احنا ثورنا هنا في التوقعات الجوية العامة معناتها بالنسبة لحالة التطبيق.
0: والله قلت لها اختنا غفران ما قالت لي لا اسألوا
1: فيه. لا تنجم تتصل بزملائنا معناتها في الاسترونومية معناتها يعطيكم اكثر تفاصيل وديتاي.
0: واضح واضح يا سيدي، يعطيك الصحة بارك الله فيك، شرارك اسعد الايام في الامان.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي ميوز كونو. صباح نور سكندر.
3: صباح نور، مرحبا بينا.
2: مرحبا سعد لي.
3: بداية أسبوع موفق لكم الكل إن شاء الله.
2: تسلم عليك العائلة
3: موسى.
2: لا المصغرة.
3: مرحبا بكم الكل.
2: معناتها الوالد والوالدة قالوا لي بالله سايب سكندر. ما تنجمش خذ العدوى وصلت لهم اليوم.
3: نحب نسلم عليهم برشا نقول لهم فما حتى مشكل. تعودنا
2: وطلبنا راه وخويا خليك ليه ما يزي ما بلي احكي معاهم بالله اسكندر
3: والله عنده 5 سنين يقول في نفس الموضوع اخويا راه بعد
2: مش بيتبدل
3: لا لا ما الاخوه ما حكيناش فيها نحكيو على
2: الاصدقاء لا تغش علي قلت لهم اسكندر ما نجمش خويا يتغش على اخوه
3: اي صحيح تحيه للعائله المصغر
2: والله يمرجوني العباد الويكاند هذايا وخاصه البارح بجاه ربي كي يجيك اسكندر اسألوا حكاية جوار الترجي هذايا اللي ما عندوش الحق يلعب لما يخلص فلوس كومش يخلص الفلوس
3: شكون ريبيرو
2: معناتها خلصها الترجي خلصها هو اسكو يلعب اسكو ما يلعبش شنو هي الحكاية وين وصلت علاش هكا سنة الأمور ما ماهيش قانونية مريقلة في البلاي ومن بعد في هو ما فازي خويا فسر ترى وصل صوتكم لاسكندر ومن بعد هو طريق الأمور
3: لا بون ما قانونيا مش مريق لاش معناتها البلاي اللي عنده المولدية بعد ما صح مع الترجي المولدية مشيت شكيت هذا كموضوع اخر
2: وهذا سان داونز
3: وهنا الملاعب هذا من قبل عنده معناه نزاع مع سان داونز سان داونز شاكي هو شاكي على اساس انه هو تخلى على العقد نتاعه ومشى وقت القطر وبعد قطر اسبانيا وغيره دونك الموضوع سهل برشا وخرج عبر وسائل اعلاميه نقولوا احنا اجنبيه وما كتعرف ساعات كي احنا نلقاو صحافي اجنبي ولا حتى عنده علاقة بالصحافة الأجنبية يكتب لنا خبر كيما هذا احنا نصدقوه ناخذوه كيما هو اذا كان ناخذوه من تونس مع صحفي تونسي جنرال ما مشي ولا يا شارب يا ماكل يا غيره وكل الحكايات هذيك الكل دونك نبداو نشكوا في المعلومات وصحة المعلومات ولانه من الاول حبينا نشوفوا معنا في الاخر الاخبار هذه صحيح ولا غلط نقلناه على الوسائل الأجنبية هذه وعلى اساس انه الملاعبي حكمة الفيفا للسان داونز باش الملاعبي يخلص لها 4 مليون دولار يعني تقريبا 12 13 مليار ويزم يخلصهم ريبيرو سان داونز ومن بعد 24 ساعة الرد كان من المكتب المحاماة والمحامي متاع اللاعب هذا ريبيرو يقول لا الملاعب يوصل له تنويه من نوع هذا من عند الفيفا ولا مكتب المحاماة متاعه زاد وصل له دونك الموضوع هذا حتى لتو ما فهمش منه ونطندو حتى لين نتلقاه حاجة وإشعار من الفيفا ويقولك حتى في حالة أنه فما إشعار من الفيفا بعقوبة للاعب لأنه راهو احنا مش بنقفل هنا مش نمشيو للاستئناف ونمشيو للتاس معناها للمحكمة الدولية الرياضية
2: قالت ليش تقعد عامين ونص
3: ودي تطول الحكاية أكثر به
2: أما كي تطول اسكو ذا يمنعوا من اللعب
3: لا يؤثر هذا لا يؤثر حسب المعلم يعني نحكي عن المختصين في القانون الرياضي أغلبيتهم يقول لك هذا لا يؤثر والملاعب ينجم يقعد يلعب
2: تحمي الملاعب ما تخليش ملاعب بطال تخليه كاور ومن
3: بعد هذاك موضوع واحد آخر إذا كان فما حكم ومن بعد فما ديلي زاد نتاع خلاص وغيره دونك مراحل التقاضي نحكيو عليها ما نعرفش يشدوا برشا وقت والملاعب بروبليم هو يلعب على روحه ما عنده حتى إشعار مريقل مع الترجي الرياضي التونسي وحتى في حالة أنه مطالب باش يدفع الفلوس مش ترجي بتدفع الفلوس الملاعب هو بيدو يتحمل مسؤوليته إذا كان فما حاجة من نوع هذا
2: واضح موضوع تسكر مبدئيا وما رسميا ما وصل الملاعب حتى
3: شيء شي.
2: فريق تونسي يهبط للميدان ب11 الملاعب عندهم نفس اللقب ما تسكو غلطة هذا صارت في المريض
3: لا هو اليوم تنحكي لكم نقول لكم عنا خبر هكا طريف وخبر الاخر غريب ومخطر الحق نحبوا نحكي ولين بعد خليه للاخر نسكروا به اغزر هذا الناس تتفرج فينا ديجا باش تلقى فيش نتاع ماتش ابو ماتش نتاع الواحه الرياضيه بقبلي والسي اس اس ماتش ودي تلعب نهار 3 اكتوبر الواحه الرياضيه بقبلي خلي زاد فرصه انه نعرفوا بالفريق هذا للناس اللي تسمع فينا توا جمعيه تاسست عام 64 تنشط في رابطه الهواة مستوى اول في مجموعه الجنوب نهار السبت كما قلت لك تلعب مقابله وديه مع السي اس اس وفي صفحه الفريق الرسميه تهبط التشكيله الرسميه قبل الماتش نلقاو فيها المدرب والملاعبيه الكل شنو الملاحظه تنجم تقول تشوف الافيش هذا المدرب
2: كلهم ولاد البيا
3: الكلهم ولاد البيا كلهم عندهم نفس اللقب ولا الكوتش هاكا سهيل ولد البيا والبقيه الكل من عبد الرزاق هذا كان نورمال موجود
2: حتى مع السولاري ولد البيا
3: اسمه سولاري بتقدر يتربجوا به سولاري اما كلهم ولد البيا تعطيك امبريسيون وفما لقب واحد وعائله واحده قاعده تلعب وغيره وتلموا عملوا مدرب واحد اش ملاعب يهبطوا خلينا نفهم شنو هي الموضوع بالضبط شنو السر نتاع ولد البيا اللقب هذا من عند رئيس الواحه فراس الصحراوي.
1: بالنسبة للتشكيلة تاع الواحة الرياضية اللي هبطت كونت السياسات اللي فيها الأسامي واللقب الناس يكون نفس اللقب اللي هم ولد البي. أول حاجة ولد البي اللي هي الجمعية نتاعنا عن الواحة الرياضية قبلي. إحنا هنا في قبلي معناه يبرجوا عليه يقول لك البي جمعيتنا البي معناه نسموها ديما البي. فما أنسيان جوار معناها هبط تصويرة فيها الواحة الرياضية المش بقبلي. حاجة خايبة حاجة ما معناه إحنا ما تربناش عليها هنا في الجنوب ولا معناها في الجمعية نتاعنا. حبينا نرد واستغلنا ماتش السي اس اس معناه بحكم ماتش نادي سفاقسي معناه باش يكون فيه برشا انظار وبرشا ناس تشوف وتبع. هبطنا التشكيله نتاعنا اسامي اللاعبين نتاعنا اللي هم ابناء النادي والبقيه المنتدبين وفي النهايه كلهم ابناء تونس معناه اولادنا. وحطينا اللقب معناها كل اسم مع اللقب اللي هو البي اللي هم ميساج صغير يوصل لرام كلهم اولاد البي وكلهم اولاد تونس.
3: فرونا الرد ريت محلام
2: محلام والله محلام
3: مزخمة حتى للرد مزخمة.
2: نعطي كويز اللي كنتي للسادة المستمعين كي كمر الأخضر الأخرين تخموا ترجعونا بإجابة
3: من بعد دي.
2: نفس اللي معتها نفس صارت هي أما بالرسمي طب مش معتها صارت بالرسمي
3: صارت بالرسمي.
2: ما هو ما هي العائلة اللي في وقت من الأوقات كان الخمسة ملاعبية ولاد عمه أخوه نفس اللقب يلعبوا سانكرونترون في رادس وهما الخمسة في المنتخب الوطني التونسي
3: لكرة القدم
2: في الباسكيت ان هما الخمسة شو اللقب اللي يحملوه هما يلعبوا خمسة في رادس وخمسة مع المنتخب. والشيء اللي خلى انه لليوم رادس اكثر كيب هذا دوبليت ورا بعضهم بسبب الاكثر هو العائلة هذه.
3: خلي الناس تجيب نوكم من هنا الوقت
2: وانت بدك تخبر معهم زاد.
3: أنا والله نذكر حكيت أنت الحكاية هذه ما نسيت شكون بالضبط لقب أنا الحق ما نسيت الحكاية. يمكن قلت أنت رادس عرفت باسكيت وخمسة دونك نفس الفريق
2: كونو من الباسكيت هزنا أخوي الهوند برحليت فيديو شي دوخ.
3: أيوة الفيديو شفت الناس الكل بصراحة ولهنا بكل استغراب شنحكيو عليه الموضوع وبكل أسف زاد على الحالة متاع الرياضة متاعنا. نحكيو على مقابلة من الجولة الأولى يمين بطولة متاع شبان بطولة متاع أصاغر أول جولة يعني صغيرات ما يفوتوش 16-17 سنة. هذا ماتش بين اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي. الفيديو اللي تشوفوا فيها ويتفرجوا فيها وتفرجوا فيها برشا ناس تفرج فينا على سبور باي موزايك ولا موزايك فيهم على فيسبوك على اللايف متاعنا. نجموا تشوفوا الفيديو اللي في قاعة رياضية مخصصة نورمالمون للرياضة ومقابلات رياضية فيها على الأقل فما 50-60 واحد نفر نقولوا احنا من الجماهير يجري وراء وليدات صغار لابسين مراول للترجي هذوكم لعبيه. وتشوف كيما اللقطه هذه بالذات فما على الأقل تشوف هذا 15 واحد ولا اكثر ولا 20 شادين واحد برك يضربوا فيه في ضرب من نجم يكون كان يرتقي مره اخرى قلناها قبل على ياسين مريح والضربه اللي جاته وقتها في مقابله في مالي. هذا زاد المشهد هذا يرتقي الى جريمه والى محاوله القتل. اذا كان 15 واحد 20 واحد شادين وليد صغير يضربوا فيه بالشناعة هذيك
2: يا اخي الكبار شنو يتفرجوا حتى لتو دقيقتين تعدوا فما حتى
3: ناس قاعدين يتفرجوا ناس قاعدين على على على على الحديد متكين يتفرجوا عباره مسرحيه. حاولنا ناخذوا لي فيرسيون وفيسا فيسا باش نحاول نعطيك لي زونغل الكل. يعني بار اكزومبل من الترجي الرياضي التونسي كان باش يكون موجود معنا سي نزار هو المسؤول على الصنف هذا لكن خذينا من عنده الفيرسيون وتعذر علي انه يكون موجود معنا في المباشر اليوم الصباح. شو يقول سي نزار؟ يقول الماتش راهو نحكي على نتيجة رياضية وفي الصيدة الصيدة ربحت الماتش متاح في السالون بعد المقابلة تعرف يتقابلوا ملعبية يعملوا كالسالون ذيك فريق فلان فلان يعيش يعيش يعيش هذيك أكلي تتعمل قبل مقابلة بعد مقابلة ملعبية الترجي يعملوا في السالون متاحهم. صارت مناوشة بين ملاعبي من هنا وملاعبي من غادي وكيقولوا احنا تمدد شوية لدين ما بيناتهم. الجمهور الحاضر هبطوا ويقول هو على الأقل فما 50-60 واحد هبط. يقول أنه كيفاش كانوا موجودين؟ كانوا موجودين ورا الشبكة تعرف في السالة ذيك متاع الهوند والباسكت وغيره. ثم الشبكة تفصل الجماهير على الميدان
2: فيها جمهور
3: قطعها الشبكة وهبطوا. ويقول سينيزار انه هو شاف بعينيه انه فما شكون هبط حتى بسكينه في يده وفما شكون هبط حتى ببار حديد في يده. ويقول انه في كل بلاصه تلقى فما 10-15 واحد شادين ملاعب يضربوا فيه وما كانش كل مواجهه واحد واحد كما نقولوا باش نجموا نفضوا الامور لكن كان برشا عدد كبير برشا. سالته على الامنيين يقول لك ما فماش برشا امنيين. يقول لك راه فما 3-4 امنيين مستحيل كانوا نجموا يسيطروا على الفوضى هذيك. ويقول زاد انه حاولت نقولوا علاش ما هربوش من الفيستير للبيب تاع الفيستير. يقول لك راه حتى بباب تاع الفيستير تاع حجرات الملابس تلقى ناس موجوده فوق الحيط غاديك وجايه من غادي تفصون ما تنجمش تخرج الملعبيه من غادي تحصلوا كيما نقولوا في صاله صغيره. دونك هما في الاخر يقول لك احنا لمينا كل الملعبيه في الاخر, حاولنا لماكسيموم انه لمهم باقل الاضرار, وطلعوا في البيوس حتى كي الامن قال لهم راه تنجموا تمشيوا للمركز كان تحبوا تعملوا محضر وشكوى غاديك المسؤول قال لي نحبوا خلينا نخرجوا من هنا. ومن بعد بكل حادث حديث وفما ملعبيه البارح مشاو للارجونس وقت وصلوا لتونس وكان عندهم برشا اصابات على مستوى الوجه على ظهر زاد الساقين وغيره, كان عندنا تصاور ما حبيناش نعديهم صراحه خاطر يحشموا التصاور ويوجعوا برشا. وانتوكا هذه الفيرسيون تاع سينيزار هذا المسؤول على صنف الاصغر في الترجي الرياضي التونسي, كما قلت لك تصاور وحدها تحكي ترتقي الى مستوى جريمه. الترجي الرياضي التونسي في البلاغ نتاعو يقول لك هبط الملعبيه ولا طمن العائلات والناس كل وسط بسلام, وانه الترجي بدا في التحقيق في الحادثه هذه وبش يتبع كل الاطراف المعنيه. المكتب الجامعي زاده والفيدراسيون تاع الهوند مبطات زاده كيف كيف عبرت على الاستنكار الشديد وادانت الاحداث هذه اللي تضرب الرياضه التونسيه في عمق المبادئ, وتقول انا زاده كيف كيف عندها تحقيقات عاجله واستثنائيه لنظر في ملف الاحداث هذه. اللي بنحكي عليه زاده في الاخر هو بلاغ الصياده. الحق بصراحه ريتم الاول بلاغ استنكاري هذا, الاستنكاري يقولوا في اللغه تلقى تقول الحمد لله ولينا احنا نعترفوا بالخطا ونحاول نصلحه وغيره. تلقى بلاغ طويل وعريض, تلقى فيه على الاقل فما خمسة فقرات ملول تبدا تقرا تقول انه في ثلاثة اسطرة استنكار من اسف شديد لما رافق نهاية المقابلة من احداث عنف وشغب وغيره وغيره وغيره, وتأكيد انه العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت للروح الرياضية بصلة. من بعد باقي كل تبرير, مش نقولها كما هي تبرير, راهو تعرفوش كيفاش اللي تشوفوا فيها ذاك الكل ماهوش الصوره الكامله. فما صور تنوريه لكم كيما بار اكزامبل استفزاز الحارس تاع الترجي هذا التونسي استفز الجماهير وذاك علاش وصلت الامور هذيك عليه وذاك علاش وذاك علاش, فما كله تبرير للعنف اللي تستنكروا من الاول اداره الاتحاد صيادة. اتمنى ان يكون بلاغ اخر اكثر مسؤوليه ويتحملوا فيه اكثر مسؤوليه هم الملاعبين في الاخر. امين كلمه واحده, راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض وغيره وغيره وغيره. ونحن خلينا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي اون طونكو جمعيه, معناها قاعده كل مره نشوفوا خطر هنا نداء من الوالدين ولي بارون والناس اللي تبع في الترجي في السكسيون هذا وغيره من السكسيون يقول لك راه ماشي اول مره وراه فما هذا اللي وصل لكم, راه فما حاجات ما وصلتش, فما حاجات ما تحدثتش فيهم اداره الترجي, لكن في الاخر يقول لك راه فما برشا عنف يتعرضوا له الاولاد هذوما الصغار في كل مره, مش نقول في كل مره, في برشا مقابلات وبرشا مناسبات, راهو النعرات الجهويه اللي صارت كيما راهي من هنا راهي من غادي, ورا التحريض كيصير راهو صار برشا من الناس نورمال ما تكون مسؤولة وكان عندها وزن وكانت فاعلة وموجودة في المشهد الرياضي. راهو يوسف نشوفه فما ناس يمين وقت اللي نحكيه الأخي طبيط الكرة هذية والنقمة والحقد اللي قاعدة يغذيه بها في الصغيرات هذون, نشوفه حاجات كيما هذه في جهات كيما هذه, راهو وراهم ناس كانت مسؤولة في وقت ما, واليوم يا أمين نفس الناس المسؤولة. عندي مثال واحد نتاع واحد مش مسميه وما يستحقش نسميه, راهو فرحان كيفاش القانون تاع 54 تبدل ما عادش فيه حبس, قالوا ما يحضروا ويحكم, هاني عملت هدنة كما نقولوا بريود وقت اللي كان وقت من الأوقات كان نجم يتعدى وكان في حالة أخرى وكان في يعني يطلب في السماح من الناس الكل. اليوم ولا قالوا لهم تبدل القانون 54 هاي حضروا يحكم, نرجع مرة أخرى لنفس الخدمة فمش حبس يحب يعود يحارض مرة أخرى لنفس الخطابات تاع الكراهية اللي تنجم توصلنا تصور كما يدين كل واحد يتحمل مسؤوليته. وبالله كونتروليو الفيسبوك وحتى في وسائل الاعلام كونتروليتو تفهموا علاش وصلنا اليوم جماهير اولاد صغار من صيادة هابطين بالسكينه وحديده باش يضربوا اولاد صغار يلعبوا في كره يد من الترجي هذا التونسي.
4: واضح, يعطيك صحه اسكندر, بارك الله فيك, مساج واضح وصل. جوست لي جاب على السؤال, هي عائله السنوسي اللي هم الخمسه ملاعبيه اللي كانوا في المنتخب وخمسه ملاعبيه هم اولاد عم بعضهم اخوه اولاد عم, دونك يلعبوا في النجم الراتسي ويلعبوا زاد كيف كيف في المنتخب. يعطيك صحه اسكندر, نتقابلوا معك في سبور اكسبريس. 10 minutes chrono. Mit Hirisch Billett.

0: دولار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
0: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: Pédalel. تدلل.
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على دمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
3: تدلل
5: جيان إيام دللنا
6: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتيور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء
7: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
6: بالطبيعه التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينه وزيد في 60 درجه
7: باهي يا سيدي اتو نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تك الضوء حتى هاي
6: هاك حفظ درسك
8: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرك أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
10: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث Maison et Tendance 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
11: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
12: عسلامة get ready with me بون بلان أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
13: باي ذا واي لازم تكون أوليدو
12: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أوليدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
14: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو
15: أريدو طور عالمك
16: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
17: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
18: سيدي الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
19: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
20: صبح تربح
21: وجدي صباح نور
22: صباح الخير
21: ان شاء نهارك اسعد الايام صباح نشاط وحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين وسبيسيال ديديكاس يوصلوا في المرنقيه كل يوم الصباح ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين
22: يا عيش كيف
21: المعيش كلهم
22: طليعه
21: سهله على الاخر شنو هي الحاجه اللي عندها 22 ساق وزوز جوانح تبكل شلون تقاوتك وجدي ولا
22: والله لا
21: ذاك عليه عرفت تخمم
22: 22 سيق
21: وزوز جوانح
22: وزوز جوانح 22 سيق وزوز جوانح
21: نسأل
22: فماش
21: جوست ما تطيرش
22: نعم
21: ما تطيرش مدة 22 ساعة صار تجري أخر
22: 22 سيق وما تطير.
21: حاول انت عمو حاول مش نجم معاك.
22: شو كرة؟
21: كرة تطير.
22: والله ما تطير.
21: قولك حاجة ماكش بي. ايه
22: مانيش بي.
21: جملة زد
22: 22 سيق وزوجوين.
21: قداش فهم ملاعبي في الكرة؟
22: في التيران في الليكيب ولا في التيران كل؟
21: في الليكيب
22: أحدث.
21: قاش من ساق هذو؟
22: هذا ما 22
21: باه وزو جوان أحناهم
22: هذيك مهم اللي ما عرفتهم.
21: الجناح الأيمن والجناح الأيسر هذيك مهم لليه دروا ولليه قوش بعد تتوى أكثر
22: بشي. فهمتك أي
21: صحي. طيب شو اسمه اللي يلعب على اليمين وعلى اليسار شو اسمه في الكورة؟
22: اليمين واليسار
21: شو اسمهم؟
22: جناح.
21: هي دونك انا هي اللي عندها 22 سيق وزجوانح.
22: ايكيب
21: تاع كورة.
22: هاي ايكيب تاع كورة.
21: الف مبروك ليك ربحت ان بوندا شا بقيمة 100 دينار من اهداء موزي كافيه موجد يا باهي. برا اخويا عمل زوز قاوي توا مالا على الفازة باش نجم تفيق بالكدا وموا على الاقل احنا الاسئله الصباحيه ذي مجوله باش خليكم هكا تفيقوا وتصحصحوا معنا وان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
20: صباح تربح المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشاوي عربي وسوري المزرعه المحبه ديما حاجة.

0: صباح نور مراد.
1: عارف مبروك امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه لموزيكا فن.
0: بسرعه البرق يا مراد تفضل.
1: سرعه البرق
0: خونا اسكندر اليوم ما خلى معمل خذا وقتك ووقتي ووقت البريكات الكل وعنده الحق هذا الموضوع
1: صحة
0: الموضوع
1: صحة
0: أما عنده الحق نعرف هذا الموضوع يستحق هذاك علاش
1: بسرعة البرق كما قلت انت يمين حركية لاحظوها سوا فيها بداية كثافة في الجولان على مستوى المحمدية كذلك بوشانة واحنا داخلين الى بن عروس عبر مستشفى الفاروق من راح نزور حركية فيها كثافة كبيرة نفس الشيء على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة شارع المغرب العربي واحنا داخلين الى ساحة 14 جانفي كيف زاد لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع المنصبي شارع سعد زغلول كيف زاد لاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال نبعد عن استعمالنا للهاتف الجوال الحزام الأمان كيف أوبليغاتوار بالنسبة للسائق وللي يركب معه التالي زاد كيف إذا كان تكون موجودة وهذا ما نجم نعطيه من نصائح إلى مستعملي الطريق نتمنى إن شاء الله بداية أسبوع موافقة وسياقة آمن للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد نهارك أسعد الأيام في أمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و990 في عوض 59 دينار و990
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيري un seul téléphone.
2: Couillon, mais c'est des gens. Mais c'est tel que ça me passe bien.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
11: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور
12: ألو كوندكتور ألو كوندكتور
0: صباح الفل يا أيمن
13: يا صباح الفل يا أمينة صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء يا رب كده بداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله بإذن الله طريق للسلامة لأولادنا ولكل الناس اللي بتوصل أولادهم واللي رايحين الشغل النهاردة أمين ويوم خير إن شاء الله على كل الناس إحنا النهاردة موجودين في شوشة رادس زي ما أنت قلت لي الشوشة دي هي آخر الرأس فأنا تعلمت الموضوع ده من زمان يعني صح كده شفت انا مذاكر وفاكر ازاي
0: او معناتها انت توا بعد الولايه غادي ولا المحكمه
13: انا بعد الولايه كانوا بيقولوا لي روح انا يعني قريب من رامبوا هذاك
0: ممتاز
13: يعني قريب من هناك فاهمني بس الحمد لله يعني خير ومعايا دلوقتي ابتهال صباح الخير
14: صباح الخير
13: ده بس ابتهال
14: لا بيس
13: كله تمام
14: كله تمام
13: هدوم اصحابك
14: اي سوار وندى
13: سوار وندى انت بتوصليهم كل يوم
14: ثلاث
13: أيام
14: في الأسبوع
13: مفيش مفيش مرة كده حد فيهم جاب لك كسكروت حاجة
14: سوار تروح بي قدام الورق
13: سوار هي تروح بيكي
14: صحيح
13: ما فهمتش حاجة دلوقتي انت بتوصليهم بالعربية
14: الأيام ونحن نروح بها نهاري
0: قاسمين
13: قاسمين والله سيبيان سيبيان تري جانتي تري جانتي والله شو رايك تري جانتي دي حلوه
14: الحمد
13: لله طيب تمام وحضرتك اسمك ايه
15: ندى
13: انت قاعده لوحدك ساكته ورا ندى مش مشكله
0: خاطر ما توصلش معاهم هي يعني معاكم واحدين يوصلوا ثلاثة ايام واحده نهارين والاخرى كسكتة
15: اوكي جاي
13: قال السؤال سهل وبسيط
15: نعم
13: ويا ريت بقى ايه يبقى وشوشهم حلو عليك الصبح النهارده ولو ربحنا نوزع الموضوع ده وبراحتك
15: ناكل ونوكل بس
13: ناكل
15: واحد
13: قصدك ناكل
15: ونوكل
13: ناكل ونوكل والله مثل حلو
15: ناكل ونوكل
13: ماشي اوكي يلا بقى ايه نشوف هناكل ولا لا ماشي انت اذا تمشي انت لو ماشيه بالكهربه على سرعه 100 110 كيلومتر في الساعه قديش زمن رده الفعل
15: زمن رده الفعل بتاع الفلاج معناها مش نقص السرعه
0: معناتها زمان ردة الفعل ملي تشوف ملي تشوف الاختر ملي تشوف الاختر اللي تنزل على الفرام
15: سرعة 110 مفهمش احتمالات
13: انت لسه هتفكري اسهل حاجة
16: ايوة طب انا هعد لعد خمسة خد وراء مع بعض
15: ثانية واحدة ليه مش
13: ثانية طب يعني ايوة انت اللي قلتي ولا مين اللي قال الثاني
15: زمن ايه رد فعلي ولا الكهربه بتستيقظ
0: رد فعلك
13: انت مش رد فعل الكهربه انت رد فعلك انت
15: في ثانيه واحده
13: ما ناخدش نص ساعه قبل ما نقف مثلا
15: ليه
13: او نفكر شويه نقف ولا لا
15: سيبيلي قد ايش تقعد الكهربه بتستيقظ
13: انت ساعتها بقى هتفكري بقى وتقولي اختياراتي مدمره حياتي
15: ليه رد فعلي بالوقت بتبيع في
13: جد والله طب نسمع زغروطه الله الله الله الف مبروك يا بتهالي ال 200 دينار
15: يا حياتي قلبي مبروك والفرحة جمعتنا سو حلوي صباحنا مبروك
13: الله يعطيكم الصحة والله العظيم
0: والله شرحتوني مش مشي نقرا معاكم ولا
13: والناس كلها
0: مش نقرا ولا يخدموا عين
13: انت راح انت تقرا ولا تخدموا
15: نخدموا
13: اي
15: مثلك تجينا
13: نخدموا لسه بداية الخدمة
15: عندي 18 نخدم اما احنا عنا اقل من سنة
13: انت قاعدة ورا
15: انا رسم زغرتي
13: طيب خلاص طب رمش الزغرب ربنا يوفقكم وربنا يجعل يعني يديم عليكم المودة والصحوبية الخير وان شاء الله الانسان بيدور على صاحب كده حلو وفرحة وما تنسيش اللي انا قلت لك عليه توزعي ها ما تاخديهاش لوحدك ال 200 دينار
0: يعطيك الصحة يا أيمن إن شاء الله نهاركم أسعد ليام محليها الأمبيونس معاك يا أيمن اليوم الصباح وإن شاء الله بإذن الله طريق سلامة ريت نجموا لو تسوقوا الكهرباء وانتم عاملين جو معناتها ما نبداوش متغشين في وجوه بعضنا الصباح نضحكوا نبتسموا إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل طريق سلامة ليكم مرة أخرى 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس
17: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
18: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
19: ألو كونديكتور

الخدمة كي تبدأ مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها. باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك دخلت لكليوناتك في الوقت، لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهلها لك مع إجارة معدية النقل، المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى المية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تنجم توصل حتى الخمس سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر وتحرك بثقة.

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
1: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
2: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. نعم دوز إكران. الإكران غير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات، مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
5: مونوبري ديما معك.
6: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
7: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود 2 أكتوبر الجاري إلى 92 يوم توريد، حيث بلغ 23,645 مليون دينار وفق أحدث معطيات نشرها البنك المركزي. وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود 30 سبتمبر الماضي 93 يوم توريد، حيث بلغت 23,843 مليون دينار. إدراج تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار ومحو الأمنيات ضمن أمر حكومي ضبط نظام التأجير الخاص بهم، في حين ما زالت تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية عبر تنظيرهم بسلك مدرسي التربية الاجتماعية تواجه عدة إشكاليات حسب ما فادت به رئاسة الحكومة. ورئاسة الحكومة توضح في إجابة عن سؤالين كتابيين لنائبين بالبرلمان أن المعنيين يتوزعون على فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات مختلفة، بما يعقد عملية إدماجهم ضمن رتب سلك التربية الاجتماعية. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا، ويستهدف سنويا بين 20 و25 ألف أمي بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما، علما أن نسبة الأمية في تونس وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء وصلت إلى 17.3%. فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيب أسنان مقيما، وذلك بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير، على أن يغلق باب الترشحات يوم 4 نوفمبر المقبل حسب ما أعلنته وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وتتوزع المراكز بين 45 مركزا لفائدة وزارة الصحة و10 مراكز لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وتشمل اختصاصات متعددة من بينها علاج الأسنان التحفظي وطب وجراحة الفم وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال والوقاية وبدائل الأسنان وعلم أنسجة اللثة والتصوير الطبي للفم والأسنان. وخصص القرار نسبة في حدود 10% من مجموع المراكز لفائدة أطباء الأسنان العموميين المباشرين الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة، ممن لا تقل أقدميتهم عن 5 سنوات، وذلك في 4 اختصاصات. شهد أمس جسم محترق مضيء في سماء عدة مناطق في تونس وغرب ليبيا، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يوضح أن الجسم المحترق واللامع الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهو يخترق سماء العاصمة طرابلس ليس سوى شهاب فلكي. وبيّن المركز أن الظاهرة ناتجة عن دخول جرم سماوي صغير مثل حجر نيزكي أو جزء من مذنب الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، ما يؤدي بفعل الاحتكاك الشديد مع الهواء إلى ارتفاع حرارته وتوهجه فيظهر على شكل جسم مضيء في السماء. عالميا، باكستان تعلن أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية اليوم للمشاركة في اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بحضور مسؤولين بارزين من الدول الأعضاء أي من السعودية وباكستان وتركيا. يذكر أن الدول الثلاث وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أوت الماضي، والتي تتعهد فيها بأن أي هجوم على إحدى هذه الدول يعد هجوما على المجموعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك.
4: صباح نور، مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم قاعدة تتحرك وتسعى باش تلعب ماتش ليبيا اللي جاي من جولة الثالثة من تصفيات الكان في ملعب المهيري في صفاقس. تم اجتماع متضرر اليوم في ولاية صفاقس بحضور كل الأطراف المعنية من أجل بحث إمكانية تلافي النقائص اللي تعطل تأهيل ملعب المهيري. إفريقيا إن شاء الله يكون حاضر باش يحتضن مقابلة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الليبي بصفة رسمية، هذا بعد تصريح نطق رسمي باسم الجامعة بالحسن بسمرة بمرور البارح برنامج لحد الرياضي. الترجي الرياضي التونسي لعب ماتش ودي البارح مع الاتحاد العسكري الليبي وفاق للترجيين الماتش هذا 3-1 بمنطويات البليلي بضربات جزاء الجبري ورفيع. هذه الثلاثية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أول ماتش للمدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي بالمناسبة نذكركم بالإطار الفني اللي موجود معاه، موجود هو كمدرب رئيسي بينسور بابلو فرانكو الإسباني، ثلاثة مساعدين محمد أمين نفاتي مجدي تراوي معهم الإسباني فاندن برول اللي مازال مخرجش تونس منتظر يكون موجود في الحصة القادمة بما أنه اليوم راحة بالنسبة للترجي غدوة نورمال ما يكون موجود في التمارين. مدرب الحراس ومبروك العكريمي في الأعداد البدني سليم لبرق وحسن الكسوري ومحلل الأداء هو هاشمي جلوز. نقضوا مع الترجي الرياضي التونسي وملف ريبيرو مكتب المحاماة للاعب هذا مكتب دوبون إيسال البارح كان أصدر بلاغ وضح فيه الوضعية القانونية للاعب لوكاس ريبيرو لاعب الترجي التونسي بعد النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق سانداونز. نذكروا فما وسائل علامة أجنبية من البارح كانت قالت أنه فما إشعار من لجنة النزاعات بالفيفا وصل للاعب يقول أنه يلزم يدفع 4 مليون دولار لسانداونز في نطاق النزاع القائم بين زوز أطراف. في البلاغ اللي أصدره مكتب المحامات الخاص باللاعب يقول أنه هذا بالنص بالضبط نقرأ كما هو، علم السيد ريبيرو عن طريق وسائل الإعلام بصدور قرار يفترض أنه تم اتخاذه من قبل غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار النزاع القائم بينه وبين ناديه السابق سان داونز الجنوب أفريقي. حتى تاريخ البيان هذا يقول المكتب ما ثم حتى قرار رسمي بهذا الشأن، ما ثم حتى إشعار تلقاه السيد ريبيرو وأي قرار رسمي. في حال تبين أن هذا القرار يقضي بإلزامه بدفع أي مبلغ لفئة ناديه السابق فأن السيد ريبيرو يعتزم التقدم فورا بالطعن أمام التاس. من المهم زاد التأكيد على أنه الإجراءات هذه لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة السيد ريبيرو أو حقه في تنفيذ العقد.

0: النشاط والترجي التونسي ما يتحمل حتى مسؤولية في الموضوع هذايا. زياد الجزيري يرجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي في نفس الخطة اللي كان شغلها في موسم 2022-2023. هو المدير الرياضي الجديد القديم النجم يقول يرجع. زياد الجزيري هو مدير رياضي اليوم موجود في النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، منتخب أقل من 23 عام اليوم عنده مقابلة مهمة في توغو في لومي مع منتخب البنين، بداية من الأربعة هي مقابلة إياب الدورة التمهيدي الأول من تصفية الكان. كان أقل من 23 عام منتخبنا، ذكر في الأهلي كان ربح في سوسة 2-0 أمام منتخب البنين. نمشيو بس بقية زوز أهداف في المقابلة متاعنا هذه بمقابلة ذهب كنا نحكيو عليها في انتظار مقابلة إياب اليوم الأربعة. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله مرور إلى الدور القادم الدور التمهيدي الثاني من تصفيات الكان. في الليغ دو في الرابطة المحترفة الثانية، نتائج البارح بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الثانية، زادة من الرابطة الثانية في المجموعة الثانية، كله في الثاني اليوم. القلعة الرياضية مع شبيبة القاروان، جي اس كا تربح خارج الميدان 1-0. جندوبة الرياضية مع جمعية ريانا 1-0 لجندوبة الرياضية. النادي القربي مع قواف القفصة 3-0 للنادي القربي. اتحاد قصور السيف يربح أولمبيك مدنين 1-0. مستقبل القصرين يربح أولمبيك لكيف 1-0. 3-0 لهلال الضيف امام امل بوشامه. الملعب الجيبسي يتعادل على ميدانه امام سبورتينج المكنين 0-0 في المجموعه الاولى. مقابله لعبه البارح مقابله من الجوله الثانيه الدفعه الثانيه بعد بوحجله مع مستقبل سليمان، مقابله فيت بالتعادل دون اهداف. مقابلات ودية زادت لعبت في القارة الإفريقية، المغرب مالي مقابلة فيت في المغرب 1-1 تعادل بين زوز منتخبات. وفي مصر المنتخب المصري جنوب إفريقيا يكمل رابح 1-0. في الليك دي ناسيون أول منتخب موجود في الويتيام دو فينال في الدور الثمن النهائي هو منتخب البرتغال، يربح 4-1 على التوالي مع الجولة الرابعة. يربح النرويج 2-1 في نفس المجموعة البيتغال مع الدنمارك، الدنمارك يربح 1-0. البرتغال 12 نقطة بعيد 6 نقاط على الدنمارك، دونك اليوم بصفة رسمية موجود في الدور القادم الدور الثمن النهائي. في الليغ أ نحكيه على مقابلة زادة من جروب دو، اليونان مع ألمانيا التعادل 0-0 البارح، وهولندا ربحت صربيا 2-1. دونك الجريس يعني اليونان وهولندا زوز عندهم 8 نقاط في المركز الأول، بعدهم ألمانيا بخمسة نقاط. اليوم أهم مقابلة في الجولة هذية ولا في الدفعة نتاع مقابلة اليوم الجولة الرابعة من ليغ دي ناسيون هي مقابلة فرنسا بلجيكا. فرنسا بلجيكا بداية من 8:15 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفي بوان موزايكا فام بوانات. نخليكم عامين وبقية الكيب في أحلى صباح.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: ثانية 16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو على برنامج جديد للتبرعات اللي باش يكون موجود في لي غراند سيرفاس المساحات التجارية الكبرى. هذا مكان أعلن عليه رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال إس أو إس محمد مكديش اللي تحدث على إنه الجمعية باش تقوم بإطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات في المساحات الكبرى. قال إنه الشروع الفعلي في تنفيذ الآلية هذية قاعد ينتظر الموافقة الرسمية من رئيس الحكومة, ويقول باش يتم الإعلان عن كيف التفاصيل خلال الأسبوع المقبل نك بداية الأسبوع هذية. قال إنه الآلية الجديدة هذية باش تعطي للمواطن إمكانية إنه يقدم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية, وهكذا تتزيد في الفاتورة متاع مشتريته. معناه كي يجي يخلص عند الدفع في المساحات الكبرى يتزيد المبلغ اللي يحب يتبرع به تابع كأنه القضية متاعه. وقال إنه لن يتم توظيف أي معاليم والأداءات إضافية على المبلغ ذي اللي تنجم تتبرع به وقت اللي أنت تكون موجود في المساحات الكبرى. قال إنه الجمعية قاعدة تخدم على تنويع آلية جمع التبرعات المالية. نعرفوا فما الآليات عن طريق لي كونت بانكير والدفع الإلكتروني المباشر, إلى جانب زادة برنامج التبرع عبر المساحات الكبرى, وهذا من أجل توفير الموارد اللازمة لرعاية الأطفال والعائلات متاعهم من المحتاجين. ويقول إنه هذا يجي في إطار الاستراتيجية متاعهم لتقريب الخدمات من المتبرعين والعائلات المستفيدة. تحدث زادة قال إنه بالنسبة لقرية أطفال جمرت فإنها بكامل طاقتها باش تكون على ذمة أكثر من 3000 طفل اللي هم مستفيدين, ويأمنوا لهم برامج التدريب والتكوين والمشاركة حتى في الأنشطة الترفيهية خلال العطلة المدرسية. وقال إنه زاد اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال قاعدة تخدم على تطوير العمل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. قال زاد إنه اليوم كان نحكيه على جملة المشاريع التنموية اللي قاعدة زادة تسعى الجمعية لتنفيذها, تأمين النقل المدرسي مثلا لدعم تلامذة والعائلات في المناطق الوعرة, توفير حافلات صغيرة, النقل الريفي لفائدة 1000 تلميذ اللي موجودين في مناطق بعيدة برشا, ومن خلال زادة البرنامج هذا باش تم مساعدتهم على التنقل, وهذا من بين 10000 طفل متمدرس اللي قاعدة تتعهد بهم الجمعية. وهو مشروع طبعا يطلب برشا فلوس ودعم مالي كبير متوانسة حسب تصريحه. كيف زادة الجمعية تخدم على أكس آخر اللي هو توفير الماء الصالح للشراب من خلال الحملة أطلقتها الأسبوع اللي تعدى لجمع المساعدات من أجل التدخل في مناطق كما مثلا في ولاية سفيقس, والهدف هو حفر الأبار بمدرسة ابتدائية اللي باش توفر الماء الصالح للشراب لتلاميذ المؤسسة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيكا فام.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال,
5: اما كي تتقص عليك الانترنت
4: تولي تفيبري
5: تفيبري
4: تفيبري, حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت تفيبري, لا تقعد تفيبري.
6: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: احلى صباح احلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 صباح.
9: 28 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل وإهداءاتكم قاعدة توصلنا. ونادية كل مرة باش نعطيوها فقرة تعديل الكاس بس نبدأ على بركة الله من اليوم.
3: فقرة الفرح هذه عصبح بربي خلي نقوله ساعة. كل عام أنتم حايم خير. الناس اللي مولودين اليوم 5 أكتوبر نحب زيدها سبيشال ديديكاس الغالي اللي اليوم يحتفل بعام. ديديكاس من عند حاتم وماماته زيدة سفيل يقولون إن شاء الله كل عام وانت حايم خير وربي فضلك لينا وإن شاء الله كل عام وانت في حياتنا وكل عام وانت تجيب لنا في الحاجات المزيانين الكل.
9: به تعالوا نرجعك شوية آخر إن شاء الله اتنفس خلاص واحدة واحدة مش كل ما بعضهم بعضنا ما نعملوا بعض. إياد صباح النور.
10: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نرجع نحكي على البوليميك اللي صارت أوتور متاع الفيديفير متاع الملاسين متاع الجمعة اللي فات. اي سورتو حاولوا نطرقوا الموضوع هل إنه الفقر هو اللي يصنع الجريمة وإلا السياسات العمومية.
9: ندو
3: في انت باش قال اليوم باش نمشيو ولا حادثة غريبة جدا في سيبيريا واللي خليت برشا وسائل الإعلام تحكي عليها. نحكيو على خلينا نقولوا إصابة بالطاعون تعاود ترجع بعد سنوات وهذا من خلال مختبر هذا باش نرجعوا نحكي فيه بعد شوية في انت باش قال.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم باش نحكي لكم على كيفاش الايربودز تبدلت من مجرد سماعات الى جزء من منظومه الصحه الرقميه نتاع ابل. بعد ما دخلت الابل واتش في عالم متابعه الصحه ومن بعد ما ولى تطبيق ابل هيلث يلم وينظم بيانات اليوزرز، ابل زادت طورت دور الايربودز. في الايربودز برو 3 تنجم تعمل هيرينج تيست من خلال الايربودز، تستعمل ادفانسد اوديو بروسيسنج باش تحلل قدرتك على السمع وتستفاد من الهيرينج اسيستنس فيتشرز اللي تعاون الاشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع. وزيد فيها تقنيات كيما الاكتيف noise cancellation والadaptive audio اللي تستعمل machine learning algorithms باش تميز بين الأصوات المحيطة، تقلل الحس وتعدل تجربة السمع حسب المكان اللي انت فيه. الفكرة انه أبل ما عادش تشوف الايربودز كجهاز للصوت كهو، اما كpersonal device قريب منك كل يوم في processing power, sensors و AI capabilities باش يعطيك تجربة اكثر ذكاء وين نجم يعاونك انك تتبع وتحسن صحتك. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز يا جماعة خلي نحسبوها قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا. لا لا ما تحسبوش على خاطر الإجابة معروفة برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملاخوذ لوفخ فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج. وزيد معاهم ديزابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو ليز اوبيراتور. ليز اوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: العماني.
1: بونجور اياد.
2: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. الاسبوع اللي فات كنا حكينا على الفيديفير ولا الجريمه اللي صدمت تونس ومعتها التوانسه الكل كسوا في وسائل الاعلام ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. حكاو على معناتها القضيه نتاع بن ظفرين, الاغتصاب نتاع الفتاه الطفله اللي عمرها 15 سنه. أنا لهنا اللي نحب نسمي البلاصة, اللي نحب نسمي الفتاة
1: بارك الله معناتها معطيات الشخصية ضربة أطنابها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى في وسائل الإعلام زاد.
2: اللي صارت هي مسألة المعطيات الشخصية وتشوف الناس معناتها حاجة رهيبة اللي
1: باش
2: نحلقوا وقت
1: لو بير إنه معناتها ساعات الأولياء هما اللي هبطوا
2: يودي هي
1: هما اللي يحكيوا الأولياء دوخني أكثر من الحكاية بيدها.
2: قسم كبير من التوانسة اكتشفوا خلي مش خور بن ظفرين تونس الشقيقة اللي معناتها فيها حاجات اللي برشة توانسة ما كانوش يتخيلوا انها موجودة. مثلا نعرف شكون من اصدقائي كيون يتشوكي بار ولي متاع واحد من الاطراف اللي في القضية هذه اللي تقول انا بنتي عمرها 14 سنة اما رو عندها 3 سنين تستهلك في المخدرات. سمحني رو لهنا معناتها حاجة غادي من صادمة انه نحكيه على طفل عمره ولا طفلة عمره 11 سنة يستهلك مخدرات.
1: والبيغ معناتها هي اعطت اجابة على السؤال زاد دوخني مني كيفاش ما تعطيهاش مصروف من نجيب في الفلوس.
2: انا لا ما نحبش التفصيل متاع
1: الاجابة ذيك مع التوى معناتها ما زاد في وذني تتعاود.
2: انا حبيت نرجع للموضوع اللي يلزم معناتها نقفوا عنده ساعات نستسهلوا إيكمبري. مثلا أنا واحد الناس من الحاجات اللي خلي نقوله معناتها نحب نراجعها هو أنه آخر مرة كحكينا معناتها فما نوع من أنه نكتفيه بتوجيه اللوم للي بارون أنه مثلا كأنه ما فماش مشكل فما فقط المسؤولية متاع الولي اللي ما قامش بدوره. مي بيسر خلي نتفقوا أنه في وضعيات كما هكا الولي ما قامش بدوره, ولكن هل إنه هذاك هو فقط المشكل وإلا فما مشكل أكبر وأوسع وأشمل واللي إحنا كمجتمع عنا مسؤولية فيه. هنا يكفي إنه نشوفوا الخريطة متاع الكريميناليتي اليوم في المجتمع بتاعنا, نلقاو إنه فما إنكونسنتراسيون في يلزم واحد يختار كلماته في بعض الأحياء على محيط العاصمة اللي توصف أحيانا بالأحياء الشعبية وإلى غيره وإلى الأحياء البعض يقول الفقيرة. هنا خلينا ننطلقوا من فكرة رغم كل الدراسات في العالم أثبتت إنه الفقر لا يصنع الجريمة. خلينا نبدأ متفقين دونك إذا ما المشكل ما هوش الفقر بمعنى هو مستوى الدخل متاع العائلة لو بروبليم اليو. هنا انا حاولت نبحث في الموضوع شنو اللي تكتب شنو المقارن. مثلا عدد من الدراسات تبين انه فما علاقه بين الاوربانيزم او السياسات العمرانيه والجريمه. نمشيو للدول متقدمه ناخذوا دي زيكزامبل في بريطانيا ولا في الدول الاسكندناف. الدراسات والاحصاءات بينت انه البلاصة اللي ما فيهاش تنوير عمومي فيها أكثر جريمة, البلاصة اللي فيها خرب هي فيها أكثر جريمة, البلاصة اللي ما فيهاش وسائل نقل عمومي هي فيها أكثر جريمة. ويخلصوا الخبراء إلى أنه راهو فما علاقة بين الأوربانيزم ولي بوليتيك أوربان والجريمة. نجيو احنا نشوف وضعيتنا كتونس, مو ما ننساوش احنا نفهم وضعيتنا احنا شنية ومنين جاي.
1: اما اياد نعملوا ميزاجور شوية. مثلا واحد من الناس عملت ميزاجور في مخي ما تقبل راو انا وياك فار جينيراسيون تقريبا ما تقبل راو كنا في الاحياء الشعبية وفي حومنا وكل معناتها كنا محافظين اكثر برشا.
2: هاني جيك اكزاكتوم
1: كنا معناتها كي تعادل كبير نهبطوا روسنا, كانت بنت الحومة ما يغزلها حد, اخت فلان لا ما احشم لا ما يجيش. معناتها اليوم كان وذا اختفى فجاه
2: على خاطر هو سيدي
1: معناتها كنا عرفنا عباد معناتها في حياتنا راهو ومالاش معناتها راهو مولودين في القطن معناتها نحن زاد معناتها ما كناش كيما عشناش كيما معناتها من قاعد بيت قول لي خيري تونس ما نعرفش
2: فما دي بروسيس اللي هما سوسو اكسيليري لاسباب تو نرجعوا لها. ولكن خلينا نرجعوا للفون. عاده في العالم الحديث انه الدوله تخطط للمدينة وتبنى المدينة بعد التخطيط. احنا شنو اللي صار؟ هو انه خاصة بعد الاستقلال وسيرتو انطلاقا من الستينات مع بداية الحركة الاقتصادية سواء في العاصمة وإلا في عدد من المدن الكبرى على السواحل، صارت فما عملية حتى اسمها العلمي نزوح، مش دون السنس السلبي اللي يستعملوه برشة توانسة، لا لا، انتقال السكان من مناطق إلى أخرى داخل نفس
1: اللي
2: البلد،
1: اللي فيها معناتها مستوى عايش قد يكون خير.
2: فوالا به هذي شنو اللي صار فيها؟ مواطن شغل، خاطر مواطن شغل في الستينات كان تخدمش في العاصمة ولا في ثلاثة أربعة مدن كبار، وإذا ما عندكش فلاحة ما منين باش تعيش. دونك هالانتقال متاع عشرات الألف ومن بعد ولاو مئات الألف من المواطنين اللي استقروا في المحيط متاع المدن الكبرى، كانش فما مدن جاهزة لاستقبالهم، وما كانتش الدولة عندها الإمكانيات سواء العقارية وإلا المالية متاع المالية العمومية باش تبني لهم مساكن وغيرهم. إيه داير باش تشوف أنت؟ خلينا نعملوا إن بتيت كومباريزون. اليوم كي تحكي على المشاكل في لي بونليو في فرنسا، يحكيوا على لي تور اشلام، هذوك ماك العمارات الكبار اللي سكنوا فيهم المهاجرين وقت اللي مشاو باش يخدموا اساسا في الصناعه في الستينات والسبعينات، ما يقولوا انه المشكل جزء منه جاي في السياسه اللي لمت الناس الكل حطتهم في ايبا. لازم نعرفوا انه راهو الاحياء هذيك قافزه بعشرات المرات على الاحياء الشعبيه متاعنا، سواء من ناحيه البنيه التحتيه، سواء من ناحيه
1: انت ما تكونش متناقض يد شويه. كي تقول لي مثلا هاو اللي ما يوصلوش كيس، ما عندهمش تنوير، ما عندهمش شنو، هاو في فرنسا اللي اش ليه عندهم هذا كلما
2: بورتوم
1: على الجريمه مرتفعه جدا،
2: لانه ما فماش كان هذاك. فما ايضا لا كيستيون دو لا ميكسيتي سوسيال، انه في وضع عادي مدينه والا حي يكون فيه الطبيب والمهندس والفرملي والعامل والبلومبيي والنجار والحداد. اللي صار هو
1: وولادهم يقراوا مع بعض،
2: وولادهم يقراوا مع بعضهم،
1: هذا اللي عشناه نحن قبل. فماش معناتها مدارس خاصة قبل الناس كل تقرا مع بعض.
2: اليوم هذا قاعد ينتفي، وانه يا دو تونيزي كي سو ريغارد اللي معناتها ما عندهمش نفس الوضعية. تقول لي باهي شنو هو تأثير هذا؟ مي بيان سور عنده تأثير، لانه موضوع على ميكسيتي سوسيال واللي هي مسألة مهمة، واللي السياسة متاع الوربانيزم متاعنا ومتاع السياسة العمرانية متاعنا ما خذتوش بعين الاعتبار، إساسي أكسنتوي من السنين اللي تحكي عليهم انتي متاع التسعينات والألفين لليوم، هو انه في وضعية فيها هالاختلاط الاجتماعي. الطفل الصغير إلى دوتر موديل قدامه متاع ناس تخدم، ناس تمشي الصباح تخدم، ناس عندها دخل، ناس تقرأ وترتقي اجتماعيا، ولكن كنتون كونسنتر المشاكل منطقة كونسنتر فيها كان المشاكل،
1: يولي العادي هو هذاك،
2: يولي العادي هو هذاك، ويولي المعيار هو هذاك، ويولي النموذج هو هذاك.
1: نرجع ديما لمثالنا احنا علاش جبدنا الحكاية هذي، معناتها البنات الزوز ما سمعت حتى أم منهم ما حكيت على البو،
2: على خاطر من الحاجات اللي أصبحت عادية هو
1: غياب
2: الأب، سواء في السجن وإلا
1: الطفلة رقم واحد
2: هرب وإلا
1: مشي رقم اثنين، ما فماش أب.
2: فلا دوك هذا يخلق أنه يولي عندك في نفس الفضاء فما كان اون كونسنتراسيون دو بروبليم، مشاكل اجتماعيه، مشاكل صحيه، مشاكل نتاع مخدرات، مشاكل نتاع بطاله، مشاكل نتاع، ويولي فما بيسور لي بارامتر اللي يعقدوا المشكله هذه برشا. من اولها ساعه الاستيغماتيزاسيون اللي ما يلزمش نطيحوا فيها، راهو كي نحكيوا على الظواهر الاجتماعيه راهو مش كل حد يعيش في حي شعبي راهو مجرم، ساعيه
1: ومش كل واحد يعيش في حي راقي راهو معناتها راهو ملايكه،
2: اكزاكتومون، وكل واحد يعيش في حي راقي راهو ملايكه، مش كل واحد فقير راهو مجرم، دونك ولكن
1: مش كل واحد غني راهو ملايكه،
2: اكزاكتومون، ولكن اللي في اذهان الناس هو مالوروزمون لا ستيغماتيزاسيون. دونك الناس اللي تعيش في الاحياء هذيك تعاني من ستيغماتيزاسيون والا الوصم، هذاك جانب. الجانب الثاني غياب لو موديل نتاع انه حياته تنجم تتغير، دونك يولي ما هو عادي هو ليشيك، هو الفشل، هو معناتها إعادة إنتاج النموذج هذيك.
1: مش قدم شوية خاطر الوقت قاعد يزرق برشا. هل مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير على الصغار زاد دخل فيها
2: هذيك ساعة أكسنتوي هذيك؟
1: معناتها اليوم مثلا البلدان متقدمة قاعدة تمنع في تيك توك على الصغار عمرهم أقل من 16 سنة.
2: مي بيسور اليوم معناتها الطفل اللي حتى إذا العائلة متاعه باش تفرض عليه نوع من الصرامة في التعامل، عنده نافذة نحو عالم غريب عجيب مريب اللي هو الويب بما فيه من شوية مضيء وبرشا مظلم. واليوم العائلات ما عادش قادرة انها تتعاطى مع الموضوع هذا، ولكن ديما نرجع اراه العائلة فما ليميت اللي هي المحيط.
1: وجست بربي جست حاجة برشا الناس يسمعونها في المارتين الزوز ما فماش عائلة حسيد.
2: هو الوصول لعدم وجود العائلة هو سيد ديجا نتيجة للي شيء
1: ما قبل ما كناش نسمع إياد بنتي ضايعة ما عندها جمعة ونمشي للمركز الأمن. ما كناش
2: هذا هو اللي قاعد يتغير في البنية اللي هو مرتبط بهالجانب العمراني أوربانيستيك. جست باش نختم بمين برشا ناس يقولك شنو الليام بينا ذي راهو كيف تخطط انت المدينه تبدا مرسومه هنا فما مدرسه هذا عدد السكان هذا النقل العمومي
1: لا وهذا دار الشباب
2: ودار الشباب وهذه دار الثقافه وهذه نادي. سامحني مش كيما انت حي يزيد في عشرات الالاف والدوله هي اللي تجري وراه برا خلط المدرسه برا خلط الروضه وبيسور ماهيش مبرمجه دونك تجي في البلاصه الخايبه اللي يصب عليها الماء واللي تفيض واللي بالسمعه الخايبه نتاعها المعلم والاستاذ ما يحبش يمشي يقري غاديك وحين يجبر باش يمشي يقري يمشي فوق من قلبه دونك ما يعطيش الاداء اللي يلزم دونك الناس ما يستفيدوش منه وهلم مجر. دونك هذا يحتاج مراجعه اللي تحتاج برشا فلوس وبرشا وقت، ولكن زاد يلزم نكونوا واعيين بطبيعه المشاكل نتاعنا واللي كان مش نقعدوا نعملوا حتى شيء سيؤدي الى حاجات خايبه برشا.
1: بسرعه باش نحاولوا تو صغيرات دخلوا يقراوا قاعدين نحكيوا كبيرات تو نورمال مو مع بعضنا به تو الوليد يسمع فينا خايف على صغاره ما عنده الحق يخاف كي يرى الشيء هذا. ما هذا اللي لاحظته انا واحد من الناس انا كريت هذاك خفت قلت معناتها اسكو ونجيماجين برشا تونس كيفي ما تقول لك انا ما نعرفش الشيء هذا وكيفاش نجم نحمي صغاري اسكو الشيء هذا بعيد ولا قريب اسكو نجم يجرى لي واحد معناتها تطرح برشا اسئله في مخك
2: برشا اسئله واللي عندها برشا مستويات. اولا ساعه راهو بعيد ماهوش بعيد عندك مسؤوليتك لازم تقوم بها باش تحمي عائلتك وتكون يقظ وحذر ومتابع هذه مسؤوليه ما تنجمش تنازل عليها خاطر فما برشا مشاكل. الحاجه الثانيه لازم نكونوا واعيين راهو اللي يخمم يقول تي لا اليوم المشاكل بعيده 20 كيلومتر على وين نسكن انا يرى وبعد 10 و15 و20 سنة هذا كم مش بعد جمعتين وشهر باش تنجم تغير الأمور. الحاجة الثالثة اللي يتصور انه في البلاد هذه ينجم يعيش هو في رفاهة وعايش كما يحب هو ألور كو ملايين الناس حائرة في كيفاش باش توكل صغارها والا كيفاش باش تستجيب للحاجيات نتاعها وحايره في صحتها وحايره في تعليمها وحايره في نقلها وحايره في لو مينيموم تاع جوده الحياه راهو غلط على خاطر ما فماش بلدان تنجم تعيش بفصل بين الناس بالطريقه هذه. هذاك علاش راهو لازم نكونوا واعيين انه المشكل اللي في حي شعبي راهو مش مشكل الحي الشعبي راهو مشكل التوانسه الكل والناس الكل لازم يكون عندنا رؤيه وتصور باش نخرجوا من هذايا ما نوصلوش الوضعيات انه عندنا احياء كيما لي فافيلا اللي موجودين في امريكا اللاتينيه ولا غيرها.
1: يعطيك الصحه ايد بركه لو فيك قعدوا معنا رجعين
0: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات الكل انترنت فما توفنات.
3: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: تدلل تدلل.
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
10: By the way لازم تكون أريدو.
9: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what.
11: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على لابلي ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.
13: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
14: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
15: صباحكم فل مع خامس نهار من أكتوبر، نهار جديد، أسبوع جديد وباب جديد للخير. يا مواليد الأبراج الكل، اليوم نحبوش نبدأ الجمعة بالخوف وإلا بالتشاؤم. صبحوا هالصباح مثالش راهو أضحكوا استفيلوا خير، وإن شاء الله يا ربي أسبوع ممتاز لكم الكل. انت يا هوائي عنا جوزاء دالو ميزان، خليوا نيتكم باهية والقلب فرحان وأعطيوا ثقة للخير اللي جاي. انتما اللي عندكم راهو الحماس كيف كيف زاد عندكم القوة. وكان على عذراء ثور برج الجدي مع بداية الأسبوع، فما خطوات ثابتة وهما اللي زاد اللي فاهمين اللي نتيجة راهي تتبني واحدة واحدة. صحيتوا هكا نحب تخميمكم. واللي يعجبني في السرطان عقرب برج الحوت، عندها إحساس قوي خليها تعرف وين تحط قلبها وين تعرف زاد تحط طاقتها. أما لكن الناريين كيما الحمل سد برج القوس راهو بأفكاركم الحركة الاتصالات تنجموا تحلوا باب كان مسكر. وديما تفكروا يا أبراج في الخدمة، كل مجهود تعملوا اليوم راهو ما يضيعش. وفي الفلوس خليكم عاقلين وخطوة بخطوة، مازال الشهر قال يا ربي العمل عليك. ولكن في الحب زادا خليوا الكلام الزين ياخذ بلاسته، على خاطر الكلمة الطيبة تنجم تفرح قلب وتصلح زادا نهار كامل. وخليوها قاعدة واحسبوها نصيحة دقيقة حظ لكم الكل. ما تقولوش ما نجمش قبل ما تجربوا، وما تقولوش فات الوقت، على خاطر الرزق راهو عنده وقته والفرحة عندها وقتها. واللي مكتوب لك يلقاك وين ما كنت. إن شاء الله يا ربي يجعلها جمعة الخير عليكم الكل، جمعة فيها البشارة، جمعة فيها الرزق، راحة البال وضحكة من القلب. وإن شاء الله يا ربي صباحكم مبروك سعيد.
13: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: قاعدة في البغومات خاخبار نصوتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق في 30 ثانية. خلينا نبدأ بالأخبار اللي هم تونس والجزائر ونحكيه على إنجاز محطة كهرباء ب 1400 ميجاوات ذي اللي كانت تبحث فيه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم موطق أسلح الزويري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور اللجنة المغربية للكهرباء جهذية بعد الأشغال متاع الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين اللي انعقد نهار الخميس ولقاء ذي اللي كان الحديث فيه على مجلة التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويدعم أفاق الشراكة التونسية الجزائرية.
1: مش يكون للتصويت ما أخضر بطبيعة عندي مجموعة من الأسئلة إياد مش نسألهم لك كان عندك فكرة عن الموضوع بطبيعة معناتها هل هو مشروع مشترك في 1400 ميجاوات أم مشروع تونسي؟
2: لا هي الفكرة أنه مشروع مشترك تونسي جزائري لإنشاء المحطة هذه من بعد معناتها الإنتاج متاعها اللي هو إنارم رأو 1400 يجب نذكره أنه رأو في الصيف وصلنا للبرودكسيون متاعنا أكثر شوية من 4000 دونك أوفايترا فانسك وصار ربع متاع الاستهلاك
1: هو يجيبونا قد بيك سنة والإنتاج متاعنا
2: اكزاكتما دونك
1: أما هذايا بشوية أنا كاش سألتك السؤال هذا معناتها نورمالمون كيمش معناتها في العاده يكون مشترك معناتها على اثنين معناتها 700 انت نصيبك مش 1400
2: لهنا تختلف خاطر صديبا انت والحاجية متاع كل طرف ينجموا زادة الأشقاء في الجزائر يقول لك انا في عوض انه كل عام نبيع للتوانسة في الالكتريسيتي اللي هي منجة في الجزائر نقوم معهم بمشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية في تونس
1: وقتاش ينطلق المشروع هذا ومازال كلامك
2: انا في تقديري مازلنا ما نجموش نحكيوا على تاريخ خاطر يفوت شنية لفرمين للتمويل
1: كذا نجم يكون حاضر الصيف الجاي ولا
2: لا
1: هكا تفضل الاخبار اللي بعده انت
2: اما لا مشروع ممتاز وان شاء الله
1: ما نحب كلي قوي صعبك تو تو ان شاء الله يرى النور
0: يرى النور بالحق بصوص بخوف يرى النور
2: كيف هو يرى النور احنا زادنا
1: نراو الكليماتيزور تفضل
0: الخبر الثاني هي دراسة ونتصور باش تعجبكم الاولاد شختو انتوما على خاطر الدراسة ذي
2: بديت ترمي في المعنى
1: الاولاد علاش مش البنات تعجب
0: خاطر انتوما الاولاد بحذية ما عنديش بنات بحذية
1: هذا مش تخصص الذكور
0: لا انتوما يا الاولاد نتوجه لكم بالكلام به الدراسه هذه تقول انه العمل لاكثر من 3 ايام اسبوعيا ينجم ياثر على التركيز والانتاجيه عند بعض الموظفين اللي عمرهم فوق ال 40 سنه
1: بعض المنشطين لا والله حتى مراد شد مراد هز اخضر مراد عبد الناصر انت وزد صغير عبد الناصر اخضر يد اخضر ها هاي
2: اخضر
0: اسمع الجمله هذه زيد امين واقترحت زيد الدراسه هذه تقليل ساعات العمل للحفاظ على النشاط العقلي
2: الله اكبر ما شاء الله
1: انا عقلي تمس ديجا
0: نشاط العقلي
2: عندنا ادله راهو عندنا نجم نثبتوا
1: تفضل ايد دليل وليدي
2: دليل وليدي انا بصراحه نشوف انه اكثر من 40 سنه نايرين خدمه به
0: نايرين
2: بهي.
0: أقل من دراسة مالي
1: أنا والله نحب نتفرغ لحاجة أخرى حلو أنا نحب نطالع مغرور تغرمت بالمطالعة ما كبرت وليت نحب المطالعة ونزل ما نحبهش ما فهمتش علاش والله وليت نحب الكتب يد بيزار وقد تكون علامات الكبر إذا بدأت تظهر معناتها ما عادش تحب يسأل تليفون شد تليفون مثلا ما عادش تحب نستعمل برشا تليفون ما عادش تحب نجاوب على التليفون كي يطلب لي حد
0: خاصة
1: ما حبش نهز أي تليفون أنت عندك مدة أنت عندك مدة
2: دوك الخلطة مع البشر
1: أنت هكا من 6 سنين 7 سنين هكا ما تهزش تليفون
2: والخلطة مع البشر واحد يتجنبها أكثر ما يمكن
1: وليت نحكي مع الشجرة وأنا نقعد عندي الشجرة في الدار نقعد نحكي معها سافاش نحويلك
2: وتسمعك بي يعني
1: والله وتجاوبني ونجاوبها معناتها ونحكي مع بعض
2: تجاوبك من العرش
1: لا لا تجاوبني
2: هذي أكد الموضوع العقلي
0: النشاط العقلي والله
2: أنا نعرف ليه تسمع
1: مش نجي باركان زين معناتها نظرا للحالة يعطيك الصحة نادية بارك الله فيك قعدوا معنا راجعين أحلى صباح
3: مع بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزيك فم.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و990 في عوض 59 دينار و990.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نمشيو لسيبيريا ونحكيو على حادثة اللي خلت زادة العديد يتهموا اليوم انه مثلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول التعتيم على الحادثة متاع الطاعون المشتبه به في سيبيريا. اليوم حتى عدد من التقارير يتسألوا على نفس الفكرة. نرجع بكم للحادثة، وفاة مرأة في سيبيريا يشتبه في اصابتها بالطاعون اللي اثارت مخاوف كبيرة من احتمال انتشار المرض هذا، لانه مرض ينتشر بسرعة كبيرة. تم فرض زادة الحجر الصحي على مستشفى كامل وحطوا تقريبا 200 شخص من الناس اللي خالطتها، لانها تو بعد نسمع تفاصيلها شنو تعمل في الحياه، خليهم تحت المراقبه الطبيه قبل ما تختفي سريعا بعض التحذيرات والمنشورات المتعلقه بالحادثه هذا. رغم ما فماش برشا معناتها تراسابيليتي في الموضوع هذا، دونك التطورات هذه خليت مثلا وسائل اعلام امريكيه انها تحاول تتبع اللي صار في المنطقه هذه في روسيا، واستسئلات عن طبيعه الخطر وما اذا كانت زاده السلطات اليوم تحاول احتواء الموضوع هذايا بعيدا عن الأضواء وما تخليش برشا الحديث عليه. مجلة نيوزويك مثلا تقول انه اللي توفيت هي فنية تخدم في لابو، فنية مختبر عمرها 28 عام وتخدم في معهد إيركوتسك اللي هو معهد لمكافحة الطاعون. بعد وفاتها عدد من المسؤولين الروس حكيوا على تطبيق مجموعة كاملة من إجراءات مكافحة الوباء، وشفنا حتى اليوم الحديث على انه الموضوع يتعلق تعلق بحالة مشتبه فيها لعدوى شديدة الخطورة.
2: داريا شيبيلوفا البالغة من العمر 28 عاما كانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون، حيث يعتقد أنها أصيبت بالمرض عقب حادث داخل المختبر وفقا للديلي ميل. نقلت شيبيلوفا إلى المستشفى في 29 من سبتمبر، لكن حالتها تدهورت سريعا لتتوفى بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي بيومين. وفي عقاب وفاتها وضع نحو 200 شخص ممن يعتقد أنهم خلطوها تحت المراقبة والحجر الصحي، فيما أكدت السلطات أن نتائج فحوص المخالطين جاءت سلبية ولم تظهر عليهم أعراض المرض حتى الآن. ومع تصاعد المخاوف وصلت مسؤولة الصحة الروسية أنا بوبوفا إلى المنطقة بالتزامن مع تطبيق إجراءات احترازية وفرض ارتداء الكمامات في إيركوتسك. في المقابل دعت السلطات السكان إلى تجاهل الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية بانتظار نتائج المتخصصين التي ستحدد حقيقة الوضع.
1: اليوم زاد بعض القنوات اللي عندها صلة بأوساط أمنية روسية تقول إنه الوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي، لكن هذا التشخيص مازال ما تمش الإعلان عليه رسميا بصورة نهائية. صحيفة ديلي بيست تقول إنه احتمال إنه يكون مصدر العدوى حادث في وسط اللابو، واليوم يحكيوا على تحذيرات ومنشورات زاد بإنه فما محاولة للتعتيم على الحادث. فما زاد تقارير محلية متضاربة بشأن مصدر العدوى، فمشكون يعتبر إنه المرأة هذه اللي عمرها 28 سنة كسرت عن طريق الخطأ توب، دونك فيه صحيح المسبب متاع الطاعون. فما زادة دوتر فيرسيون يقول انه نجم تكون اصيبت خلال رحلة عمل، وفما حتى واحدة من الروايات الزوز معناها اليوم موجودة فيهم رد رسمي. شفنا حتى زادة انه الساعات الاولى بعد ما بدأت الحادثة فما استنفار واضح الى جانب زادة الحجر الصحي، فانه فما اجتماع طارئ شاركوا فيه كل من جهاز الامن الفيدرالي الروسي، فما كان حتى زادة شافوا سيارات إسعاف اللي كانت تنقل في أشخاص خاضعين للحجر، وتدفق المعلومات بدأ يتراجع في النهار اللي جاي بعد. دونك شرفنا أنه فما تحذيرات للمتساكنين أنهم يتجنبوا السفر للمنطقة هذية. ومن بعد كيف شفنا حتى قناة رين تي في الروسية نحات حتى دي بوست عن الحادث من حسابها على تيليجرام، دونك هبطت في الأول معطيات ومن بعد تم سحبهم، لكن الإجراءات متاع الاحتراز ما نجموش يخابيوها، لأنه شفنا انه الوضع الوبائي يعتبروه في المنطقه هذه غير ملائم. وحتى شفنا تقارير عن اقبال السكان على انهم شراوا وحدهم مضادات حيويه تحسبا لانتشار العدوى.
3: Reports said Doria may have accidentally broken a test tube containing live plague bacteria while handling samples at the institute. Another report claimed the 28-year-old laboratory worker may have been bitten by a laboratory rat, although this account has not been independently confirmed. The exact circumstances in which the lab worker contracted plague remain unclear, with authorities yet to release a final account of the suspected exposure. Pneumonic plague can spread from person to person through respiratory droplets, especially during close contact with an infected patient. Rapid identification and immediate antibiotic treatment are critical when pneumonic plague is suspected, as delaying treatment can sharply increase the risk of death.
1: اليوم أمين حدك نحكيه على الطاعون الرئوي، فإنه مرض تسببه بكتيريا اليرسينية الطاعونية، واللي اليوم ينجم ينتقل إلى البشر عبر لدغات البراغيث المصابة ولا ملامسة الحيوانات ولا حتى المواد الملوثة. عنده ثلاثة أشكال رئيسية، واليوم منظمة الصحة العالمية تعتبر الطاعون الرئوي أشد أشكال الطاعون فتكا، لأنه يصيب الرئتين وتنجم فترة متاع الحضانة متاعه الانكوباسيون تكون 24 ساعة، وينتقل من شخص إلى آخر حتى عبر التنفس ولا حتى المخالطة القريبة ولا الحاجات اللي تخرج وقت اللي نتنفسه. اليوم زادة مثلا نيوزويك تقول انه الطاعون قابل للعلاج بالمضادات الحيوية اذا يتم تشخيصه مبكرا، وقت اللي زادة يبدا العلاج بطريقة سريعة. معنا
4: باه مش لخص اللي كان تحكي فيه نادية اخي المستمع الكريم، اللي تقول شو ماذا تمام العلم تطور وما تطور نجم داوي وحكاية الفيروس هذايا ما عندها ما تعمل، وكا كورونا ما عاد حكيه وحكيه عليها ما تعمل شيء إلا على الفيروس هذايا بالذات. أخي المستمع الكريم، فإننا نحكيه على فيروس كاد أن يبيد أوروبا بأكملها إياد، لا بيست نوار، وما أدرك ما البيست نوار، هي هالفيروس هذايا اللي قاعدين نحكي عليه. إسانسيالمون الانتقال متاعه يكون بطريقة التنفس، وايضا جرذان زاد نجم يكون عنده
5: دخل
4: القوارض زاد كيف كيف. يقول لك انه من 24 ل 72 ساعه لا قدر الله هو نجم يقتل، ما ترى رابيد على الاخر، ما ترى في بين 24 و 72، ما ترى بين نهار وثلاث ايام. يقول لك كان في ال 24 ساعه الاولانيه ما خديتش الانتيبيوتيك اللازم، فانه حالتك في البقاء على قيد الحياه تكاد تكون منعدمه. ما تفضل 24 ساعة لو لازم تفيق اللي انت مريض ويزمك تاخو الانتيبيوتيك الدواء المناسب ليه. دونك هذاك علاش مخطر برشا، عرف بالتاريخ بلا بيست نوار، وابادة من 30-60%، اسمعوا مليح، من 30-60% من سكان اوروبا، ما تكثر من شطر تقريبا ولا شطر تاع سكان اوروبا في القرن ال14 ابادهم تماما. عاود رجع مرة اخرى في عام 1910، ظهر في تقريبا في الشين لاندوشين جيت هذيك عاود ظهر، لكن تم احتوائه مرة أخرى 2017 يعاود يظهر مرة أخرى، وتم إحصاء 2000 كا كونفيرمي. يقولوا اليوم هو موجود أكثر في المختبرات لدراسته أكثر، وشفتوا كيفاش بتيوب معتها في فيروس تكسر لها في مختبر معتها قادها إلى الوفاة، ومفهم 200 ما عرفوش مصيرهم شنو.
5: اي اليوم معناتها هذا راهو زاد يخوف الناس، خاصه كي نذكروا انه الكوفيد من الحاجات اللي تقالت هو انه خرج من
4: المختبرات،
5: اي ولكن منين خرج برشا كلام اللي تقال انه خرج من المختبرات يدير، حتى مؤخرا كنت فما معناتها
4: ليه تفسر مستعش فرق بين كوفيد والبيست نوار
5: ريانا فوارا، خاطر معناتها
4: في الخطوره في مجال الخطوره،
5: لا اي لا بيست اون باكتيري، في حين الاخر سي ان فيروس، دونك معناتها في وضعيتين مختلفين، بقى انه زوز عندهم اعراض نتاع تنفس صغير، وايضا انه اللي فهمت وانا من معناتها المقالات اللي قريت على وضعيه سيبيريا، هو انه المرض اللي توفيت به المراه في سيبيريا معناتها يأثر بسرعة كبيرة، مش كيما شفنا انه الكوفيد ساعات يقعد حتى الجمعة باش تظهر الاعراض وباش من بعد تولي كومبليكي،
4: وتنجم ما تظهرش عليك اعراض كاريمون تبدا حامل
5: في في الوضعية الاخرى مثلا متاع ساعات تنجم تكون محد.
4: ربي قدر الخير، هذا واحد شو يقولوا، هذا واحد شنو يتمنى ان شاء الله عام 2027 نبدأ
5: سنة سعيد
4: بداية خدنا بذكريات تعشنية متاع مثلا نذكر كورونا وقتها بدينا نسمعوا بها اللي هي ولات في العالم متاع ديسمبر جانفي
5: ولا اوائل 20،
4: اول حالة في تونس كانت في مارس، ما تنذكرها بالقدي معناتها 1 مارس يقولي ولا مارس نسيت بالذات، اما في مارس سور اللي هو في مارس معناتها يكفي كان فما 3 شهور تقريبا باش مشين، ولي نحكي على العالم كل ما
5: اي ليه العالم ما عادش اليوم ما نش في العالم نتاع القرون الوسطى اللي حاجه تصير في الصين ولا في الهند تقعد غادي، اليوم احنا في عالم انه كل شيء ينتشر احيانا في ساعات كان مش في دقائق.
4: يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شوي خل موعد الأخبار جوست من بعد جيهان، تقابلوا غدوة في الأمان.
6: طغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة، على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
7: فما بيتها بتعرس كيفاش واحد يخدم 600 ألف ولا 700 ألف شي حل دار التونسي اليوم ما يثقش في مؤسسة الزواج. الرجال ونسي زوز ما همش مسؤولين، ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
8: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الوليد بالبنيات، خاطرها مسؤولية الحقيقة، تولي لك دار فاتورات، خلي عاد كل شيء والصغار، تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك، تلبس بالقدية، تعمل كرهبة بيه، تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودر شناك.
9: مؤسسة متاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة، لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل، الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
10: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهان، ماهوش مسؤولين حتى طر.
11: مؤسسة الزواج طويكة وليت فيش، الراجل يحب على المرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
12: الراجل مش يستنى في المرأة مش تصرف عليه، وهي زادة مش يستنى فيه مش نصرف عليه، ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
13: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم، والبنات اصلا ما عادش عندها ثقه في الرجال.
14: فغام اقبال التوينسا على الزواج، هل انه صحيح وانه فما عزوف على مؤسسه الزواج في بلادنا؟ شنو الاسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل انه الاسباب ماديه فقط بسبب صعوبه الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج، ام انه الشباب فقد الثقه في مؤسسه الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل انه اختيار شريك او شريكه الحياه اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركه واهداف وطموحات الحياه أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسا على الزواج موضوع فرم من نهار الاثنين.
15: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا.
17: فرم
16: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
18: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
19: مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي توثق ظهور جسم محترق ولامع يخترق سماء تونس وليبيا، مسببا حالة من التساؤل والفضول بين المواطنين. وفي هذا السياق، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يفسر في تصريح لموزاييك أن الجسم المضيء الذي شوهد في السماء والمعروف بالكرة النارية ناجم عن دخول أحجار أو أجسام من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، ما قد يتسبب في ومضات ضوئية وأصوات أو انفجارات.
1: برح شهد وفق شهود عيان ظاهرة فلكية اللي هي تمثل في دخول كرة من النار، وهي عبارة على حجارة جات من الفضاء ودخلت بقوة في الغلاف الجوي، السرعة متاحها يوصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، يمكن أن تحدث وميض في الليل وأيضا تحدث أصوات انفجارات. الظاهرة هذه هي ظاهرة طبيعية تقريبا تنجم تصير حتى عديد المرات في اليوم، ولكن ما نفيقوش بها، أحيانا تنجم تصير حتى في واضح النهار. الظاهرة هذه تابعها بكل اهتمام لأنها تعطينا فكرة على الأجسام هذه منين جاية، منين تكون، متكون تكون الكرة الأرضية، أهم طرق اللي تكونت بها الأرض وحالة الأرض كيفاش كانت قبل. الظاهرة هذه بطبيعة يعني تابعوها العديد من المواطنين. نحن يعني كجمعية بما أنه ما شفناش الظاهرة هذه لأنها اقتصرت على تقريبا الجنوب التونسي، ولكن عندنا شهود عيان قالوا اللي كذلك شهدت في العاصمة، ولكن ما نجموش نأكدوا أنه نفس الكرة النارية اللي شهدت في تونس العاصمة والتي شهدت في الجنوب.
0: ونائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يشير إلى أن هناك منظومة مراقبة معتمدة تضم كاميرات ترصد المجال الجوي تتيح تحديد مسار الأجسام القادمة من الفضاء ومكان سقوطها، بما يساعد على جمعها ودراستها والاستفادة منها في البحث العلمي.
1: في غياب منظومة هي مهيش غالية برشا تسمى منظومة مراقبة، عبارة على دي كاميرا يتحط يراقبوا المجال الجوي متاعنا مجال الأجسام هذية، وهكاك يعني نجموا حتى نعرفوا وين تحت ونجموا حتى نتحصلوا على الأجسام اللي هي تسمى أجسام نفيسة جدا ومهمة جدا نقولوا للبحث العلمي، خاصة انه كي نعرفوا وين تحت. نحب نطمن الناس اللي الأجسام هذية حتى كي توصل يعني حبيبات صغيرة ما عندهاش حتى قيمة، ما عندهاش حتى وزن، لأنه يعني الاحتكاك بالغلاف الجوي متاع الأجسام هذه مش يخليها تنقص، تدخل تقريبا القطر متاعها من نص متر إلى متر، ولكن الاحتكاك يخليها توصل حتى حبيبات صغيرة تندثر في الفضاء عموما.
0: الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير تتمكن من تفكيك مجموعة إجرامية تورطت في سلب هواتف جوالة لعدد من الطلبة على مستوى حديقة الجرجاني مونفلوري. وأسفرت العملية عن استرجاع المسروق وتسليمه إلى المتضررين، فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس واحد بالاحتفاظ بستة أشخاص من أفراد المجموعة في انتظار استكمال الأبحاث. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن رفع 7,953 مخالفة تعلقت أساسا بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة، إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. يشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة بين جانفي و30 سبتمبر 2026 تجاوز 1600 شكاية، تصدرها الماء المعدني ب 816 شكاية. عالميا، الدول الأوروبية تتجه إلى تعزيز التنسيق في مواجهة ما تصفه بهجمات هجينة روسية تجمع بين المسيرات والهجمات السبرانية والتخريب والتضليل، وسط مخاوف من أن تتوسع هذه الأنشطة وتختبر قدرة الدول الأوروبية على الرد بصورة جماعية. أكثر تفاصيل حول مفهوم الحرب الهجينة ودلالاتها في تقرير سيف الدين المهري.
2: تعرف الحرب الهجينة على أنها استراتيجية تجمع بين أنماط الحرب المختلفة التقليدية وغير التقليدية ضمن نهج متعدد المجالات يمزج بين استخدام القوة العسكرية والعمليات السبرانية والضغوط الاقتصادية وغيرها من الأدوات لتحقيق أهداف سياسية دون أن تتخذ المواجهة شكل حرب شاملة. إعلاميا، يرتبط المصطلح بضم روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 ثم بتوظيفها هذه الأدوات عقب غزوها أوكرانيا في العام العام 2022 قبل أن تتزايد اتهامات حلف شمال الأطلسي لها بشن عمليات هجينة ضد دوله الأعضاء. وتتعامل أوروبا بصورة متزايدة مع احتمال تصعيد روسي باعتباره خطرا يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا، بعدما بدأت مؤشرات التهديد تظهر في صورة هجمات هجينة وتوغلات بمسيرات وتحذيرات من استهداف أراضي دول حلف الناتو. ووفق تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، تتصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حول كيفية التعامل مع ما تصفه الدول الأوروبية بالهجمات الروسية الهجينة، في وقت يسعى الاتحاد إلى تطوير آليات استجابة خاصة به، بينما يحذر الحلف من منافسة هياكله العسكرية والأمنية.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، يا صباح النور، يا صباح الفل على اللي سمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. جمعة جديدة، الويكاندك ها، وغمض عينك حل، ما أسرعش منعه ما أسرعش منه الويكاند، فهمت عليه؟ هكا ما يحبش يسخن بلاصته معنا هذا الويكاند. إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع هكا فيها كن الخير والرزق والبركة والصحة لكل مستمعينا. الأخبار ليه ما أكثرهم عنا وتلقاو عنا، نقولنا الزبدة متاع الزبدة متاع الزبدة متاع الأخبار، الأخبار الصحيحة واللي ممكن فيها أول مرة بتسموها حصري على موزيك تاون، فهمكم بعد شوية، خليكم عجوتون تزيد غرسة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: سجل صوتك معنا على موزايك FM. حبك معيارو. تحية لسيزيد غرسة. هكا تبدأ ديما صباح الناس بنغمة تونسية تعمل 66 كيفاية. حاضرين ولا ليه؟ باش نبدأ وعاد نستقبلوا الأخبار والأكتواليتي وعادنا باشا بنحكي. وباش باش نبدأ نبدأ بالماء. الماء اللي بشي قصة 30 ساعة في هذه المناطق علاش وكيفاش، والمناطق اللي فيها أكثر فما مدارس، فما مؤسسات تربوية، فما مصحات، فما فما فما فما شنو اللي بشي يصير. دوك خلنا نفهموا نستفسروا ناخذوا المعطيات. والحق بتاع ربي أنا فرحت به، معناها الخبر اللي باش نحكي فيه بعد معاكم هي نعتبرها هنا كعنوانة نجم نقول إنها مفاجأة غير سارة للسائقين المتهورين. مفاجأة غير سارة للسائقين المتهورين. ريت انت ماشي في بالك حارق الضوء، سانس انتردي، موتور كنت ولا كهرباء، وفي طنبك السيركولاسيون يظهر لك هكا باش تدوب العناس الكل وتعطي روحك الحق والأولوية باش تمشي وين؟ لا مش على الكياس، لا مش على التروتوار، حتى على سكة المترو ميسالش. الفايدة انك تخلط، الفايدة انك تدوب العناس الكل. هذه المفاجأة تستنى فيك. أعطي نعطيك التفاصيل بعد شوية.

0: الموزيك اف ام. نسمعوكم كلمة لكم في صندوق عجب وراجعين.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة صندوق عجب. نحب نقول المزيك اللي قرض الشرف راهو قرض لفئات محدودة الدخل، أما ما رأنا اللي هو معناتها للموظفين ولشهرياتهم طبع. احنا معناتها طلبنا قرض يزم قونت كورو، معناتها يزم فما برشا أوراق أخرين اللي هما ما قالوا فيه حتى ضمانات.
3: احنا مزيك واحنا صندوق عجب، بربي نديها لك الاساتذه دقسوا من الطلبات الاساتذه، جيب كراسه وجيب هذيه وجيب اثنين وجيب ثمانيه كرارس وجيب عشره كرارس وجيب هذا وجيب هذا وجيب هذا، والكوليج تطلبوا تعاودوا تطلبوا تعاودوا. ثم ناس ثم عائلات ما عندهاش، يا عالم افهموا، ثم ناس ما عندهاش شنيا، جيبوا جيبوا كراسه وسته وسبعه كرارس وعشره كرارس. الشيء هذا ايش ما ريناهوش في صغرنا احنا، الشيء هذايا شبي احنا ما ريناهوش الاولياء في صغرنا.
4: يا أولادي ما فهمتش، أنا سوق في الأوتوروت ولا الأوتوروت في السوق؟ يا صندوق عجب يا عالم ما فهمتش، معناتها السوق هو قاعد والأوتوروت تعدى بعضيه ولا الأوتوروت يعني كيفاش المناسير لما تصير كافة؟ شنو السوق في الأوتوروت يا عالم بالله تكلموا.
5: صباح النور مزيك، والله اليوم الصباح شي يعمل كيف، تعديت قديمي كاميونة نتاع فضلات تاع البلدية، تبارك الله تشعل شعلين ضيفة وجديدة توهذية. احنا معانا العقلية نتاع البوبيلة من نطفوريش يا ولادي، راه في البلدان المقدمة بوبيلات يتخسلوا كل يوم، نحيو علينا العقلية نتاع هذيك بقعة وسخ مش لازم ننظفوها، بقعة الوسخ هي اللي لازم تنظفها. دونك كاميونة بالزيه هاوكا تلهو بيها ونظفوها كل فين تتروحوا، اغسلوها بشوية ماء مش خاطرها تصبوا فيها الفضلات، لازمها تقعد خامجة باهي، وتلهو بربي بالحاجات والسيانة بجوال زيكم.
1: صندوق عجب صباح الناس. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: دريمز 9:23 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: يثبت لنا يا جهان وين مش يقصوا الماء؟ صحيح الأخبار اللي سمعناه 36 ساعة مش تقص، أي قالك ابتداء من نهار الثلاث، وهكا بدأت التليفونات والحكايات وعليش بش يتقص 36 ساعة والمناطق هذه، وبربي أنا ثبت لي المنطقة هذه تابعة ولا لا، وفي هذه تابعة ولا لا، عاد عليش أن ثبتوا أحدنا؟ شكرا ليهم السناد بش يدخلوا معنا بش نفهموا في 36 ساعة هذه قصا الماء عليش الأسباب، وفي أنا مناطق بالذات تحديدا. وزاد كيف كيف اللي برشا يسألوا يقول لك فالمنطقة ذي فيها أكثر معناها سكان أو مساحات ولا مؤسسات تربوية، أي خممنا فيهم شو مش يصير لهنا. سي منير الدريدي المدير الجهوي للاستغلال بتونس الكبرى للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سناد، نورتني سي منير، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك أختي، نهارك طيب وصباح الخير كيف مستمعي ذات مزيك.
0: ربي خليك سي منير، شكرا على قبولكم دعوتنا. نهار الثلاث باش يتقص الماء مدة 36 ساعة في هذه المناطق، نفهموا معك الأسباب وبعد نحدوا المناطق وبعد نحكيوا في أمور أخرى. تفضل سيدي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك أختي، بالمناسبة نحب أن نوضحوا معناها الشيء اللي صار معناها واللي باش يثير القطاع الخاص 36 ساعة وتساؤلات المواطنين باش نوضحوها توا. هو في نطاق حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسير وادي الطابق بنهج ابن رشيق في البحر الأزرق. هناك معناها تقاطع ما بين هذا معناها المسيل وقناة التوزيع الرئيسية للمياه صالح للشرب في نفس المكان، هناك تقاطع وبالتالي معناها وقع معناها التفاهم مع إدارة المياه العمرانية ووزارة التجديد باش يقع معناها تعليق قناة المياه حتى يمكن معناها مرور المسيل. وبالتالي معنى يتطلب هذا معنى أشغال لمدة 36 ساعة، وهي معنى تعليق قناة المياه صالح للشرب التي تمول معنى القناة الرئيسية التي تمول المعتمديات المذكورة في البلاغ متاع الشركة. بالنسبة للانقطاع الماء كما قلنا في البلاغ معنى بتفيق على الانقطاع من يوم الثلاثاء الساعة الواحدة صباحا، وتنطلق الأشغال بعد فراغ القناة من الماء وإزالتها من مكان المسيل، وتنطلق الأشغال إن شاء الله على الساعة 7 صباحا إلى حدود يوم الأربعاء على الساعة 1 بعد الزوال، وقت ذلك يرجع الماء تدريجيا حول لها
0: تبدأ وقتها تدريجين
2: تدريجين.
0: ما مش نوضحه هون مش ما تصيرش كل خطة، مش يقول لك هاو صارت الماضي ساعة وما جانيش الماء، مناطق تبدأ له ماضي ساعة في انتظار الأخرين يخلط لهم كما ما ساعتين ثلاثة لعبة تدريجين ابتداء ماضي ساعة
2: تدريجين الأشغال تنتهي على الساعة 1 بعد الزوال إن شاء الله، وقت ذلك نحل الماء النجم معناها الأشغال
0: تفقبل
2: إذا كان تقبل بس بيع عشان يقع معناها رجع الماء تدريجين في الوقت اللي تفقه فيه إن شاء الله.
0: واضح وبالنسبة للمناطق المعنية سي منير،
2: المناطق المعنية في البلاغ هي معتمدية المرسى بحي بوسلسلة برج الحوكي حي الطابق حي الحكام سيدي داود البحر الأزرق، معتمدية الكرم عن الكرم الغربي حديقة قرطاج عين زغوان الشمالية والجنوبية، معتمدية قرطاج حي محمد علي وقرطاج بيرسا، معتمدية حي الخضرة البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد بحيرة اثنين حي الطيب المهيري حي الواحات حي السلامة والعوينة، معتمدية سكرة الدار فضاء، هذوما المناطق المعنية بقطع الماء للفترة هذه.
0: القطع الماء اللي مش يبدأ كما قلنا ماضي ساعة متاع الصباح بالضبط نهار الثلاث
2: الثلاث
0: ماضي ساعة متاع الصباح، معناها هوني مش جوست باش نوضحوا ماضي ساعة يبدأ يتقص ولا نجم يبدأ يتقص من قبل وماضي ساعة ما عادش يلقاو الماء؟
2: لا احنا ماضي ساعة متعليف نقص الماء من خزان في درحال الماء معناها الفانة الرئيسية باش نقص الماء بطبيعة ثم فترة متاع فرق القناة 4-5 سوايع وبعد ذلك تنطلق الأشغال إن شاء الله.
0: واضح به هوني سي منير، نعرفوا المناطق هذه في عديد المؤسسات التربوية في عديد المساحات معناها تجمعات سكنية، كيفاش باش يتم التعامل؟ لأنه برشا قالوا علمونا مثلا نهار السبت عديد المؤسسات، هل نسقتوا معهم قبل البلاغ هذية في علمهم مش تمكنوهم من عش من سيترنيت ولا حاجات هكا للتعويض تقريبا نهارين هذوما
2: بالنسبة لنا علاش هبطنا البلاغ معنا يوم السبت علاش بس المواطنين الكل تاخو احتياطاتها وتعبي شوية ماء معناها إذا كان عندهم معناها أواني ويعبيوا شوية ماء للنهارين هذوما وبالنسبة للأماكن ولا للكونسوماتور سنسيبل اللي عندنا مشينا لهم معناها بورت أبورت وكلمناهم فما شكون اللي عنده باش اللي كعملهم بروتين للباش متاعو باش يخدمها اللي ما تدوم النهارين هذوما وفما بالطبيعة اللي ما عندوش فاحنا باش نحضروا دي سيتير معناها سيت سيتير مش يجيو سيت سيتير كل واحدة 500 متر كيب معناها باش يدوروا في المعتمديات وأي معناها من التنسيق مع السادة المعتمدين والسادة العمد أي بلاصة معناها تستحق الماء السيتير حاضرة على ذمتهم وفي كل وقت تجي معناها
0: ونتصور هوني الأولويات للمؤسسات التربوية وغيرهم هكا ولا ليه فما تلمذا يقرأ
2: شيء طبيعي شيء طبيعي الأولوي للتلامذة والمؤسسة التربوية والنباتات إذا كان موجودين معناها إحنا ننسق مع العمد وسائل سادة المعتمدين سادة العمد وحاضرين عنا ستة سيترنات معناها في مصداع غدوة من سبعة متاع صباح من ولا قبل شوية مع ستة هم بشيخه من غدير القلة يكونوا حاضرين معناها سيترنا وننسق معهم وبحول الله معناها نجموا فيهم من الطلبات نتاعهم.
0: واضح سيمونير يعطيك ألف صحة شكرا على تدخلك معنا نورتنا سيمونير الدريدي المدير الجهوي لاستغلال بتونس الكبرى للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هذا فيما يخص انقطاع المياه اللي باش يكون ابتداء من نهار الثلاث ماضي ساعة متاع الصباح يتواصل 36 ساعة إلى حدود نهار الأربعاء ماضي ساعة متاع القايلة ابتداء من ماضي ساعة متاع القايلة ابتداء دريد تتبدل كل شيء مش يقول ماضي ساعة هو يقول لك ابتداء سيمونير ماضي ساعة معناها لتونك بديت تتملي ينجم يخلط لك انت ماضي ساعة ينجم ماضي ساعتين ماضي ثلاثة لكن ابتداء ماضي ساعة كما ينجم الأشغال توفى بكري وبش يكونوا فما ستة سترنات كما تفضل سيمونير خاصة هوني المؤسسة بش يوزعهم خاصة المؤسسة التربوية مبيتات وغيرهم اللي يستحق الماء في هال 36 ساعة الجاية 39 دقيقة على موزيك فم
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
0: وعادة شو باش نعمل لك انت ما تحترمش القانون وما تحترمش غيرك وزاد كيف ما تحترمش روحك لان وانت تخلي روحك تخلي روحكم في المواقف البيخة دي عرفتوا هذيك تعاد الامام المقطع بالضبط هذا هو وتستخيل انك فوالا كيكا باش تربح الوقت وباش ندخل في السون سانتيردي وباش نحرق الضوء وباش نتعدى على السكة متاع المترو ونعرفوهم هذوما الكل نعرفوهم قال شنو مزروب قال شنو تعطي روحك الأولوية قال شنو روحك تتخيل روحك انت أقوى منهم الكل هاكا غزر كيفاش لقيت باش ندوبل عليكم الكل على التخوازيام بوزيسيون ونطلع على التروتوار لا لا لا لا لا خلطتك المخالفة ولا لا جيتك مخالفة وقعت بينك وبروحك تقول أنا ما شدنيش الرادار وما وقفتني حتى دورية المخالفة ذيك منين جيت أتونا نعطيك التفاصيل منين جيت بعد شوية
1: صباح الناس
3: طغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم
4: فما عبيت هبت عارس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 شي حل دار
5: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج الرجال ونسي زوز ما همش مسؤولين ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة
6: مؤسسة الزواج في تونس ما تقوش فيها الوليد بالبنات خاطرها مسؤولية الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كل شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها تلبس بالقدية تعمل كرهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودر شنك
7: مؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل الزوز كيف كيف خايفين من الوضع الاجتماعي
8: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهان ماهوش مسؤولين حتى طار
9: مؤسسة الزواج طويكة وليت فيش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه
10: الراجل مش يستنى في المرأة باش تصرف عليه وهي زادة مش مستنى فيه باش نصرف عليه ساكونت ساكونت 50-50 العيشة
11: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات اصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال
12: إقبال التوينسة على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا. فرم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: عسلمة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو تليفون من المكتوب ولا الساك.
14: By the way لازم تكون أوليدو.
13: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what
14: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
1: أوليدو طور عالمك.

0: اخبار البلاد تسمعوها معنا على مزيكا كافيه، تلقاو من عنا كل الاخبار وتلقاو الفايده الصحيح في الصحيح. خاصه مرحبا بكل مستمعينا 9:39 دقيقه. انا قلت هكا كعنوان نجم يكون مفاجاه غير ساره للسائقين المتهورين. شرطه سيفيل شتولي موجوده بازياء عاديه لرصد مخالفات المرور. اي للناس اللي سمحوني ما احترمتش القانون، للناس اللي ما احترمتش رواحة واعطت روحها الحق باش انه تتعدى عليك اون ترويزيام بوزيسيون وتمشي حتى على سكة المترو وتحرق الضوء ما دام ما فماش بوليس وما فماش مخالفة. خلنا نحرق الضوء، خلنا ندخل في السونس انتردي، خلي خلي خلي. هوني نحكي على تقريب كل وسائل النقل، من تاكسيات، من تاكسي جماعي، من كراهب مواطنين عاديين، من درجات نارية، من غيرهم. فممكن بالطريقة هذه باش تولي قبل ما تحرق الضوء، قبل ما تتعدى على سكة المترو، قبل قبل قبل قبل تخمم، خاطر فما شكون ينجم يصورك وتخلط لك المخالفة. شكرا على تدخله معنا مدير إدارة شرطة المرور العميد سمير شيكو. سيد العميد تحياتنا ليك، مرحبا بيك على مزيك.
1: صباح الخير أخت جيهان، صباح الخير كيف الكافة مستمعات ومستمعي مزيكا فهم.
0: شكرا لك سيد العميد، تحياتنا لكل أعوان شرطة المرور، مشيحين لكم ريقكم، نعرف في ليزور دو بوينت خاصة معناها وعلى كامل النهار تقريب. سيد العميد، شرطة سيفيل تنجم تبعث لك مخالفة متاعك، فسرنا لو مثلا ناخذ اكزامبل اليوم الصباح، هل تم رصد مخالفات؟ وهكيت باش تقولي اي جهان، لكن من خلال الشرطه السيفيل هذه فسر لنا الكونسيبت وخلينا في الاطار معك.
1: هذا هو اخت جهان، دونك احنا في اطار سياسه التقييم الدوري تاع للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه. لاحظنا في المده الاخرانيه، في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا، معناها والظاهره قاعده تزداد برشا كما نقولوا، مخالفات برشا مخالفين ل لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوانت.
0: خاصه
1: هذه نلقاها في الجور دو بوانت، سيتادي الجور دو بوانت اول حاجه قمه الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه، تو ديبون من السوايع الامبوتياج. واثنين معناها تلقاها وقت اللي اعوان المرور براتيكمون كلهم معناها مجدودين في مفترقات وفي معناها في ديزاكس في محاور كبيره من البلاد. دونك بعد فوا توفى لي زور دو بوينت ترجع الحاله عاديه، معناها ترجع العباد تمشي في الثنيه العاديه، ولكن هي ان تاكس انانيه مفرطه معناها نتاع بعض السواق، بعض خليني ديما نقول بعض، خليني يكون متفائل، بعض السواق اللي ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف التالي. ولكن المشكلة اللي نحن كسلطة معناها الظاهرة دي قاعدة تزيد، واليوم يخالفوا خمسة أغدوا تشوفوا ما فماش معناها تحساس بعدم العقاب أو الإفلات من العقاب،
0: الرقم يدوبل،
1: الرقم يدوبل، وهذا اللي قاعدين نلاحظه. دونك شوالا يلزم وقت ليزور دو بوانت ان نخصوا مالوريزمون نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات للعباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن،
0: اي
1: الا الناس الكل تستوى، يعني الناس الكل تولي تمشي في الدونك. رفع المخالفات من عند عباد من عند دوريات سيفيل هذا يخولهن القانون، يعني اسمح لي نقطع شويه دونك
0: احنا معاكم في المباشر الكواليس نتاعكم نعيشوها.
1: اي الجيز يخدم دونك هذا يقولون القانون، معناه وأنه نرفع المخالفة كيف خلينا معين الاعتبار ما خوله ولا ما أعطاه القانون للمخالف زادة من ممارسة الاعتراض. يحب هو كما الرادار الفيكس، هو التصويرة موجودة، المخالفة تترفع آليا،
0: معناها سمحني شرطة سيفيل سيد العميد، شرطة سيفيل تكون ما كل مرة في في في وسيلة نقل،
1: في مكان
0: ولا في مكان في وسيلة نقل وتصور.
1: احنا بدينا فيها منذ أسبوع، لا هي مش كلهم سيفيل، تلقى الأعوان الدورية ثلاثة أربعة أنت والدورية لازم تلقى فيهم واحد هذا لابسك الدورسار هذيك باش يوري للناس معناها لابسك التسجيليه هذيك اللي فيها شرطه زاده ما توليش يقول كلهم سيفيل شكون قال لهم بوليسي
0: ليه هو في الاخر هو مش يوقفك هو باش يصورك هاو هكا ولا ليه
1: فما حالات النجمو نوقفوهم اذا فما متسع من الوقت كيف نلاحظوا برشا مخالفين ربحا للوقت
0: باش
1: لعدم الافلات من العقاب دونك نصوروا نكتفيوا بالتصوير باش في صوره ما الاعتراف وهذا حق قول القانون لكل مخالف وانه يقول ما نجيش انا ولا كذا دونك الصوره موجوده
0: البرنسيب هذا يا سيد العميد سامحني هذا البرنسيب اللي كنا نستناوه من خلال الكاميرا اللي تم رصدها واللي قلنا انه باش تولي في انتظار
1: احنا نجمو تويك في انتظار الكاميرا وتركيز نتاع الفيخ وبرشا وقت لانه اللمسات الاخيره راهو في الموضوع الكاميرا في انتظار ما نجموش نقعدوا مكتوفي الايدي احنا زاده في اطار كما قلت لك التقييم الدوري والتفاعل معناه الايجابي مع بعض ديما خليني نقول
0: مع بعض السواق المتهورين الانانيين
1: خاطر بالحق يخلق نوع من الاحساس معناها يولي السائق اللي قاعد يطبق هو اللي يخلط معناه يتعدى قدامه في تروزيام بوزيشن الاخر والثاني والثالث يولي هو معناه اللي يطبق القانون هو اللي معناه ولا يخلط المخر والاخر اللي عمل القصه واللي عمل تروزيام بوزيشن
0: مثلا اعطيني مثلا اليوم سيد العميد مثلا اليوم كنتوا متركزين وين في انا منطقه وقداش لقيتوا مخالفين
1: هو برنامج احنا برنامج اسبوعي يخرج من الاداره العمليات يخرج من العمليات نتاعنا دونك موجود معناه خرجنا نهار الجمعه في مركز العمران الشمالي وكانت النتائج بالحق على قد ما معناها خدموا العوان الدورية على قد ما توريك معناها الحجم نتاع العباد اللي تخالف قاعد يزيد برشا بصفة مهولة دونك خدمنا في السنتر البانور خدمنا نهار السبت داخل معناها الشوارع العاصمه معناها نهج اسبانيا نهج انجلترا على الوقوف المطول نتاع الثلاثه تروزيام بوزيشن معناها يسكر يخنق جمله حركه المرور في حركه انانيه معناها باش يهبط السلعه ويهبط الواحد في اوقات مش مخول له هو باش يقف في تروزيام بوزيشن خدمنا اليوم كيف اللي نعرفوا اللي في ثلاثه بلايص اليوم موجودين في سكه المترو نتاع اريانا نتاع سكره مستوى مفترق سكره هذيك الاريانا والون وراو احنا
0: ما عادش تتسمى سكه المترو راهي ولا تتسمى سكه السياره والمترو
1: طيب هي تو احنا
0: قداش رصد من المخالفات هوني مثلا في سكه المترو
1: احنا قاعدين نخدموا مع الخيام في النقل معناها لي حلول معناها تقنيه اكثر باش يحطوا حواجز هما حديديه واسمنتيه لحمايه الحرم زاده يبدا هو زاده برشا ناس
0: اليوم الصباح قداش تم رصد
1: مريتو والله مريتو برشا برشا برشا برشا الملفت الانتباه زين وانه العمليات هذيا يلاحظوها الناس كل راه ما تصير كان وقت الذروه بعد كي ترجع معناها كي يرجع المفترق اللي بعده هو نقولوا احنا 8 و10 معناها الانترسكسيون بين بين الطريق الوطنيه رقم 8 والطريق الوطنيه رقم 10 اللي هي تربه سكره بريانا دونك في المفترق كي يرجع المفترق يدور عادي معناها وتنقص عليه الضغط دونك يرجعوا الناس يمشيوا في السبيل العادي الحق معناها الظاهره مش
0: على طول النهار هما يستغلوا الوقت هذاك
1: ويستغلوا وقتها ما نجموش نكونوا احنا موجودين بارتو ما نجموش نكونوا موجودين بارتو
0: حل من الحلول اللي يخليك اليوم قبل ما تعمل تخمم لانه فوالا اليوم بتصويره في انتظار انه الكاميرا يكونوا موجودين بتصويره وكفر
1: اثبات لا
0: ما نتفاجئوش المتهورين يستحقوا
1: بالتصاور ولا بيتفاجئوش بدورية سيفيل تصور في الأرقام السيارات وذلك بعد تجيهم المخالفين نفس الآلية متاع المخالفين كيفاش قاعدة تجي في الرادار الآلي أو معناه يلقاها بعد في القبضة كيحب يعترض ولا هو من حقه يقول أنا مانيش أنا ولا كذا مش مشكل نجم نرجع وإحنا عنا كل شيء في إطار ممارسة حقوقه هو
0: أنا جوست هكا باش نعرف سيد العميد تقريب معناها اليوم الصباح كنت على منطقة أريانا وجبدنا على سكة المترو متاع أريانا قديش قيتوا من وسيلة نقل اليوم فعوض المترو
1: المؤسف
0: تقريب هكا
1: تلقى مواطنين عاديين
0: أنا
1: تلقى تاكسيات ولا تاكسي جماعي معناها نقل عمومي اللي هو نورمالمون مؤمن على على على توصيل الناس وعلى نقلهم في امن معناها يخلطهم فما كل كونترات معناها ضمني ما بيناتهم انه مقابله الدينار ولا 2000 فرانك
0: يوصلني
1: من البلاصه للمكان ساي سوف كما يقولوا معناها لاباس مش تدخل بيا في سكه المترو ولا تدخل بيا في الانتردي المؤسف انه فما وسائل نقل عمومي غير منتظم كما تاكسي فردي ولا تاكسي جامعي والكبير هنا ما باش ما نحبش نعمم هذه الأظهار على القطاع ولا الوسائل النقل الخاصة وصلنا حتى في السيارات كيف تابعين مؤسسات عمومية مؤسسات عمومية معنا شفت الظاهرة
0: تعم عن سكل
1: الإفلات من العقاب ما عنده حتى حل كان يعمم المشكل ويخليها تكسر. دونك في إطار التقييم كما قلت لك احنا بتاع الأمن الوطني بتاع الظواهر هذه في الظواهر هذه المرورية خلينا نقول. دونك حل نخدم عليه ونطوروه كيف كيف انتظار المراقبة الآلية اللي إن شاء الله معناها في القريب العاجل تتعمم
0: إن شاء الله. شكرا لك سيدي العميد، شكرا لك سيد العميد سمير شيكو، شكرا لك مدير إدارة شرطة المرور دورية سيفيل. بدأت العملية من نهار الجمعة متواصلة لي زور دو بوينت. الناس اللي أنا نقول هوني المتهورين كما قال سيد العميد، اللي ما يحترموش القانون، اللي ما يحترموش الأولويات، اللي تخول لهم روحهم باش فوالا يجي كون ثوازيام بوزيسيون ويدوبل عليك، ولا يظهروا باش يوقف سيركولاسيون كاملة جوست باش يهبط سلعة ولا يطلع سلعة ولا ملغزمه. حتى سيد العميد في المؤسسة التربوية، في محيط المؤسسة التربوية اللي هبطوا حتى صغارهم قدام المؤسسة ويسمح روحهم بشي يقف تخوزين بوديسيون وتعدى انت تراجع ربع ملو ملاحظة توي يعرف كيفيش يجاوبك. دونك هذم كل فما اليوم شرطة سيفيل يصوروك بالماتريكول وتخلط لك المخالفة في انتظار انه كما احكينا فيها عديد المرات كما يقول سيد العميد ما عادش برشا باش تكون موجودة الكاميرا اللي باش تولي بالكاميرا تشك تصويرة ولا ظهر لك انك خادة تسوق من غير مثلا سنتور سيكوريتي في يدك التليفون، تدخل في السنتر انتردي، اتعديت وسمحت روحك سكت المترو اللي ملغوز ما عادش اسمها سكت مترو، لانه اليوم سكت عديد الوسائل النقل اللي تعديوا فيها كما تفضل سيد العميد يقول لك سواء كانوا تاكسيات وإلا حتى كراب إدارية كراب مواطنين عاديين. اليوم الكل يقول لك حتى بالتنسيق مع وزارة النقل فانه باش نلقاو حل انه يتم تأمينه ويعملوا هكا حاجة باش تحد من الشرتين مش معاش تخلي اكسي للكراب ضد كيف كيف باش يطلعوا على سكة البيترو. ايش قاولكم في الاخبار هذه؟ ايش قاولكم في هالمخالفات؟ انا مع منعش كان نعمل هوني الأخضر والأحمر هوني لريد كل هوني معاه، كلنا معاه الحق متاع ربيك هاو اللي يسمح الروح قدام تلقاه نفس الشخص رهو أما كي يلمح من بعيد فما دورية يولي منضبط. إش بش نقولكم الانضباط التام، وكي ما يلقاش دورية أك هاو يقولك فلا تخوزين بوزيسيون أنا خير من الناس الكل نتعدى عليكم ونخلط في وقتي خير. فلا نحب نسمع رأيكم زيادة كيف على 71-113 013. هذه صباح الناس، هذه أخبارنا، هذا أخبار البلاد، هذو من الأخبار كما قلت لكم نجيب لكم كان صحيح في صحيح معنا على زي كفا. مرحبا بكم، زدت عنا الأخبار وحتى نصف النهار.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: حتى لنص النهار مازلنا معكم كل مستمعينا 9:58 دقيقة. مش خليكم مع غفران في الأخبار. اسمعوا بعد شوي الأغنية بتلقاوها معنا ترى.
1: لو تعرف
0: هي أصلا نسيت روح غنيتها أصلا نصري لو تعرفوا من لا مخرج عنا مبدع سيرفيق. يا راجعين بعد شوية
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزيك فم. هذه البرمجة الشتوية على موزيك فم، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جالا، صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح وناهب وجديد كل رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فوار. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الثلاثين. وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفورم سبور. كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان.
3: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
4: أنا و هيثم قرار مادة العرس بقيش لحد الجاي
3: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
5: حبوا عرس تاع أكابر
3: محمد صابر الوسلاتي
6: كورناتا صالي وكورناتا سوكي
3: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود جليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدينج بلانر HALJ وموزايك FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار ملاحظة تزايد عدد المخالفات المرورية في تونس خلال السنوات الأخيرة، إقرار إحداث دوريات مدنية مخولة قانونا لتحرير المخالفات المرورية مع ضمان حق المخالف في الاعتراض وفق الإجراءات القانونية، وذلك حسب ما أكده مدير وإدارة شرطة المرور العميد سامي رشيكو لصباح الناس على موزايك.
1: احنا في اطار سياسه التقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه، لاحظنا في المده الاخرانيه في السنوات الفارطه برشا ظهر قاعده تزداد برشا كما يقولوا مخالفات برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوانترا. اول حاجه قمه الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو ديبون من السوايع الامبوتياج، مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كلهم معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيره من البلاد. دونك بعد فوا توفى لي سور دو بوانت ترجع الحاله عاديه انانيه مفرطه معناها نتاع بعض السواق ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف الطريق. ولكن المشكله اللي نحن كسلطات معناها الظاهره هذه قاعده تزداد واليوم يخالفوا خمسه عاودوا كيشوفوا ما فماش معناها احساس بعدم العقاب الرقم يدوبل وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك يلزم وقت لي سور دو بوانت نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات فات العباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا والناس في كل تستوي معناها الناس كل تولي تمشي في الدونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخولهن القانون معناها وانه نرفع المخالفه كيف خذينا بعين الاعتبار ما خوله ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كيحب هو كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا.
0: 226 عارضا سيشاركون في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعة التقليدية والإبداع التي تنطلق بداية من اليوم 25 أكتوبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته بقصر المعارض بالكرم، وذلك بهدف دعم الحرفيين وتطوير نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق. وتبحث الورشات سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى جانب الابتكار والتصميم والتعليب والتغليف وتثمين المنتجات والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشار إلى أن الصناعات التقليدية تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في تونس، إذ توفر نحو 300 ألف موطن نشاط حرفي في 76 حرفة، وسجلت صادراتها أكثر من 150 مليون دينار في 2022. تنظيم تظاهرة رياضية وإنسانية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الأحد 25 أكتوبر تهدف إلى جمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان والتحسيس بأهمية الكشف المبكر والنشاط البدني في الوقاية من المرض. وتتضمن التظاهرة سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا مخصصة للعدائين المتمرسين، إلى جانب سباق للجميع لمسافة 5 كيلومترات مفتوح للعائلات والأطفال وعموم المواطنين، علما أن مداخيل التسجيل ستخصص لاقتناء معدات طبية لفائدة أقسام علاج الأورام بالمستشفيات العمومية ودعم الإحاطة النفسية بالمرضى وعائلاتهم. كما ستقام قرية صحية تتضمن عيادات متنقلة للكشف المبكر المجاني إلى جانب ورشات توعوية يؤطرها أطباء وأخصائيون في التغذية والنشاط البدني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ناصري على موزيك فهم ومارشي من القيروان. صوت وصورة نكونوا حاضرين معاكم في كل بوان مارشي. اليوم باش نزوكم للقروان باش نسألوا بيان سور على المقروض اللي باللوز وعلى الكافتاجي أكيد, لكن قبل خلينا نسألوا أسوام الخضرة والغلة مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: اليوم المارشي في القروان حافل ما شاء الله, فما كل طماطم بالقدي فما موجود
1: ما شاء
0: على قدي طماطم
1: ما تمتو تخدم ب 1500 حتى ل 2800
0: اي بتاحت 1500
1: اي الحقيقه اليوم
0: ايه.
1: كل نهار اثنين يتزامن مع السوق الاسبوعيه لمدينه القروان, هذاك علاش فما شويه حركيه في المارشي الرحبه وسط مدينه القروان. اليوم البطاطا 2500 كيلو, الفلفل زاد

0: طايح السوم الحقيقة ما شاء الله، الدينار الحار والمسكي 1500، البصل 1500 كيلو، السفنارية 3000 الكيلو، القرعة يبيعوا فيه ب 2000 الكيلو، المعدنوس 700 ربطة، الكلافس 800 ربطة، المرشين 1500 ربطة، التفاح من 4000 حتى 8000 الكيلو، الخوخ 3500 كيلو الكيلو، الرمان طول الموسم كامل متعرف، هاي الرمان 1500 حتى 2000 في متعرف صغيرات خاصة
1: بلاد الرمان عاد القروين،
0: اي بيصير عندنا برشا مناطق خاصه المعتمدين تشبيكه فيها برشا تنتج رمان من 1500 ل 2000، وكما تعرف الصغيرات خاصه يسكنوا في الوسط الريفي يعملوا لهم جيان بسيسه بالرمان الصباح قبل ما يمشوا للمكتب نتاعهم. فوالا هذيك الاسوام نتاع الخضر والغلال اليوم الدجاج نمشوا للدجاج، الدجاج الكيلو ب 9840 الكيلو، الخضر الدجاج 14 دينار و900، الزر الدجاج 10900، ستيك الداند 21 دينار، ستيك الدجاج 20 دينار و900، سكالوب الداند 20 دينار و790، كتف الداند 12 دينار و500. بالنسبه للحم نتعدوا للحم، الحم البقري الهبره 48 دينار، الكتلات 45 دينار، الحم الراس البقري ب 20 دينار، والمرقاز نتاع البقري 48 دينار، العلوش الحم برا ب 60 دينار، الدوار زاد نتاع العلوش ب 70 دينار، وراس العلوش ب 20 دينار، البرشني الحم ب 50 كيلو ب 50 دينار الكيلو، والدوار نتاع البرشني ب 60 دينار. نتعدوا للحوت، الحوت السردين فما نوعين، فما 6800 وفما 7800 الكيلو، البوغا جويدة ب 5800، المرجان 10800 وفما 16 دينار 800، اسكومبري فما نوعين 12 دينار 800 و 17 دينار 800، التريلي 29 دينار 800 والوراتا 23 دينار و 800. تو باش نعطيكم الاكلات المعروفه
1: القروان، نبدأ بلا عاد ابدا حلنا بحاجه حلوه تو، المقروض وما ادراك ما مقروض القروان.
0: مقروض القروان وما شاء الله المقروض العادي ب 80 دينار الكيلو، والبلوز ب 17 دينار الكيلو، واللي يحب يعمل دوره زياده كما تعرف المدينه العربيه في الاسواق يعمل كسكروت صحن كالتاجي ب 4500 صحن.
1: وربيع الدجاج لا يعطينا المنيو حاضر، معناه لازم تاخذ الخبز غادي خبز القروين وصحي الكفتاجي وربيع الدجاج هكاك هذيك تمل الصوره.
0: ولا دبوزه ماك وزادك صحن كالتاجي من الدين العربي يحطوا معاه كعبه شبتيه صغيره، ممكن شبتيه كيف يسموها برشا مناطق اخرى نحن نسموها شبتيه، يحط كعبه شبتيه في فوق الفريت نتاع الكفتيجي.
1: يعطيك الف صحه، شكرا لك خليفه القاسمي، تحيه لكل مستمعينا في القروين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: خمسة أيام اليوم بالضبط ملي انطلقت عملية التسجيل في منصات البنوك الرابحة في 2025 للانتفاع بقرض الشرف. بيسور لازمنا نتبعه كما تبعنا بدينا من جويلة وحنا المسلسل نتبعه فيه. دوك خلنا نتبعه توا ونعطيكم هكا تقريب معناها الاستيماسيون تاع اليوم قديش ينجموا ينتفعوا حسب البنوك، لأنه معروف كل بانكا في 2025 قديش ربحت. ونعود نذكر أنه قروض الشرف هم 8% من ربح كل بنكة، فما بنوك ربحة فما بنوك مش ربحة. 2025 8% هذية من البنوك تقريب، ما فما الخمسة وفما العشرة وفما 25 مليون ولا ليه القروض هذية. كان نعملوا عملية بسيطة من أول الخمسة اليوم في الشهر، قديش تقريب نجموا ينتفعوا اليوم من مواطنين اللي يقدموا؟ فما مواطنين زاد كلمونا تشكي بيقول لك أنا في بالك بعد ساعة سيء، قالوا لي ما عادش سيء وصلنا للعدد امتعنا. خنثبتوا من الأمور هذه ونرجع لكم بأكثر معلومات على موزايك FM. إن شاء الله تكونوا متونسين بنا كما كل صباح في صباح الناس.
0: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: مرحبا بكم على موزايكا فام، تسمعوا في صباح الناس توا 10:27.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل اخبار تلقاها معانا لهنا على موزايكا فام. ان شاء الله يا ربي كل شيء تكونوا متونسين بينا. قرض الشرف وما ادراك ما قرض الشرف، باش نكملوا نحكيوا فيه. انطلاق عمليه التسجيل كانت بدايه من 1 اكتوبر، توا عنا خمسة ايام برشا سجلوا النصوليل، استناوا النصوليل دخلوا للمنصه الخاصه بالبنك نتاعهم، ولانه احنا حسب ما علمنا من الاول انه تكون انت في البنك هذا او تاخذ من بنك اخرى فانهم يسمحوا لك، لكن برشا يكون يقول لك قيدونا لانه قالوا لنا الكونت نتاعكم في البنك هذيا باش تسجلوا فيه. دونك وكانه حصروا لهنا الحرفاء، معناها كل بنك وكانه خصت حرفائها اكثر، ومش هذا اللي احنا سمعنا به من الاول. سمعنا انه عندك الحق باش تصب في مهما بنك، معناها مش لازم بالضروره بنكتك. مثلا لو فرضنا انه البنك نتاعك 2025 خاسره، فانه تنجم تقدم في بنك اخرى. حاصل كان نجم ونعرفوا، لانه تو معروفين البنوك اللي رابحه واللي خاسره، قديش لو مونطون زاد نتاع الربح نتاعهم 8%، نعاود نقول هو اللي باش يمشي كقرض شرف. دونك كان نعملوا عمليه حسابيه تو مثلا تقريب قديش كل بنك باش ينتفع منها بقرض الشرف هذيا في العموم، قديش عدد المنتفعين 5-10-25 مليون. تو نحكيوا مع سي سفيان الوريمي، خبير المحاسب في شان البنكي. سي سفيان صباح الخيرات.
2: صباح الخير، مرحبا جيهان، مرحبا بكيف متابعات ومتابعين مزايكا فيهم.
0: خمسة أيام اليوم فما عديد البنوك من السوية علولة أكها وما عادش أكسيسيبل لليان والمنصة لأنه اكتفوا.
2: جستمو هما خاصة بالنسبة للأفراد، ما نحكيوش على الشركات.
0: الأفراد أي خلينا في الأفراد.
2: من نهار الأولاني ديزون، من نهار الأولاني ولا كي تتقدم بالطلب نتاعك تجيك ريبونس على الميل ولا غيره، اللي راهو البنك استنفذ الرصيد نتاعو من معناها لي مونطون مخصصين الأفراد. واللي في حالة أنه فما مثلا واحد تحصل على موافقة مبدئية، خاطر البنك هذا اعتمد على الموافقة المبدئية وما جابش مثلا الوثائق نتاعو ولا الوثائق ما كانتش مطابقة للمعلومات اللي حط في المنصة دائرة، وذلك ما مش بشيخذ القرض ذلك، ونجم المبلغ اللي كان مخصص للحريف ذلك يتخصص معناها الحريف وحديث. ممكن ذلك اللي شفناه إذا فما كما قلنا بنوك ديجا تبعث اللي المبالغ المخصصة للأفراد تم استنفادها بصفة مؤقتة في انتظار أنه هالموافقات المبدئية يتم دراستهم معنا.
0: هذا في العشر أيام هذوما اللي هما شطر المدة تاو تعديو خمسة أيام، مازالوا خمسة أيام أخرين، وعلى أساس يبدأ الرد سواء بالقبول أو بالرفض، وفما التعليل لو في صورة ما الرفض. سي سوفيان تاو احنا معناها البنوك عنا موجودين بكل بنكة، قديش ربحت اليوم؟ كان نعملوا هكا عملية حسابية صغيرة ونشوفوا حسب التقريب قديش بيكون المنتفعين مثلا بالقروض هذه متاع الخمسة ملايين، نقولوا احنا ما مش بالبيمة مش بالشركات الصغيرة والمتوسطة والأهلية بيه؟
2: اي واحد ينجم يعملها العمليه هذه حريف نتاع بنك، ينجم يشوف البنك نتاعو تاع نعطيوه لي زيكوتيز اللي باش يحطهم باش يعرف، خاطر شو حتى معناها انا لامبريسيون ساعات اللي فما بنوك كبار اما كي تجي تشوف النتائج نتاعهم في 2025 خاطر تعديو بظروف معينه يمكن النتائج تراجعت مقارنه بقيه العوام. دونك السنه المرجعيه نتاعنا في هالحساب اللي باش نعملوه هو 2025. خلينا نبداو ساعه نحكيو على عدد البنوك اللي باش تعطي الافراد، ما هو المره فاتت حكينا احنا
0: وانا والخاسرة.
2: البنوك الربحة نبا كو خاطر فما بنوك في الاستاتيو نتاعها وديش ملها المرسوم حكي عليه وما تعطيش قروض الأفراد معروفين اللي هم البنوك نجم نسميهم كنت حبقة البنوك عمومية وعندها برامج خاصة اللي هي ذيك البنك التضامن وبنك التمويل مؤسسة صغرى ومتوسطة، واللي بالإضافة اللي هو ما يعطيش قروض الأفراد البنك هذية مازال ما نشرش القوائم المالية نتاعهم تاع 2025، مش حقق خسائر ما نعرفوش،
0: وكذوما
2: الفلوس ديجا مش مشمونين. ممكن اللي قاعدوا كان نحيوا البنك اللي في حال تصفية زاد المعروف قاعدوا 16 بنك باش يعطيو قروض الأفراد، 16 بنك هذوما المشمولين بالإجراء النتائج نتاعهم في 2025 ما بين 385 مليون دينار بلغتنا 385 مليار اللي هو أكبر بنك حقق ربح في 2025 و 1.3 مليون دينار معناها مليار و 300 بلغتنا اللي هو أقل بنك حقق ربح وهو المشمول بالإجراء هذي. المبالغ هذوما كما قلت دونك على الأقل البنك يخصص 8% من ربح هذي باش يعطي قروض على شرف. وفما نوت ريجل معناها لازم يحترمها البنك اللي على الاقل 50% من المبالغ المخصصه دي باش تمشي لك الشركات الصغرى والشركات الاهليه والشركات الصغرى والمتوسطه. دونك شو قعد كان اشتر من انفلوب هذه من المبلغ هذا للافراد. ناخذ دوز اكزومبل تاع لي دو كا اكستريم,
0: اللي اكبر بنك حقق مرابيح واللي اقل.
2: فوالا دونك الاكبر بنك هذا 8% من الارباح نتاعها يعطينا حاجه كيما 30 مليون دينار 30 مليار. كان ياخذوا الشطار نتاعهم 30 مليار هذوما باش يمشيو للمؤسسات الصغرى كيما قلنا المتوسط. دونك قعدوا الافراد حوالي 15 مليون دينار. كان اون سوبوز اللي القروض كلها ب 5000 دينار فماش اقل. دونك هال 15 مليون دينار البنك هذا باش ينجم يعطي كان حوالي 3080-3100 قرض هذا في اقصى الحالات. تو مثلا كان وهي صعيبه ياسر الفرق هذا كان هال 15 مليار هذوما 15 مليون دينار الناس الكل باش تتقدم مطالب واللي باش يوفقولهم ب 1000 دينار هكا مش 5000. دونك وقتها نوليو نحكيو على 15000 قرض. مي الاكثر واللي قاعدين نشوفوا فيه
0: اللي هو 5 ملايين فما شكون باش يقدم على قرض على مليون. نمشيو على انه على اساس 5 ملايين في صوره 5000 معناها 3100 قرض
2: بالضبط.
0: اما هوني سامحني يا سي سفيان, هوني انت البنك هذا كيف كيف اللي يسمع خاطر مش توزع على الفروع نتاعها ولا لا
2: على الفروع في الكل انديبوندامون موجود في مرحله اولى فما حتى كونتاكت مع الفروع او كل يتعمل على البلاتفورم. ومن بعد في حال انه جاتك موافقه اوليه ولا جاتك موافقه باش تحط لي اسمه لي دوكيمون دونك الوثائق وقتها يصير تنزيل الوثائق ولا تتعدى تدخل الفرع نتاعك باش تجيب الوثائق الاصليه. في مرحله اولى راهو لو كونتاكت مع البلاتفورم ما فماش ان كونتاكت فيزيك ولا امامه حتى متدخل في
0: لا نعرف في بالي. اما مثلا على 3100 قرض في الاخر هي باش تقاسمه مع الفروع نتاعها معناها شوف كل فرع في البنك بتاعك قداش فواحد يوصلوا 30 قرضك او 30 شخصك باش يتمتعوا بال 5 ملايين. فهمتك معناها هذا هو
2: مش بروبورسيونيل مش خاطر ما معناها ما نعرفش انا فرافي في القرض في الفرع الفلاني هما اشتروا الفرافي باش نعطيهم اشتروا لي ديما الاولويه اللي حكينا عليها الاسبقيه شكون تقدم بالمطلب نتاعو الاولاني وفي الاسبقيه هذيك شكون يستفي الشروط هذوك اللي هما اساسا شروط قدرته الحريف هذيا انه يسدد القرض ما فماش شروط واحد اخرين. دونك قدرته انه يسدد القرض خاطر قاعد نشوفوا زاد تو في عباد معناها تحت يطلبوا علينا وثائق يطلبوا راهو في بعض الحالات عادي انه يطلب وثيقه البنك باش يثبت في اونكور انفوا مدى قدرتك انك تستوفي هالشروط هذيا من باش تخلص القرض نتاعك. فات نعاود نذكروا كيما ذكروا البنوك كيما ذكرنا معاك سيدة مرفترة وقرض هذا يزمو يخلص. دونك البنكة من حقها انها تضمن انه القرض هذا يخلص في الاجيال نتاعها.
0: هوني تو نجي على تسمية قرض الشرف وانه البنكة كيما انت قلت الكلمة تضمن وهي فرد المرة دون ضمان تو نرجع عليها هذا بي خلينا دونك اعطينا اليوم الفرضية قديش
2: اكثر بنك ربح
0: اكثر بنك ربح
2: مش نشوف معناها التفاوت ما بين البنوك. البنك هذا اللي نحكيه اللي ربح 1.6 مليون دينار 8% بش يجيه حوالي 100,000 دينار 100 مليون. دونك ناحي اشتراهم 50,000 دينار باش تعطاه لزوج شركات ولا زوج شركات اهليه خاطر 25 و25 شو قعد ال 50,000 دينار اللي قعدوا ماكسيموم باش تعطاه ل 10 خرافي كان كل خرافي يقولوا له هذوما كل باش يطلبوا 5,000 دينار. دونك ما واش نجم نعطيه
0: باش تفهموا التفاوت هذا هو
2: فوالا باش تفهم التفاوت. يعني قلت لك الماكسيموم 3,000 حسب ما لي زيبوتيز اللي حاطينهم ومن بعد كل بنكه كيفاش حسب النتيجة نتاعها. راهو زادا ما يلزمنيش نتوقعوا لي البنوك الكل محقق أرقام كبيرة معناها فما سيفريك فما مثلا هكا في 2025 أكثر من مش أكثر أربعة بالضبط بنوك محقق أكثر من 200 مليون دينار الباقي فما زوج محقين أكثر من 100 مليون دينار والباقي كل أقل من 100 مليون دينار. دونك هذوما الأرباح اللي حققتهم مختلف البنوك في 2025 واللي كما قلنا هما الأساس نتاع 8% هذوما.
0: سي سفيان
2: كان نجمو
0: فوالا باش نقول لك كل هال 16 بنك الربحة اللي باش تقدم قروض للأشخاص 5 ملايين.
2: جوستومون كان نجمو هال 8% نتاع مجموع الأرباح اللي حققتهم البنوك هذوما كل 16 يجيو حوالي 240 مليون دينار 240 مليار بلغتنا معناها. ممكن نحطوا نعاودوا نرجعوا ليزيبوتيز اللي حكينا عليهم
0: 50%
2: للشركات ولا واشتروا لكن حوالي 14200 حريف ينجموا يستفيدوا من الاجراء هذايا بالنسبه لمختلف البنوك التوانسه. دونك هذاك علاش اليوم الضغط كبير ياسر وهذاك علاش ما لازمش توقعوا معناها انه
0: مش الناس الكل
2: الناس ما تنجمش البنوك اليوم بالارقام هذايا تعطي هالقروض.
0: مش يكون في حدود كما تفضلت سيدك 14200 حريف فقط هم اللي بيتحصلوا على القرض الشرف بخمسة ملايين. نرجع للتسمية بربي سي صوفيا الناش، كنت معايا ولا لا؟ وذيا تناولناها مرة واثنين وثلاثة، دوك انا ديما كي نحكي نوايا كنت تقول لي جين نقول لك انا في قرض الشرف. كي قلنا قرض الشرف شو معناها شرف؟ معناها كاينو بالكلمة، معناها انا باش نعطي كلمتي للبنك اني باش نرجع لك. خاطر هي سبقتني لهوني البنك تقول لي راني باش نعطيك قرض الشرف هذا دون ضمان ودون انتري. معنينا نشوف هوني الضمان، لا اعطيتني الضمان انت هوني في الاخر كما انت قلت البنك لازم تضمن انها ترجع. معنينا باش تطلب من عندك فيش دو بي، فما حاجة مدخول. معنينا اليوم انا نقول معناها خدمة صغيرة بلومبيي ولا حاجة مهما يكون، مثلا خدمة صغار يحب هالخمسة ملايين هذيا، نقول لهم شي حسن بشي ريقل وضعيته بشي يشي اكثر ماتريال، ما ياخذش، ما عنده ما ياخذش. فانا نشوف انه هوني قرض الشرف كان يتبدل يتحط يولي نعطيكم قرض من غير انتري، يكون معناها اصح من انه قرض شرف دون ضمانات وفي الاخر فما ضمان انه فيش دبي.
2: هو بو امبور التسمية، الشروط
0: ليه التسمية؟ ليه التسمية هي اللي عملنا عليها القاوق يا سفيان؟ شنو بو امبور
2: اللي شو حتى التسمية خديناها من بلدين اخرين في العالم؟
0: ايه خطر دون دون معناها احنا التسمية دون ضمانات ودون انتري،
2: دون ضمانات عينية. قلنا دون ضمانات معناها البنك مش من حقها تطلب عليك لا رهنية لا بسترهن حتى شيء من اللي ما تملكه ولا حسابات ولا غيره. من زيادة كما قلنا زيادة معاكم في الانفورمال فيد، رأوا البنك من حقها انها تضمن ان المبالغ هذيك بش تقع استقلاصة، رأوا لأنها فهم بنوك
0: عمومية. انت هكا ضمنتوا بالشرف بالكلمة اللي هذا هو التسمية متاعه، معناها كان نطبقوا التسمية مع من الأول هكا كيفاش كان هو الكونسيبت، هكا كيفاش احنا تم تسويقه حتى من الأول الكونسيبت هذا. على ذيك برشة تونسة طمعوا نوعا ما ومن حقهم ان يقول لك هالخمسة الملايين ذا نجم انا ناخذها.
2: ما دام بالكلمه هي من حق يقول البنك تثبت في الكلمه ديجا دونك التثبيت في الكلمه هذه سهل، خاطر انت تجي تقول راني نجم
0: نخلصهم. معناها انت حصرت هوني حصرت، فما اللي بتجاوب نقول انا اللي يستحقوا هالخمسة ملايين وما ينجموش.
2: ما هو للاسف جوستومون هو هذا اللي يستحقوا، مع اسكو هذايا قروض موجهه لعباد عندها مشاكل اقتصاديه وماليه وغيره ونحبوا نعاونوه، ولا موجهه لعباد عندها قدره باش تتسلك وباش ترجع. اما يمكن خاطر فيو الكلفه نتاع القروض هذايا اليوم ولا امكانياتها اليوم ما تنجمش تتسلف بك الفوائد اللي نعرفوهم، دونك نعطيهم ان كوتبوش. وهذايا راهو لوجيكي موجوده في قروض هذايا اللي كريدي سوبلانور في بلدان اخرى، سيتان كوتبوش للعبد شي نجم يتسلف من عند بنك نعطيوه جزء هذي من غير فوائد ومن غير ضمانات عينية ومن غير عمولات وغيره، باش نعاونوه انه يتسلف باش يستثمر والا باش يستهلك. دونك هذي لو كونسيبت اللي موجود واللي انسبيري منه هالقروض على الشرف هذي. كما قلنا راو اليوم صعيب وشبه مستحيل عبد من غير مدخول ما عندوش دخل انه يتحصل على قروض. وفما الجمله السحريه الموجوده في منشور البنك المركزي هذيك اللي هبط اللي ما انتبهوا ليش برشا، اللي البنوك تقوم بدراسه وفقا للنظم الداخليه نتاعها والتراتيب وغيره وغيره وغيره. هذاك علاش مثلا ما عادش حكينا فيه الموضوع هذا بالنسبه للريتريتي، قلنا مره راهو من حقهم ان ياخذوا هذا. فما بنوك مثلا جاوبت الخرافاء اللي تقدموا بالمطالب هذيا، كل العمر نتاعك يتجاوز سن معين راهو ما نجمش نعطيك.
0: معناها فما بنوك رفضت انها تعطي المتقاعدين رغم اللي انه ضمير اي هاكا عنده روتريتو.
2: مي جوستومون هذايا خاطر هو في سياسته البنك هذايا في السياسه الائتمانيه نتاعو بوليتيك دو كريدي انديبوندامون من نوع نتاع القرض ما يعطيش الاكثر من السن هذاك، دونك ما عملش حاجه سبيسيفيك للقروض على شرف، طبق السياسات الداخليه نتاعو اللي يعطي بها القروض الاخرى على هالقرض هذا، وذلك اللي كما قلنا اللي موجود في منشور
0: البنك. سي معناها اليوم مترسم لازمك تكون مترسم باش تتمتع بقرض الشرف مادام تطلب عليه في
2: الدبي. مترسم في القطاع الخاص ما تبدل حتى شيء، معناها داير ما ريتش شكون يطلب انا في حاجه تثبت اقدميه وشد عمل وعندك دخل نجم تكون إليجيبل باش تحصل على القرض هذا، حتى مترسم ولا مش مترسم في الموافق القطاع الخاص ما يبدل حتى شيء معناه. لاخر ليسونسيمون نجم يسير كان فما حاصل من غير ما ندخلوا في التفاصيل.
0: باغي ما ندخلوا في التفاصيل. احنا انا شطرنا 5 أيام الويله من الانتظار، نستناو ال5 أيام الجايه ونبداو نحكيو في الامور الاخرى. ربي يخليك سي سفيان، شكرا لك. نهارك زين سي سفيان الوريمي، خبير المحاسب الشان البنكي. كما قال بهكا عمليه حسابيه صغيره، لقينا انه حوالي فما 14200 حريف هما اللي باش يتمتعوا بقروض، هذه 5 ملايين قروض على شرف. منعش كنتم عندكم مراية هكا تحبوا توصلوا تتناقشوا معنا، اذا كل مسموح بيان سور على ريبوندون على 71113 013.
1: تربح الناس تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: تلقاو معنا كل الأخبار وأكيد الأخبار اللي سمعناه واللي عادتو مزيك وتناولناها حتى في الأخبار ومع مراسلنا مشكور برهان يحيوي من القصرين وجعنا الناس الكل تحت اسم مستعار خالد طفل العشرة سنوات تلميذ اللي توفى داخل القسم على بلاصة وسمعتوا حتى في أخبارنا تقرير الطب الشرعي الوفاة كانت نتيجة شنوة فحبينا نشوفوا اليوم المدرسة رجعت تقرر لأنه سمعنا أنه عديد الأولياء رفضوا أنهم اليوم صغارهم يرجعوا يقرأوا بصفة طبيعية. زميننا اللي متبع على حكاية الكل زميننا برهان يحيوي يعطينا أكثر تفاصيل من القصرين. برهان صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، تحية ليك، تحية طبعا فينا كل عبد الجهات موهو مضيك
0: ربي خليك. برهان نبدأ باليوم على أساس أنه تلمذة يكونوا في القسم توا حاليا ويقرأوا، لكن
1: للأسف اليوم توقفت الدروس رغم تواجد الإطار الطرفي الإطار الإداري للمدرسة اللي مش نسموها هي مدرسة في مواطن ديت فريانة من ولاية القصرين. وهنا نذكر بخصوصية المواضيع اللي تهم الطفل جهينا لك عليش حطيتي عطيت اسم مستعار للضحية اللي هو معناتها سميناه خالد يبلغ العمر 10 سنوات. اليوم توقفت الدروس قرار من الاولياء اكثر منه تضامن او مع مع مع العائله نتاع الفقيد مع الفاجعه اللي مست وجدان التونسي الكل. معناتها تلميذ يخرج في حصه مسائيه العشر على اساس حصه مسائيه العشيه على اساس مش يرجع لداره، اخي ما يرجعش لداره. الإطار التربوي حتى قبل ما ندخلوا جهان كان قرر باش يتوجه لعائلة الفقيد لتقديم واجب العزاء في ابنهم اللي هو ابن المؤسسة التربوية هذه كيف ما هو ابن عائلته بحضور المندوب الجهوي للتربية اللي يتحول على عين المكان كي يقرروا الأولياء باش ما تصيرش دروس اليوم. نرجع لترد الأحداث جهان من نهار الجمعة. نهار الجمعة العشية خالد مشى يقرأ على روحه كما كل يوم في السنة الرابعة ابتدائي في المدرسة هذه في مدينة أو في معتدية عادة هي مدينة هادئة ما فيهاش برشا حوادث اللي يكون عندها أثر وقضايا رأي عام كما قضية الوليد خالد. في حدود الساعة الثالثة مساء بعد حصة معتنا بين حصة وحصة التلميذ كان يستعد لحصة جديدة تصير حادثة في وسط القسم حتى ونخلوها للمسار القضائي خاطر خذاء معتنا طريق والمسار القضائي الحيثية الكل مازلت ما هيش واضحة لكن ثم تزاحم بينه هو وزميله اللي عمرها 10 سنين واللي هي طفلة زادة يتيح خالد يموت على عين المكان. تطور الأحداث من بعد طبيعي ثم مسار إداري في وسط المؤسسة وعن طريق المندوبية الجهوية للتربية بالقصرية وزارة التربية خذا مساره جزء متفقدين تحولوا على عين المكان نهار السبت للبحث كان ثم وجود تقصير أو إخلال إداري لتحميل المسؤوليات إن وجدت. وثم مسار قضائي كيف كيف خذا طريقه تم الاستماع للبنية هذه اللي عمرها 10 سنين
0: للطفل عمرها 10 سنين
1: أي نعرفه بالقانون معناته الاستماع يكون بحضور الولي على خاطرها نزلت طفل ونعرفه نحن المجلات مجلة حماية الطفولة مؤسسة مندوب حماية الطفولة اللي تحمي الطفل خاطر مزيل غير مدرك ومزيل معناته نجم يتأخرش على نوعية متعمد من ذفرين معناته كي نسموها جريمة ولو أنه نحبه باش ما نكيفوهاش هذه مسار قضائي خاطر ينجم يكون حادث عرضي صحيح في فقيد وليد عمره 10 سنين لكن زادة الطرف الثاني اللي لازم نخمو فيه هي طفل عمرها 10 سنين واللي تحماها معناتها الهيئات القانونية هذه وتونس رايدة في مجال
0: وربي يهديهم الناس اللي مثلا كبرت شوية نفوس وجبدوا اسم اخرين ولا وقالوا تعرض الاعتداء من طرف مربية من غادي وكان في تدخل معلم زادة كيف كيف عبر امواج اذاعة موزيكا فهم وسرد الحكاية وقال لي ما عندها ما فهميش منها الرواية هذه أي
1: نقطة مهمة أي. جدا جهان أشرت لها أنت هو التواصل الاجتماعي وعملية التوجيه أو التهويل هي مش تهويل هي فاجعة باش نكونوا واضحين بيت صغير مش يقرأ ما رجعش لداره هي فاجعة هذا لا يختلفوا فيها اثنين لكن معناتها التذنيب امرأة لا ذنب لها اللي هي تخدم غادي وبنتها معناتها موجودة في المدرسة هي. يعني شوفوا الفلو معناتها كليفين تاع بول دو نيج تاع العملية اللي صارت الصفحات تحكي راهي المرأة مشت قتلت الوليد راهي ضربت وهذا لا أساس له من الصحة كسوا من طرف الكليندر اللي موجودين وشوفوا كشهادات تاع كليندر على فضاء التواصل الاجتماعي كسوا الإطار التربوي أو الإداري اللي موجود غادي سيروبلاس واللي كانوا شهود عيال أو حتى أمنيا وقضائيا وإداريا السيدة هذه لا علاقة لها بالمشكلة.
0: الطب يعني الشرعي خرج أسباب الوفاة
1: أي في المسائل القضائية إذا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عهدت القاضي التحقيق باش يحقق في القضية هذه اللي عهد بدور فرقة الشرطة العدلية بفريانة للبحث في القضية وتقرير الطب الشرعي يثبت اللي الوفاة كانت ناجمة عن كسر في العمود الفقري للوليد اللي سميناه خالد واللي يبلغ من العمر 10 سنوات مما أدت إلى الوفاة. إذا نرد بينهم فضاء التواصل الاجتماعي الفضاء ولا تقريبا في نسبة كبيرة منه لبث الإشاعات. الحقيقة صحيح هي فاجعة مست وجدان التوانسة الكل لكن هي حادثة صارت ما بين زوج تلامذة عمرهم 10 سنين ثم مسار إداري خذا طريقه ثم مسار قضائي خذا طريقه وربي مع عائلة الطفل هذه اللي هو معناتها تقريبا مع عائلة تربوية والده أستاذ ولي كيف معناتها العائلة
0: كانت
1: هاي كانت
0: هدد
1: باللي كل واحد ينشر إشاعات على ولدها أو على الفاجعة هي بش تتبعوا قضائين ونصور هذا من حقها وربي مع المرأة اللي حبوا زيدا يوحلوها في قضية ما عندهاش فيها لا يد ولا رجل وزيدا كيف الهياكل معناتها كسسوا ثم رعاية نفسية اللي تقرت من طرف وزارة المرأة ثم كيف بشراكة مع وزارة التربية ثم كيف مندوب حماية الطفولة اللي تعهد القضية ككل من معناتها القضية من الضحية اللي هو الطفل واللي هو معناتها مظهوري مندوب حماية الطفولة كيف البنية اللي عمرها 10 سنين اللي هي كيف معناتها ترجع بالنظر لمندوب حماية الطفولة أو أيضا التلامذة اللي كانوا حاضرين على الواقع واللي أثرها باش يكون عنده كلفة نفسية وهذا أكيد معناتها كان نحن سمعنا معناتها تأثرنا هكذا فيما بين تلميذ عمره 10 سنوات
0: شاف قدامه
1: زميله اللي كان يبقى بجنبه اليوم وغدوة معناتها ما عادش باش يرجع واليوم على روين اللي هو مات في وسط القصر. ربي يرحم خالد ربي يصبر العائلة وربي مع الأطراف الكل.
0: شكرا ليك زميلنا برهان الحيوي شكرا ليك على تدخلك معنا وإن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم. صندوق عجب
3: قال لك التلامذة وقت عندهم ساعة ما يقراوش فيها ما يخرجوش من المعهد ولا من الاعداديه ولا من اي هو اخي هما اللي المكاتب فيها مقفين زايده فارغه هما ديجا اللي يخريو يتشكاو من يقول لك القسم مكتظ فيها برشا تلامذة علاش خاطر فماش برشا قسم انت باش تحطهم في الساحه في الساحه في الشتاء في المطر وفي الصيف في السخانه وهاي اليوم استاذ عم فيديو قد كفيحوا ويزغرتوا ويدربكوا يشوشوا عاد يقرا.
4: السلام عليكم. الصباح كي نبدو ان شاء الله ماشيين قاصدين ربي الخدمة ديما نشوف في السوميات ونشوف الكمايل مسكر الكياس بالله علاش هكاك ما هو على الاقل هو الصباح بكري ولا يجو في وقت ما فيش وبعد ما تخدم.
5: ألو صباح الخير وعليك السلام أنا سمية من نابل ربي باش نلاح الحاجة ريتو شي حاجة العرس ما عادش حلو ما عادش فيه قوة شكونكم كان جيب فنان يغني ليلة عيد ليلة عيد بعد يغني ليلة عروسة ودا باش نوري ري ري ري روحوا بس
2: صندوق عجب.

0: رجعت لنص نهار معاكم كل مستمعينا. دو كنتو ما زيدا كيف كما سمعتوا صندوق عجبتنا اللي بتشاركوا معنا، تواصلوا صوتكم، تنقدوا عديد المداخلات وعديد المواضيع احكينا فيها اليوم، والتوا يبعثونا صحيحة بربي يا موزيك اللي قلتوها. اي نعم صحيح، نرى موزيك ما غير ما تقول معناها. ريت سمعت اي خبر، ادخل موقع موزيك فم، ثبت في اخبارنا في السيت متاعنا، لقيت موجود فانه صحيح، ما لقيتش موجود فإنه الأخبار اللي قاعدة دورها هي غلطة. نعطيكم كان صحيح في صحيح. فيما يخص كما قلت لكم المخالفات اللي تنجم توصل، إيه نعم موجود منها، وكان الدخل معنا مدير شرطة المرور وحكينا على موزيك فهم التجربة اللي انطلقت عندها جمعة التالي وما زالت متواصلة. شرطة سيفيل اليوم للسواق المتهورين، إيه نعم انتم المتهورين اللي بالنسبة ليكم سكة المترو ما عادش سكة مترو، لا مترو سكة شفنا ساعات كيران وحلت غادي، شفنا حتى تاكسيات مواطنين عاديين، إدارات كراب إدارية زادة كيف تتعادى على سكة المترو. لا من هنا فصاعدا خاصة في ليزور دو بوانت اللي يستغلوا وقت تكثر ان نقول لنا الحركة، فتوى شرطة سيفيل تتعدى تصورك وتخلط لك المخالفة وانت تبدأ تقول كيفاش مخالفة مرورية جاتني وانا لا وقفني للرادار لا دورية أمنية، فلا راهم مش تصوروك شرطة المرور ان سيفيل وبعثوا لك الخطية. والله انا نحييكم على الفكرة ذي، فماشي ما هالسواق المتهورين ذوما يحترموا رواحهم يحترموا القانون ويحترموا الاخر كيف ما تعطيش روحك الأولوية وهالأنانية هذية وتتسبب زيادة كيف شفنا في عديد الحوادث. خليكم مع غفران في الأخبار وإحنا رجعين نحكي وأكثر مزيل عنا المواضيع والأخبار والأكتواليتي في ساعتنا الثالثة.
1: صباح الناس
2: طغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
3: فما عبيت هبت عروس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 شي حل دار.
4: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج، الرجال التونسي زوز ما همش مسؤولين، ما همش كابابل انهم يحلوا عائلة. الحقيقة
5: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية. الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كان شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك كها. تلبس بالقدية تعمل كارهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
6: مؤسسة متاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل، الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
7: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهان ما هوش مسؤولين حتى طار.
8: مؤسسة الزواج طويقة وليت فايش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
9: الراجل مش يستنى في المرأة مش تصرف عليه وهي زلا مش مستنى فيه مش نصرف عليه ساكون ساكون 50-50 العيشة.
10: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
1: فغام
11: إقبال التوينسة على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم نهار الاثنين.
12: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا
13: فرم
1: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ تتعلق بإجراءات الصلح الجزائي، تشمل المبلغ المطلوب دفعه وأجال تسديد بقية المستحقات، إضافة إلى كيفية توظيف عائدات الصلح. فما الذي تغير في إجراءات الصلح الجزائي؟ تقرير غفران العكرمي.
13: مرسوم جديد صدر بالرائد الرسمي يتيح لطالب صلح الانتفاع بمشروع صلح وقتي مقابل دفع 50% على الأقل من المبالغ المستوجبة، مع إمكانية تسديد بقية المبلغ في أجل تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز سنتين. ويختلف هذا الإجراء عن النص السابق الذي كان يفرض خلاص المبلغ المتبقي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر. كما أتاح التنقيح للجنة الوطنية للصلح الجزائي عند الاقتضاء اقتراح نسبة دفع أولي أدنى من 50% استنادا إلى معطيات كل ملف. وفيما يتعلق بعائدات الصلح، نص التنقيح على تخصيصها لتمويل المشاريع التي يحددها مجلس الأمن القومي عوض الاقتصار على تمويل المشاريع التنموية وفق خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية. ويأتي هذا التنقيح بعد تداول مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام الصلح الجزائي.
14: المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع أعد برنامجا ترويجيا للموسم الجديد يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة. ويأتي هذا البرنامج إثر تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت لأول مرة 1,000,000 دينار، متأتية من ترويج حوالي 160,000 طن أغلبها من نوع دجلة النور. والمسؤول يضيف أن المجمع يعتزم تركيز فضاءات لبيع التمور مباشرة من المنتج إلى المستهلك على مرحلتين، تتمثل الأولى في الفترة التي تلي موسم الإنتاج مباشرة، في حين تمت برمجة الثانية قبيل شهر رمضان. في الشأن الدولي، التحالف بقيادة السعودية يعلن استهداف 324 هدفا عالي القيمة في إطار عملية عسكرية في اليمن بمشاركة 100 طائرة مقاتلة. الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان بدأوا اليوم مسيرة طويلة باتجاه إسلام أباد للمطالبة بالإفراج عنه، وذلك في خضم انقسامات عميقة مع القيادة الباكستانية. الحكومة النرويجية تعلن أنها تعتزم اقتراح حظر مؤقت على استخدام النظارات المزودة بالذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة، مرجعة ذلك إلى قلقها من احتمال التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد دون علمهم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهين ورفيق. اصبح النس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى نص النهار.
1: نعم معكم حتى لنص النهار. مشكورين كل مستمعينا. إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. أنا ديما هكا نحب نذكر بالوقت راهو 11:13 وجاي وقيت نحكيو على أمور تهم صحتنا. أستو سانتي على موزايك فام. تحية ليكم. باش نحكي على شهر أكتوبر. شهر أكتوبر ولا لكتوبر غوز اللي نخمو فيه ونركزو فيه إعلامين وباللي نحبه بكل وسائل اللي عنا على سرطان الثدي. إن شاء الله ربي يشفي كل امرأة محاربة, نقولنا نسميها محاربة, اللي تحارب في مرض, وإن شاء الله يا ربي تغلبه. أول حاجة بالاستقصاء المبكر, لأنه شفنا وحق بتاع ربي هوني مش نحكي على تجربة أنه شفت نساء زادة كانوا في مواجهة وفي حرب كما أنا قلت مع المرض, واللي أكثر يزيدهم الشانس, السلاح الأكثر باش أنهم يغلبوه أنه تقول لك أنا فقت ببكري, عملت استقصاء بكري, عاوني يسر على ذي. فنحييكم لفام كومباتانت محاربات, وإحنا معاكم ومذ بيك ما نفكروش فيكم ولا نحكيوا عليكم كان في سرطان ولا في أكتوبر روز حتى على امتداد العام الكل. خلينا ناخذوا معنا دكتورة نجلة رشيد, هي المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس. دكتورة صباح الخيرات, مرحبا بك.
2: صباح الخير مدام جيهان, مرحبا.
1: شكرا على قبولكم دعوتنا باش نحكي أكيد على الأكتوبر روز, لكن قبل كل شيء حب ناخذ فكرة أنا اليوم مثلا من عام العام حسب الأرقام الرسمية اللي عندكم

0: معناها هل العدد بتاع الإصابات بسرطان الثدي ينقص أو مالوغوزمون يتزيد؟
1: عدد الإصابات قاعد يزيد ويرجع لبرشا عوامل.
0: قديش قاعد يزيد معناها؟
1: احنا كل عام موين عنا بين 4000 و 4500 حالة كل عام نسجلوها في تونس. هذه سرطان الثدي
0: كل عام يتزيدوا الحالات،
1: يتزيدوا الحالات وراهو يزيد يرجع الأمر هذية في تزيد عدد الحالات، زيد لتكثف التقصي زيد. معناها أنه النساء توا توصل لهم المعلومة اللي يلزم نتقصاو سرطان الثدي، يعرفوا شنو الأعراض متاعو والكل، دونك يقبلوا أكثر على التقصي.
0: معناها ما نقراوش الرقم على أنه يخوف على أنه إصابات قاعدة تزيد، أما على أنه النساء قاعدة تمشي باش تتقصى باش تعدي.
1: يعني نقراوها الرقم، معناه نقراوها أنه فما وعي أكثر فأكثر بسرطان الثدي وبأهمية التقصي المبكر.
0: عم نقول مثلا، نرجع بيك دكتورة نجلة، عم نقول قديش من مرأة تقريب في الشهر هذية ولا عام كامل مثلا؟
1: نعطيك الأرقام تاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. في 2025 تم تقصي أكثر من 137 ألف امرأة تقصي سريري. المامو لايف، تو بعد نحكيوا عليها، المامو لايف زيدة قامت زيدة بتقصي أكثر في سنة 2025 أكثر من 4600 امرأة، ومنهم الكل في الكل الاشتباه في 64 حالة.
0: في 64 حالة. هوني السن متاع المرأة يختلف، ولا قاعدين نشوفوا في حالات بتاع سن صغير شوية نوعا ما؟
1: أي تو الأعوام الأخيرة أصبحنا نشوفه أكثر، معناها ولا أصغر، معناها العمر باقي قاعد ينقص، معناها من نقاو حالات في 25 في 30 موجودين.
0: هوني يغلب أنه الطابع الوراثي، معناها الجانب الوراثي لهنا وإلا
1: اللي هو فما صحيح، معناها معلومتك صحيحة أنه راهو سرطان الثدي فيه جانب معناها من الوراثة، هناك عائلات فيها سرطان الثدي، أما مش كان هذيك. أنا ديما نحب نأكد عليها المعلومة هذه، يعطيك الصحة اللي أنت ذكرتها، على خاطر فما المعلومة المغلوطة عند النساء تقول لك أنا ما عنديش في العائلة دونك ما نمشيش نتقصى.
0: مطمئنة نبدأ مطمئنة نوعا ما،
1: راهو فما نوع عائلي صحيح وراثي، وفما زيدا نوع اللي يجي ما عندوش حتى علاقة بالجينات.
0: ما عندوش حتى علاقة بالجينات. اليوم مثلا دكتورة، المرأة اللي تسمع فينا، أنا نتفهم المرأة على خطر مثلا يسمعوا فينا تقول لك أنا فقت بهم آخر، أغلبهم كي تسألهم معناها حتى هكا من كونتاكت معهم تبدأ تسألهم، فتقول لك تلهيت بالدنيا، سبقت العائلة، سبقت صغار، ديما كل جانب اللي تسبق الأم فيه هذه نقولها بربي ما تكون، كون أنانية في النقطة هذه بالذات، كون أنانية وسبق أنت المرض.
1: صحيح، ديما المرأة والمرأة التونسية خاصة تسبق العائلة، تسبق الصغار، تسبق مشاغل الحياة على صحتها،
0: تقولك أتو أتو أتو
1: أتو أتو، مشكين في سرطان الثدي في كل شيء، معناها ديما نرجع، إذا كان نرجع لسرطان الثدي راهو من السرطانات التي يمكن تقصيها، وهذه حاجة معناها باهية. شو معناها تقصي؟ معناها أنه نمشي نعدي وإنا ما عندي حتى أعراض، ما عندي حتى شيء. نحاولوا معناها في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نكثفوا من العمل الميداني، خاطر المرأة كما قلت أنت تبدأ مسبقة صغارها، مسبقة عائلتها، مسبقة دنيتها على صحتها، دونك احنا نحاولوا نمشيوا لها، هي نحاولوا نكثفوا العمل الميداني متاعنا ونمشيوا للمرأة وين هي، باش كي تلقى كيما مثلا نهار 30 سبتمبر وهي تخدم مثال في شارع الحبيب بورقيبة، تلقى بحذاها حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي. دونك هذيك واجبنا نحنا كديوان وطني للأسرة والعمران البشري، أنه المرأة التي معناها هي معناها أساس العائلة متاعنا، وهي أمنا وأختنا وصحبتنا وكل شيء في حياتنا، أنه احنا ما خليوهش هي المسؤولة على تقصي المبكر لسرطان الثدي، أما احنا نمشيولها وين هي ونحاول نسهلوا عليها عملية التقصي.
0: احنا مش في إطار أنه باش نخوفوك، أما في إطار أنه بيا لبريفنسيون، أنه الوقاية، ديما نقول الوقاية خير من العلاج، أي لأنه نتصور أنه دكتورة تشترني رأي، لانه اللي حاربوا المرض ذا يعرفوا انه يقول لك قد ما يقول الطبيب فقت بكري قد ما الشانس باش ان نبراو حتى بنسبه 100% فما.
1: صحيح موجود. واحنا ولينا نحكيوا على سرطان الثدي كمرض مزمن ما عادش نحكيوا عليه كمرض معناها مرض مزمن كيفو كي السكر كي التونسيون معناها ونوصلوا لنسبه شفاء. احنا في السرطان ديما نحكيوا على ريميسيون معناها مرتاحه اما ما نعرفوش في السرطان الثدي نحكيوا على شفاء تام من السرطان. واذا كان نسير التقصي مبكرا راهو 9 على 10 نساء يتم شفائهم بالكامل.
0: ابتداء من انا عمرو وفسرنا كان نجم ننصحوا كل مرأة اليوم تسمع فينا تقول لك بهي اي شنو لازم يصير قبل ما يظهر لي الاعراض اللي تفعل عليكم ولا
1: احنا شنو الاستراتيجيه متاعنا انه نشجعوا المراه اولا اني تعمل الفحص الذاتي مره في الشهر هي تتفقد وحدها روحها مره في الشهر وهذا لا يمنع أنه مرة في العام يلزمها تمشي للقابلة أو الطبيب للتقصي السريري يعني تعمل الإكزاما عند القابلة ولا طبيب إنسان مختص فما حاجات نجم هي ما تفيقش بهم أحنا نفيقوا بهم. هذه من وقتش يبدأ قلنا اللي سرطان الثدي باقي يمشي والعمر أصغر
0: قلت لي 25 يوم
1: فوالا 25 سنة نبدأ التقصي السريري لسرطان الثدي من 25 سنة مرة في العام ننصح كل النساء أنهم يتوجهوا لأي مركز صحة أساسية لمركز الديوان لأي طبيب معناها أو قابلة للتقصي المبكر. بالنسبة لينا نحن زيدا التقصي بالماموغرافيا يبدأ من 45 سنة من 40 ل 45 سنة نبدأ ونعملوا ماموغرافيا في كل عامين
0: كل عامين
1: هذه معناها باش يكون عملية التقصي هذه بالنسبة للتقصي المبكر مش الكشف المبكر. الكشف المبكر أنا بديت لك بعض الأعراض وجيعة أي حاجة لاحظتها غير عادية على صدرك تتوجه طول بتقعش تستنى المرة في العام وإلا تستنى الخمسة هذيك أي حاجة غير عادية لاحظتها على صدرك تمشي تتوجه طول أي معناها إطار صحي باش تقوم بعملية الكشف المبكر.
0: اليوم في إطار أنتو بالديوان الوطني الأسرة والعمر عمران البشري بديت كما قلنا الحملات نوعا ما التحسيسية هذه هي التحسيسية والصحية وباش تتواصل في مختلف الولايات والجهات
1: بطبيعة الحال. هي صار نهار 30 سبتمبر 2026 تحت إشراف سيد وزير الصحة انطلقت إشارة شهر التقصي المبكر لسرطان الثدي شهر أكتوبر الوردي. شهر هذي ينكثفوا فيه الحملات التحسيسية كما قلت أنت باش نذكروا باش نوعيوا تكثف فيه الحملات الصحية إلا أنه هذا لا يمنع أنه على مدى العام راهو عملية التقصي تكون موجودة في مراكزنا بال24 ولاية. كل الولايات قدمت برنامجها الشهري لهذا الشهر في ال24 ولاية. وكما قلت من الأول راهو العمل ميداني بامتياز يعني المرأة وين هي وين احنا باش نمشيوا لها للتقصي. غدوة كان تسمح مدام جيهان انه نحب نذكر انه غدوة في حمام لمف في مقر المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري بحمام لمف سيكون هناك حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي
0: مختصين
1: مختصين سيكون تقصي سريري وزيدة موجودة المامو لايف اللي هي المامو لايف وحدة متنقلة وفيها الماموغرافي فيها ليكوغرافي وحتى البيوبسي سور بلاس
0: مامو لايف مامو لايف دكو انا سخيلة تقنية دونك هي باش تكون فيها الماموغرافي
1: والليكوغرافي وحتى البيوبسي وسيصير معناها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كل الحالات التي سيشتبه بها
0: هذا بصفة مجانية ونعود نقول
1: بصفة مجانية دونك يتعهد بها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
0: فوالا دونك باش تكون غدوة في حمام لنف. وبعد بعليهم كان يتابعوا صفحتكم
1: صفحتنا الرسمية فيها البرامج الكل على مدى الشهر كاملا. ونعود ونذكر التقصير ومش كان في شهر أكتوبر راه على مدى
0: مثلا نسألك مدام نجم شنو فمنا مدى معناها المرأة انها تجي هكا سبونتانيمون مش تتقصى مثلا في سبتمبر ما بديت الحملات معناها في النهار قديش يجيكم مثلا من امرأة تجيكم وتجي هكا بينيفول وتقول لك يا بربي انا سمعت ونحب
1: تجي معناها المقر المندوبية. الحقيقة الحالات ما همش برشا اللي يجي وحدهم سبونتانيمون معناها جينيرال ما احنا اللي ديما نمشي لهم ونعملوا لهم التوعية اما فما دو بلوز ان بلوز نسي يجي معناها شنو علاش جيت تقول لي جوست نحب نشوف صدري فما بين 10 و 15 امراه يجيو يوميا للمقرات نتاعنا للتقصي معناها. ونعاود ديما نقول هالكلمه هذه, وحتى في الحصص التوعويه كل نقول لهم راهو حق, حق المرأة أني تعمل تقصي مبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم, كيف كيف معناها راهو حق تطلبوا هي وإحنا اللي بيقولها.
0: شكرا لك دكتورة
1: عايشة,
0: نورتني ربي فضلك دكتورة عايشة ناجلة رشيدة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية لديوان الوطني الأسرة والعمران البشري بتونس.

0: جهن ميلاد.
1: هو الأخبار يدور من البارح لليوم، لكن قلت خل نرجع لي بأكثر التفاصيل. فمشكون قالوا نعم مصابك، أنا عرفت البلاصة بالضبط وين طاحت هالتوال فيلونت هذية، خل نمشي نبيعها لأنه قالك أجزاء منها تساوي وأغلى حتى مذهب سنة قبل ما ناخذه للبيعان والشريان. خل نفهموا شو اللي صار. دوك الفيديو اللي دارت ياسر لتوال فيلونت هذية اللي سمع، فمشكون يقول لك كرة نارية جيتنا من لي وتحديدا المنطقة هوني في الجنوب التونسي تحت، فمش كون نقول لك في الجرزيز، فمش كون نقول لك في الجنوب. دونك ما نعرفش اسكو نجمو نحدو ولا لا البلاصة، لكن عديد المواقع وتصوروا الفيديوهات اللي دارت معنا. شكرا اللي تدخلوا معنا. رئيس مصلحة علم الفلك ياسين زاروقي معنا بالتليفون، نورتني ياسين، مرحبا بيك.
2: وبيك ربي يفضلك تخيل ليك والمستمعين وزيك.
1: ربي خليك سياسين. الأسامي هوني كثرت، وصلنا حتى نحكيه على كرة نارية. تتسمى كرة نارية؟
2: والله هي الظاهرة الضوئية اللي صارت البارحة اللي تم مشاهدتها في جنوب التونسي وأجزاء من ليبيا، خاصة شمال ليبيا، هي ظاهرة فلكية نسبيا عادية يعني متواترة بتعص بالشهب، والشهب هما يفقوا في الحدة متاعهم. ممكن احنا ظاهر شفناها البارح هي الحدة متاعها كانت أكبر. الشهب هما وقت اللي بجسم فضائي اللي هو يكون ناتج عن ركام بتاع مذنبات يدخلوا في الغلاف الجوي ويدخلوا بحكم الجاذبية بسرعة كبيرة، بس نحكي على سرعة بين 10 و 30 كيلومتر في الثانية، يعني نحكي بين 30 ألف و 100 ألف كيلومتر في الساعة. السرعة ذيك ينتج عنها احتكاك كبير، انت نسين كشديدين يحكم بين بعضهم يولد سخانة، فما في بالك انت بجسم يجري بسرعة كبيرة بس ويحتك مع جزيئات الهواء. دونك تتولد كسخانة وكنارة ديك وتولي عبارة عن كرة نارية نشوفها احنا.
1: كرة نارية على ذي جيت التسمية،
2: اي كرة نارية في الغالب بتندثر وتنفجر في الارتفاعات العليا للغلاف الجوي في حوالي بين 100 و120 كيلومتر. بالنسبة للظاهرة الفلكية اللي صارت البارح، نتوقع احنا حسب الفيديوهات والتحاليل الأولية في ان الانفجار والتفتت المتاحة صار في ارتفاع بين 60-80 كيلومتر، وهي الاتجاه متاحة وكتابة هذا جسم النيزك اللي هبطش بصفة عمودية بحكم الجاذبية ودوران الأرض، فإنه يسقط بيها كمنحني. والمسار نتاعه كان من جنوب التونسي تطاوين إلى حد شمال ليبيا. الحجم نتاعه حسب الحقيقة التحليل الأولي، حتى عملنا احنا ركوبمون افيك ليزون سيزميك، يعني عندنا احنا محطة الزلازل. من المتوقع انه الحجم نتاعها من جوسي 5 متر يعني في قطر. علاش؟ خاطر اذا كان يفوت الحجم 5 متر في ان تعمل ما يسمى باللي اوند شوك، الموجات الصدمية، والموجات الصدمية هي بنيتها عن ضغط الهواء وتصل للأرض. على سبيل المثال عام 2013 في روسيا، يعني الحجم نتاع هذا جسم النيزكي كان القطر نتاعو 20 متر، وانفجر في ارتفاع يعني وتفتت في ان في ارتفاع 30 كيلومتر، لكن عمل الموجات الصدمية كبيرة برشا، يعني لدرجة انه الأضرار المادية كانت كبيرة في المباني حوالي يعني يمكن نوافذ يعني.
1: اي معناها البلار بتاع نوافذ يعني بقوة الحس
2: نتاع الهواء، بقوة الضغط نتاع الهواء كثير ما يسمى الموجات الصدمية. الموجات الصدمية ليك توصل للأرض، وحتى محطات الزلازل في روسيا العام سجلوها، قالوا يعني فما احتمال بين 3.7 و4.8 درجة. احنا الحقيقة في المعهد تجندنا وشفنا الحقيقة الموجات، هل فما موجات صدمية ولا احنا شفنا الفيديوهات ما فيش اضرار، يعني العباد ما تقلقوش، لكن رغم ذلك شفنا احنا المحطات نتاعنا ما فيش موجات صدمية بين
1: لم يتم رصدها،
2: اي مع بين شفنا احنا بين 29 دقيقة و 39 دقيقة ما فيش حاجة يعني غير عادية وصلت للأرض كموجة صدمية. تبقى هي حالة استثنائية بالحدة متاحة، أما هي كظاهرة فلكية أو إنسان يخرج يعني المناطق الريفية مثلا ولا يخرج على التلوث الضوئي يبعد على الضوء نشوفهم الشهوب يتعدوا بمعدل احنا نقوله 15 مرات في الساعة يتعدوا في الديزيتوال في لونت. يفرق في ظاهرة نحن من ألطاف الله اللي هي كان الحجم نتاعها ما كانش كبير والانفجار نتاعها والتفتت صار في طبقات العليا للغلاف الجوي ولا كانت اللطفة كانت عندها ديجا كبار
1: اللطفة هي واضح. وفي التفتت هذا معناها التفتت في ذوما وين يتيحوا في الأخر معناها؟
2: والله من المتوقع حسب المسار التحلي هما طاحوا في البحر وهذوما كلهم عن التوقعات. من المتوقع أن تفتت يعني نحكيو على بعض سنتيمترات يعني اللي وصلوا وتفتوا نحكيو على بعض سنتيمترات نحكوش على أمتار بعض سنتيمترات في طاحوا خاطر لو كنت جيمز وإحنا يعني مثلا 20 و 30 مترو يعني قبل كي توصل الأرض يعني نحكي وتفرغ هذا لكمبوزيشن تاعها يعني المكونات تاعها يعني نحكي على الديب أم أم أم أم باكت يعني تولي توصل الوقت تعمل يعني ديدي جاكبا. على سبيل المثال نرجع أنا للنيزك نرجع للي صار في 2013 في روسيا فإني قوة الانفجار نتاعه في الغلاف الجوي على 3 متر وصلت 20 مرة قنبلة ذرية اللي كيف تحت اللطف في هيروشيما وناكا زاكي قوة الانفجار كبيرة برشا. احنا ذلك هو انفجار كبير اما هو رو في طبقات العليا للغلاف الجوي انفجار كبير ذلك اللي صار
1: واضح
2: تصوروش انفجار صغير
1: هاي انفجار كبير
2: اما احنا حسب محطات الرصد الجوي محطات رصد الزلازل ما تسميش حاجه اللي هي بما تابع السينيات السميك حتى احنا لو نعملوا متابعه للحاله الزلزاليه بشكل يعني متواتر كل ثانيه فهمتني
1: واضح.
2: الفتره الزمنيه دي ما تسميش حاجه يعني شو نقولوا فما ديجاس صاروا فهمتني
1: واضح.
2: يعني فهمش اون شوك كبيره حتى كان فما اون شوك صارت الفوق
1: الحمد لله يا ربي أمختي جيتنا الحمد لله. شكرا لك ياسين زروق, شكرا لك رئيس مصلحة علم الفلك, شكرا على تدخلك معنا.
0: الخدمة في الكهرباء ولا في دارك بالشو والموسيقى والأخبار هكا يبدا نهارك
1: معنا على موزيكا فام لحديش واربعة وخمسين دقيقة. كل عام وانتم حين بخير. اليوم عاد ميلادك هاكا سبق لنس الكل, اما استنى عاد ممكن فما شكون زادا كيف يخبي لك سوربريز وسجل في صندوقنا وحاب يتمنى لك طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، انا منى ابو عليك من الزهره، نهني نسيبي بشير الماجري بعيد ميلاده، ونقول له ان شاء الله كل عام وانت بخير بخير بخير يا بشير، وربي ان شاء الله يعطيك طول العمر، وان شاء الله بطول العمر ليك، وربي ان شاء الله يفضل لك مروه وغاليه وزيدون، عايش ولدي يا ربي.
2: أنا من الأخير بتاع بنت بنتي رحمة، كلها كل عام وانتي خير بخير، أنا أم أمها، نطلع إن شاء الله بالصحة والعافية.
3: اليوم عيد ميلاد أمي سعيدة، نحب نقولها باسمي وباسم أخواتي كل عام وانتي حية بخير يا سعدونة الغالية، ربي فضلك لينا ويطول في عمرك يا شمعة الدار.
4: ألو صباح الخير مزيك، حبيت نعمل ديديكات لأختي وأخويا اليوم عيد ميلادهم نعيمة عيفاوي، حبيت نقول لها كل عام في حياة خير وربي فضلك لبنياتك وربي طول عمرك، ومحمد عيفاوي كيف حب نقول له جويز أنيفرسير وكل عام وانت ألف خير في دي أخويا وربي فضلك لنا.
5: اليوم عيد ميلاد والبلوستي جمال بن سليمان، نتمنى له الصحة وطول العمر، ونقول له جميلة المانا مع خالك، نتمنى لك إن شاء الله حياة سعيدة وربي يفضل لك وليداتك.
6: بأخير مزيك، أنا أسمع من السمعة، نحب نهني خالتي شادلية بعيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حياة بخير وربي يفضلك لينا.
7: نجات ميكني، نهني روحي اليوم عيد ميلادي 5 أكتوبر، إن شاء الله كل عام وأنا حية بخير وربي يفضلني لصغيراتي وربي يعطيني بالصحة والعافية وربي يهني كل حد.
8: بونجور مزايك، اليوم نحب نهني خويا حامد بوجنيب عيد ميلاده، ونحب نقول لك إن شاء الله كل عام وهو حية بخير، إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، إن شاء الله ربي يفرحه. بيزو.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
9: خلطنا لاخر صفحيتنا على موزايك فام، قبل ما نقولكم في لامين وخليكم معنا وفلو ليكيب الكل في ميدي ماغ، نذكركم باهم ضيوفنا اليوم، اكيد حكينا ورجعنا على قرض الشرف واعطينا بهكا تقديرنا قديش، لانه كل الارقام موجوده اليوم على كل البنوك، كل بنكه قديش ربحت، اكثر بنكه ربحت سجلت مربيح في 2025 قديش، 8% اللي بشبشوا منها لقروض الشرف، 50% منهم اللي بشبشوا قرض متاع شرف للشخص على 5 ملايين، فبعملية حسابية لقينا فما أكثر من 14200 حريف باش يتمتعوا بال5 ملايين ذوما، كل الشروط وكل تعالوا ترجعوا لها. ادخل معنا حصري على موزايك فام، سمعتوها أول مرة لهنا على موزايك فام، مدير إدارة شرطة المرور، المخالفات اليوم تخلط لك مخالفة مرورية من غير ما يشدك الرادار ولا توقفك دورية أمنية، علاش؟ لأنه فما الشرطة سيفيل اليوم تدور وتصورك وتوريك بالتصويرة هوا وقتاش انت خالفت بالأمارة. دونك برشا مواضيع تناولناها، شكرا على ثقتكم فينا، نتقابلوا غدو على موزايك فام. ميرسي لفاطمة الكريمة، ميرسي عبد الناصر، ميرسي رفيق، لكم اللي تابعتونا، شهية طيبة في لمن، باي باي.
10: فغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة، على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
11: فما عباد تحب تعرس، كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 في حل دار؟
12: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج، الرجال والنسي زوز ما همش مسؤولين، ما همش كابابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
13: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الولاد بالبنيات، خاطرها مسؤولية الحقيقة، تولي لك دار فاتورات، تخلي عاد كل شيء والصغار، تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها، تلبس بالقدية، تعمل كارهبة بيه، تخرج فوايا جيتك، خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
14: مؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة، لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل، الزوز كيف كيف خايفين من الوضع الاجتماعي.
15: كل حتى ويحب يعشر روحه، فما حتى حد يهن، ماهوش مسؤولين حتى طر.
16: مؤسسة الزواج طويكة ولد فايش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
17: الراجل مش يستنى في المرأة بش تصرف عليه، وهي زلا مش يستنى فيه بش نصرف عليه، ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
18: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم، والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
0: فغام
19: إقبال التوينسة على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج، أم أن الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أن اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم من نهار الاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بندوة. فرم عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية صغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق بحركة النهضة وأمين مالي جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية إلى جلسة لاحقة مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين. وتعود أطوار القضية إلى ملاحقات قضائية شملت بن سليمان وبقية المتهمين الذين يواجهون تهما متعلقة بتبييض وغسل الأموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعيتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وفاة رجل ستيني بعد أن تسببت سيول وتحيدرا من ولاية القصرين في جرفه عندما حاول العبور على متن سيارته. ووفق ما علمت به موزايك فقد تدخل المواطنون لمحاولة إنقاذ الرجل دون جدوى قبل تسليم جثته إلى السلطات المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. دوليا، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني وطلب منها العودة أدراجها وإلا تعرضت للاستهداف. وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية أمير خان متقي يقول إن المشاكل التي تؤثر على العلاقات بين الجارتين أفغانستان وباكستان يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية. والمتحدث يضيف أن الجيش الباكستاني بدلا من تبني نهج الحوار والتفاهم السياسي يفضل التعامل مع أفغانستان بمنطق عسكري، مشددا على أن كابول ترى أن من حقها المشروع والراسخ الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان. وجاءت تصريحات متقي في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين البلدين اللذين تحولا من صديقين إلى عدوين. الهيئة المانحة لجائزة نوبل تعلن عن فوز 3 علماء بجائزة نوبل للطب لعام 2026 لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
1: تتيح هذه التقنية التحكم في نشاط خلايا محددة باستخدام الضوء بعد جعلها حساسة له وراثيا، وخصوصا الخلايا العصبية، مما منح الباحثين أداة شديدة الدقة لدراسة عمل الدماغ والدوائر العصبية وفتح أفاق جديدة لفهم عدد من الاضطرابات العصبية وتطوير علاجات مستقبلية لها. وكارل دايسرث هو طبيب نفسي وعالم أعصاب وهندسة حيوية في جامعة ستانفورد الأمريكية، ويعد من أبرز من طوروا البصريات الوراثية وحولوها إلى أداة قادرة على التحكم بخلايا عصبية محددة باستخدام الضوء. أما بيتر هيجمان فهو عالم فيزياء حيوية في جامعة هامبولت ببرلين، وتركزت أبحاثه على البروتينات الحساسة للضوء في الكائنات الدقيقة. ويعمل جيرغ ناجل أستاذا في جامعة فورسبورغ الألمانية، وكان من الرواد في التعرف على القنوات الأيونية التي تنشط بالضوء وتوصيفها. وتلاقت أعمال العلماء الثلاثة لتأسيس مجال البصريات الوراثية الذي أتاح للباحثين تشغيل خلايا عصبية أو إيقافها بالضوء ودراسة الدوائر العصبية بدقة غير مسبوقة، حيث أسهم كل من هيجمان وناجل في اكتشاف الأدوات الجزيئية الحساسة للضوء، بينما كان ديسرث من أبرز من حول هذه الأدوات إلى التقنية للتحكم الدقيق في نشاط الخلايا العصبية. وانطلق اليوم الاثنين أسبوع جوائز نوبل العام 2026 بإعلان جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب من معهد كارولينسكا في السويد.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورثيني وكامل فريق ميديماك.

0: الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، بداية أسبوع سعيدة. أهلا وسهلا بكم في الحصة اليومية من اثنين للجمعة من نص النهار حتى المساعتين، حاولوا نفهموكم ولخصوا لكم كل الأخبار والحكايات، نتواصلوا معكم. سعيد جدا باش يكونوا معنا كيما كل يوم. عارفي ناجي زعيري شنحوالك؟ علاش تقلق؟ لا انت عارفنا في القيمه وفي القدر وفي الخبره زي
2: بارك الله فيك. عايزك زملاء وصحاب وعائله واحده،
1: وباش نعرفوا اللي فما اثاره في الحلقه خليل.
3: اي بالحصريات
1: نجي يبدا يجي حذينا يبدا سكت ما يحكي مع حد ويبدا يكتب
2: غلط في الورقه والستيلو.
1: فوالا فقط نحب نعرف شكون يبعثوا في الاخبار هذيك، ولكن هذه قوه الصحافه،
3: هذه قوه المصادر.
1: المصادر سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا مرحبا بخويا
1: سي ناهد. يبعثوا لك شويه بداوش يبعثوا لك شويه انت
2: بلا شيء، مش كيما
1: المصدر الصحفي. راهو انا نيجي زعيري نبدا نحكي معاه في الكواليس، نقول له انت غالبهم بالامور البدائيه. راهو المصدر الصحفي صاحب المعلومه اللي يعطيك الاخبار. اذكم قداش من مره نيجي زعيري يكشف عباد يقول لك ودخلت للموقع الرسمي ولقيت معناتها كل الحاجات اللي ما يمشي لهم حد. انت مثلا الصحفي اللي يجيب خبر راهو ينجم يكون ماهوش صحفي، وقريناها في معهد صحافة يكون لاقت للمعلومة ويمدها للصحافي وصحافي يكتبها كوميسي.
3: هذاك علاش انا ما نجيبش خبر، نستنى ناجي كي يجيب ناجي خبر نحلل على روحي انا شيخ.
2: قوة الصحفي في قوة المصادر اللي عنده وقوة المصادر دونك تعطيه معناها مصداقية، معناها كي يجيب خبر صحيح يعني في
3: يكون متأكد من الأمور.
1: ما معنى ما معنى خبر صحيح؟ لأنه كل صحفي ولا كل مؤسسة في العالم لابد أنه يغلط مرات. كيفاش تثبت أنه خبر صحيح؟ لازمك زوز ثلاثة مصادر على
2: طبعا
1: الأقل.
2: من اللي نسميه احنا الركوب موت، تعدد المصادر، يعني تثبت من المصدر بيده تاخذ الخبر وثم تشوف مصادر أخرى إما تأكد لك الخبر أو تنفيه لك أو تعطيك إضافات أخرى ربما فما زوايا أخرى.
1: هذاك علاش أحيانا يصير خبر الناس كل تحكي عليه ومزيك تقعد درجين ربع ساعة ربع دراج باش تهبط تأكيدة ولا في، لأنه للأسف الويب تو الناس كل تهبط فيه دونك ولازم مصادر عندها المعلومة. مرحبا مرحبا سليم شنحوالك في الإخراج، هادي في الإخراج الرقمي، تابعونا على اللايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك، تبعثونا على الواتساب رسائلكم قاعدة توصلنا 23513000. جيهان بن عبد الله صلاح سكوحي يجي وحدنا في الساعة الثانية. والله فما خبر سمعته قبيلي فرحت الكنترول سيفيل بوليسي سيفيل يولي حوصوا في الكي اس بي، كيساتنا ناقصة وانفراستركتور وكذا وكذا، كل متفقين. والله في يوم بوتياج الصباح والكلنا نجيو صباح باستثناء خليل يجي في عقله، معناتها نقعدوا نص ساعة في الامبوتياج، اما كنا نتنظم والله نوليو اربع دراج مع كل الناس اللي تزكزك اللي يمشيوا في السكة اللي يمشيوا في كذا. دونك البوليسي السيفيل هذوما بوليسي عاديين، لانه البوليسي كي يبدا يعدي في السيركول غيره ما ينجمش يتلهاب هذاك خالف هذاك بوليسي سيفيل ولا يحاوصوا في المدينة. وانت مثلا ماشي في سكة المترو ولا حرقت في ولا تمشي سونس العكسي، هذوما راهو حاجات يومية نشوفهم كل يوم. فانه تشك تشك تك ويجيك مساج
3: يرصد المخالفات المروريه،
1: وهذه حاجه ايجابيه لو تم تنفيذها. كان لزم يعني نتدبوا بوليسيا جدد سيفيل لو تم تنفيذها في كل اماكن ومناطق الزحمه سيناجي باش تكون حاجه ايجابيه. طبعا نحكيوا عليه، باش نحكيوا على الكهرباء تونس والجزائر ينجم يكون خبر ممتاز. في الساعه الثانيه باش نحكيو ناهد على الكريفيت والليسيات التوا راهو قريب 400 ليسيه مسكرين في فرنسا، تقرير كامل باش نحكيو على قانون الماليه 2027.

0: كما يقول المثل الحريقة تجيب حريقة.
1: صحيح.
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: بعض المناطق بتونس الكبرى باش تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري والمدة 36 ساعة افترابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من نهار الأربعاء 7 أكتوبر، وحسب بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه باش تشمل الاستئرابات هذه مناطق من معتمديات سكرة المرسى الكرم قرطاج حي الخضرة وحلق الواد وسونيت. توضح أنه الانقطاع في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. وزارة البيئة تأكد أنه تعطيل إنجاز الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أنه يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وهذا في إجابة كتابية عن سؤال النائب ريم صغير بخصوص التدخل لإيقاف أشغال حفر الحوض. وتأكد الوزارة على أنه الحوض لا يمثل مصدر إضافي للتلوث باعتباره جزء من منظومة حماية البيئة بالموقع. 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي تسجل سنويا في تونس، ومن المتوقع أنه يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، هذا حسب كلام رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال، اللي أكد أنه اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء توصل إلى 100% وأن يجنب المريضة العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في الشهر الماضي، ما أسفر عن رفع 7953 مخالفة تعلقت أساسا بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. تراجع احتياطي النقد الأجنبي لحدود 2 أكتوبر الجاري إلى 92 يوم توريد، حيث بلغ 23,645 مليون دينار وفق أحدث معطيات انشرها البنك المركزي، وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 93 يوم توريد، حيث بلغت 23,843 مليون دينار.
2: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
0: يلا شكرا لك ناهد سنيد، شكرا لكم على البيان، وبجاه ربي مع المناطق هذوكم تمشيش منطقة أخرى تقص تقولوا لها ليرة، يعني بيان نحسه بيان كوريكت. أنا كوريكت
4: كوريكت على الأخر،
0: هو فما سبب وفما بشي صالح أمور، ما تواضح
4: لما البيان نضيفوا له حاجة مهمة جدا، أنه المناطق المذكورة منطقة منطقة هي عرضة على مدار السنتي والشهري إلى نفس الانقطاعات، ونحكي لك من معرفة بالأشياء توا صحيح، وما توا على الأقل قالوا لنا باش الواحد يأخذ احتياطاته من الشح المائي، يعبي شوية بابس، يعبي شوية كذا كذا، ولكن الصيف كامل عدا هنا كك
0: لحظة
4: الصيف
0: عندي قاعدة قالها لي أستاذ
4: الصيف هذاك ما تحسبوش،
0: قالها لي أستاذ في معتع باش تكون صحفي ناجح يزمك تنسى الصيف.
4: أي الصيف ما نحسبوش
0: خاطر البارامتر داخل بعض.
4: المهم مش يحكيوا على حاجة جديدة معنا.
0: لا المرة هذه فما ترافور أو باش يبدلوا مصر
4: فما قطاع ممل ومتاع 36 ساعة تقريبا.
5: هو هي ثم نوعين من القطاعات، ثم القطاعات اللي تجي على كما قالت السناد معناها
4: أشغال
5: به، وفما أشغال انقطاعات أخرى السبب فيها هو تقادم القنوات نتاع السونات.
0: هذاك
5: راهو يا نوفل كي تسمع النسبة نتاع الماء السونات اللي ذيع
4: أكثر من 30%،
5: ولا أكثر من 30%، وزيد عليهم السرقة نتاع الماء، دونك هذا مزوز تقريبا مثل أقل شوية من اشتر الماء نتاع السونات اللي يمشي كك، يمشي خسارة، يمشي في السرقة ويمشي ويذيع بسبب القنوات القديمة برشا، دونك اللي يلزم السونات، وهذا يراو مكلف. أنا يمكن ملومش على السونات خاطر السونات هي بيدها كما ستيك، عندها مشاكل مالية كبيرة، دونك يلزم الدولة تحط ميزانية كبيرة، ميزانية رأي بيقال نحكيه على ألاف المليارات مانيش نحكيو على مئات
0: يعني على سنوات
5: اي على سنوات دونك

0: يلزمها تتجدد.
1: إيه مشاكل مالية سامحني سيناجي. ونرجع نفس الحديث والله كيف باش تعمل لي ميناء ترفيهي ولا منتزه وعندك مشاكل مالية؟ مثالش مشاكل مالية هذه أمور حياتية. الماء هي الشركة الوطنية للتوزيع المياه يلزمها توزع المياه. توزع المياه ما عندكش فلوس هذيك برا حل مشكلتك. أنت دورك توزع المياه تنقطع على توزيع المياه تولي مع الشركة متاع توزيع المياه.
2: أنت مسؤول لما معناتها تقول لي ما يتحملوش مسؤولية. أنت رئيس مدير عام السنيد أنت مسؤول. مالاش معناتها أنت مدير وتاخو بريم وتاخو كهرباء علاش تاخو فيهم؟ تحل المشاكل خويا. ما نحكيش على المدير الحالي. نحكي على المدير اللي فما سنوات. شنو صار؟ فما بيجي يتحط سنويا للعناية بالتجهيزات. تعديوا سنوات ما تحطش البيجي. اخي ديما فما مسؤولية. سونيد اعمل ابعث جوابات اعمل ضربات تعمل حاجات ما تحاول تتحرك لانك ما ديمك مسؤول في سونيد. نعرفوا خاطيكم كذا ولكن خاطيكم في نظرة عامة ولكن النظرة خاصة انت سونيد انت مسؤول.
1: المشكلة
0: يا نوفل راهي السونيد كما ستيك بحكم القانون المؤسسات هذية ما عنديش الحق تاخو مباشرة معناها الفلوس تمشي تقترض وباش تعمل الصيانة معناها باش تنفقها في الصيانة. يلزم الوزارة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة تعملت ثم برشا دراسات تعملت نوفل وفما أشغال قاموا بها فما أشغال أخرى مازالت مبرشة معناها عددها كبير. راو القناة شبكة القنوات راهي نتاع السونات تمتد على كامل تراب الجمهورية.
2: ولكن سي ناجي تو فما التونسي ثاني بلاد في العالم تستعمل ماء دباب. على خاطر فما جملة باش نختموا بها وتذكروها. والسونات توضح أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. به أنا باش نصبروا 36 ساعة عما كان سقط المطر فاضت المرسى
1: وبالله اسم تعقيبا على
2: قصوا علينا الماء والمرسى تفيد لهنا تولي لأنه
0: هو حسب المتيو تولي من هنا نهار الخميس
1: تعقيبا على الناجي في حكاية الاستفراد أنك أنكلم استئراء مش معناه قلنا استيق غالطة ولا سونات غالطة معناه وزارة الإشراف منزهة ما نزهوا في وزارة الإشراف وقت توجه كلام لستيك ولا للسونات توجه فيه إلى مرجع النظر تاع المؤسسات الوطنية هذه اللي هو وزارة الفلاحة وزارة الصناعة كل ما عنده علاقة بالموضوع. معناها احنا نحكي على سياسة مائية سياسة طاقية ما هيش ماشية في البلاد. تنجم المسؤولية تكون متوزعة على المؤسسة الوطنية وإطاراتها ومعها مرجع النظر متاعها. ولهذا احنا شو نقول علاش انا تكلمت هكا وقولوا ثم حاجات كما كان مرة حكينا عدوى مع تنجم ساعات تتعلل بالشح المالي في أشياء معينة ولكن ثم حاجات هي خدمات أساسية تقدم فيها الدولة المواطن ماء دواء كهرباء ما نجموش نحكيه فيها هنا تقول لي ما عنديش فلوس وحتى نتسلف وكذا. هذا هو
2: يلا. محمد راشد قال البارح كيلو البنان 33 دينار عند خضار أنفاس في كرتاج وينو الكنترول به؟ الكنترول هو في بيعان البنان لأنه ممنوع به. تونس حسب الوثيق الكل الدولة رقم واحد في سعر البنان في العالم. أسمع سينيجي
1: أغلى حاجة معنا
2: تونس 30 دينار في المرتبة الثانية 5 دينارات في الإمارات. يعني عرفت كلي باش نهزوا البطولة ملا لي تونس 30 دينار الإمارات أستراليا 5 دينارات الإمارات عملنا ترتيبة 4800 المغرب 4200 فرنسا 3400 معناتها هذا يدل على عجز كبير من وزارة التجارة واللي يجيب في البنان إنسان واصل وعنده الأكتاف لأنه البنان راهو كوي من وازوت ودنيا ودبوات. دونك وزارة التجارة وقفت الناس اللي يجيبوا البنان بصفة قانونية وخليت المهرب باش يبيعوا ب 33 دينار. هذا العجز التام العجز التام والاعتراف بانه السمساره لهم مكان. خلي لي انا نقفلوا باش نشوفوا
1: الصوره نقفلوا لانه هنا اللي تحكي فيه انت سوم معناها مضاعف يجي 6 مرات على بلدان اخرى.
2: أي.
1: هو فيها استنتاج واحد انه حركه المهربين المحترفين والمحتكرين نتاع البنان ما عندهاش برشا رقابه باش تخليها تقف عند حد وكهو انت الموضوع. خاطر احنا ساعات نسالوا المسؤولين نقول لك هذاك اللي تقف فيه من الشارع مهرب شكون اللي هرب؟
3: إيه لكن علاش يخليهم
1: صحيح علاش خلي
2: معناها سوق محمي اللي هرب محمي
1: معناها مش نقولها بالصريح
2: الامارات راهو بالفين
1: السوق نتاع التهريب قاعده منتعشه في غياب ماذا أو في حضور ماذا؟
2: المراقبة لابسة لونات كحلة.
1: أيوة صحيح.
2: وكهو تروح فاصل ونرجع لكم.
4: تدلل
3: تدلل.
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
2: يا مرحبا يا مرحبا، تراه نعملوا طلع على الجرايد.
6: في الجرايد في الجرايد
2: كرة نارية تعبر سماء تونس. تربي والله ظهرت حاجة إيجابية، مقاطع فيديو باش نعديو دوز إكستري هشام بن يحيى. مقاطع فيديو انتشر بشكل واسع من منصات التواصل الاجتماعي، جسم محترق ولامع في ليبيا وفي تونس، حالة من التساؤل. في هذا السياق نائب رئيس جمعية تونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يفسر في تصريح الموزايك أنه جسم المضيء اللي شوهد في السماء هو كرة نارية ناجم عن دخول أحجار أو أجسام من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، مما قد يتسبب في ومضات ضوئية وأصوات انفجارات. حتى كان ما فهمتوش راي حاجة، ما تخوفش.
7: برح شهد وفق شهود عيان ظاهرة فلكية اللي هي تمثل في دخول كرة من النار، وهي عبارة على حجارة جات من الفضاء ودخلت بقوة في الغلاف الجوي. سرعة متاحة يوصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، يمكن أن تحدث وميض في الليل وأيضا تحدث أصوات انفجارات. الظاهرة هذه هي ظاهرة طبيعية تقريبا تنجم تصير حتى عديد المرات في اليوم، ولكن ما نفيقوش بها، أحيانا تنجم تصير حتى في واضح النهار. الظاهرة هذه تابعها بكل اهتمام لأنها تعطينا تنجم تعطينا فكرة على الأجسام هذه منين جاية، منين تكون، متكون تكون الكرة الأرضية، أهم طرق اللي تكونت بها الأرض وحالة الأرض كيفاش كانت قبل. الظاهرة هذه بطبيعة يعني تابعها العديد من المواطنين. نحن يعني كجمعية بما أنه ما شفناش الظاهرة هذه لأنها اقتصرت على تقريبا الجنوب التونسي، ولكن عندنا شهود عيان قالوا اللي كذلك شهدت في العاصمة، ولكن ما نجموش نأكدوا أنه نفس الكرة النارية اللي شهدت في تونس العاصمة والتي شهدت في الجنوب.
2: فوالا دونك كرة نارية الحمد لله،
1: ان شاء الله هذا حد الباس معناتها كان خطر على
2: ما عندناش منظومة مراقبة للأسف باش ندرسوهم باش كذا. الحمد لله شفناها لاباس،
1: كان على حد الوميض مقدور عليه. الوميض الواحد يجي يتفرج عليه. المهم مش حاجة أخرى، خاطر كان الكرة النارية الفضائية خصيمك، شكون مش خاصم انت؟
2: مش شنو في الصيف تعلمنا موش
1: شو
2: اسمه، ما يتكلم
1: حد قبة الحرارية،
2: مش قبة
1: الحرارية.
2: صافا سي ناجي، ما انت باش نخليوك تعلق لنا على الموضوع الثاني في اطار ملاحظه تزايد عدد المخالفات المروريه. يا خويا انا حتى انا راني انا كيما الناس الكل نعمل مخالفات، ساعات ندوب على اليمين ساعات كذا. دونك دوريات بزي مدني معناتها بالدرجه سيفيل مخوله قانونا لتحرير المخالفات مع ضمان حق المخالف الاعتراض وكذا وكذا. مدير اداره شرطه المرور العميد سامي رشيكو، لصباح الناس لصباح الناس على صباح الناس
8: رشيكو
2: رشيكو على على موزايك. دونك وضح هذه خطه ممتازه لانه عندنا فوضى كبيره في الكيسات. نسمعوا شويه.
9: احنا في اطار سياسه تقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه، لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا ظاهره قاعده تزداد، برشا كما نقولوا مخالفات، برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو كوانترا. اول حاجه قمه الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو ديبوم السوايع الامبوتياج، مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كله معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيرة من البلاد. دونك بعد فوا توفى ليزور دو بوانت ترجع الحالة عادية أنانية مفرطة معناها متاع بعض السواق ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف التالي. ولكن المشكلة اللي نحن كسولات معناها الظاهرة دي قاعدة تزيد، واليوم يخالفوا خمسة أود كيشوفوا ما فماش معناها تحساس بعدم العقاب الرقم يدوبل، وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك يلزم وقت ليزور دو بوانت وخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفة فات العباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا والناس الكل تستوى، معناها الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخول هنا القانون، معناها وانه نرفع المخالفه كيف خلينا بعين الاعتبار ما خولوا ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض. كيحب هو كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا
2: تترفع الين. شنو قولك به الاسلوب هذا؟ بالطبيعه راه معناتها باش ما نكونش راه كياساتنا ناقصه وناقصين وبنيه تحتيه وكذا وكذا، ولكن المخالفات والفوضى نتاع المخالفات اللي تجيب برشا حوادث وتعطل الناس، به لو كان يعملوا سيستم يراقبها، وان شاء الله المراقبه تكون دائمه.
0: بالضبط نوفل، هذه تجربه انا راى لها تجربه ايجابيه جدا، وبالتاكيد باش تعطي اكلها، هذا ما في شك، لانه تجربه سبق انه مشيت فيها بعض الدول خاصة الدول الأوروبية. نعطيك على سبيل المثال، طبقت في ألمانيا لكن بداية من السبعينات، ونقصت حتى من المخالفات بنسبة تقريبا الربع. تجربة في شفناها في البرازيل مثلا، يعني التسميات تختلف، لكن الهدف هو بيدو، هو القضاء على، مش القضاء يعني خليني نقول معنا التقليص، التخفيف من مخالفات المرور اللي تنجم تكون يعني نسبة منها تكون قاتلة وتؤدي إلى القتل.
2: وقاطعك مش التخفيض من مخالفات المرور، من الاستهتار والتبريب في مخالفات، ما هيش مخالفة عادية، رو عادي واحد ماشي في السونس كونترير وما يهموش سكة المترو اللي في سكرة الكراهب ديما فوق سكة المترو، معتك الاستهتار. تو فما اللي خالف مثلا في الأورانجي ممنوع، أما فما ناس تخالف.
0: شوف
1: خاصة كيفيخ اللي ما فما حد يخزوره،
2: أي سمحني
0: لك سلوك متهور
2: والفروج في الليل ما يقف فيه حد، ما بالا هذاك هو يتفضل
0: تهوما في النهار ما يقفوش تخلي في الليل ربي. شوف فما سلوك متهور
2: أي
0: لبعض التوانسة اللي ما يحترموش لا قواعد المرور، ما نعرفش نسبة، لكن على كل نسبة كبيرة، نسبة ما هيش ما شوية،
2: معناتها مثلا خليل ما يخلفش خاطر ما يسوقش
0: صراحة. احنا شو يعني شفت، لاحظ انت اللي اصحاب السيارات والشاحنات كيشوفوا بوليس، شوفوا عون امن واقف
2: يكون في 160 ولا في 50
1: يحترم ومنضبط
0: ولي منضبط. كي يختفي عون المرور، وخاصة كي تتعطل إشارات المرور، غادي وين تصير الفوضى، تولي ذراعك يعلف به. دونك الشرطة المرور بالزي الرسمي أصبحت أنا حسب رأيي وحسب ما نشوف غير قادرة على هالقضاء نهائيا على هالسلوك المتهور
2: في تسليك الطرقات.
0: شوف نوفل، ما تنجمش، شوف يلزمك معناها مئات الالاف من الاعوان باش تنجم تغطي كل النقاط المرورية، خاصة النقاط السوداء اللي تصير فيها برشا حوادث وبرشا مخالفات. ساعات تشوف والله العظيم سلوك بالحق سلوك يبهت، معناها تشوف نهار نتفرج في فيديو نتاع واحد بكرهبته داخل ماشي في السكة نتاع المترو وعرض المترو، وتخيل انت معناها ولا يحتج على المترو
1: شعله كتفار
0: باش يوخر باش ينجم هو يتعدى. لا ما ثم حاجات رقعة تصير في تونس والله العظيم، معناها حاجات تدخل في الجينيس بوك. دونك للقضاء على هذا فما قاعدة أساسية مش تخدم بها تونس فقط، لكن معروفة في كل المجتمعات اللي انضبطت في المجال هذا، هي تطبيق القانون. وقت اللي يعرف صاحب السيارة أنه رأوا القانون باش يتطبق بصرامة حتى في غياب عون أمن، وقتها يولي دورها في مخه برشا مرات. دونك الشرطة المدنية هذه أو الشرطة المرور بزي مدني وبسيارات مدنية باش تخلي على الأقل السواق أمو على الأقل يحتاط يكون يخمم باش يعمل مخالفة.
1: الحاجة الأساسية هي صبغة الردعية، مش الاختية، صبغة الردعية أن نولي نعرف أنه الشارع كتاب مفتوح.
2: مثلا دبي مثال، دبي مثال في السياقة بسبب كثرة الرادارات والدنيا. الفوضى والله يعطي الصحة تعكس الحالة النفسية للتونسي اللي هو نفسه في بلد أجنبي يصبح عادي في الخارج. التونسي قالك صبح ولا يصبح العصاب، ومعتها
1: علاش في بلد أجنبي؟ علاش؟ لأنه أول حاجة يعرف اللي الصبغة الردعية متطورة برشا، ثاني حاجة يعرف أنه ثمن التجاوز المروري يدفع يعني عينيا وغالي برشا
2: الماء والضوء ما يقصوش في بلاد
1: يعني احنا تو شنو هي شو اللي ذاك
2: تونسي ولا يقول مع
1: راسك هو في الثقافه المروريه في الثقافه المروريه اذا هيك ما يخزر ليش فانا نعمل اللي نحب هذه ممكن بالطريقه الجديده وبالفرقه الجديده هذه تخلي تردع بعض الممارسات قبل ما تصير وقبل ما تسبب في الكوارث
2: نتاع صديقنا من كندا بعثني قال الكيس الوسطاني تمشي فيه كنكار وزحمه كرهب ولا كرهبه تمشي فيه كيس وسطاني كي تمشي فيه 330 دولار خطيه
0: الدول المتقدمه أيه. الدول اللي تحكي عليها وجبت بعض النماذج منها راهي دول مجهزه طرقاتها أيه. بالكاميرات سيرفيونس
2: اي علاش ما تجهز تونس احنا
0: ما الغالب تونس ما مشاتش في تجهيز
2: والتجهيز يرجع حقه اي في خمس سنين الكاميرات رجع
0: عن بعض النقاط مجهزه بكاميرات بعض النقاط مجهزه بكاميرات مراقبه لكن اغلب الطرقات ما فيهاش دي كاميرا دونك في غياب الكاميرات المراقبة المرورية اللي هي تلتقط المخالفة وتبعث لك من بعد تجيك الخطية المالية تجيك لدارك هذا مازال ماهوش متوفر وماهوش موجود معناها بالقدر المطلوب دونك في غياب الكاميرا هذوما باش يعملوا شرطة مدنية
2: ان شاء الله
0: صحيح ماهوش باش يغطيو وما نتصورش من اعتقدش انهم باش يغطيو كل النقاط المرورية الكل
2: ولكن تنقص شوية
0: يعطيك صح صحيح. بالتأكيد باش تنقص شوية على الاقل
2: واضح الكاميرا ما فماش هما توا حتى التلفز ما عادش فيهم دي كاميرا سي خليفة فاصل ونعود
1: أزمة الكاميرات ونشوفوها
8: رجوان كولاج لاسال اي فيز انترناسيونال بروغرام ديشانج بورس امبلويابيليتي اي بروجي دافنير C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Boosti tes compétences ou te forma à l'métier de l'album. Cette rentrée, go my god, il y a l'étape supérieure avec ses parcours AI, AI Dev, AI for Professionals, IA le marketing, software ou cybersécurité. T'as l'essentiel, famazé de data, Excel ou design. T'as le cas où la fitness, Sousa, Nebel, Kerwin ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, calmons-nous à la 39 143 900.
2: Midimac, مرحبا بكم هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام شكرا على مساجاتكم الواتساب تجينا على 23 513 الف تابعونا على لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك تسمعونا على البث المباشر هذه موزايك 24
8: موزايك 24
10: خلينا نحكيوا على لقاء التونسي الجزائري كان فما تباحث بين وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع انجاز محطة لانتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات الى جانب بحث سبل اعادة تفعيل دور اللجنة المغاربية للكهرباء جهذا على هامش اشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين صلاح الزويري الوزير التونسي اثنى على مستوى التعاون القائم بين الستيغ والمجمع الجزائري اعرب على اهتمام تونس بالاستفاده من الخبره والكفاءه الجزائريه في مجال الطاقه واكد ضروره الارتقاء بمستوى التعاون وتعميقه بما يخدم مصالح زوز بلدان
11: المهمة في المجال الطاقي وخاصة في الانتقال الطاقي والمشاريع المبرمجة معناتها في إطار شراكة بين الجزائر وتونس ومن أهم المشاريع المنتظرة إن شاء الله وما سنعمل عليها أنه إنجاز مشروع بتقريبا 1400 ميجاوات باستثمارات سيتم تحديدها لمشاريع في تونس حتى يتم معناتها إنجاز المشروع في أقرب الأجال وقع الاتفاق أنه يكون إن شاء الله وفد فني يقوم بزيارة الجزائر ويدخل في كل التفاصيل لتنفيذ هذا المشروع أعتقد من المشاريع هذه المهمة اللي على مستوى قيادة الدولتين الجزائر الشقيقتين الجزائر وتونس أعطوا الإشارة لتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله مع الوزارات المعنية وزارة الطاقة وزارة الصناعة بتونس معنيين بتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله في أقرب الأجال وأكيد الشراكة هذه تتضاف لها شركات أخرى في عديد القطاعات في مجالات موسعة، ودائما وابدا معناتها تونس والجزائر اليد في اليد في كل المشاريع وفي كل الصعاب. شفنا صيف 2026 صعب شوية على تونس خاصة والجزائر، لكن أعتقد أنه بتضافر الجهود ومعناتها وضع اليد في اليد بشراكة معناتها كما مستنسين بها، أعتقد قادرين باش نتجاوز كل الصعوبات، نوفروا الكهرباء لجميع المواطنين سواء في الجزائر أو في تونس.
2: من جهته صارت بان تكنيك راهو قال صعيب برشا الصيف خرجت شوية. تفضل يا نيت.
10: من جهته الوزير الجزائري أكد تمسك بلاده بمواصلة دعم الجمهورية التونسية فيما يتعلق بتمويلها بالطاقة، شدد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الستيغ والمجمع الجزائري، بما من شأنه ترسيخ شراكة نموذجية قائمة على رؤية استشرافية كيف حكي على توسيع مجالات التعاون بين الزوز بلدان، وأكد أيضا على التزام بلاده بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس خلال صيف 2026 رغم الظروف الاستثنائية اللي عرفتها الجزائر.
2: واضح خليل، احنا قلنا ما فماش حلول، فما حلول لما تشدهم شوية طبعا.
1: ولو اني تيكهش بالتصيف هكا بابتسامة عريضة اقول لك انا بالحق اللي صار هو درس من دروس الصيفرة، هو درس خاص. او باش نعطيك برقمة رقم وقت يقول لك انشاء محطة ضخمة لانتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات في معنا باش يكون موقعها تونس. تذكر انت صيف اش كان عندنا المشكل، ال 1400 ميجاوات هي تقريبا النقص اللي صار لنا في الصيف ما بين طاقه الانتاج نتاع 4500 او شيء وطاقه الاستهلاك نتاع 6000. بمعنى انه اول حاجه نفهموها انه ضروره ايجاد محطه توليد كهرباء لتغطيه العجز في أوقات الذروة، وهذا هو الهدف متاعها. زوز شركات هما الشركة الجزائرية وشركة التونسية ستاغ اللي هما المتشاركين في المشروع، هدفهم هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خاصة
2: في تونس
1: والتوقي الاثنين. الجزائر صارت لها انقطاعات على شريط الحدود التونسي لتوخي مخاطر.
2: قلت لها 400 ميجاوات مش يتسمها بين تونس والجزائر
1: 1400، احنا النقص اللي عندنا هو بتلك بذلك المقدار. علاش انا ربطتها؟ لانه فعلا
2: ما هذا المشروع
1: هو مش يكون اي مش يكون بالشراكه بين الاثنين. والمشروع الان توا باش نشوفوه تنفيذيا، هل ترى باش نخلطوا مثلا الصيف الجاي ولا لا؟ هذا سؤال مؤجل. علاش؟ لانه فما وفود فنيه وثم زيارات وثم مشروع توا في مرحله الدراسات التقنيه اللي هي ستفضي الى تحديد الاجال والمواعيد، مع انه اللي شفناه واللي قريناه ان الطرفين التونسي والجزائري يصراني على سرعة استكمال مرحلة الدراسات والمرور إلى المرحلة التنفيذية باعتبار الحاجة كما قلت لك إلى أنه الموضوع متاع سد العجز الطاقي والمشاكل هذه تكون هي في الأولويات الوطنية وتكون في أولويات الميزانيات الوطنية.
2: واضح. معناتها ما يلزمش تصير الدراسات كما العادة، معناتها يلزم مثلا تصير من أعلى سلطة رئيس الحكومة تقول الدراسات حاولوا تعملوها في ظرف شهر سينو رنا نضربوا أشهر سينيجي يلا أعطينا تفاصيل أكثر لو عندك.
0: هو هذا مشروع كبير كان طرح في شهر ماي 2026 ماي اللي فات، وأعيد طرحه بمناسبة اللقاء اللي يجمع الدول المعنية بمشروع ساوث تو كوريدور اللي هو يسمى ممر الهيدروجين الأخضر اللي بيشربط شمال أفريقيا تونس والجزائر بأوروبا وتحديدا إيطاليا والنمسا وألمانيا. ثم لقاء صار طبعا حضر وزراء الطاقة وناقشوا المشروع هذا، وفما إصرار كبير من قبل الدول الأوروبية هذه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وكذلك الجزائر وتونس على التنفيذ المشروع الكبير هذا اللي هو نحكي عليه ممر الهيدروجين الأخضر. ثم مشروع آخر معنى قيد الإنجاز إن شاء الله يمكن يحضر من هنا قبل 2030، نتمنى أنه يحضر قبل 2030، اللي هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بمشروع المد. المشروع هذا اللي معناه بش يكون معناه أنبوب بينقل الكهرباء بجهة تقريبا 600 ميجاوات. هذا جزء من حل مشكل إنتاج الطاقة الكهربية ومشكل الكهربائية ومشكل استهلاك الكهرباء في تونس. لأنه الصيف اللي تعدى هذا صيف 2026 ما يزمش يتعاود بكل المقاييس ما يزموش يتعاود. نقول ما يزموش يتعاود على خاطر
2: المشروع هذا مستحيل يحضر قبل الصيف. مشروع
0: شوف
2: كبير
0: المشروع هذا مشروع هذا
1: صعيب
2: مشروع هذا حلول وقتية في الصيف أكل يجيبوا أكل يجيبوهم تركيا وتحت بان يعني يلزم يجيبوا لنا حلول وقتية في الصيف.
0: لا شوف
2: حرك لنا الدنيا في انتظار المشاريع الكبرى.
0: خليني أقول لك حاجة به المشروع هذا اللي أحكي فيه وزير الطاقة الجزائر وزير الطاقة التونسي
2: هو في ماي تم اقتراحه ما جاوبوا حد في ماي.
0: لا لا لا فما لجنة لجنة اسمها كل ماي
2: ديو ينظروا فيه في ماي
0: وتعملت الدراسات توا مازال ثم توا الاختيار المكان المكان وين وين مش تتعمل المحطة الكبيرة هذه لأنه محطة ضخمة محطة هي دورة مركبة كومبيني دونك تجمع بين معناها دمج التوربينات توربينات إنتاج الغاز التوربينة هي اللي تنتج الكهرباء وتخدم بالغاز دونك هي جمع بين التوربينات اللي تنتج الكهرباء بالغاز والتوربينات اللي تنتج الكهرباء باللي نسميه احنا البخاري. المشروع هذا مش ينتج 1400 ميجاوات من الكهرباء. على الأرجح المشروع بش يتعمل في تونس وهذا مشروع تونسي جزائري خالص. تعملت الدراسات حتى تمويلاته بش ينطلق حسب المعلومة اللي عندي في أقرب وقت. والمشروع هذا نوفل خليني نقول أقرب وقت يعني مش انطلق سنة معناه ويزمو ينطلق
1: دوب ما تكمل الدراسات الفنية باش يبحثوا آلية التمويل والجدول الزمنية احنا توفي محل الدراسات
2: يعني عام 2027 باش ينطلق
0: 2026 الأرجح 2026 باش ينطلق
1: معناه في ديسمبر الشيء تبدأ الأشغال مثلا صيف 26 تحكي
2: باش يبدأ المشروع في 2000
1: اي مش يبدأ في 2016
0: باش يدخل حي يمكن يدخل حيز الاستغلال في 2027
1: ايوه
0: اي قبل الصيف أيوة. قبل الصيف ولا في وسط الصيف ولا بعد الصيف
1: 2027 تحكي
0: اي نحكي على 2027
2: اي
0: فوالا اي المشروع هذا راهو مشروع ضخم هي محطه انتاج كهربائيه ضخمه جدا 1400 ميجا وات
2: حتى اللي صار فينا ضخم جدا
0: اي لا اللي صار فينا مرعب
1: مرعب درس من دروس
0: ان شاء الله ان شاء الله ما يتعودش ال 1400 ميجاوات كما كان يحكي خليل احنا الانتاج نتاعنا تقريبا في حدود 5944 ميجاوات والاستهلاك نتاعنا يفوق الانتاج تقريبا وصلنا الى اخر رقم تقريبا حوالي 6400 ميجاوات يعني نحكيه هنا على نقص بتقريبا 1800 1900 وربما 2000 ميجاوات ال 1400 هذه تمثل تقريبا ربع الربع القدرة الانتاجية متاعنا تقريبا في حدود خليني نقول لك من أكثر شوية من 28%
2: اي اما سينيجي من الاخر من الاخر هو ليخي لينا احنا معمول لحنا والجزائر معناتها عملته الجزائر
0: هو مشروع مش مشترك
1: اي مشترك مش نكون احنا اكبر مستفيدين
2: مش ناخذوها احنا ولا
1: هذه باش تحدوا الاتفاقية كي نستحق مثلا ولا كذا ثم اتفاقية
0: المشروع ايه؟ هذا شوف المشروع هذا راهو يجي في سياق معناها مشاريع كبيرة قاعدة تتعمل قاعدة تدرس وجزء منها قاعد يتعمل هو مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا. دونك شفت المحطة هذه هي واحدة من برشا مشاريع مش يتم انجازها.
2: ما معنى ربط كهربائي
0: ربط كهربائي يعني تونس وقت اللي تستحق كهرباء تشري من الجزائر او من ليبيا
2: تستحق
0: طبعا تشري من تونس ومن الجزائر
2: ما في بالهمش العبيد اللي في قبل الصيف بعثنا كهرباء لدولة اخرى نسيت المعلومات تونس نجم
0: هو طبعا هو راو حتى نوفل حتى المشروع متاع الماد هو راو مشروع متاع بيعان الكهرباء مشروع الماد هذاك باش يحل مشكلة الكهرباء في تونس.
2: شنو مشروع الماد فسرنا عاده
0: مشروع الماد هو هو انبوب لنقل الكهرباء بين تونس ايطاليا وتونس وايطاليا يعني وترانسفيرسال يعني احنا
2: يمشي بيجي
0: نبيعوا لإيطاليا ونجم نشريوا الكهرباء من إيطاليا
1: نبيعوا الكهرباء
0: وإحنا توا نشريوا في الكهرباء بمقدار تقريبا 600 ميجاوات من الجزائر ونشريوا شوية من ليبيا ولأنه ليبيا عندها أزمة كبيرة في الإنتاج الكهرباء. المشروع الماد يحللنا أفق آخر جديد باش نشريه الكهرباء.
2: مازالوا سنين معتها
0: من هنا 2030.
1: أما هو تقريبا دراساته تقريبا مستكملة
2: 2030
1: اللي التمويل واضحة، الجزء الخاص بتونس والجزء الخاص بإيطاليا والجزء الخاص بالبنك الدولي
2: أشواط كبيرة. كمل لي خاطر عنا باش نحيو الميزانية ونحكي عليه غدو. عنا خبر آخر، خبر جميل جدا نتناقشوا فيه. تراها سينيشي
0: هو راو مع الناس كان المشروع هذا المشروع اللي هو كما قلت لك معناها مشنتج 1400 تونس مشيت معناها في إنجاز مشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح، وأغلب المشاريع مشات في الاستغلال الطاقة الشمسية. احنا توا 2026 كانت تذكروا صادق البرلمان على خمسة مشاريع، خمسة لزمات، الخمسة لزمات خمسة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية بالشمس، معناها باستغلال طاقة الشمس. إجمالا باش تعطينا تقريبا حوالي 600 ميجاوات، يعني 600 ميجاوات يضافوا إلى 1400 ميجاوات، هذا تقريبا في حدود
1: احتياجاتنا
2: المحلية 1400 بين تونس والجزائر. أنا راني مش قانون به
0: مع المشاريع الأخرى المبرمجة. وزارة الصناعة فتحت الباب من تقريبا عندها أشهر
2: طاقة شمسية
0: لبناء
2: إنجاز ملاحظة باش نخليك تقفل به. قالت الأحسن بصراحة وماذا بينا توليوا تحكيوا لنا عن مشاريع كي تحضر مش كي خموا فيها، خاطر برشا مشاريع يخموا فيها وتحكيوا أنتم عليها وبعد ما تتنفذش. فتحية كلامك صحيح، فما مشاريع حتى في مش نوية بحكيوا عليها وصادقوا عليها وحكين عليها وما تنفذتش. معناتها لهنا عنا إشكالية في تونس سيناجي، عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، واللي أحيانا تذكرك النقلة البيجي ده محطوط
0: شوفنا
2: فما مشاريعها والسعوديه وقطرها ولا تنفذ. ديما كي تحكي وقولوا ان شاء الله يتم التنفيذ سينيجي وانا نجبد روحي. دونك المشاريع قالوا عليها لابد ان تنفذ.
0: المشروع هذا مشروع 1400 ميجا وات تم الاتفاق عليه، وثم ام بي في تصحح بين ستيغ نتاع تونس وسن الغاز نتاع الجزائر. تم التوقيع على هالمشروع هذا واستكملت الدراسات. دونك
1: نعتبره مشروع موجود،
0: يعني شن تلقى الإنجاز متاعه في أقرب وقت. خليني مش أقول لك
2: بشرح عنا موضوع مهم راك باش تحكي فيه برشا. امشي
0: باش نكمل لك. في اليوم تونس ترتيبها الخامس، وكان هادي تحط لنا الجرافيك. تونس اليوم ترتيبها الخامس في إنتاج الكهرباء بالغاز. أو كان تشوف
2: الخامس
0: في الإكران
2: في الدول العربية،
0: في دول الإفريقية اللي تنتج تولد الكهرباء بالغاز. طبعا في المرتبة الأولى ثم مصر. المرتبة
2: مصر هربة بالناس كلها سيدي مصر مطولة
10: 56 ميجاوات، الجزائر في المرتبة الثانية ب 26، ليبيا في المرتبة الثالثة ب 12 ميجاوات، نيجيريا 11، ثم تونس ب 5
0: 5 تقريبا. هذوكم يجيو هذوكم بالجيجاوات، بالميجاوات يجيو تقريبا 5450 وشوي بالميجاوات. ترتيبنا موش خايب. احنا الازمه اللي صارت لنا في صيف 2026 على خاطر المشاريع اللي تبرمجت وتمت المصادقه عليها
2: ولم تنفذ، ولم تنفذ،
0: ولم تنفذ.
2: ملاحظه على المرافق
0: لا
2: متفق معه مشروع البيجي ونجم ولم تنفذ لاسباب ما يفهمها حد يا سينيجي.
0: شوف
2: مشاريع واضحه والبيجي حاضر وكل شيء حاضر
0: خليني نقول لك ثم اصرار جزائري على انجاز المحطه هذه، لانه مش تحل مشكله الكهرباء في تونس فقط، باش تعاون على حل زادة المشكل الكهرباء في الجزائر.
2: واضح به
10: في الولايات الحدودية
2: فما خبر هبط في موزايك، حوار عملته جهنة في سبح الناس. يعني أقرأ لي العنوان ساعة خلنا نستمتع به.
10: أكثر من 14,000 مطلب نفاذ ميزانية قروض الشرف للأفراد منذ اليوم الأول.
2: والله نهار دول وفيت قروض الشرف
10: للأفراد. للأفراد مش للمشاريع والمؤسسات. نحكيه على القروض على شرف المخصصة للأفراد اللي عرفت إقبال غير مسبوق مع انطلاق الإتاحة متاحة. هذا كلام الخبير المحاسب سفيان الوريمي اللي تحدث اليوم مع جهان في صباح الناس. يقول البنوك استنفذت رصيدها المخصص للقروض على شرف الموجهة للأفراد منذ اليوم الأول لطرحها، وقال إنه عدد المنتفعين بها وصل إلى حدود 14200. وأوضح الوريمي إنه استنفاذ الرصيد المالي يعتبر إجراء مؤقت يهدف إلى فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية اللي تم منحها للمتقدمين. ويقول العملية تخضع لضوابط صارمة، ففي حال الحصول على الموافقة المبدئية وعدم استكمال الحريف للوثائق متاعه والملفات المطلوبة في المرحلة الثانية، يتم إلغاء الملف مباشرة والمرور إلى حريف آخر من قائمة الانتظار، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. خلينا نذكروا لي فما أربع بنوك غير معنية بالتمويلات هذه، ونحكيوا على تمويلات للأفراد أيضا بالنسبة للمشاريع اللي ما تفوتش قيمة استثمارها 150,000 دينار، ونحكيوا على سقف تمويل ب 25,000 دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
2: واضح بلي قال لي سينوفل أنا موافق فتحية، أنا جراير مشروع قانون سيارة لكل عائلة خسرت اختار 20 دينار. بي ما تعملش اختار
10: ما عاش تعمل
2: ما عاش تعمل أسأل ناجي خاطر وإحنا نحكيوا عليهم يقولنا روي هذا مش بش
1: هو من هارت اللي حكينا عليه بين قوسين نوفل المشروع
2: والعوائق.
1: هو مشروع تنفيذه مرتبط بغيره، بمعنى ما تنجم تنفذ وتخرج فلوس تشري بها الكهرباء الا ما يكون عندك قانون الصرف الوطني نتاعك
10: الحكومه في الجزائر
1: يسمح لك بذلك، وبالتالي فهو قانون تحت يستنى في قانون اخر هنا حتى احنا نستناو فيه.
2: ما وغيره تبع تونس به يلا الشرف شد نهار في المطالب. دونك الاقبال باش يوريك الاقبال برشا كبير برشا، وحتى بانكا ما تتحكم، كل بانكا والبيدجي نتاعها نجم عندنا قد كل بانك قداش ربح قداش عندها البيدجي اقبال كبير. هذا يدل على الأزمة المادية اللي يعاني منها تونس.
1: الإقبال كبير برشا.
2: أزمة مادية رهيبة يعاني منها تونس. أزمة
1: تقرأ معناتها ونقرأها بزيادة بتعمق، بمعنى صحيح. التونسي ما هوش مشى في المسلك العادي تو يلوج على مسلك تو مسلك استثنائي تقدم له من جملة العروض اللي استنفذها هو متاع القرض الاستهلاكي والقرض السكني وقرض الكهرباء والقرض متاع الروج وأكل كل زاد ذا باش ربما يزيد يعطينا فكرة أن التونسي يبحث عن أي منفذ الآن باش يغطي مصاريفه اليومية. وهنا نرجع أن هذا هو سؤال القدرة المعيشية في تونس لازم ندرسوه مليح، أنه الأقبال تشوفه وأنه يتسكر لأنه خط التمويل وصل سي متاع 8% وصل خذاء احتياجاته من طالبي القروض، وكما قلنا احنا السنة وفات اللعبة السنة، بمعنى أنه هذا يلزم نفكروا أساسا في أنه التونسي اليوم أو نسبة التدين الأسري اللي قاعدة تكبر يوما بعد يوم، وكل دين يجيب دين آخر. وزيد نفكروا أيضا أو نذكروا التوانسة أيضا أنه هذا الدين اللي قادمين عليه وهل 14,000 اللي يقدموا والموافقات المبدئية اللي باش تتعطى والموافقات النهائية اللي باش تتعطى راهو هذا البيدون فايض وهالتسهيلات الكل لكل من يلتزم بخلاص الجدول الزمني متاع القرض. رأوا التحول إلى شيء آخر يساوي الدخول في الكونتونسيو والمشاكل والخطايا متاع التأخير. هذا برشا ناس يزمها تفهم وتعرف عليش قاد أي فلوس وبعد رأوا تعرف يفضل ما عادش نجم تاخو حتى دوره في حياتك لما تخلص هذوك
2: نعم.
1: باش نكون واضحين احنا باش نقولوها هذه
2: ما عادش نجم تاخو حتى دوره في حياتك غير قانوني، ولكن البنوك متفقة على شيء لا قانوني. سينيج متوقع إقبال كبيرة ما بالحق معناتها، وحكينا برشا مرات
10: على المتوقع
2: على برشا مرات على ميزانية التونسي والقروض ولات قروض استهلاك ما عادش قروض ديار وقروض كراب كما كانت في سنوات الماضية.
0: وكي نشوف الأرقام الحقيقة معناها على النسبة أو العائلات المقترضة اللي خذت قرض خذت قروض من البنك سواء قرض سكننا او قرض سياره او قرض
10: نفقه دراسه
0: او كذا وغيره او قرض استهلاك، معناها تلقى النسبه توصل معناها ل 36%. دونك متوقع انه باش يكون الاقبال كبير برشا. علاش الاقبال كبير؟ طبعا كما الى جانب اللي حكي عليه خليل، وانه التونسي اليوم ما عادش قادر براتبه الشهري أنه باش يعيش في مستوى
10: يكمل شهره
0: معناه المستوى اللي يحبه مستوى اللي يرضيه، معناه على احنا نحكيه تو على الحد الأدنى. انه عائله
1: مصاريف
0: مصاريف معناها
12: الكلاس
0: وغيره وكهرباء وضوء ومصروف معناها قرايه صغار وغيره. دونك ما عادش خالتين العائله الكوبل ما عادش خالت. دونك كي تفتح الباب هذايا باب القروض على الشرف كان ثم اقبال كبير برشا و14000 راهو هذا رقم اولي. اذا نستناو الاشهر القادمه شوفوا الرقم كيفاش باش يضاعف بنسق سريع جدا. علاش؟ لانه كي يسمع التوانس اللي راهو ما ثمش انتريس في القروض هذه
1: والحاجه المهمه
0: والقروض بلا ضمان، يعني 5 ملايين يمشي ياخذهم يرجعهم 5 ملايين ما يرجعهمش 7 و8 ملايين. دونك هذا يمكن من العوامل اللي زاد تشجع اكثر.
2: الانتريس كبير
0: بيان سور الانتريس كبير. وكي تشوف التابلو دو بور نتاع البنك سنترال وخرجوا ديجا في تقرير كل عام يخرجوا على مختلف القروض اللي ياخذوها توانسه من البنوك. قبل 20 سنة كانت القروض السكن تحتل المرتبة الأولى،
2: سكن وسيارة قلت
0: يعطيك صح.
2: توا
0: تقلبت، توا قروض الاستهلاك تفوقت على قروض السكن لعدة أسباب منها غلاء العقار وغيره وكذا. حتى القروض متاع البناء القرض
1: تحسين
0: مسكن هذيك طلعت. علاش طلعت؟ لأن هذيك تم تحويل الوجهة متاعها الى
2: قروض استهلاك. الاخبار الاخر الى ايقاف الدروس اليوم في المدرسه الابتدائيه في فريانه مولاد قصرين بطلب من العائلات اللي توفى فيها التلميذ. دونك يظهر لي العائلات طلبوا باش ما يقراوش اليوم ربما لتفادي الضغط ولا لتفادي دونك ربي يرحمه التلميذ اللي توفى واللي معناتها بين زوج كلام ذا صارت الحكايه.
0: ربي يرحمه ويصبر عائلته
1: ويرحمه ربي يهدي صغيراتنا وزم ردوا بالنا أصغر. وش بيش نقوله بليش بليت كي تحكي هكا شجار يؤدي إلى شنو نعمله معتها مزوز صغر.
0: باش نرجع لحكاية القروض نوفل قروض الشرف. أنا اقتراحي إلى البنك المركزي ووزارة المالية نسبة 8% يبدو أنها مش بيش تكفي. على خاطر شفت المطالب هذه 14000 مطلب ومازال شيء جاي القدام. الفلوس الاعتمادات او الاموال المرصوده ماهيش مش تكفي. دونك اقتراح انه 8% تطلع شويه تزيد لا باش نجم على الاقل تستجيب لاكبر عدد ممكن من المطالب.
2: وفي الوقت من فضلك واقتراح البنك السيناجي زيدوا 5% في الانتريز.
0: لا
2: على تقدم الاخبار. شكرا لكم، نرجعكم الساعه الثانيه.
13: معك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين نوفل وردني. فغام
14: مؤسسة الزواج ما تستهويش التوانسة على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الاطراف يفهموا بعضهم.
15: فما عباد تحب تعرس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 في حل دار.
16: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج. الرجال ونساء زوز ما همش مسؤولين، ما همش كباب انهم يحلوا عائلة. الحقيقة
17: مؤسسة الزواج في تونس ما تقوش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية. الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كل شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها تلبس بالقدية تعمل كارهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
18: المؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل. الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
19: كل حتى ويحب يعشر روحه فما حتى حد يهن ما هوش مسؤولين حتى طار.
20: مؤسسة الزواج طويكة ولد فايش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
21: الراجل مش يستنى في المرأة بش تصرف عليه وهي زلا مش يستنى فيه بش نصرف عليه. ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
22: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
13: فغام
23: إقبال التوينسة على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج. إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج ما ظفر من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
3: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مركز الإعلامية لوزارة الداخلية يعلن أنه يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية بداية من اليوم 5 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر القادم لانتداب 3 مهندسين أول اختصاص إعلامية أو اتصالات وثلاثة محللين اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ومتصرفين 2 اختصاص مالية أو محاسبة. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس يتمكنون إثر مداهمة منزل مشبوه من القبض على مروج مخدرات بالجهة مع حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي تزن 500 جرام إضافة إلى مجموعة من القطع متفاوتة الأحجام معدة للترويج وآلات حادة ومبلغ مالي. وتأتي العملية في إطار مواصلة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تعقب مروجي المخدرات بمختلف ولايات الجمهورية. في شأن دولي، أمين ناصر كبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية يقول خلال مؤتمر في لندن إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر مرشح للتفاقم، وإن إعادة ملء المخزونات العالمية التي جرى السحب منها في إجراء طارئ قد تستغرق ما يصل إلى 2 عامين. جاء ذلك بعد أن أبقت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق عقب اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية عليها في أواخر شهر فيفري، ما أدى إلى خنق الصادرات عبر أحد أهم ممرات الشحن في العالم. الحوثيون يعلنون مقتل طالبة وإصابة 2 أخريين بغارتين سعوديتين في محافظة صنعاء بعدما أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. يشار لأن التحالف بقيادة السعودية قد أعلن اليوم استهداف 324 موقعا عالي القيمة في إطار عملية عسكرية في اليمن بمشاركة 100 طائرة مقاتلة. الاستخبارات الألمانية تتهم روسيا بتصعيد حرب الظل التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. واتهمت ألمانيا مرارا روسيا بشن حملة متعددة الوسائل تتضمن عمليات تجسس وتخريب وغيرها، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
1: في تونس.

0: وفي الوردني.
1: ايش عملكم في الساعه الثانيه من ميدي ماغ؟ وسعيد جدا انه مازال معي في الساعه الثانيه. نهد عسلم
2: ديما معك. مرحبا يا اهلا وسهلا. انا مش كيما برشا الناس
1: اللي سائل ان يسال علاش نهد الوحيد اللي قعد معي من الساعه الاولى للساعه الثانيه.
3: نجاوبوا ولا نطفيوا الضوء؟ احنا سلاح ونكبروا مخنا شويه. ظهر لي
1: الماشي باش يخرج لي اللي وصلت لمرحله من العمر اللي ما عادش نعرف فيها مصلحتي.
2: مرحبا بك نوفل. مرحبا بالكيب الكل انسان كل مستمعينا وبالاخص زاد مشاهدينا اللي تابعوا فينا يوتيوب.
1: واضح
3: واضح على الاخر. حتى نزيد نسلم عليكم. مرحبا نوفل نهد سلاح ليكيب الكل المستمعين. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تعاد جمعه هذه باهيه برشا برشا
1: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. سليم في الاخراج, نادي الاخراج الرقمي على اليوتيوب على الفيسبوك. تبعثونا على الواتساب 23 هاديه.
2: اي قلت نادي خطا. اهلا نادي
1: سمحني. هاديه فوالا جديده خاطرك ما زلت ما حفظتش.
2: هاديه ناديه الكل في الراديو ما خرجتش.
1: 23 513 ألف. دونك نبداو نحكيو في مش هكا.
3: مش هكا مش هكا اليوم باش نبداوها من مواقع اخباريه من فيسبوك من عند التوينسا. هابش نفصلك الحكاية وانت قرر وحدك من بعد تعوم في 27 وإلدي. شنو حكاية الحريقة؟ شفنا تصاور خاصة في شواطئ المرسى الحريقة بأعداد كبيرة برشا. حسب اللي تصور نجم نقوله تقريبا 70% من الظهر مغطي بالحريقة. شو بيك او في الخايف ولا شنو؟
1: لا لا تحيي لازموا فينا في المرسى بينصير
2: منظرته عنده مشكلة في الحريقة. ما عنده شنو يتقلق من الحريقة شي.
1: تقلقوا من الحريقة؟
2: أنا فما فئة تتقلق فيها تاكلها وما تتقلق ناس كل هي.
1: لا خطرة في بحر المرسى شفناها.
2: ايوه المشكلة
3: شنو معنى بحر المرسى ما نجيش فيه الحريقة؟
1: لا اخي انا علاش قلت علاش كل حاجه تفهم راني ساعات كي نحب نفدك
2: ما تفهمش خاطر
1: قلت تحيه اسمعوا فينا في المرسى اذا تقلقوا من الحريقه اكيد نخصوا لها درجين مع جهين. علاش لا بالحق معناتها باش خاطر باش نستغل الفرصه خاطر لعب باش نسال جهين علاش حريقه واش معناتها حريقه وعلاش تكثر حريقه وتقل حريقه. كمل لي المعلومات بعدو نحكي.
3: جست ما شفنا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تنجموا تشوفوا حتى معنا توا على الباج نتاعنا موزايك الحريقه باعداد كبيره في شط المرسى. بنجموا نقولوا عملت جدل. الناس تسأل شنو حكاية الحريقة, هل هذا نوع جديد, هل هو نوع قديم, علاش كثرت الحريقة, وخاصة نحن بدنا نسأله علاش

0: الى ان لحتى
1: انت لك على البدايه بتاع التبديل.
2: اي انت خدش حبه تبدل نوفل
3: ليه؟ انا لحقت في 3 سنين
2: وقتيش قلنا وقتيش تنصرف
3: في 3 سنين الاخر الحريقه وليت من جواجي.
2: هي ثم تحليل رقمي للحكي خاطر الناس وليت ياسر تصور قبل في الاربع سنين اللي تحكي فيهم جيان قبل مثلا اللي يمشي يعوم يطرد حريقه يحكي الجار ولا في الثنيه فهمت تو بالتصوير بكل شيء عندها اكسي الناس للمعلومه
1: انتشار اوسع
2: باللي ريزو سوسيو بكل شيء تولي تكبتي اكثر الحكايه هذه. اما كي تولي اكثر من لازم خاطر ساعات كي تلقى حريقه اثنين ساعات حريقه سيف كامل تشوفها تو اسراب كريمو
3: معناتها كثرت على العاده ليش نقصد مش عندها 40 سنه
2: لا الظاهره خاطر بديت هي حسب ما قالت بديت الظاهره عندها 40 سنه
0: جوستمون معناها البحر
3: العلماء في قبل 40
2: سنه خليني العلماء في الاول كانوا راقدين
1: مس كل فسر وكان جاه
2: تحب نلقى لك تفسير معناها هي حتى 40
3: سلاح يعني نظرتك
0: للحركه الشباب كي كملوا
2: العلماء كانوا مغرومين بالبيسينات فاول ما العلماء ولاو يعوموا في البحر فاقوا بالحريقه يحكيوا عليها فهمت
3: وعلاش وعلاش ما فماش حريقه في البيسينات
2: خاطر فما الكلور
0: راهي تعيش في الماء الحلو زي دراوة مش كان البحر ركها دونك البحر كي يتبدل مش في ليلة ونهار معناها تغيرات ما تظهرش في نهار
3: حبينا نفكر جينا نخلي لك تفسر لنا علاش الحريقة في الوقت هذا في المرشة ثم بصفة عام علاش انتشر
0: جوستمون دونك السنين الأخرى فما برشا أمور قاعدة تتبدل مش في تونس ركها ونحكيو على البحر الأبيض المتوسط ككل من بين أهم العوامل يمكن اللي تفسر علاش الحريقة زادت وكثرت ولينا نشوفها بأعداد كبيرة برشا وعلى امتداد العام ويمكن في السنوات الأخيرة الأعداد ولات أكبر أكثر تظهر في 12 شهر مش في الوقتين متاحة المعروفين أكهو سخانة البحر واحدة من العوامل ولكن زيدا فما برشا حاجات أخرى ومن بينتها البشر اللي يدخل في البحر باش يخلي الحريقة تظهر في وقت غير وقتها وبالتجمعات الكبيرة. أول حاجة خلينا نفهم الحريقة اللي ظهرت في المرسى شنو الصنف متاحة تقريبا عن 14 نوع في
3: جملة اسكو صحيحة ولا خاطر قال ولو يصطادوا في الفكرون والفكرون هيك الحريقة
0: واحد من أهم الأسباب واحد من أهم الأسباب اللي العالم الكل خدم عليها الجمعيات المجتمع المدني
1: حتى التلوث وساشيات بلاستيك قاعدين يساهموا زيادة في نقص أكثر فأكثر في
3: يأكلوا البلاستيك يسخيطوا
0: حريقة
2: باش تقول لكم إذا كل رجل شوية صبر
1: قاعدين يوحلوا في الأشباك وقاعدين يموتوا
3: أكثر واحد رقص عليه أنت
1: بالحق صحيح
3: أي فلا
1: بالحق
3: تفضل
2: ما كنتش هنا ديجا
0: نجم نتكلم
3: تفضل
0: دونك فاكرون البحار ولا تورتو مارين واحدة من الأسباب وهي اللي حكيوا عليها برشا ما ماهيش السبب الوحيد على خاطر نعرفوا سخانة البحر سنين الأخرى قاعدة تزيد من عام للآخر دونك الهوني الظروف ملائمة للحريقة باش تكبر خاطر هي تحب السخانة كيف كيف الغذاء زيد موجود وتدخل البشري ها باش يفسره لنا ويقولنا زيد شنو الصنف متاع الحريقة اللي ظهرت في المرسى هو مهدي عيسي دكتور بيولوجيا بحرية
4: هو صنف موجود في المياه التونسية ماهوش صنف دخيل أو صنف جديد علينا موجود في المياه التونسية ومعناها نقدروا حتى نشوفوا الأصناف اللي موجودين عندنا في تونس اللي هما تقريبا في فوق ال 14 صنف موجودين ادخلوا للصفحة medus.tunisie تلقاو الأصناف اللي موجودة في المياه التونسية ودرجات ماهيش الخطورة ولكن نحن نقولوا أنها اللي تحرق أنها اللي ما تحرقش الصنف هذا قلنا موجود التواجد نتاعو في المياه التونسية عادي ماهوش الرمو ماهوش الحاجة اللي تخلي العباد البانيك والوجود نتاعو في آخر الصيف وأول الخريف راهو عادي معناها ماهوش الأصناف هذوما يتبعوا الكورينتي نتاع الماء ما عندهمش القدرة انهم يعوموا ضد التيارات البحرية البريزونس نتاعهم ديما تلقاهم أماس الشط نتاع المرسى البلاس تقريبا مسكرة شوية حتى في الكورونتولوجي سين بيتيت بي اللي معناها لي ميدوز ايشوي سير لا بلاج ولا مازالوا في الماء ولكن ديما معناها نعاودوا نقولوا راهو سي ان فينومين ناتورال ماهوش مقلق.
0: الحريقة في تونس ثلاثة أنواع تتصنف الأحمر البرتقالي والأخضر الأخضر هي اللي ما تقلقش البرتقالي اللي نخافوا منها شوية والأحمر هي اللي تنجم تكون خطيرة نوعا ما
1: فما حريقة اللي ما تدور الجملة معناها
3: فما الفريز
0: حتى شيء موجودة في قرقنا في برشا بلايص أخرى في تونس نجم تشد في يدك الحريقة ما تقلقكش النوع هذا النوع
1: حريقة اللي ما تحرقش
3: فما حريقة ما تقلقش
0: فما حريقة ما تقلقش هذايا نوع عادي معروف في المياه التونسية ماهوش غريب الحريقة تبع الكورينتي جهة المرسى اللي تصور فيها مقطع الفيديو هذايا هي ما تنجمش تخرج منها الحريقة على خاطرها ما تعومش وفي العادة النوع هذايا وفي الوقت هذا بالذات تتحرك الحريقة في إطار مجموعات دونك عادي المشهد اللي شفناه واللي مش عادي السؤال اللي سألته انت من الاول علاش الحريقة كسرت شنو اللي خلى الحريقة تزيد وهوني يظهر يظهر التدخل البشري راه مانيش نحكي على تونس هو بحر دونك كيما التدخل البشري يصير في ايطاليا او في اسبانيا ولا غيره رانا باش نشوفوا التاثيرات نتاعو في تونس حكايه غذاء ولا حكايه عركه زيد صايره في وسط البحر بين مختلف المكونات نتاعو واللي من بينهم الحريقه اللي قاعده تفك في بلاصه اكبر السنين الاخر.

0: ثم أصناف متاع أسماك اللي هما يتغذوا على الحريقة. نحن في السنوات الأخيرة شفنا والأكثر تركيز كلي كان على حاجة بركة اللي هي سلحفاة البحرية اللي هي تأكل قناديل البحر. صار برنامج على جميع البحر الأبيض المتوسط من أجل المحافظة وحماية السلحفاة البحرية، ولكن هذا ماهوش كافي لأنه الصيد العشوائي قاعد يقضي على الأسماك اللي هي تتغذى على الأصناف متاع قناديل البحر اللي هي كانت تعملك في التوازن، كانت تعملك إكليبر. نحن شعملنا عن صيد غير قانوني وعشوائي قاعد يسير في المياه التونسية اللي يخلي الخلل هذاك، يخلي الفضاء الأصناف الأخرى باش تتكاثر بطريقة غير عادية. يعني نحن توا في المياه التونسية ولات عنا إن كومبيتيشن بين العظم نتاع الحوت ولا الحوت الصغير وبين القناديل البحر الصغيرة اللي يتغذاو على نفس الشيء. والحاجة الأخرى بعض القناديل نتاع البحر يتغذاو زادا على الأسماك الصغيرة، يعني هذاك الخلل اللي موجود نحن معناها ديستابيليزي ليكيليبر اللي كان موجود. هذاك علاش توا الحريقة زادا ولات موجودة كثرة.
1: سبحان الله قديش
2: معناها خلقنا عدم توازن في البحر.
1: والله والله ما نبدا نتخيل، انا مودي سانيمي في مخي نتخيل فيه المشهد تحت.
3: هذيك علاش قلنا من 40 سنه تقريبا ويمكن حتى اكثر الحكايه بدات تتبدل الى ان وصلنا للنتيجه هذيا. هذا في المرسى، ما في اسبانيا فما حكايه اخرى نحكيوا على عمليه
1: انقاذ. قالوا جايتنا اللي نحن الفيضانات بالحق كيكا ولا
3: هذا هو السؤال اللي باش نسالوه. هل اللي صار في اسبانيا نجم يوصل لتونس؟ صح شنو حكايه الدنا هذه الكلمه اللي سمعناها برشا اسبانيا
1: كل عام نحفظوا حاجه ولا فينا
3: شفت شنو هي الدنا نجيبوا بعد شويه ان شاء الله ربي يقدر الخير.
2: زدت في النينيون
4: النينيون ذيك بشوفها ديما معنا النينيون
1: جاتك الدنا صحيح
3: دنا ما تتشربش. دونك 288 لتر من الأمطار في متر مربع، الرقم اللي تسجل في كاتالونيا في إسبانيا. نحكي وزيد على أكثر من 200 لتر في متر مربع في مناطق أخرى. دونك النتيجة كما شفناها في مختلف الأخبار، سيول جيرفة، فما كيسات مليانة بالماء، فما عمليات إنقاذ كبيرة برشا
4: فاتت المترو
3: في بعض زيدا أي رفعوا درجة الخطورة. دونك شنو اللي صاير في إسبانيا؟ صارت اضطرابات كما قلنا في النقل، فما عدد من القتلى ارتفع مقارنة بالبارح، فما زيدا عدد من مفقودين. وقبل ما نحكيه على اللي صاير في إسبانيا ولا نسأله زيادة على السيناريوهات المتوقعة في تونس وبقية الدول المتوسط، رغم ما نجموش نحكيه على الموضوع هذي من غير ما نرجع لصيف 26. الصيف اللي تحدثنا فيه برش على سخانة اللي كانت استثنائية قياسية. فالموضوع كي نحبه لخصوه النجم نقوله وأنه دول المتوسط تتعدى من قباب حرارية في الصيف إلى موجة حر استثنائية، وفي الخريف والشتاء هذي نتيجة الصيف نلقاو وأنه الأمطار تولي قوية قياسية في أوقات قصيرة وجيزة ونتائج متاحة كيما اللي شفناها في إسبانيا. حسب هيئة الأرصاد الإسبانية قالت أنه الأمطار الأخيرة الكميات الكبيرة هذه جات من الطاقة اللي تراكمت في الصيف في البحر، ومع الظروف الجوية المناسبة الطاقة هذه ولات أمطار قوية. دونك كوني يحكيوا على هواء بارد الفوق يحكيوا على سطح البحر اللي هو دافئ ورطب. دونك يتلموا زوز عوامل هذوما عطاونا الدنا. شنو حكاية الدنا وهل اللي صاير في إسبانيا حاليا ينجم يكون واحد من السيناريوهات المتوقعة في تونس أو بقية الدول المتوسط؟ جاوبنا حمزة حشيد الخبير في شأن المناخي.
5: هي منخفض جوي معزول في الطبقات العليا في الهواء البارد ينفصل عن العام الذي وممكن وجود الهواء البارد فوق الهواء أدفى ورطب ينجم يقوي وضعية عدم الاستقرار، وهذا معناه ممكن نخلي الوضع ده دنا. مش كل دنا معناه تتسبب في فيضانات، لازم تتوفر الرطوبة والرياح مناسبة مش تتكون الظروف. المتوسط طبعا نتيجة الصيف قاعدين يعتفق بجزء كبير من الحرارة حتى في الخريف وممكن تمتد فترات من الشتاء. البحر الدافئ ينجم يزود الهواء بالرطوبة والطاقة والرياح تنقلها لليابسة، وقت الاضطراب الجوي يلقى الظروف اللي تساعد باش تكون أمطار قوية كما اللي صارت في إسبانيا. ممكن التساقطات المطرية ذيك معناها ماهيش حكرا على إسبانيا، على فكرة معناها تونس أو حتى الجزائر والمغرب والبرتغال وإيطاليا معناها معرضين تقريبا لدرجة كبيرة وبنسب متفاوتة نفس الظاهرة بتتكرر مرات أخرى خلال الفترة القادمة.
3: دونك الفترة الجاية في مختلف بلدان المتوسط اللي شهدت سخانة قوية برشا في الصيف نجم ظهر هذية نجم تتعاود مطر قوية في وقت وجيز و هذا من المنتظر.
1: سترى لا بعثنا مستمع قال الحريقة رأو طبق لذيذ في اليابان.
3: فما اللي ياكلوها. اي واحد من الخبراء توينسا مره قالت نلقاو حل للحريق دخلوها في العادات الغذائيه.
1: قلت لك طبق لذيذ ما تاكلوها طبق بلا
3: هما ياكلوا كل شيء في اليابان.
1: دونك انا ثبت بالحق سمحني ثبتنا قهي معناتها بالملح ويجفوه معناتها يعملوها شيحه وياكلوها كحريقه مقدمه. ياكلوها في اليابان الحريقه
3: هي معناها نسبه كبيره منها ماء. دونك ما نعرفش كيفاش تولي من بعد كده. اعطينا الغوصات ها باختصار.
1: لا يأكل طازجا كما هو، تتم معالجته غالبا بالملح والتجفيف ثم يقطع شرائح ويستعمل في السلطات والمقبلات وقوامه يكون مقرمشا ومطاطيا. تتقرمش كلكاكي المهم الياباني يأكل حريقين.
6: فما حتى في الصين فما سلطة قنديل البحر.
1: لا الصين هذوكم
4: كون صدروا
6: فما دي روسيت عادي اللي ناكلوها احنا ما ياكلوش هما والعكس. معناها برا يمشي للصين ولا اليابان عمل له عصبان طيب دخلك.
1: صحيح صحيح
6: نفس الشيء كيما احنا نغزروا له.
1: صحيح واضح. ان شاء الله ما نعرفش انا قاعدين يقولون جاي المطر توا الحلقين في الويكاند قالونا بالصب المطر في تونس ما صبتش لحد نهار الخميس الطقس عادي اما سنة يقولوا الدنيا سخونه والمطر باش تصب ان شاء الله ربي يستر.
3: هو تقريبا في اسبانيا زاد توا سخانه في 26 درجه معناها ماهيش بارده برشا ورغم هذيك شفنا مطر قوي ياسر
1: جوستومون. يلا نمشيو فاصل هكا قبل الوقت ومن بعد باش نكملوا معاك ناهد ثم باش نمشيو للصلاح باش نحكيوا على فرنسا على الليسيات اللي ثوره كبيره في الليسيات معناتها ولم تنتهي رغم التصريحات الحكوميه.
7: فغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
8: فما عبيت هبت عروس كيفاش بيعد يخدم 600,000 ولا 700,000 شي حل دار.
9: التونسي اليوم ما يثقش في مؤسسة الزواج. الرجال ونسي زوز ما همش مسؤولين ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
10: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كل شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها تلبس بالقدية تعمل كارهبة بيه تخرج فوايا شيتك خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
11: المؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش. الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل. الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
12: كل حتى ويحب يعشر روحه فما حتى حد يهن ماهوش مسؤولين حتى طار.
13: مؤسسة الزواج طويكة ولد فايش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
14: الراجل مش يستنى في المرأة مش تصرف عليه وهي زلا مش يستنى فيه مش نصرف عليه ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
15: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
7: فغام إقبال التوينسا على الزواج هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بندوة. فرم عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ. مرسي على المساجات على 23 513 ألف. محلكم بعثتوا لنا البنان في برشا دول يتباع والكل في 0 فاصل، يعني ما فماش عمله ديما 0 فاصل. بصراحه توا اللي في فرنسا ونحكيو توا احنا على الجرافيت والضرب والعنف اللي ولا في الليسيات حاجه غريبه، معناتها شنو اسبابها شنو التفاصيل. يلا نادي قدم لنا حل الدوسيه.
2: ثمانية متاع الصباح انوقزل ناقوس كما في كل دول العالم إشارة لدخول التلامذة وانطلاق الدروس، لكن اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 الفرنسيز عندهم موعد مع سيناريو آخر، سيناريو رعب انطلق وبدام الأسبوع الفارط. اليوم أكثر من 400 مؤسسة تربوية باش تقعد ببينها مسكرة، بعض المداخل باش تكون محاصرة بالحواجز، وفي الخارج تلامذة وشرطة وأحيان دخان وحاويات مشتعلة. هذه ما هيش صور من احتجاج سياسي بعيد عن المدرسة، هذه المرة المدرسة نفسها ساحة للاحتجاج. اليوم الاثنين 5 أكتوبر تستعد فرنسا ليوم جديد من الاضطرابات. وزير التربية أعلن أنه الدروس باش توقف كليا أو جزئيا في ما بين 400 و500 ثانوية، لأنه شروط السلامة غير متوفرة في عدد من المؤسسات، رقم ضخم من أصل نحو 3700 مؤسسة ثانوية في فرنسا. لكن شنو اللي وصلنا للأمر هذا؟ الحكاية بدأت قبل أسابيع. في ثانوية بمنطقة كريتي في الضاحية الباريزية بدأوا بعض التلاميذ بالاحتجاج على مشاكل تبدو للوهلة الأولى عادية داخل المدرسة. صحيفة لوموند نقلت اليوم عن باحثين في علم الاجتماع أنه الحركة تعكس بدرجة كبيرة تدهور ظروف الدراسة نفسها في فرنسا. تحركات وصلت إلى مئات المؤسسات مع إغلاق مداخل المدارس واندلاع مواجهات في عدد من المدن بينها باريس، ليون، ليل وتولوز ومدن أخرى. لكن فما حاجة تبدلت في ثنية، الاحتجاج اللي بدأ بمطالب تعليمية دخل مرحلة جديدة، حرائق، تخريب، اشتباكات مع الشرطة، إصابات بليغة واختراف صفوف التلاميذ وأيضا أعوان الشرطة، وضرت مؤسسات تعليمية وممتلكات عامة. الحكومة تقول أنه جزء من الحركة تم استغلاله من قبل مجموعات سياسية متطرفة. وزير التربية اتهم ناشطين من اليسار المتطرف بالتسلل إلى الاحتجاجات ومحاولة السيطرة عليها. لكن في الجهة المقابلة ترفض قوى سياسية ونقابية تفسير هذا وتقول أن الاحتجاجات عندها جذور حقيقية ومشاكل داخل المدرسة نفسها. الحكومة تحدثت عن نحو 5000 موقوف منذ بداية الحركة، معظمهم من القصرين، وعن 78 من العاملين في قطاع التربية أصيبوا. كما أعلنت وزارة التربية أنه 24 مؤسسة من أصل 735 طالتها الاحتجاجات تعرضت للحرق أو التخريب جزئيا في إيل دو فرانس، وحدها أكثر من 160 مؤسسة ثانوية باش تكون مغلقة حسب رئيسة المنطقة فاليري بيكريس. وفي بقية البلاد الرقم الوطني نجم يفوت 500 مؤسسة مغلقة كليا أو جزئيا. لكن الحكومة الفرنسية ما تحبش تتحول الإغلاقات هذه إلى واقع دائم. رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو طالب باستئناف الدروس في كل مؤسسة تسمح ظروفها الأمنية بهذا، وأعلن 5 مسارات للعمل على مطالب التلاميذ وأعطى أوامر لكل الوزراء للعمل على الاستجابة لمطالب التلاميذ، من بينها تعويض المدرسين الغايبين، تجديد الثانويات، مراجعة جداول الدراسة، وإعطاء التلاميذ مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم. كما تضمن ميزانية 2027 حسب الحكومة زيادة قدرها 1.2 مليار يورو لوزارة التربية. لكن التلاميذ اللي يلتقاهم وزير التربية نهار الجمعة خرجوا من الاجتماع قايلين أنهم ما تحصلوا على حتى إجراءات ملموسة كافية، ولهذا القصة ما وفاتش. غدوة 3 تستعد أيضا البلاد لموجة جديدة من التحركات، والنقابات التعليمية أعلنت دعمها لعدد من مطالب التلاميذ واعتبرت أنها تتقاطع مع مطالب المدرسين اللي طرحت منذ سنوات حول نقص الوسائل والكوادر.
1: شكرا لك ناهد، معنا زميلنا الاعلامي بفرانس 24 توفيق مجيد. شنو حوالك سي توفيق؟
3: اهلا وسهلا عفوا.
1: مرحبا بك. بصراحه معناتها المظاهرات الاحتجاجات اللي كانت مفاجئه وما توقعها حتى حد، شنو الوضع اليوم في فرنسا؟ هل التعطيل مازال كما الاسبوع اللي فات، ولا خاطر القمر الرسمي تقول نقصوا شويه، ولا معناتها انخفضت الحكايات؟
3: نقص ب 27% مقارنه بنهار الجمعة هذا أكيد، ولكن تحدثوا على أكثر من 400 معهد ما يعني ما خدموش اليوم
0: ما قراوش.
3: والمشكل الكبير اللي صار هو أن فما ولد عمره 15 عام في مدينة لانس يده تقطعت خاطر حب يهز قنبلة من القنابل التشتيت المتظاهرين. انفجرت عليه يده تقطعت خذوه المستشفى في ليل، وهذا باش يعكر مثل ما قال زميلك الأوضاع غدوة، لأنه حتى وزير التربية اعترف بلي كونه غدوة باش يكون نهار صعيب برشا، لأنه فيه نداء لكل المؤسسات التعليمية أن تدخل في ضرب، ومع انضمام أيضا الجامعات والطلاب ودخول النقابات على الخط. يعني الظاهرة ولت مشات بدات هي علاش نوفل بدات في الأول ما ظهرتش في الأول، خطر كان فما البابا في فرنسا، كانت وسائل الإعلام كلها مركزين على البابا، وهي وقتها بدات تتحرك الأمور وما انتبه حتى واحد، واستناوا برشا بصراحة لأنه الإمكانيات.
1: هو شنو صار نوع من عدم الاهتمام؟ شنو السبب متاعه؟ أنه الحكومة كلها باش تسافر يعني باش تنتهي مهلتها بعد أشهر، ولا أنه ما عطوهاش قيمة وما ظنوش أنها باش تكبر بالدرجة هذه؟
3: شوفوا راهو حتى المعطيات الرسمية تقول بلي كونه مستوى التعليم تراجع في فرنسا، هذه أنا إحصائيات رسمية. هذا أول. المشكلة الكبيرة نوفل هي مشكلة تعويض الأساتذة الغايبين. نسبة الغياب ارتفعت بشكل كبير، وكل مرة يقولوا لهم ما فماش كون يعوض. شنو يجيك تليفون يقول لك والله الأستاذ مش موجود ما تجيش اليوم. هذه أول الأولياء يعني حطتهم في وضع صعيب. وثانيا مثلا تتصور واحد بشي العام جاي بشي عدي أول العام هذا بشي عدي البكالوري ما عندوش أستاذ متاع فلسفة وما عندوش أستاذ متاع ماتيماتيك، كيف بشي يعمل؟
1: جستما والنهار بحسابه به. بالنسبة للغدوة الثلاثاء دونك كما قلت عاود باش تكبر، لأنه يعني دعاو الاجتماع كبير ومظاهرة كبيرة غدوة 6 أكتوبر، دونك باش تكبر ربما إذا كبرت وين تنجم توصل توفيق؟
3: شو نجم توصل؟ هو دائما الحكومة كيف تكبر تحاول تعمل تنازلات. التنازلات اللي عملتها تو من نوع والله تو نعمل لكم منصة على مقطع الاجتماعي وعطيونا مطالبكم، وإحنا حتى واحد ما يمشي في الخط هذا، حتى واحد ما بيمشي في الخط هذا. والمشكلة هو أنه التلاميذ هذوما وخاصة تلاميذ المعاهد هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلات زاد حتى قوات الشرطة ما عادش فاهمة شنو تعمل، لأنهم يتفاهموا كل مع بعضهم على شنو، على تيك توك وعلى سناب شات، يمشي من هون يمشي من هنا يمشي من هنا.
1: فما
3: سمعت حتى عالم في اختصاصي في علم النفس قال حتى المشكلة هذه نتاع الإجراء اللي خذوه وأنه منعوا الهواتف الجوالة داخل المدارس زاد من نوع من الكبت عنده تعودوا أنه ديما عنده بورتابل، ولا ما عادش عنده بورتابل، ولا تو يستعملوا فيها. وحتى قبل يقولوا لا فما مثلا دائرة معينة فيها أغنياء. المدارس اليوم في بعض الأحياء الغنية صارت كيف نفس الشيء، ما فماش دروس وصارت مظاهرات، وبالتالي العملية شوف هي أصبحت العملية الناس كل على استعداد أنهم يدخلوا في الموجة هذه.
1: جيستو ما أحب نسأل أنا سؤال بسيط، شنو مطالبهم؟ لأنه ما مطالبهم مع اليوم الحكومة، شنو يتنجم تقول الحكومة باش هما يبطلوا المظاهرات؟
3: ما عاش نحب يشوف سقف يطيح. مثلا نسيت أنت شنو صار في وقت حرارة الطقس، شلون صار الناس وصلت 50 درجة في القاعة إلى درجة إنه في المدارس وقفوا الدروس. هذه أولا الإمكانيات ما فماش، ولا سادة نفس الشيء يقول لك أنا إمكانياتي ما تسمح ليش أنا باش نخدم بالطريقة هذه. الاكتظاظ حتى على مستوى الأقسام ولا اكتظاظ غريب، أنا مش بال ما تمش توفير الإمكانيات الضرورية باش التلميذ يشعر يقوله مثلا يقول لك أنا مستعد باش نمشي للتعليم العالي، كيفاش في الظروف هذه نجم أنا ننجح؟ وزيد حاجة أخرى، يسمعوا من قداش عندنا من عام تو نسمعوا كان في الأزمات أزمات أزمات، يقول لك أنا شنو مش يكون مستقبلي بالطريقة هذه، مستقبلي شنو مش يكون إذا كانت دروس بالطريقة هذه، وإذا كان ما عنديش إمكانيات، وإذا كان نسمع كان حتى الأستاذ ده غايبين، أنا ما عندي حتى حل. نسمعوا فيهم كلهم في شهاداتهم، أنا ما عندي حتى حل إلا هذا المنطق هذا.
1: معناتها يلزم الحكومة تقدم بلان داكسيون كاملة، رانا مقدرين مطالبكم وهي طريقة عمل به. زوز أسأل قبل ما نحلوا النقاش، انه صارت برشا احداث عنف حرق لواجهات معاهد وغيره وغيره وغيره وتم القبض على الاف التلامذه. معناتها العنف هذا هل فما شكون يحاول يكبره؟ واليوم توفيق وقت اللي تقرا جريده يمينيه وجريده يساريه تلقى تناول مختلف تماما. لو فيغارو الدافع على المدرسه واليسار يقولوا التلامذه عندهم الحق ليبراسيون وغيره. معناتها فما سياسي زاد في الحكايه.
3: والله شوف ما هي هم عطاوها تبع سياسي. تعرف التلاميذ هذوما ما عندهمش حق التصويت لأنه ما وصلوش لعمر معين وهم يقولوا مش مسيسين. هم بالفعل مسيسين خاطر برشا ناس يطالبوا توا حتى يعني حق الاقتراع لازم يكون 16 عام ماشي يحبوا 18 عام. هم مسيسين من واقع التواصل الاجتماعي يشوفوا في كل شيء ويتبعوا في كل شيء. مش صحيح أنه لكن التسييس هذا هو الهدف نتاعه هو ضرب فرنسا لابية وجون لويك ميلانشون على أساس أنه يحرض. أنا ما نجمش نقول لك اللي ما فماش أطراف تتدخل باش تعمل الحاجات هذه اللي يقولوا لابسين بالأسود وملثمين وما إلى ذلك. لكن حتى الآن أي كل أحزاب تدين العنف ولكن فماش كون يقول لك ولكن نعطي الحق للتلاميذ وفماش كون يقول لك لا ما نجمش تصير بهذا ولازم الدولة هي تطبق القانون والنظام وما إلى ذلك. ما نجمش نأكد باللي كونه فما أطراف سياسية تستغل في الفرصة. على كل جاية في قلب حملة انتخابية بدأت مبكر مقارنة بما هو متوقع لأن بدأت من توا.
1: اليمين عنده مشكلة واحل فيها اليسار هو عنده مشكلة ولا تاي
3: اليمين واليسار السنين متفاهمين على أساس أن إقصاء جون لويك ميلانشون من السباق مهما كذلك واضح من كلام الناس كل معنا. المهم أنه هو ما يقعدش في الصورة وما يقعدش في الجواب. بالتالي كل الأشياء إذا كانوا هو كما سمعت اليوم معلق في فرنسا تير كان هو عنده القدرة باش يعبأ حتى الناس ما عندهمش حق التصويت معناه هو قوة عظيمة معنا جون لويك ميلانشون هذه. فالاستغلال السياسي حاولوا باش
1: يعملوا. هل العنف كبير في المظاهرات هذه؟ أنت توقع العنف أكثر من لازم؟
3: لا شوف العنف أكثر من لازم واستخدام العنف خاصة شفت التصاور متاع رجل الشرطة كيفاش تعرض لعملية الضرب عملية الحرق كبيرة حرقوا برشا حاجات تعداوا على أكثر من أستاذ. المواجهة مباشرة مع قوات الشرطة هذه كلها الصور موجودة يعني موجودة. العنف كبير لأنه فعلا ثم نوع من الملل لدى التلاميذ هذوما. قال لك احنا الحل متاعنا هو أنه نخرج بالطريقة هذه لأنه الحكومة هذه ما تفهم كان المنطقة.
1: فما تحسها جينيراسيون كاملة تعبر على روحها قاعدة ماهيش مفهومة. ماهيش مفهومة لك تروى غدوة باش نفيقوا به. هل المظاهرات باش تبرد أم أنها باش تكبر وما عادش نعرف وين باش يوصل؟ هكا يظلتي
3: المظاهرات الأكيد على لسان وزير التربية أنه باش تكون مظاهرات كبيرة وأنه الوضع ممكن يخرج حتى عن السيطرة إذا كان استمر على نفس اللصق اللي شفناه من نهار الجمعة واليوم. الأمور هذه عملية الحرق متواصلة رغم أنه راهو نتحدثوا على 5000 تم توقيف 5000 شخص
1: من اللي بدأت
3: المظاهرات هذه. مش معنى مش 100 مش 200 مش يعني دليل لكونه العملية نجم تكون تخرج عن السيطرة إذا كان ما الحل مش يلقاه في نهارين. ويعرفوا هم واعيين باللي كون الحكومة هذه قداش ما زالها يعني فعبري تبدأ الحملة في شهر جانفي منا شهرين ثلاثة هذاك هو ثم الإدراك هذا وثم ثم محاولة لفرض رأي لاعتبار أنه ما يسمحهم حتى واحد. ثم نوع من سوء فهم ما بين جيل جديد وما بين جيل قديم ما زال يفكر بعقلية أخرى. إذن هو أعتقد أنه صدام جيل.
1: واضح. شكرا لك توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بفرنسا 24. جيل جديد بالحق خطر حتى حد ما عرف المظاهرات على شو بديت راو معناتها تفاجئوا الناس كل الإعلام حتى ما اهتمش بها ثم فجأة العنف الكبر. معناتها أنا بيدي كي سمعت لسيات بعد شوف في لسي محروق بعد شوف كذا دونك جينيراسيون كاملة يظل مش مفهومة نفس الإشكال. بون يقولوا ترتيب فرنسا في التعليم طاح بون ديما الفو معناتها النسب معناتها فما تعليم
0: مقارنة بي
1: دول أخرى كيما مصر ولا حاجة مش كيف. يلا نمشي مباشرة ما فاتك شيء.
4: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصناعة المنساتين نو فلور تاني ما فاتك شيء.
5: في ما فاتك شيء كالعادة نرجع على بعض الأخبار اللي موجودين مش نحكيه على حوت في صحراء متاع الجزائر.
1: حوت وين؟
5: في الصحراء متاع الجزائر. في الصحراء متاع الجزائر
0: حوت
5: اي حوت
1: عملوا معرض
6: فهمنا حوت تمام ما فهمنيش صحراء
0: احواض
5: صحراء هي لونها اصفر
6: مشكل نجم تكون نجم تكون صحراء لونها ابيض
1: زي نقول لك جمل في البحر المتوسط تستغرب اكيد
5: اي اكيد نجم يكون في كروزير بعد ما استغربش هذيك بعد انا نفهم الحوت هذا وين في الصحراء بالضبط نحكي وسيد هنا على مقتل نتاع اردني شاب في امريكا كان خطر لمجرد انه رفض يبيع السجائر لقاصر فتعرض للقتل كل التفاصيل نحكيو فيها بعد شوية لكن قبل هيت نحكيو على الرحلة نتاع فلاي دبي الرحلة اللي كانت من دبي إلى تل أبيب الرحلة هذه اللي كانت فيها برشة حاجات تحكي انه على التحقيقات وين باش توصل شنو اللي صار بالضبط شنو اللي نجم يكون صار هل هو عمل ارهابي ولا مجرد خلاف بين دو بيلوت بشوية بشوية فما تحقيقات اولية قاعدة تخرج من عند النيابة العامة الاماراتية
7: النائب العام الإماراتي كشف عن أن مساعد قائد الطائرة بدأ في تنفيذ عملية إرهابية وأكد أنه باشر بالفعل في تنفيذ مخططه أثناء الرحلة لكن كيف صار؟ اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واستخدم فأس الطوارئ وهو الفأس الموجود عند باب القمرة لاستخدامه في فتحه خلال حالات الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة والدوافع فرضيات كثيرة موجودة لكن لا شيء مؤكد حتى الآن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات ودوافع وصلات العملية آخر ما نشر كان على شبكة CNN التي نقلت عن مصادر لم تسمها أن مساعد الطيار يدعى همام الهمامي من أب عماني وأم سوريا وأنه عمل لسنوات في الطيران العماني قبل أن يتم إيقافه عن الطيران بسبب شبهات تبنيه لأفكار متطرفة
1: معناتها حتى الامارات دونك كونفيرميت
5: هذه هي النيابه العامه الاماراتيه هي اللي قالت شيء هذا بالتحديد نهار 3 اكتوبر قالت انه مساعد الطيار حاول ينفذ عمل ارهابي ديريكتومون انه هاجم قائد الطائره داخل قمره القياده باستعمال فاس الطوارئ احنا كنا حكينا على السكينه قبل ما طلعت السكينه طلع الفاس نتاع الطوارئ اللي موجود في الطياره بعدها حاول انه يسيطر على الطياره في حد ذاتها نحكيوا لهنا الفاس راه موجود عادي معناها راه تجهيز امني مش هو طلعوا معاه راه موجود في الطياره بحد ذاته يتم استخدامه في حالة الطوارئ في عملية الإنقاذ مثلا ولا الحوادث الهجوم تسبب كما تعرفوا في إصابة قائد الطائرة لكن رغم الإصابات القائد نجح بأنه يفتح الباب متاع قمرة القيادة الكوكبيت هنا زاد دخله عدد من الركاب لكن برشا ناس تتكلم سورتو الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في البداية كانت حذرت من نشر معلومات غير رسمية وقالوا أنه التحقيقات باش تجيب الأهداف لكن ما حبوش زيادة أنهم يربطوا الحادث بعمل إرهابي لكن لحد الآن نفسها النيابة العامة في الإمارات قالت اللي هي محاولة لتنفيذ عمل إرهابي لكن بالنسبة للدافع كيفاش وصل الشخص هذا للعملية هل كان وحده وإلا هو فقط الطرف المنفذ للحكاية هذه نجم تكون وراها أطراف أكبر أخرى هذه أسئلة ما زالت التحقيقات تحاول تجاوب عليها لكن الزداء لهنا يحكيوا أنه برشا كلام تطرح حتى في الإمارات ولا حتى خارج الإمارات كيفاش أنه شخص بالمواصفات هذه ينجم يكون موجود أصلا في شركة طيران في مهنة حساسة برشا
6: هو تحكي في وسائل الإعلام الأوروبية أنه الشخص هذا لدى الاتحاد الأوروبي مفيش قولوا احنا دونك عنده سوابق وما ما نجمش أنه يلتحق بشريك شركة طيران أخرى فقبلته الشركة هذه وهوني الإشكال حسب وسائل الإعلام الأوروبية طبعا هو في مرور المعلومات معناها بين مختلف الدول ومختلف الشركات خطر يبدو وأنه حاول قبل أنه يلتحق بشركات طيران من الخارج معناتها أوروبية وغيرها وما تمكنش
1: إشكال معناتها سألتك في الكواليس هل تعتقد أن هذا عمل مبرمج إذا مبرمج أكيد وراه ناس يعني ولا ارتجال ما نعرفش
5: ما نجمش وحده معناها ما إذا نجم تكون فما حاجة ما نجمش يكون وحده نجم زاد يكون فكرة بحكم اللي هو حي أكيد بالتحقيقات نجم يعرفوا معناها الحكاية ما ماتش هو مازال معناها موجود وأكيد يحقوا معاه لكن تقعد ديما الفرضيات موجودة النيابة العامة في الإمارات كي هزتها قالت لي هي محاولة عمل إرهابي هنا وافقت كأنهم كونفيرمي وهما جوست يستناو هل هي اجتهاد شخصي منه هو حب يعمل هكاك وكا وإلا فما جهة هي اللي وراه هي اللي طلبت منه أنه ينفذ عملية بالطريقة هذه
1: جوستومون دونك شيهين البيلوت أنه حل الباب وهو مضروب هو اللي أنقذ الطيارة حسب دونك الرواية الأولية أنقذ الطيارة منها نطيح ولكن الجملة اللي قلناها النهار مثلا لا انك طيحت طياره
8: جستمون مثلا انك طيح طياره وتخطف طياره في بينا هذه مواضيع افلام يا اخي ظهرت نجم تصير في الواقع.
1: بيلوت كوبيلوت هما اللي نجموا يصحيحوا.
8: هي صحيح التحقيقات ما زالت مكمله من مثلا من بين العبيد اللي مازالوا قاعدين يتخيلوا كيفاش بيلوت مضروب ومش سكينه معناها كيما حكينا سلاح فيس ونجم يدخل مارتين ليكود ونجم يحل الباب. هنا مازلت نستنى في التحقيقات باش نصدق انه هذايا معناها عمليه ارهابيه صحيحه خاطر نجم تكون فرضيه اخرى انها مفتعله سيناريو.
1: هبط الطيارة في هذيك باش تطيح من بعد جاو فما دي بيلوت البرجة ومنعوها معناتها
8: كيفاش؟ هل تنجم طيارة وهي في بوزيسيون باش تطيح تنجم
1: طيارة؟ انا نقول لك ثلاث سنين اخرين دنزل واشنطن تعمل عليها فيلم
6: نتصور
5: علاش يمكن لا حتى اقلتهم اعطيهم ست شهور تتعملها نتفليكس
1: شو اسمه شكون عملوا الفيلم هذاك اللي هو سكرانو انقذ الطياره
5: فلايت.
1: سكرانو انقذ الطياره من الموت يعاقبوه خاطر سكران معناتها فلا دونك
8: اكثر حاجه ضحكنا شفتها في علاقه بالطياره انهم صوروا هكا سيكونس مختومه ب 3 دي كيفاش لي بيلوت تعاركوا لداخل وبعد طلعوا تعاركوا فوق سقف الطياره بعد حبتوا كملوا تعاركوا لداخل وبعد صارت عمليه
1: غريبه غريبه جدا. يلا
5: دونك باش نكملوا نحكيوا زاد نمشيوا لشيكاغو في امريكا نحكيوا على شاب أردني اسمه
6: الصحراء
5: محمد.
6: والحوت وقتيش يصلح
5: مزيل مزيل يطيب يطيب اسمه محمد فايق اللي حشيش عمره 34 سنة لقى روحه ضحية جريمة قتل داخل المحل اللي يخدم فيه. الحكاية هذه كان دارت برشا وحسب الرواية اللي تتداول عائلة الضحية تقول انه بداية الحادث كانت بسبب باكو دخان.
9: رفض بيع سجائر لقاصر فعاد بمسدس وقتله. محمد الحشيشة أردني يبلغ من العمر 34 عاما كان يستعد لإغلاق متجره للدخان في منطقة بورتيتش بارك بشيكاغو عندما دخل قاصر إلى المتجر وطلب شراء سجائر. محمد رفض البيع لأنه لم يبلغ السن القانونية فخرج القاصر من المكان لكن بعد لحظات فقط عاد مسلحا بمسدس. محمد أدرك الخطر فركض إلى الغرفة الخلفية محاولا الاحتماء لكنه لم يتراجع بل تبعه إلى الغرفة الخلفية وأطلق النار عبر الباب.
1: رب حقه قال خذ كرتوشة وقيني معناتها ملا غريب جدا
5: هو يمكن
1: استسهيل استعمال السلاح
5: ما يكن كل واحد بشوق هذا كيكا جس نسكتو عدي كرتوشة صغار كل تكيف ما نجمش ما فكرة انه يخدم على روحه وزادة ما توقعش يمكن
1: نحكي كشف السلاح انا نوعا
6: كشف السلاح جايب
5: شيء هو سيء معناتها هذا حسب نفس الرواية بتبيع رفضي بيع لانه قاصر وطلب منه اثبات العمر متاعه. الشيب بتبيع كما سمعت وخرج من المحل هذاك ومشي جيب فرد واقتل السيد هذا. الرواية متعرف بيع السجائر لقصر هذه رو حسب أفراد من عائلة الضحية هي إلى حد الآن الشرطة الأمريكية قالت لو تلقاش أسباب من نوع آخر يمكنش يقولك تنجم تكون فما خلافات قديمة بيناتهم. وزارة الخارجية الأردنية أعلنت نهار 3 أكتوبر أنها تتابع في حادث مقتل المواطن الأردني في شيكاغو السفارة الأردنية كيف في واشنطن على اتصال بالسلطات الأمريكية تابع في التحقيقات وتواصلت زيادة مع عائلة الضحية. الشرطة الأمريكية قالت إن المعلومات المنشورة إلى حد الآن تتحدث عن اعتداء مسلح داخل المحل بتبيعه عن شخص مسلح زاد غادر المكان بعد اطلاق النار. يعني التحقيق مازال مفتوح لمعرفه الاسباب.
6: ما تشدش يا سيد
5: مازال محمد هذا حسب التقارير كان يعيش في الولايات المتحده منذ سنوات وقبل 4 أطفال وزوجته حامل والقصه هذه ما عادش مجرد خبر جريمه في مدينه امريكيه. نحكي على انسان اب زوج وشخص كان يخدم ويعيش حياته بشكل عادي وفي الامثله هذه حتى في الولايات المتحده الامريكيه ديما فما ديما الكلام على المهاجرين والكل لكن النوعية هذه بالذات لأن يكونوا موجودين غاديك صفر مشاكل تقريبا بالنسبة لهم أمورهم واضحة يخلصوا في الضرائب ديما حتى في أمريكا بالنسبة لهم مشكل كبير خاطر نوعا ما من بين الروايات اللي تحب ديما تبيعها أمريكا هي اللي هي بلد آمن قد يصلح لأنك تربي عائلة وتكون عائلة موجودة غادي.
6: راكتوا في كل مرة يدافعوا على مسألة حمل السلاح وقاعدين نشوفوا في ولايات أكثر فأكثر حتى الولايات اللي كانت ما تسمحش بالبور دارم وليت اليوم ماشية نحو السماح ونحو التسهيلات في شراء الأسلحة وفي البريمي هذا متاع ليزارم. دوك ما فهمتش كيفاش ما تتغيرش عقلية بعد حوادث كما هكا تقريبا نشوفوا فيها كل يوم. فما رقم معناها متاع قديش من واحد يموت في الدقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة الرقم طبعا ما عنديش أما تنشوفه رقم مرعب رقم مرعب.
8: هي سهولة وجود سلاح ما الخبر حتى زيدا كيفش قراها سلاح من عشان هكا يراهجك شوية عمره 16 سنة خلاف مشي جيب سلاح وجي وقتل عادي معناها قديش السلاح سهل وقديش معناها مفهمش حماية مفهمش رقابة قديش أي واحد ينجم يخسر حياته في لحظة من زمان على سلاحه. فما الجنسيات العربية موجودة برشا في أمريكا نحكي بصفة عامة. لو كان صار هذا في أي بلد آخر باش تولي كارثة. ما هوني نحكي على أمريكا سلاح موجود بسهولة. مواطن عربي أردني تقتل والعائلة سلاح موجود بسهولة.
6: اليوم صباح
8: نحكي لكم حتى علينا شو نسمع من برشا توينسا راهو موجودين في طريق يقولك في أمريكا سمحني راهو البركاجيت بسلاح حتى للتوينسا كان نهار يتكلموا طيب يحكيوا شنو صار. راهي حاجة سهلة برشا معناها تنجم تحس روحك تمنع من الموت بصعوبة معناها الخطر
5: واضح. أيه يمكن هذه من نقاط ضعف السيستم في
1: الكون. اعطيني نقطة قوت فقرتك اليوم
5: اللي هي السمك
1: في الصحراء.
5: الصحراء به تتخيلوا انتم حوت بطبيعة يكون موجود في الصحراء نجم يكون موجود فقط للبيع. اما يكون الحوت يخرج فجأة في الصحراء شنو تنجم تكون تعمل غاديك؟ هذه بين نجم يكون غريب لكن ثم صور خرجت نجم نشوفوها زاد على شان يوتيوب موزايكا فام زاد على باش فيسبوك موزايكا فام نشوفوا اللي فما نوعا ما مياه موجودة غاديك محيطة بها الاسماك. هذه ماهيش
6: طيب نحكيوا على مئات الاسماك
5: اي برشا برشا اسماك اي تبارك الله غاديك موجودين
8: اسماك هذه اللي في البحر
6: الاف الاسماك
5: هذه بغير ما تسحق تستاد تمشي غاديك هذه في الصحراء ماشي من الصحراء الجزائريه. علاش موجودين الاسماك غاديك منين ظهرت فما شكون هزهم غادي
1: الصحراء مربوطه بالبحر هما ما فهمتش انا
5: نعرفش فسر لك علاش
8: هي الدنيا الكل كانت بحر
5: خلنا نبارك بالاسماك
1: جهن فسرت لي حريقه فسر لي انت الحوت اليوم
5: شنو قولك في الاسماك ساعه
1: برشا
8: كبير الحوت معناها
6: الحوت نهار الخميس في أجرومك
5: وبرشا كانوا شكوا حتى في الفيديوهات اللي خرجت اللي هي تنجم تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي لكن الفيديو هذه والصور الموجودة صور حقيقية.
10: الظواهر المناخية تذهلنا بما تحمله من مشاهد استثنائية وما تخلفه من تأثيرات بيئية قد تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال أو قد يفسرها البعض بأنها ذكاء اصطناعي. في عدد من الولايات الجزائرية مثل تمنراست أيضا جانت عين صالح وإليزي تشكلت سحب رعدية ضخمة رافقها هطل أمطار رعدية غزيرة ووفيرة أدت إلى تساقط زخات من البرد وحدوث جريان مائي سطحي فوق واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض. لكن الغريب هنا فيما حدث هو ظهور أسماك في الصحراء. تخيل خرجت بسبب هذا التدفق.
5: دونك نحكيوا لهنا على الاسماك اللي موجوده هذه بطبيعه التفسير العلمي ايش يقول هم انتظرش من عدم. التفسير العلمي الاكثر منطقيه هو ارتباط بطبيعه الصحراء نفسها. الصحراء مش معناها بالضروره ما فماش مياه. في بعض مناطق الجنوب الجزائري فما اوديه ومنخفضات وبركه مائيه تنجم تتحول الى مجاري مائيه وقت الامطار الغزيره. يعني في الظروف العاديه برشا من المجاري هذه تكون جافه تماما لكن كي تهبط كميات كبيره من المطر في وقت قصير الوضع يتبدل. المياه تهبط من المرتفعات جمع في المنخفضات تتحول لأودية جافة إلى مجاري مائية مؤقتة. ولهنا تبدأ المفاجأة الأسماك الموجودة أصلا في بعض البرك والأحواض المائية تنجم تنتقل مع السيول من مناطق إلى أخرى. يعني الماء هو اللي يعمل الطريق. يعني الماء يتجمع في البرك اللي موجود في الأسماك هذه لخاطر إحنا خاطر يقول لك أسماك ديما في مخه للعبد يقول لك الأسماك دونك في البحر دونك لا فما أسماك تكون في المياه العذبة في البرك تكون موجودة غديك والحوت معناها لا حول ولا قوة له يهزوا الماء.
1: معناتك كيما رهنا تفاجئنا كيما الدجاج يبيع الحوت.
5: نعم بالضبط
1: حاجة غريبة.
5: هذاك علاش تقارير محلية اللي من غاديكا من المنطقة قالت انه فما مسارات مائية مربوطة بين مناطق ومناطق أخرى. السيول القوية هذه تنجم تعاود تربط الأحواض اللي فيها الأسماك بالوديان اللي هي جافة في حد ذاتها. هذاك علاش كتصير بمطرة قوية نجم نشوفه السمك هذا اللي هو اسمه السلاور الإفريقي اللي عنده قدرة كبيرة على تحمل الظروف الصعبة من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين وتغير مستوى المياه. يعني إنه يوصل غادي يقعد حي فهذه حاجة طبيعية.
8: و... احنا والحوت كيف
1: ونحب نعطيك معلومة اللي في اليابان يأكلوا الحوت سيدا.
5: انت بيك على اليابان يوم من
1: هم يأكلوا حريقة ويأكلوا حوت.
5: اليابان ما يقولوا شيء ما يقولوش لي على حد شيء يأكلوا ما يخلقهم شيء.
1: بلد هيلة
5: بلد خير.
1: واضح فهمتني هذيك انت رأي هذي حكيت الحوت. شكرا لك يعطيك الصحة صلاح جيهن. شكرا لكم. مراد باش يقدمنا الأخبار ومن بعد سبور إكسبريس ومن بعد جينا أمينة في فروم نتقابلوا احنا غدوة في حلقة جديدة. شيء طيبة في الأمينة ميدي ماغ موزايك فام.

برامج شتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتا الفوتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عن ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوضى، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز، وحدان حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريك اب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفان.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تراوحت بين 16 و26 سنة سجنا في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس أوراق ومستندات ملكية العقارات النشطة بمنطقتي الحمامات والعاصمة. وتضم الشبكة أكثر من 4 متهمين، من بينهم امرأتان شملتهم الأبحاث والتتبعات العدلية، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلسة وافتعال وثائق للاستيلاء على عقارات وأراضي. وردت الأحكام المذكورة بعد ثبوت تورط عناصر الشبكة في افتعال وثائق ملكية مزورة واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمالكين الأصليين وبسلامة المعاملات العقارية. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يقترح تعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية، تكريسا لتوجه الدولة في ترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية المتاحة. وفق وثيقة لوزارة المالية حول توجهات وفرضيات مشروع من الميزانية للعام المقبل، تحصلت عليها وكالة تونس فريق لمبا، ترتكز سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027 على تعزيز البعد الاجتماعي وترشيد التصرف في الموارد المتاحة بالتوازي مع إلى أهمية قصوى للأمن الغذائي والمائي والطاقي والارتقاء بكفاءة الاستثمار العمومي. وتتمثل أبرز محاور الإنفاق وتدخلات القطاعية المبرمجة لسنة 2027 في مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل مع ترشيد كلفة الدعم، إلى جانب مواصلة دعم التشغيل والحد من البطالة بفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادة العليا والارتقاء بجودة خدمات الصحة والتعليم والنقل والتعجيل برقمنة الإدارة. نسبة التضخم تبلغ عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أكثر تفاصيل في تقرير خولة الكعبي.
1: شهدت أسعار الاستهلاك في تونس خلال شهر سبتمبر المنقضي ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت الذي سبقه، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 5.6% وفق بيانات للمعهد الوطني للأحصاء. بالنسبة إلى المواد الغذائية والمشروبات، ارتفعت أسعارها خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أوت، وجاء ذلك خصوصا نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 6.9% والبيض بنسبة 6.1% والدواجن بنسبة 5.7% والغلال الطازجة بنسبة 2.4%. وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت الدواجن أكبر الارتفاعات بنسبة 16.5%، تليها الغلال الطازجة بنسبة 16.3% ولحوم الضأن بنسبة 14.6%. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية سنويا بنسبة 4.1%. أما بالنسبة للتعليم، ارتفعت أسعار التعليم التحضيري والأساسي الخاص ب 5.3% والتعليم الثانوي الخاص ب 4.7%، ودروس التدارك ارتفعت ب 3.3%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ب 3.2%. وبالنسبة إلى الملابس والأحذية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا سنويا بنسبة 9.2%.
0: مشاركون في الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية يجمعون على أن الظرفية الدولية المتأزمة تفرض على دول جنوب المتوسط تعزيز التكتل والشراكة البينية كخيار استراتيجي لمواجهة الانكماش الاقتصادي وتحديات النقل والطاقة. ورئيس لجنة تنظيم الملتقى ياسين أبو سريول يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن القرب الجغرافي والتقارب الثقافي بين الدول المتوسطية يخلق فرصا حقيقية للشراكة، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة العالمية يمر عبر البحر المتوسط، في حين أن استفادة الدول المتوسطية نفسها لا تتجاوز 15% وفق تعبيره.
2: قرب جغرافي وكذلك تقارب ثقافات هذه الدول بالتأكيد يزرع مزيد من الفرص حول تعزيز الشراكة بين دول المتوسط. طبعا كما تعلمون أن ثلث حجم التجارة العالمية يمر من خلال البحر المتوسط واستفادة الدول المتوسطية لا تتجاوز 15%، فبالتالي على هذه الدول المتوسطية التعاون فيما بينها وتعزيز الشراكة وكذلك الانفتاح بين الدول وتعزيز التجارة البينية لما تملكه هذه الدول حقيقة من مقومات وموقع استراتيجي متكامل. نحن كدول مثل ليبيا وتونس في هذه الظروف وفي هذه الأزمات وفي ما تمر به هذه الدول بالتأكيد علينا أن نعزز هذه الشراكات في محيطنا الجغرافي، نقويها وكذلك نحاول بقدر الإمكان الاستفادة من مواردنا سواء كانت البشرية وكذلك الطبيعية. بترجلوا نحن نشتغل على دول اللي هي جنوب المتوسط بالاستعانة بدول شمال المتوسط. اليوم لدينا خبرات موجودة تحتاج فقط إلى عملية اللي هي تمويلها، تحتاج إلى إدارتها، تحتاج إلى تأطيرها.
0: في أخبار العالم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد الإلهي يحذر من أنه إذا اندلعت حرب جديدة على بلاده فإن نيرانها ستطال الجميع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. الحدث اليوم هو الزيارة الميدانية اللي قاعدة تتعمل توا فيها كل الأطراف المتداخلة من أجل تأهيل ملعب الطيب المهيري. نوصل مو بشي احتضن مباراة تونس وليبيا، ولكن زاد بشي احتضن مباريات النادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. زاد وبالتزامن مع ذي ثم عن نداء ورسالة مهمة جدا من رئيس لجنة الأحباء في النادي الرياضي الصفاقسي حمدي المانعي. طبعا شوية نسمعوا لك، خلينا نمشي مباشرة ملعب الطيب المهيري وين الزيارة ذي قاعدة تتعمل. مش حاول يختصر معنا شوية الوقت فتحي لأنه برشا ضغط. دونك فتحي بوجنيح، مساء النور.
7: مساء النور أحمد، أنت كل اللي سمع فينا في مزيكا فين بعجالة. تم اجتماع صار في بمقر الولاية منذ قليل انتهى بشرف سيد ولي سفاكس وبحضور الكاتب عام بلدي سفاكس سيد فرحات بريك، أيضا المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد عمار النصري، وأيضا بحضور اثنين من المكتب الجامعي نائب الرئيس حسين جنايح والمشرف على المنتخب أيضا بطبيعة الحال معاذ المستيري. تم التداول في الإخلالات أو النقائص أو اللي طالب به الكونفدرالية
6: واللي هي فتحي الناس ما تعرفها شنية هي قاعة الندوات الصحفية.
7: تو حاليا على احنا تو حاليا زي خلينا نخليك احنا ما زلنا تو في ملعب طيب الميري. تم يعني تم زياره لمقر حجره ملابس النادي، مقر الندوات الصحفيه ايضا من الصحابه، وحاليا موجودين في المنصه الرئيسيه. هم تقريبا 49 خلال خلينا ناخذوه من عند المسؤول الاول في الملعب اللي هو ملعب بلدي السيد فرحه بريك. اذا 49 نقطه هي محل يعني طلب من الكاف الى حد الان ما هو الجديد فيها.
8: هما الحقيقة 49 نقطة هما اللي معناتها الشروط الأساسية باش يكون فما تأهيل كاتيجوري 3، معناتها اللي تخلي سواء كانت الأندية معناتها النادي الرياضي الصفاقسي كيف عنا زادة ترجي جديد يلعب في ملعب الطيب المهيري للعب في دوري المجموعات. والحاجة الجديدة اللي هي المنتخب الوطني معناتها تونسي اللي إن شاء الله باش تكون المقابلة متاعه ضد منتخب ليبي مش تكون في قاعة في ملعب الطيب المهيري. النقائص هذه أو نقولوا احنا لي زيكزيجونس معناتها اللي يطلب بوهم الكاف حققنا منهم توا تقريبا معناتها 30 نقطة، البقية أنكور. تعهدت كل الأطراف أنه باش تكون معناتها كل شيء جاهز قبل اليوم 15 أكتوبر باش تكون المعاينة الأولى معناتها معاينة متاعنا احنا، وإن شاء الله معناتها الأخيين اللي باش يجيو من الكاف مبدئيا بين 20 و 22 أكتوبر باش تتم معناتها المعاينة الرسمية.
6: سي فرحات جيست نقطة صغيرة، معناها الإخلالات اللي مازالوا صغار برشا نجموا نتجاوزوهم بسهولة إن شاء الله.
8: هو الحقيقة احنا عنا مدة نخدمه على النقائص هذية وعلى الملاحظات هذية. تجاوزنا كما قلت لك الحاجات الصعبة، ثم حاجات جيست مربوطة معناتها بديزاتيستاسيون ولا ديسيرتيفيكا. تم اليوم تداولها مع السيد الوالي وتعهدت معناتها كل أطراف انه باش تدارك النقائص هذية، وان شاء الله كما قلت لك قبل نهار 15 اكتوبر تكون معناتها الاخلالات الكل تمت معناتها التفاديها.
6: ممتاز، مشكور جدا، مشكور فتحي بوجنيح. اكيد شنلقاو الفيديوهات على صفحتنا اخبار بايا موزايكا فيم باش نتوسعوا اكثر في الموضوع هذا بالتزامن مع الاجتماع اللي صار اليوم. فرصه زاده باش نعديو صوت الاحباء رئيس لجنه الاحباء النادي الصفاقسي حمدي المانعي. الحقيقه الموضوع هذا تحكي فيه برشا, خلينا نعاودوا نسمعوا بصوت رئيس لجنه الاحباء, خلينا نسمعوا شنو قال.
9: فبيكم أحباب إذاعة موزايك. الحقيقة كما نعرفوا معناتها ملعب طيب ميري طاقة الاستيعاب نتاعه ما تتناسبش مع جماهير الكبيرة نتاع النادي الصفاقسي. إن شاء الله إحنا عندنا مطلب بعثنا معناتها باش فماشي ما نزيدوا المدارج المكشوفة, نزيدوا نحلوهم لجماهير النادي الصفاقسي, خاصة معناتها مدرج 13-14 هما أكبر المدارج, معناتها مطلبين كان يتحلوا على الأقل هذوما معناتها سوى في البطولة إذا ما رجعش معناتها تنقل الجماهير ولا في مسابقة كأس الكاف, علاش ما يكونش طاقة استيعاب كاملة, خاصة نعرفوا اللي في المسابقات هذه لازم جمهور ولازم معناتها بأكثر جمهور, وزيد إن شاء الله نقاو تأهيل الملعب لدور مجموعات كأس الكاف, خاصة كما تعرفوا اليوم معناتها قاعدين يراو في ملعب طيب مهيري باش معناتها ناخذوا تأهيل الملعب لمباراة منتخب تونس منطقة ليبيا.
6: يمكن أهم حاجة كونوا 70% فقط منطقة استيعاب الملعب طيب المهيري قاعدين يستغلوا فيها, يعني ثم 30% مش مستغلة. واضح الرسالة متاع حمدي المانعي.

0: اليوم استقالته لاختلاف في وجهات النظر مع نجي جويني، واكثر من هكا لاختلاف في طريقه التعامل مع الحكام ومع المندوبي الحكام والمسؤولين على التحكيم في الاجتماعات. المشاهد كل اخبارنا اللي تلقاو على موقعنا موزايكا فام بونيت. نخليكم توا مع امينه وكامل للفريق في فورم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: موزايك FM توام توام كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للهبع العشية أين بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فوروم يبدأ من طوى يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحية للكيب الكل، معايا صالح في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق والعمل الصحفي. تحية لشاكر ومكرم اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفية. انطلقوا 71-113-ألف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في موضوع فوروم اليوم، الإقبال أو العزوف على الزواج. علاش لحديث أكثر كأنه فما عزوف على الزواج؟ تابعونا على الباج متاعنا فوروم باي موزايك، وإلا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وما تنسوش زادة اللي على ذمتكم شين يوتيوب موزايك فام، وينتنجموا تتابعونا وتشاركوا في الشات وتخليوا أراءكم مواقفكم لكومنتير متاعكم تعليقاتكم، تهمنا برشا برشا. 71-113-ألف 71-113-ألف. باش نتحدثوا اليوم عروسات، وين المشكل في أنه حديث برشا يقولك فما قلة إقبال على الزواج وإلا عزوف عن الزواج، ولو انه واحد الحقيقة كيشوف في اللونتوراج متاعه في حومته في عائلته اتسترا يشوف شوية زيجات كمام، يعني مش للدرجة انتهيت حلول الارض وقف الزواج وما عاد حتى حد متزوج. ولكن خلينا نتحدث، يقولك البعض زادة وانه فما كأنه تأخر في سن الزواج البناية ولا الوليد، وفي نفس الوقت كأنه زادة تكاليف الزواج او قلة الثقة في مؤسسة الزواج خلت الناس تتراجع، الشباب بشكل عام بنات وولاد يتراجعوا على قرار الزواج. وين المشكل بالضبط؟ نتحط زادة هل بالحق اللي في قفص الاتهام هو الأمور المادية الإمكانيات المادية وإلا لا؟ مش صحيح، سيدي باسي. أما الفكرة أنه أحنا كأنه فقدنا الثقة في مؤسسة الزواج. البعض يقول لك ما هيش مشاكل مادية كهو، أحيانا نراو فقدان ثقة في الزواج، يقول لك برشة طلاقات، فما اللي يقول لك مشاكل بعد الطلاق، الصغار عند شكون، وساعات يستعملوا صغارهم ينتقموا ببعضهم، وساعات البو يهرب بولاده، ساعات الأم هي اللي متخليش صغارها يمشي والبوهم بعد الطلاق. دونك وكأنه صور تخلي الشخص يعزف عن الزواج، ما عادش عينه فيه، قولك علاش علي خليني هكا عايش على روحي، نصرف الروحي، كان عندي فلوس هاني كليت، ما عنديش هاني قاعد على روحي، ارتاح لي من اني انا نحط نفسي في مسؤولية زواج. البعض زاد يقولك ليه راهو الشباب كان يلقى فلوس أتوي حرس، ما نعرفوش الحقيقة هذه إلى أي مدى نجم نتحدث على صحتها، ولكن فعليا مكلف الزواج، خاصة الزوز ما عندهمش ربما، معنى العائلة ما تنجمش تعاونهم إذا كان البولهم ما نجموش يعطيوا فلوس، كيفاش باش ينجموا يعملوا وحدهم على رواحهم ويختاروا ويتخذوا قرار الزواج هدايا، خاصة كي يبدأوا قراء وبعد القراية عندهم سنوات قليلة متاع خدمة، فما ينجمش يكون عنده برشا فلوس باش ينجم، ولا حتى أمينيمام متاع فلوس باش ينجم يعرس. البعض يقول لك ليه مازال فما إمكانية أنك تعرس لو كان تلقى دار كري وتعمل صداق خفيف في البلدية، ولا تعمل حتى صداق عادي عند عدل الإشهاد.

0: تكافي انك تتزوج وتولي عندك دارك وليداتك وصغارك وعليش لا. البعض يقولك اوكي نجم نقوم بمصاريف العرس، اما يلزمنا نخمو اللي من بعد راه باش يجيو صغيرات وعندهم مصاريفهم، عندهم قرايتهم، ليزاكتيفيتي نتاعهم، اللهوه بيهم. يقولك هذا كله مكلف وراه في برشا فلوس والامور ماهياش واضحه. على كل حال احنا نحبكم تشاركوا معانا 71 113 000، 71 113 000، وقولوا لنا، خاطر البنات تقولك الرجال ما عادش تهني وما عادش مسؤولين وما عادش يحب واحدة لباس عليها وتخدم وبشهريتها وبكرهبتها وكان لازم تزيد تصرف عليه، ولا أولاد من غادي يقولك ليه لبنتها وكبر العين ويحبوا الصياغة البيضة والصفرة ويحبوا السيكان للماركة وتحب تسكن في بلاصة باهية وإذا بها دار ملك مش دار كري اتسترا. صحيح هذا الكل مازال موجود، معناها البنات قولوا لنا مازلت وتتشرط وتحبوا صياغة بيضة وصياغة صفرة ودار ندراكيفي وإمكانيات ندراكيفي، وإلا ما بعضنا باللي نقدروا نعملوا عرس هكا نفرحوا فيه نفرحوا فيه العائلة في نفس الوقت نبدأوا حياتنا مع بعضنا اليد في اليد. 71 113 000، شاركوا معنا في فورم اليوم. تنجموا زادة تبعثونا لواتساب متاعكم على 23 513 000، 23 513 000، والبداية كالعادة بأصواتكم.
1: فورم الشاب التونسي قد الثقة في الزواج، لخاطر أول حاجة تكاليف مشتة، ولا ثاني حاجة كيف يمشي يخطب عنتها مطالب مشتة من أهل العروسة، لمكن معيشة معقولة حتى ولو سل وعرس كل شيء، الحياة ولات صعيبة صعيبة برش، خاصة التكاليف اليومية من العلاج من المصاريف من كل شيء.
2: أنا محمد، عمري 42 سنة، مازلت عازب ولا دخلت ولا مرة في مغامرة زواج، نسمها مغامرة يعني فعلا اليوم ولات مغامرة. فرحان راضي سعيد بقراري، بالعكس نشوف معناها في القصص في التجارب متاع أصحابي اللي تزوجوا أن اليوم هذا أحسن قرار، يعني ماديا واللي تراه الروفي في المجتمع والقصص اللي رافاها الكل هتأكد أنه أحسن قرار خذيته، ولحد الآن أنا راضي ومقتنع بهذا الرأي.
3: موضوع الزواج في تونس، أنا شاب عمري 5 سنين ما تزوجت، من رأيي اللي تشوف فيها النقطة اللي حبيت نعلق فيها اللي هي الناس ما عاش بعاداتها وتقاليدها، والناس خافت على العادات بتاعنا بتاع أوليائنا وأجدادنا طبعا في المظاهر والحكاية الفارغة.
4: عزوف الشباب على الزواج مفهوم وما يتلبش عليه، لأن كل شيء غالي وتوصل ساعات شهرية التونسي وش كافية لأساسيات الحياة فقط، خلي عاد لما تتعسى برك واحدة تسوى شهرية تطفل بكلها وحتى أكثر، عاد يقول لك ملالواش الربطة نقعد ليبر وني شيخ.
5: عاصمة موزايك، أنا نحب نحكي على الزواج والإقبال والرفض للزواج. الحق متاع ربي، أنا المسؤولية بالنسبة لي ما تتعطاش في نهار وليلة، المسؤولية تتبنى تتقرأ تتعلم من اللي هو صغير ومن اللي هو بيبي ومن اللي هو في داربو.

0: الاجتماعي اختلف.
1: البنات ولو يشرطوا ياسر بيحبوا فواياج لتركيا ونحبوا دار فلانية ونحبوا الصيغة فلانية ونحبوا صيغة في الملاك وصيغة في العرس ونحب تعمل لي ليلتين في الصالة في الوتيل ونحب على ذاك الأولاد ما عاش يحبوا يعرسوا.
2: هلو صباح الورد يا أمينة يا غالية، بالحق راهو توا أختي أمينة معناتها العز برشا عزوف أكثر على الزواج، راهو نقول لك توا غالي المعيشة وما نقدرش مثلا نحل الدار، الدنيا صعيبة صعبة معناتها ما عادش قادرين توا راهو بالحق راهو.
3: أهلا بكم، حاب نشارك في فورام موضوع الزواج. هما شنية سيتان باك كامل اللي خلى الناس والشباب يعرف عن الزواج. ما أنا متزوج الحمد لله، تزوجت بكري ربي لك الحمد 27 سنة وعندي 5 صغار ربي يحفظهم لي، دونك عندي خبرة في الموضوع. نرى أنه اللي خلى الشباب معاش يحب يتزوج أول حاجة موضوع البعد عن الدين للأسف الشديد بالحق راب. وقت اللي نحن نحاول في المجتمع نكرس قيم ديننا وقيم أخلاقنا، يعني
4: العزوف على الزواج مش يزيد جبتر خطر العيشة غالية.
5: وانا حبيت ندخل على فروم اليوم، مؤسسة الزواج هي خوف من الوقت، الدنيا غلبت برشا وزاد خوف المرأة ولا خايفة من الراجل قولك ما عادش يهني، والراجل ولا خايف زاد من المرأة قالك ما عادش تهني.
6: فورام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
7: رجعنيكم من جديد وما زال مواصلين معاكم في فورام على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا 71 113 ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورام اليوم كلمونا بالتليفون شاكر ومكرم في تقبل كلمتكم الهاتفية، ونتحدثوا على موضوع العزوف عن الزواج عند الشباب. تنسيوش زادة اللي 23 513 ألف، 23 513 ألف هو نمر الواتساب اللي تنجموا زادة تبعثونا من خلاله أراءكم وتكتبوا لنا ونقرأوا لزيدين متاعكم أفكاركم مواقفكم اللي تخلطنا على الواتساب. نبدأ بالتليفونات. معايا أحمد. ألو.
8: وي أختي أمينة الله يعينك شحويلك لباسة.
7: مرحبا يا سيدي الله يخليك.
8: عايشك. ألو
7: سيد أحمد، 41 سنة من تونس.
8: من تونس معرس ومعرس مرتي مطلق ومعاود.
7: باه باه برشا.
8: ايوه كونسرنو العرس تويكا في تونس صعب برشا تو حسب مره
7: ساعه خلينا نتحدثوا على تجربتك الخاص. انت أيوة. متزوج مرتين، يعني انت مؤمن بمؤسسه الزواج بالنسبه لك العرس حاجه باهيه.
8: زي نصلح شيء عرفت كيف تقولوني تقولي رأيك مؤمن بالزواج والله يظل أول حاجة معناتها هو مكتوب نطريمو سيقوندو معناتها الأجلاء معناتها واحد نصل ستامة مو عمر لازم يعرس فما علاج معين لازمك تعرف معناتها باش تكبر لوالديك باش يكبروا معاك معاش تنجم تعمل لامك باش تغسل لك دبشك باش فهمت حاجه لازمه
7: باش تاخذها باش تغسل لك دبشك يا احمد ما تعرف
8: لا نحكي لك باش نتعاون كل شيء سواء باش نتعاون على الدنيا سواء معناتها باش تعمل حتى واحد عازب
7: ينجم. تقول لي انت في عمر معين شخص باش يعيش وحده لازم باش تكون عنده دار وحياته المستقله اي مش باش تغسل دبشي ولا انت باش تشري لها وتجيب لها كهو يعني الزواج اكبر من هكا معنا نقفوا لبعضنا الزوز
8: صحي تعطيك صح هذه حاجة ما تنسيت ما هو لاش ده مرة لازم يعرف ميت أول عرس في تونس صعب برش كيفاش صعب ما تحسب مرة ما حسب مشهوف حسب لسالاري ما تتاو تقاط رونتين عمره ما تهنا ما هو عمره تعرف تلقاه يخلص 650-700 دينار ماكسيموم ما تهنا فهمتني تاو باش تاخذ المابل وباش تاخذ صالة وباش تكري امبوسيب باش تلقى واحد في العشرة من الناس تلقاش يزوز من الناس عندهم دار ملك ما تهنا الأكثرية تلقاه كيري أقل بورت اغلب الناس تونس في الكري دونك هذاك اللي هربوا من العرس معناتها الكري ويخاف من البارتنر تاعو اسكو معناتها باش تعاون وما تعاونوش تخدم ما تخدمش تو ولينا وصلنا المراه لازم معناتها وصلنا الوقت المراه لازم تخدم معناتها هي كانت المراه في الدار تولت معناتها تولي جيب تخرج تخدم باش تعاون البارتنر تاعها باش تكمل تواصل تعمل صغار ويعمل
7: دونك انت بالنسبه ليك هكا نحبه ولا نكره الامكانيات الماديه تصعب العرس وما عادش الشخص ينجم يعرس مرأة بمرأة ما تخدمش محتاج لخدمة المرأة
8: فوالا الله هم واحد عنده معناتها متيسر الحال سافا وعنده ان بروجي معناتها يدخل في برشا فلوس.
7: انت كيفاش عملت في زواجك الاول والثاني؟
8: والله لوليني ما نجحش معناتها مكتوب نحبش نرجع لتيل والثاني والله الحق نتاع ربي لمينا بعضنا زوز زوز بنت الناس عاونتني بالقديه بالقديه بالقديه وعلى فكره نحب نوجه لها تحيه كبيره برشا راهو
7: نسلموا عليها حبيبي
8: كل راي نحبك برشا برشا
7: تحية لها نسميوها نسلموا عليها
8: إيمان إيمان
7: إيمان تحية لها قد عندك معرس يا
8: والله ما البنيل بزناف في الأساسين
7: 7 سنين تبارك الله عرس كمان وعرسك لوليني قديش دام
8: والله ما دامش برشا ما دامش برشا بنيل ناف حتيك شي البنيل كان إذا كيكا دمي كاتور
7: به به واضح دوك تتشجع الشباب على أنهم يلقاوا البختونيغ اللي يستثيقوه الشريك والشريكة اللي يلقاها اللي يتفهم معاها ويستثيقها ولا تستثيقوا ويطلقوا في الزواج راه الزواج تجربة جميلة بالنسبة لك
8: تجربة باهية في في كونديسيون كيما قلت لك كان يبداو لي بارتنير زوج يخدموا وما يصيرين الحال معناتها يخلطوا باش خاطر راهو زواج من بعد تولي صغار تولي معناتها مسؤولية باش تولي مصروف تولي كراش تولي برشا حاجة إذا كان الزوز ما يخدموش وزوز ماهمش حاطين جيب واحد معناتها يد واحدة مع بعضهم راهو ما يعملوا حتى شيء كان كل واحد وكاسته وحده وإلا هو يخدم جمعة شهر ويبطل وهي ما تخدمش بشيء معناتها باش تولي من بعد تولي المشاكل تولي تدخل في حاجة حاجات أخرى فهمت
7: واضح جدا واضح يا أحمد تحية ليك سلم لنا على إيمان برشا إن شاء الله ربي يهنيكم مرسي على المداخلة يا أحمد نواصل معايا محمد مرحبا
0: عسلامة
7: عايشك سيدي مرحبا بيك أهلا
0: وسهلا مرحبا
7: عايشك محمد 42 سنة من سوسة
0: ايه
7: هاي يا سيدي احكي لي
0: سيدي لهي سؤال علاش للعمر هذا وما عرفتش
7: مازلت مش متزوج
0: مازلت مانيش متزوج والحد الاول والمستقبل القريب راه انه اصلا القرار يمكن يجي اول يمكن ما يصيرش اصلا علاش العدد اسباب السبب الاول اوكي مادي والدنيا صعبه والمسؤوليات والانسان يكون هكا لباس فجاه مش تولي عنده مسؤوليات كبيره ثانيا القصص والتجارب نتاع العباد اللي نعرفهم المجتمع اللي عايش فيه صحابي الناس اللي سبقتني للتجربه هذه تقريبا اغلبها كانت يعني نتائجها كارثيه ثالث حاجه وتوصل بينك وبروحك تسال روحك علاش ما الهدف انا اليوم كيف نخرج
7: قلت لي اغلبها اغلبها مش النتائج الكل كانت كارثيه
0: وبالتالي الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
7: يعني هو تنجم انت تنجح علاش احمد محمد عليها هالنظره التشاؤميه ما تحرش بالحقرة
0: لك كي مش تدخل ان المشكله انك ماكش تدخل في مثلا مش تكري دار ولا مش تدخل في مشروع وكان ما عجبكش تخرج هذا في اذا كان بديت في ما عادش نجم يلا بعد 5-6 سنين يكونوا عندك
7: عليه تعليق بمعروف معناها عليه
0: تعليق بمعروف يكونوا فما صغار وتكون فما ضحايا صغار دوكم ومش تولي فما مع
7: راهو محمد كان الناس كل خمت هكايا راهو حتى حد ما يعرف
0: انا هذه فكرتي الخاصه مانيش
7: نبر بعض انت تقول انا كان باش نعرس ما نحبش نطلق خاطر انت كونتر الطلاق
0: يعطيك الصحة كونتر اصلا اني كونتر اني علاش انسان يكون انت يحسبها علاش ما الهدف نحكي على رأيي الخاص الهدف اني نجيب صغار وكي نكبر اغلب راهم رافعهم توا والمجتمع اللي والشباب اللي قاعد يكبر توا مش هو اللي باش نهار اخر كيف ما احنا مع اولياء متاعنا باش نناقش معاهم هما كبار الاغلبيه ترى والله اعلم إنه بالعكس معناها الجيل اللي طلعت هو يمكن يزيد على ما بيك باش يكبر معناها وكنتي باش تكبر معناها الفكرة أني فقط نعرس باش صغاري نهار آخر الواقع توا يبين لنا في العكس إنه بالعكس يكبروا صغارك يزيدوا عليك وبحكم التجربة بحكم السوشيال ميديا بحكم اللي كنتي معاش تربي في صغارك راه صغارك كنتي تنجب فيهم وتتوهم أنك كنتي تربي فيهم لكن السوشيال ميديا
7: هي تربي فيهم يا محمد خلينا نفهم حاجة أنت بالنسبة ليك ما تحبش تجيب صغار نهار آخر نجم تتزوج ما تجيبش صغار
0: والهدف
7: الهدف انك تعيش حياتك ادو مع بارتنير معناها الناس اللي حتى اللي عارسوا ما جابوش صغار ما عندهمش هدف في الحياه
0: انا رايي كما تكونش قصه حب وفعلا شخص تفرح وتكون فرحان جدا انك معاه
7: اي عندك الحق انا معاك
0: غير ما من غير ما تعرف فقط من اجل بس
7: لا لا لا ما تجيب هاني قلت لك لا بروف ينجموا يكملوا حياتهم مع بعضهم ويسون بيان وهما ما عندهمش صغار
0: يعني
7: خاطر الحب والتفاهم والموده والرحمه الرحمه اللي بيناتهم فهمت محمد
0: راهو
7: انا يدولي جو غدوي الفكره نتاعك الكلها نلخصها في كاين انت ما لقيتش البارتنير اللي تحبها وتبدا سعيد فرحان انك مش تزوج به.
0: الشرط الاساسي تكون سعيد جدا معاه ولا مش لازم اما فقط زواج من اجل المجتمع باش يقول يلا راهو تزوج.
7: عندك الحق انا معاك. لا عندك الحق انا معاك. اما انت يظهر لي المشكل الوحيد ماهوش مشكلتك انك ما عندكش ثقه في مؤسسه الزواج. انت مشكلتك انك ما تلقاش اون بون بارتنير مراه باهيه تستفيقها مرتاح معاها تحبها سعيد معاها.
0: لازم هذيك قلتهم الكل مدام لازم يكونوا فعلا الكل موجودين ولا مش لازم. وعلى فكره فما اكيد لك فما الاف وعشرات الالاف مشاو ضحايا لافكار تقليديه والتزوج الفقراء يغنيكم الله اللي هو حديث ضعيف اصلا مش صحيح ونجم اي واحد توا يدخل يتاكد هو حديث ضعيف جدا. مشاو في سبيله اليوم الاف الناس يلا فقط ضو نتزوج ومع ليه ما يعني اليوم انت ما عندكش ثقه في امكانياتك انك قادر باش تتحمل مسؤوليتك وفعلا انه باش تولي عليك مسؤوليات ماديه كبيره وباش تولي عليك مسؤوليات انك عندك فعلا الناس معاملين عليك مش لازم. يعني مهما باش تكون مش تكون الخسائر كبيره جدا.
7: سؤالي ليك يا محمد انت 42 سنه وتبارك الله عليك فهيم ومحليك بزيت ما تزوجتش على خاطر مشاكل مادية ولا خاطر ما عندكش الثقة في مؤسسة الزواج ولا خاطر ما لقيت شريكة الحياة اللي تتمناها. اختار لي حاجة من هذو الثلاث.
0: ما لقيتش الإنسانة اللي فعلا مستعد اني باش نعيش معها سنوات بدون ما نتسائل عليش.
7: واضح. المشكل هو انك ما لقيتش البارتنير اللي تحب عليها شريكة الحياة اللي تحس روحك مرتاح وتحبها وفرحان
0: مش فقط انسان يلا ارتحت لها يلا خليني نعرف لا هذاك علاش مو الهدف ما الهدف اني مش الهدف نتاعي اني باش نحافظ على وجود النسل البشري مش هي البشري
7: النسل البشري قاعد يزيد في كل لحظه لا عندك الحق
0: ومن اني نجيب صغار في كبري هذه نصورها فكره زاده ياسر فانانيه اصلا كيما حكيت لك اغلبيه توا اللي راهو فيهم بالعكس في صغارهم في كبرهم يزيدوا عليهم واصلا في كبرك تنجم معناها فما 50,000 طريقه مؤسسات فما
7: واضح
0: الخاصه واللي ما نجبر باحد تعيش.
7: واضح. يعطيك الصحه يا محمد نورتنا يا سيدي. تحيه لك على المداخله. تحيه لكل اهالينا في سوسن. واصلوا معايا ألفة.
9: عسلامة مدام.
7: مرحبا يا لله. مرحبا يا ألفة. 47 سنه بنزرت.
9: اي مرحبا. ومزوجة عندي عامين لكن هو فهمتوا انا واخرت شويه باش ناخذ الديسيجن تاعي وكنت ديما جي ايزيتي قبل اني انا عرفت وفي فينا المعرس وسيتي ان مارياج دامور والحق متعرف بي بون ابري دو سون براتيكمون ما عادش فما لا موده ولا رحمه ولا امو ولا برشا حاجات دونك بون يمكن زيد لو شو دو لا بيرسون ما نعرفش انا اللي نعرف
7: خلينا نفهم حاجه الساعه ألفة انت معناها عرست عمرك تقريبا
9: 46
7: سنة مش مشكل اما على خاطر ما لقيتش كما كان يتحدث محمد ما لقيتش شخص قبل
9: بالنسبه لي انا لازم يقوم على التكافؤ على الحب سورتو المحبه يعني فهمت كيفاش وفي الفينالمون كي لقيت المحبه والا ما تصورت انا محبه دونك اخذيت
7: الامكانيات الماديه ما كانتش عايق قدامكم باش تتزوج
9: لكن انا نحب نحكي اون جينيرال انطلاقا من الاكسبيريونس اما اون جينيرال اللي المؤسسه نتاع الزواج مهدده جدا كيما برشا مؤسسات كيما الطفوله كيما هشاشه الوضعيه نتاع المراه في الازمنه الكل رغم يعني مؤسسه الزواج ولات حاجه هشه جدا. علاش انا يظهر لي
7: في تونس كهو ولا في العالم ككل تحس ألفة
9: خلينا في تونس احنا ما نجمش ما عنديش فكره مانيش عايشه في العالم الكل انا عايشه في مجتمع تونسي ما بين انا جايه دون اون ترانزيسيون يعني جينيراسيونيل قبل في عهد اللي قبلي انا يعني عائله امي والا خالتي ولا اللي هو العرس سي بور لا في الوغ كو تو احنا ولينا في مجتمع نتاع كونسوماسيون كبيره برشا نتاع في تحولات رهيبه جدا في الوقت يعني في وقت قصير تلقى برشا تحولات في كل في الميادين الكل في العلم في اللي تتفرج فيه في اللي تاكل فيه في اللي في كل شيء في الميادين الكل دونك العرس تحس اون ديغي حجره تعثره في طريق الراجل والمراه نو سولمون فما مشاكل ماديه باش توصل اساسا ايه انكور اسكو مازال عندنا جهد باش نستحملوا بعضنا اسكو مازال عندنا جهد باش اننا نستوعبوا انه لازمنا نعديو ونصبروا على حاجه لازمنا نبنيوها جميع اسكو مازال عندنا الجهد باش اننا ما نقولوش اه اوني اون تران دو بيردر دو تان مع بعضنا فهمت كيفاش كان جيت وحدي نجم نعمل كل حاجه كان جيت فهمت اش نقصد دونك هذه سي اون نوسيون كيما تشوف الشباب باغ اكزومبل ملي يتخرج يخمم على مستقبله انه لازم يكون لاباس عليه وعنده الحق على خاطر ما يشوف في يعني هكيك حتى في مؤسسه الزواج وليت ما عادش حاجه اللي نقبلوها احنا والا نجم نصبروا عليها.
7: خلينا نفهم حاجه بالنسبه لك انت تقول اللي العصر بتاعنا وصلنا حتى الزواج نستهلكوه كونسوماسيون نعرس ونطلق عامين وثلاثه بورتون انت مثلا ألفة في الاكزامبل بورتون انت يا ألفة دقيقه نطرح عليك سؤال بسيط باش نقدموا مع بعضنا ألفة بعد اذنك معناها بورتون انت تبارك الله عليك مثقفه ظاهره وفاهمه وما حبيتش تستعجل في قرار الزواج وتعرس جوست محاباه للمجتمع حبيت تتزوج وانت سعيده ومقتنعه وفرحانه وهذا اللي عملته ولكن رغم ذلك صار تليق وعدم التفاهم ما صارش تليق عدم تفاهم بينات
9: وانا مازلت صابره تو ونزيد نقول لك انا مازلت صابره على الديسيجن تاع تليق
7: شنو السبب حسب رايك جوستمون يا ألفة وين المشكل خاطر احنا نسالوا هل انه مشكل معناها نتاع فقدان ثقه في مؤسسه الزواج والا بالحق ظروف ماديه اكهو مشكلة العزوف وإلا أنه صعب على الشباب اليوم بنات ولا أولاد أنهم يلقاوا شريك الحياة اللي يستثقوا ويعيشوا معاها جي لامبريسيون اللي فما اون كريز دو كونفيونس من البنات للأولاد ومن الأولاد للبنات
9: سي ملتي ديمونسيونيل اللي قلت كل صحيح اللي يقول انا باغ اكزومبل جو نافي با لو بروبليم تاع الفينانسي لا من ناحيته ولا من ناحيته لكن سافو با دير انه الزواج ماهوش مهدد بحاجات اخرى يعني هو اساسا المولد نتاعو مهدد بالفلوس سي كلير اللي العبيد تو ماش نجمه تلقى فلوس باش تنجم تعرف اي اونكور لانفستيسمون اي لي تالمون لور انه كي تعرف تلقى روحها ماهيش سعيده شوش تعمل فانت تليق زاد كيف ماشي حاجه سهله هيك علاش قلت لك اللي المؤسسه كلها لازمها تتعاون لازم تساوي حاجه برمجه اخرى للشباب وللصغار واللي تحب قبل راهو كان منطلق ديني خلي العبيد تعرف كان منطلق انه ما فماش نوتر فاسون دو فيغ افيك اون فام باش تخلي الرجال يتعرف فهمت كيفاش الامور كلها تبدلت تو فهمت كيفاش يفو بالحق ريبونسي مش مانيش نشجع على حتى شيء ولا على حتى فورم انا بالنسبه لي انا الزواج مقدس وفي سيرته المقدسه وهذيك انا اللي نشوف الطريقه الوحيده اللي باش ناسسوا بها عائله تبقى يفو فريمون لي دي على خاطر ما عادش حاجه سهله حتى ترف حتى ولو تتوفر الظروف الماديه حتى ولو يتوفر المستوى يعني وكل شيء
7: اما كي تقول الفو ريبونسي معناها شنو بالنسبه لك انت دور العائلات دور المجتمع
9: يعني
7: ككل
9: حتى العائله انا عائلتي باغ اكزومبل ولا عائلته ما لقيتهمش يعاونوا ما نجمليش un certain niveau intellectuel ou elle a un certain ou la fille à mort moyen ma je te سمح العباد اخرين بالنسبه لك انت tu es mature suffisamment باش تنجم فهمت لكن الله غالب quand on est deux les individus qu'on est عاوننا un cercle d'amis il est un cercle d'amis sain des familles saines اللي هو ماهوش ديما مطروح ولا موجود
7: فوالا شكرا بالتوفيق عايشك يا ألفة نورتنا ميرسي على المداخله تحيه لك كل أهلينا في بنزرت نواصلوا معايا عفاف مرحبا
10: مينا
7: عايشك يا لله مرحبا
10: نور ونور
7: عايشك ينورك يا لله مرسي 45 سنة من نابل
10: أي
7: مرحبا احكي لي
10: تحية محرحرة بالهريسة النابلية
7: تحية للنابلية الكل والهريسة المحرحرة زاد
10: عايشك مينا عايشك عايشك محلي الموضوع محلي ديما موضوعك يعجبني أمينة بالحق معناها موضوع الزواج وما أدرك ما الزواج احنا بنحكيه على أهم مرحلة في حياة الإنسان وخلقنا من أنفسكم أزواجا أن تسكنوا إليها عمرنا ما نقول على الزواج أنه هذاك من منطلق دين قبل كان نحب نعقب على الفكرة دي كنت نسمع فيها سمحني وبعد نحكي على تجربتي الشخصية أول حاجة دينا وقت اللي يحكي على الزواج ما قالش راه قبل ولا في عهد كذا ولا في عهد يبقى نصف دينا ويبقى ديما الزواج حاجة طيبة وحاجة باهية تبقينا كي ندخلوا باش نحكيه على التجارب الخاصة متاع كل إنسان كل بشر وشي اختياراته في الدنيا انا باش نحكي مانيش باش نحكي على الظروف الماديه اللي خلات برشا عبيد ما تخلقش باش تعرف سمينا انا باش نحكي على حاجه اخرى انا باش نحكي على النساء اللي ماش عندها ثقه في الرجال
11: نشوف تقول لي مهنيش يخوف ما نعرفش مانيش مرتاحة، أنا مش مستعدة نعيش تحت كادر إنسان ديفورسي. الرجال كيف كيف ماش عندهم ثقة في النساء، دونك العدم ثقة موجودة هذه يعني حتى لو كانت تطور تبقى ديما موجودة. أنا باش نحكي على تجربتي، أنا كانوا عندي صديقاتي ثلاثة متزوجات وأنا لا. ديما سؤالهم اليومي علاش ما عرفتش ليه،
7: وحتى حد ما يعرفكش عادي يقولك شبيك ما عرفتش
11: علاش ما عرفتش
7: مالا ظهر فيك اكزيجون، تولي المشكلة فيك انت، يبدأوا يلقاولك في علة ظهر فيك انت اكزيجون.
11: انا مرة في صلاة وفيغ مرأة ما نعرفش يعني بالحق نحيها على الجرأة نتاعها. كيفاش الجرأة وسألتني انت قالت لي طفلة مزيانة وشنو علاش ما عرفتش لتو، يا ربي قلت نجاوبها خليني ساعة ولا ما نجاوبهاش ونسكت. بعديك قلت لها كيف نلقى جواب هتقول لها وجع ليك ونجاوبك. معناتها بالحق هذيك حاجة مربوطة بالقضاء والقدر، وتنجم تكون حاجة اختيارية كل إنسان كيفه. دونك كانوا صاحباتي يسألوني علاش ما عرفتش انت وعلاش ما عرفتش انت، بصراحة قلت لهم تجاربهم ما تشجعش. انا كي نسمعهم
7: تغزر لهم هما تبطل العرس،
11: انا كي نغزر لهم ما تشجعش على العرس.
7: شنو مثلا اللي ما يشجعكش في حياتهم؟
11: انا ساعات
7: ولا في عروساتهم
11: واحدة ما نجمش ننسيها تقول لي انا نخدم معناتها نخرج داري 7 متاع الصباح نروح 7 متاع العشية، يزمني ندخل نطيب العشية ويزمني نحدد وحويجه ويزم انا نعمل لك ونغزر لك وترى شنو جات 11 متاع الليل وقتا نرقد نشوف حد شيء. اذا كان باش نسمح كان نحل الصباح لنا السوشيال ميديا تو نعرف برشا حاجات. انا نقول انا نخدم وتعبة وفي روحي في روحي ساعات نسرق في الوقت باش نتنفس الحياة باش ناخو شوية حرية. انا كيف تكون معايا راجل؟ دونك انا هذيك كنت فكرتي، اما ديما نقول لهم سامحوني انتو ما اخترتوا هكاك. الاخرى رجلها قالت ما يهمنيش مانيش مرتاحة متعبني في حياتي. دونك نسمحهم اما ما ناخدهاش.
7: ما تحسش اللي هي تجارب تشجعك على اتخاذ قرار الزواج؟ اي
11: مستحيل ما ناخذ قرار، هي هم تجربتهم هي اختياراتهم، لكن انا كانت عندي قناعات اني بالحق كيف يقبلهم البارتنير نتاعي وقتها نقول وي. بالعكس جدي وي فوالا الى ان ثم نهار من نهارات بالحق جيت كنت خلى حياتي. معناتها انا شروطي اللي كنت نلوج عليها كانت شروطه هو. دونك حاجه شجعتني وفرحت والحمد لله، وديما نقول القرب من الدين راهي حاجه باهيه وحاجه مزيانه. بالعكس انسان كيف يخاف ربي فيك يراعي كل شيء.
7: توجيتنا للحلقه المهمه يا اختي عفاف وما حكيت لناش، ما قول لنا الشخص هذا شنو هو المميزات كيفاش لقيناه لوجنا ولا ما لوجناش؟
11: والله لا لوجتها والله
7: جاء صار اللقاء وجات شعلة الحب
11: زيت شعلة
7: وكبيدان عمل لك السهم بتاعه أصاب عفيف
11: هي شعلة الحب. يا بنتي كيف تعرفت عليه؟ طلبني نهارين يسأل عليا نهارين أخي ما سألش عليا وأنا مش نازل
7: استنى
11: نستنى فيه. دونك وكان قضاء القدر واليوم هو زوجي. أنا
7: قديش عندكم توا عفيف متزوجين؟
11: عدنا عام وخمسة شهر
7: به علاقة
11: علاقة يا محليها. دونك لا في اون كوبل نحب نقول سي.
7: وقد عمرك وقت اللي تزوجت عفيف؟
11: وقت اللي تزوجت عمري 40 سنة.
7: باه معناها حكيتوا على جوانب حياتكم
11: كل شيء سبيان. حكينا على كل شيء، تعرف معنى حكينا كل شيء يعني كنت كتاب مفتوح وهو كيف كيف كان سره عندي وكان سري انا عنده. دونك تقربنا من بعضنا بالكدي قبل العرس باش نكتشفوا برشا شخصيات بعضنا. وكانت في كل مره كنت نتشجع. نحب نقول حاجه، اذا كان ما نتجمش تقول العرس خايب ما نتجمش تقول انسان يزمو كيف يعيش تجربه عمره ما يفو با جينيراليزي. دونك هذيك تجربتك الخاصه ولا انت كان سوء اختيار ولا كان فرض عليك، ساعات مش اختيار الزوج ساعات تفرض ظروف تفرض عليك الحياه تفرض عليك لكن عمره ما يكون. بالعكس انا نشوف في شباب في صاله تاع افراح ساعات يقولوا ربي هنيه صديقنا صح عليه ان شاء الله نلقاو بنت الحلال. دونك الناس كل تحب العرس راو ما نجمش يقف الزواج لأنه لازم تكون تواصل الحياة، ما نجموش نقوله لا ويكفي. بالعكس الزواج هي أحسن مرحلة، هي تبدأ حياة
7: الزواج مع شخص نحبوه محليه في 30 في 40 في 50 هكا ولا تجد محليه إنسانية طيبة وجميلة جدا. عندك
11: كبيرة أنك تتزوج في عمره أنت ناضج في مخك بصراحة وبكل صدق. زيد الزواج ما هوش لعبة، راهو قرار الزواج راهو بالحق حاجة مهيش صغيرة، مانيش باش نمشيو نشريو احنا كهرباء ولا دار وبعد نقول لا غالب حصل. نو الزواج هي اكبر من هكا، انسان يبدا ناوي على الهنا، يبدا ناوي على الخير. انا في كل نهار نبدا فرحانه اللي انا بالحق ما اثروش عليها صاحباتي في اختياراتهم في ارائهم على الزواج ولا اللي نسمعه كل يوم. انا فرحانه اللي بالحق قررت باش ناخذ القرار هذايا، وانا معناتها تعرفي كل قوة مع حقه هي العقلية بالحق والقلبية وكل شيء، لانه الاختيار يجب يكون الاختيار يخرج من العاطفة ومن العقل.
7: اسمع هو احساس بالراحة النفسية مع الشخص ذاك، وترى روحك اللي انت عقلك مرتاح وقلبك مرتاح.
11: كنت اول شرط حكيته معاه قلت له شوف انا نهارة اللي نعرف باش نقعد في داري راني مش مستحدة نخرج نخدم. لاخي هو قال لي وانا شرطي الوحيد مرتي بحدها ما تخدمش. دونك هذه اول حاجة
7: ديجا تفهمتوا في نقطة مهمة جدا،
11: فهمنا في اهم نقطة في اهم نقطة. دونك الحمد لله جسوي بيان. حب نقول اللي لافي انكوب الحاجة مزيانة برشا. الزواج صحيح تزوجوا فقراء يغنيكم الله، بمعنى انه حط فكرة الزواج بنات الحلال موجودين وبنات الحلال موجودين الخير باق فيه وفي امتي الى قيام الساعة قال سيدنا علي الف صلاة وسلام. دونك الحياة نغزو الايجابيات نغزوش السلبيات. دونك ما قدوش نحكي واحد باش تتعرف عليه باش تقعد تحكي على طلاق ولا باش تحكي على صحيح. على الغيارات ولا على الخصام.
7: ابني ابني معاه كان لقيته شخص ترتاح له فرحانة بيه ولا فرحان بيها.
11: أنا اليوم قاعدة في داري مانيش نخدم لكن موفرة الراحة التامة لراجلي باش هو يخدم ويوفر لي قوتي وقوته والحمد لله. دونك
7: ربي هنيكم يا للا
11: يعيش كمينة
7: إن شاء الله بمزيد النجاح وبالسعادة والهناء وباللي تتمنوه الكل يا عفاف. محليك نورتنا، تحية ليك، شكرا ليك. مازلنا مواصلين معاكم في فوروم 71 ميوثلتاشنا الفراجعين، مرحبا بيكم.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدل لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون لين زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900. كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للهربة العشية على موزايك فهم.
7: رجعنا لكم جديد وما زال مواصلين معاكم في فورم على موزايك فهم. تحية لكم نسكل في الاستماع. موضوعنا اليوم العزوف على الزواج عند الشباب، هذا موجود منه وإلا ليش؟ شنو السبب بالضبط؟ مشاكل مادية وإلا خطر الشخص ما يلقاش البارتنير اللي يرتاح معاه، الشريك أو الشريكة اللي يرتاح معاها ولا معاه، وإلا زاد المشكل أنه كأنه فما فقدان ثقة في الزواج على اعتبار وأنه كأنه أحيانا نشوفوا تجارب الأخرى ونحسوا اللي الزواج وهالباكج هذا الكل الباكج هذا الكل مش مساعدني يا أخي، ما عينيش في العرس فك علي. يلا شاركوا معنا 71-113-ألف عدد مدكم 71-113-ألف. طبعا شوي نقرأ من الميساج متاعكم على الواتساب. انتو تخزيدو تليفونات معايا. محمد مرحبا.
12: عسلام أمينة سوال
7: عايشك سيدي الله يخليك. شكرا الله يخليك يا محمد. محمد علي 36 سنين بنزرت مرحبا سيدي. احكي لي محمد
12: علي. أستاذ كل شيء يقولوا هذا الدر إلى معدنه كما قال لك
7: الله يخليك الله يخليك. شكرا سيدي شكرا الله يخليك.
12: فروم قبل كان معاك وقتهم بعد مع لين
7: تحية للمعدنين.
12: المهم المهم اللي بيلفيد انا كما قلت قبيل مع الاثنين في التليفون جيت لي في يونيك نتاع امي باب. دونك فما ضغط حتى في العائله يقولوا لي اي وقت نفحوا فيك
7: ولادك هاو ولا عندك خواتك بنات
12: ولادك هاو. دونك اللي راوني خاطر تقريبا في الانتوراج نتاع العائله كل بريسك مش بريسك كل معرفه مش يمكن قعدت كان انا كهاو فكنت انا كيف نشوف معناتها الانتراج والعلاقات ما بينات الناس اللي عارفة الكل حتى من أصحابي ولا من عائلتي لكوزان ولكوزين مشرفين مشروع ناجح معناته خاطر هو مشروع معناته المشاكل نتاعه برشا ومشاكله تافهة صراحة معناته دونك ماهوش كان الكوتي فينونسي فما ناس لبس عليه وفي العائلة لبس عليه وكل شيء وفي فان كونت طلق ما هيش مربوطة كان بالكوتي فينونسي الكوتي بسيشيك مهم جدا دونك وما هيش مسؤولية معناتها كان على الراجل كهو الراجل معناتها من المفروض في العادة حتى في الجانب الديني هو اللي يقوم بالدار متاعه معناتها هو يكون مسؤول على مرته على صغاره هو اللي يخدم هو اللي يوفر معناتها متطلبات الحياة وكل ذاك الكل في تونس معناتها ولات صعيبة وحتى المرأة التونسية ما هيش كيما الجينيراسيون اللي فات سواء كانت متاع أمي ولا متاع مماتي معناتها المرأة التونسية تبدلت بارشة بارشة
7: كيفاش تبدلت يا محمد
12: معناتها في معناتها كما نقولوا بالتونسي بالفرشة معناتها ما هي هي نفس المرأة التونسية
7: شنو معناها متطلباتها بارشة محمد
12: مش كان متطلباتها تفكيرها مش المفيدة كان متطلباتك هاو التفكير قبل كانت معناتها مماتي أنا كنشوف معناتها الجرون بارون تا أمي وبابا تبارك الله معناتها 8 منا و7 من معناتها جابوا 7 و8 إيه. ساعات نقعد بيني بروحي نقول كيفاش عايشوهم هذوم
7: شنو المشكلة هنا يعني انت
12: شكون تستحمل قبل كانت معناتها انا نقول كيفاش كان
7: جربت يا محمد
12: جربت شنو
7: جربت بالك تفهم ما بنية تحب تكون عندها برشا صغار زيدة هي عليه معناه نحكمه
12: شكون نعمل اختار انا وياك تو امينة كان تجيب ليش كنت تونسية تقول تجيب 8 صغار تجيب نتقل
7: لك محمد ما يبيش تقولك حتى هي مش تقولك وريني راجل زيدة نجم يصرف على 8 صغار تو كبني كيفاش نحلوها هي تقول وهو يقول مش هكا الحل محمد علي فما اشكال انه ساعات الشخص ما يلقاش البارتنير اللي يتفاهم معها الشريكة التي يتفاهم معها ولا يدخل في علاقات وما تمشيش الأمور وهذه حاجة عادية مش المشكلة هوني ما هيش من الزواج محمد وما هيش من البنات وما هيش من الأولاد خاطر البروف هاو لقينا عباد اللي تزوجوا في الأربعينات على خاطر لقاو الشخص اللي يرتاحوا معاه واللي يتمانوا معاه واللي يحبوه ويحبوا يتزوجوا بيه ولا يحب يتزوج بيه فهمت محمد علي؟
12: راو في كل وحين أنا بالنسبة للأربعين سنة أنا نسميها الزواج اللي عارف عمر الأربعين سنة تحصيل حاصل باش نكونوا واضحين لانه اذا كان جاته الفرصه باش يعرس عمر 25 ولا 30 سنه اللي هو تويكا ولا سعيد في تونس دونك كان ينجم يعرس لكن
7: انت تو علاش ما تزوجتش على خاطر ترى دي زيكزامبل مش ناجحين قدامك
12: نجم تقول لكن زاد نقول انه البارتنير عنده
7: اي فوالا خاطر ما لقيتش
12: انه ينجح ليه مش ما لقيت والله ما لقيتش هم موجودين لكن تشوف الحقيقه في تونس لانه انا كما قلت قبيله ما عادش النجم ونتفاهموا التوانسه ما بينات بعضنا معناتها اون جينيرال في الحياه اللي احنا عايشين فيها معناتها بالطريقه اللي احنا عايشين فيها معناتها الكوبل التونسي تويكا
7: تستحق باش تتفاهم مع التوانسه الكل يلزم الشخص اللي متزوج بيها تتفاهم معاه وتكون سعيد معاه وفرحان وعندكم القيم اللي تجمعكم ببعضكم يا محمد
12: وكاك قلت انت القيم هذوكم اللي هما ما عادش موجودين ليش ما عادش موجودين
7: خاطر ما فماش قيم للسنوات الكل كل شخص يكون ليه محمد إيش نفسر لك حاجة صديقي كل شخص عنده القيم متاعه والأولويات متاعه وحدوده والأشياء اللي يحبها واللي ما يحبهاش وكل زوز يتفاهموا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم يحكيوا لبعضهم انا هذه راه ما تساعدنيش انا هذه راه نحب انا هكا وانا فهمت محمد علي يعني هو عقد معنوي بيناتنا مع بعضنا فهمت
12: اي نحكيوا احنا نحكيوا على القيم بصفه عامه اون جينيرال معناتها القيم اللي نورمالمون تربيوا عليها واحنا صغار اللي كنا نتربيوا عليها في المكتب في جينيراسيون تاعنا احنا ولا اللي هذاك هو اللي نص وقت قلت لك المرأة التونسية معناتها انا نشوفه تويكا معناتها قداش من طفله تونسيه ما عرفتش حتى العمر 30 35 سنه بار كونتر كنجي نشوفه معناتها
7: 36 يا محمد علي
12: اي يعني سالتك انا تويكا كي سالت علاش وصلنا ل 30 و35 سنه وما نعرفتوش
7: يعني ايش تحب انت تقول محمد علي المشكله في المراه بالذات فهمت شنو
12: خاطر هي دار العلاقه ريت الراجل مسؤوليه كي تجي تشوف مسؤوليه الراجل
7: شنو مطلوب من النساء باش المشكل نتاع الزواج يتنحى. ها ما هو الاساس هو فيه المراه. شنو هو المشكل نتاع اللي يلزم يتنحى في النساء ولا يتغير في النساء باش يرجع الاقبال على الزواج؟
12: فيه مسؤوليه الراجل في علاقه ابسط برشا من مسؤوليه المراه. المراه لانه ذهنيا وبدنيا يلزمها هي تعمل مجهود اكبر في العلاقه باش العلاقه تنجح. الراجل بسيط في تفكيره وفي حتى في حياته في ياسر، لكن المراه اذا كان في كل مره
7: معناه بالنسبه لك انت نساء ما عادش يعملوا ايفور في العلاقات، ما عادش يعملوا مجهود في العلاقه، وبالتالي الاشكال هذايا يطرح المشكل نتاع طول الزواج والصبر على الزواج اتسيتيرا. شكرا لك يا محمد علي، يعطيك صحه، الوقت يزرب فينا. خلينا نمشي لسنيم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج. سنيم، اول ربما نقطه المدخلين معانا اليوم احمد 41، محمد 42، الفا 47، عفيف 35، محمد 36 سنه، وبرشا اللي مازالوا من الاولاد يقول لك ما نعرسش كان ما نلقى البارتنير اللي نتفاهم معاها، شريكه اللي نتفاهم معاها. وألفة زادة تقول لك أنا ما تزوجت كان في الأربعين سنة وقت لقيت البارتنير اللي نتفاهم معاه.
13: المواقف اللي جت عبر الشهادات تأكد هذا التوجه نحو بناء تجربة أكثر من الخضوع لمؤسسة كانت تفرض من المجتمع. لو نرجع شوية للماضي، الجماعة، العائلة، مجموعة الانتماء تشجع الأفراد على الزواج وتبذل كل الجهد باش أنها تلقى هذا اللقاء بين شخصين، باعتبار أنه الزواج مهم، باعتبار أنه المؤسسة مهمة، باعتبار هذا الحدث مهم في حياة الأفراد، وكأنه لا يمكن اعتبار الشخص أو الاعتراف به اجتماعياً دون هذه المكانة الاجتماعية. اليوم مؤسسة الزواج ككل المؤسسات الاجتماعية تعرف تحولات، هذه التحولات تجعلها نوعا ما تعرف أشكال مختلفة وتصبح العلاقة بها مختلفة مقارنة بالماضي، لأنه هناك اختيار شخصي، هناك البحث عن الشريك، هناك بحث عن التوافق العاطفي، وأيضا هناك جملة من المخاوف تجاه هذه المؤسسة من إمكانية الفشل، من إمكانية أنه الشخص يفقد نوع من الاستقلالية متاعه وما يكونش إيبانوي من هذه المؤسسة. فالعديد من العناصر اليوم غيرت من علاقة المعاصر والمعاصرين والمعاصرات مع تجاه هذه المؤسسة، لكن لا يمكن أن نقول بأن هذه المؤسسة اختفت. فالكثير من المعطيات تؤكد أن المؤسسة أصبحت أكثر تأخر في الحضور ذي الأفراد، بمعنى أنه لو ننظر مثلا إلى معدل سن الزواج بالنسبة للرجال في 1994 كان هذا السن يقدر ب 30.3 بالنسبة للرجال، وأصبح في 2024 35.3. بالنسبة للنساء كان عام 94 26.6 وأصبح 28.9 في 2024. فالثابت هناك تأخير،
7: لكن تأخير هو مع مين؟ حاجة قليلة،
13: لكن الفترة قصيرة.
7: كان 24 6 ولا من 26 ولا 28 نساء ولا أولاد،
13: التأخير أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء. ولو نرجع للستينات باش نلقاو الفارق أكثر بكثير، لأنه كنا نحكي على 20 أو أكثر بشوي. لكن في نفس الوقت لو ننظر في تركيبة المجتمع حسب الحالة الزواجية، حسب الحالة المدنية، يتقال
7: معرسين مطلقين ولا
13: بالفعل
7: عزباء وأعزباء،
13: باش نلقاو انه التواصل تغيان الزواج، بمعنى انه بالنسبة ل 2024 اخر تعداد للسكان والسكنة، بالنسبة ل المتزوجين باش نلقاو بالنسبة للرجال 58.5% فقط هما متزوجين، ونساء 57.0. فالعدد الأكبر يعني 57، ونأخذ الزوز مع تلديو سكس نساء ورجال، 57.7% من السكان 15 فأكثر هما متزوجين.
7: هذا راهو حسب عام 2024 اللي احنا نقولوا ما فماش عزوف مال الزواج،
13: فما تأخير،
7: فما تأخير في العمر،
13: يعني الثابتة لأنه طغيان النمط العيش اللي فيه الزواج هو الطاغي.
7: يعني ثاني قراءة لهذا الرقم اللي هو من تعداد السكان والسكنة متاع 2024، قولوا اللي راهو مازال فما إقبال على الزواج، ونسبة المتزوجين أكثر من العزاب والعزبوات.
13: نعطيهم 38.7% بالنسبة للرجال و 29.6% بالنسبة للنساء. تعطينا معدل الجنسين 34%.
7: لو هذا مش معرسي
13: يعطيك صح. فهناك تأخير ثابت لكن ليس هناك رفض للزواج كليا. وهذا باش نحاول نشوف التعقد هذه العلاقة اليوم بين الفرد الشخص إن كان راجل وامرأة وبين المؤسسة كما هي في المخيل وما كانت عليه في السابق.
7: متفق واضح. طب بعد شوي نزيدوا نشوفوا شنو الأسباب متاع التأخر هذه لكن على الأقل ما فماش فقدان ثقة في الزواج هذا حسب الأرقام على الأقل متاع 2024. شكرا لك سنيم. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية موعد الأخبار مع مراد الدريدي. راجعين مرحبا بكم.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز وفق تقديره 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. وأشار فراد على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة إلى أن تونس تمثل مجالا حيويا مهما للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط، بما يؤهلها للاضطلاع بدور في تسهيل المبادلات والمعاملات الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية بين مختلف بلدان المنطقة.
3: المكانة التي تستحقها تونس يعني في أن عنصر أو مجال حيوي مهم للتجارة البينية وتجارة المعاملات الاقتصادية، كذلك زاد كيف الانتري الموجود فيما يخص تصريح المعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين المنطقة. هذه هي منطقة هامة وهي المجال المتوسطي مهم جدا، وكذلك زاد المجال الجنوب المتوسط هو مهم جدا. اليوم يلزم المتعاملين الاقتصاديين كذلك مع صانعي القرار يلتقيوا حول أرضية لتيسير التشريعات هذه، توحيدها كما نجم نقوله، كما نقوله ما يفوتش أكثر من 10% من التجارة. وهذا إذا كان يدل على شيء يدل على أنه فما عمل كبير يسمو يتقام، ولكن زادة هي فرصة كبيرة ياسر بالنسبة للدول هذه لتعزيز التجارة البينية بينا، خاصة معاود نقول فيما يخص جنوب المتوسط اللي هما اليوم مازالوا ما وصلوش إلى نسق عادي ومعتاد حسب معناها الأفاق الموجودة وحسب الإمكانات الموجودة في مزيد من التعامل الاقتصادي.
2: وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. جمعية قطر الخيرية مكتب تونس توقع اليوم الاثنين اتفاقية التعاون مع معهد الهادي الرئيس لأمراض العيون، تقضي بتنفيذ برنامج صحي لإجراء 100 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لفائدة مرضى من حاملي بطاقات علاج البيضاء والصفراء في إطار دعم جهود التكفل الطبي بالمرضى وتوسيع فرص النفاذ إلى العلاج المتخصص. وتتكفل جمعية قطر الخيرية بموجب الاتفاقية بتوفير العدسات الخاصة بالعملية، فيما يتولى معهد الهادي الرئيس إجراء العمليات الجراحية التي انطلقت فعليا منذ يوم السبت، حيث تم إلى حد اليوم إجراء 40 عملية على أن تستكمل العمليات المتبقية خلال الأسبوع الجاري وفق ما أفادت به المدير العام للمعهد ريم لفقية. عشرات الجنسيات وألاف الموقوفين وأطفال لم يبلغ بعضهم سن الرشد بعد يمثلون اليوم الاثنين أمام القضاء العراقي في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية. يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من أن أي خلل في إجراءات المحاكمة قد يقود إلى نتائج لا يمكن تداركها بين أحكام بالإعدام. ينتمي الموقوفون إلى المجموعة التي نقلت من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، ويشتبه في ارتباط أفرادها بتنظيم داعش الإرهابي. وتضم المجموعة آلاف السوريين ومئات العراقيين، إضافة إلى مواطنين من 16 دولة عربية و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى. وتقول السلطات العراقية إن المحاكمة ستجرى بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، بما يشمل اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي أو دعمه. نهاية الموجز المشوار التواصل مع أمين بن دو وكامل فريق فوروم مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس موزايك FM فوروم. فوروم كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهبان العشية.

في تقبل كلمتكم الهاتفية على 71-113-ألف. تحسيني بن عبد الله بحثي علم الاجتماع مستشار البرنامج. مازال على ذمتكم نور التليفون. تحطوا اليوم مدى إقبال التوانسة على الزواج، هل هناك عزوز؟

0: هنا ومرحبا بكم ونكونوا سعداء برشا كي تبداو مع المؤمن وتسمعوا فينا وتاخذوا راي وتاخذوا كلمه وتعطيوا كلمه، رانا نكونوا سعداء جدا لانه هذايا يخلي المجتمع يخمم يفكر يتسائل يناقش يحلل وتنفتح الافكار على بعضها، وهذه حاجه باهيه برشا. شكرا ليك يا لالا. لا تقول هي انه اللي دايرين بها الكل كانوا يخوفوا فيها من العرس وتصرفات الزوج وكيفاش يتبدل بعد العرس وكيفاش يولي خايب وكاينك عمرك ما عرفت تقبل وغيره. قالت الى ان تعرفت على شكون وهي تزوجت وقالت كنت متردة برشا من الزواج، تزوجت وقالت عندها عام وسعيدة وفرحانة وربي بقي علينا الستر كما تقول. ما ندمتش حتى لحظة قالت اني انا عرست. اسمعوا الكلامة، قالت توا نفس العباد اللي كانوا يخافوا فيا قبل من العرس توا ولاو يخافوا فيا من الصغار، سيبوه وانت ما عادش تعطي وذنك زدك جربت العرس وبي زيد جيب الصغيرات على روحك. يعطيك الصحة وان شاء الله بالهنا يا لالا، تحية ليك. بالنسبة لمستمع اخر لطفي قالنا مصاريف الزواج ضعفت والزوالي له الله. بالنسبة للمستمع قالت تحية البرنامج فورم، شكرا لك لالا، نسلم عليك الناس الكل. أخوك مهدي، تحية لك يا مهدي تاكسيست وتحية للتاكسيست الكل، يقول مسؤولية كبيرة مش كل راجل ولا مرأة ينجم يواكبها. قال الحمد لله أنا عرست عمري 24 سنة متفاهم أنا والمدام وعندي زوج بنات وليد وشريكة حياتي بنت ناس ومتحملة معايا الحياة، ربي يبقي عليكم الستر وإن شاء الله بمزيد الهنا والفرحة والسعادة بيناتكم. بالنسبة للمستمع قالنا الأولاد والبنات ما عادش يحبوا يعرسوا خوفا من المسؤولية وخوفا من فقدان الحرية خوفا من المستقبل، وبصراحة ولا الراجل طامع في المرأة تعاونوا وتهز معاه ذن القفة، والمرأة زادة طامعة في الراجل يوفر لها دار وكهرباء وفلوس، يعني الزواج بالنسبة ليهم ولا تخديم مخ أكثر منه حاجة أخرى. نعاود نذكركم رجاء خليوا لنا أساميكم باش نجموا نقرأوا أساميكم ونعرفوكم مستمع أو مستمع اللي كتب لنا المساج. أستاذ يقول أنا أستاذ، مستمع هذا أنا أستاذ وعمري 49 سنة ما لقيت الشخص اللي نتفهم معاه برغم عندي برشا محاولات وصلت فيهم مرحلة قريب نعرس. يقول فما كوميول ساعات، نقصد المشكل المادي، قال ساعات البعد زادة، قال أنا كان جيت نسكن في مدينة أخرى ربما راني لقيت شخص نتعرف عليه ونتزوج بها، ولكن قال العمر قاعد يتقدم وتنقص بشوية فرص الزواج. يذولي ما تنقصش فرص الزواج، راهو كي تقدم شخص في العمر إنما شخص يولي يعرف روحه شنو يحب في الحياة هذية، يعرف شنو ما الأشياء اللي تسعده اللي تفرحه، يفهم بالقدام شنو طالب هو شنو ينتظر من مؤسسة الزواج، يفهم زادة اللي الزواج راهو عطاء وأخذ وعطاء، ما ينجمش يكون دون زان سول سونس في اتجاه واحد، ليه هو ما بعضنا نبني وحيات تسعدنا وتفرحنا زوز وتكون بيناتنا هكا المودة والرحمة هذيك اللي تخلي الحياة أسهل وأحلى وأريح للزوز. 71 113 ألف مازال على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورام، للي يحبوا يكتبوا لنا الواتساب على ذمتكم 23 513 ألف. نواصلوا مع التليفونات، معايا درة، مرحبا لله. عايشك يا درة، مرحبا بيك، الله يخليك، شكرا يا درة. 43 سنة من نوبة،
1: 43 سنة من نوبة،
0: مرحبا يا لله، احكي لي.
1: انا مش نحكي لك على تجربتي ومن بعد نعطيك رايي في الوظيفة عن الزواج والتأخر في الزواج، خاطر نبدا تجربتي خير خاطر مش نعمل العبرة من بعد. عرست مخر شوي، دونك عمري 35 سنة عرست، ومش كان معطى اختيار مني ولا كنت عازفة عن الزواج، معناتها كنت مكتوب كما يقولوا فيها ربي، ما لقيتش مكتوبي ساشونك الحمد لله وشكر لله صغر وقتها وزين وعين وثقافة ومستوى وقريت وكملت قريت والحمد لله،
0: وباهي 35 سنة ماهوش مخر
1: وماجور اللي أنا وقتها صحيح كما كنت تقول أنت، معناتها نعرف نعمل اختياراتي صحيح. دونك تعرفت على إنسان معناتها مصلح راه وقتها وتبكل عليه، معناتها عنده دار وعنده خدمته مسمار في حيط صغير أصغر مني أنا بخمسة سنين من عمري. معناتها حكيت معه بكل صراحة على عمري وعلى كل شيء، دونك شيخ وفرحان بالصراحة متاعي، دونك عرسنا كتب المكتوب عرسنا، جبنا ثلاثة صغيرات ما شاء الله تبارك الله على رؤوس بعضهم، كان شوية مني أنا وياه الحقيقة ديروها 7 سنين ما كانتش سهلة.

0: عرست تخطبت وبعد 3 شهور دونك عرست دو تيل فاصون كانت مضروبه برشا الحكايه
1: والعلاقه قديه دامت
0: لهنا اي جوستمون اللي احنا ما عرفناش بعضنا بالبيت
1: يعني 3 شهور اللي تعرفتوا فيهم هما اللي قررتوا فيهم الزواج
0: هو اللي قررنا فيهم الزواج
1: يعني في 3 شهور تعارف مش تعارف اطول ومن بعد خطبه باهي برشا
0: تعرف معناتها
1: تعرفتوا على بعضكم
0: نخرجوا ونخرجوا مع بعضنا ونعرفوا بعضنا بالبي ريان كيما كيما كانت المعرفه تتنجم تكون سطحيه خاطر انت ما تعرف شريك حياتك كلمه تدور المفتاح ويتسكر باب عليك انت وياه وتعرف معناتها باش تعاشروا وتعرفوا اكثر فهمتني ايبا معناتها ما اكتشفنا بعضنا كان من بعد مالوغوزمون اكتشفت اللي هو معناتها نفس الشيك ما كانت سهلة كما قلت لك ديرون 7 سنين تعذبت برشا بكيت برشا تعذبت أنا وصغيراتي برشا دونك وانت تعرف النرجسي شنو يعمل لك معناتها من إهانات من إهانات جسدية إهانات عنف لفظي جسدي معنوي
1: الحياة صعبة
0: القلق يوصل فوالا معناتها توصل صغيراتك فوالا عاديك مع عائلته عاديك مع عائلتك دونك جبتك من صحابك جبتك من كل شيء غير شك حضارة كل شيء معناتها أنا كنت نخمم في ولتو نخمم في الطلاق كما نقولوا 10,000 مرة في النهار مي الحمد لله أنا قوية بقوة ربي وبإيماني بربي اللي خلتني نصبر واللي قاويني أبار ربي وإيماني بربي هما صغيراتي الحمد لله ما كنتش نعرف الشخصية النرجسية كنت نعرفها في العموم مي توا قريت ورجعت درسي بالبي وعرفت كيفاش نتعامل معاه بتل فاصون يخف الضغط عليا وعلى دنيتي وعلى حياتي دونك تركيزي توا كان ولا توا في على صغيراتي وعلى داري وعلى روحي ثقتي في نفسي كبيرة برشا وثقتي في ربي سبحانه برشا دونك انا ما نشجعش على العزوف عن الزواج دونك انا نشجع على الزواج مالغري الاكسبيريونس الخايبه نتاعي مي نشجع على الزواج على خاطر سنه الله حقيقة الثمرة نتاع الزواج يجيب لك صغيرات اللي تفرح بهم وتحلي لك ايامك مالغري لي اكسبيريونس مع المسيو مي كيما قلت لك معناتها من شجعش تجربه ياسر باهي الزواج معناتها اون جينيرال مي ا كونتر بارتي لازمك تعرف شريك حياتك ولازمك تعرف تختار شريك حياتك دونك ليسونسييل تعرف تختار بالقدا معناتها انا غلطتي الوحيده في تجربتي اني انا عرفت المسيو في 3 شهور لازمك تعرفوا مليح مليح لازم تعاشروا اكثر واكثر تعرف دواخله تعرف تريكله تعرف توسع بالك لو ماكسيموم باش تعرف شخصيته بالكدا بالكدا ما تطيحش في البياج اللي انا تحت فيه
1: واضح اما بالنسبه لك انت هذا لا يعني انه مؤسسه الزواج هي اللي خايب اما اختيار الشريك أكيد. هو المهم
0: أكيد. في أنا هذه المؤسسه هذه مانيش نادمه انا على اني عرست مالكغي يعني قلت لك التجربه كانت مؤلمه ياسر مانيش نادمه هذا ابتلاء ما عند ربي يقول ولازم نكون قد المسؤوليه وراضيه بابتلاء ربي وما نشجعش على انه الانسان ما يعرفش معناتها بالنسبه لتاخر الزواج اللي هو بتتر في وقتنا توا مفروض عند ناس معينين علاش على خاطر البوفوار داشا نتاعي نتاع تونس معناتها ولا عالي برشا وكل شيء غلاء والشباب معناتها ما عادش قادرين باش يعرسوا انا كفرت في عرسي سانسيرمون معناتها انا صرفت برشا فلوس في عرسي رزي كيف كيف دونك نخير انه اللي باش تصرف على ديتاي نتاع عرس كيما تعرفوا احنا توانسه عندنا لطيه وعندنا الصيغه وعندنا برشا حاجات دونك زيد في زيد انا راهم توفر فلوسك باش تعيش بهم نهار اخر معناتها تعمل فواياج انت وراجلك وتمشي تعيش ما تصرفوش برشا فلوس سهلوها لبعضكم تسهل باش تنجم تعيش معناتها لبلدي واختار رجلك مليح مليح مليح ولا اختار زوجتك مليح مليح مليح
1: صحيح يعطيك صحة يا للا شكرا لك مرسي يا درة تحية لك على المداخلة 71-113-ألف 71-113-ألف تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدث على الزواج العزوف عليه والإقبال عليه تحية المروان يسمع فينا من البرازيل وتحية المستمع اللي قلنا العرس راو به أما المعيشة هي اللي غالي هاو التحليلات المنطقية والمعقولة قال كل عرس باهي هو أما المعيشة هي اللي غالية وقال أغلبية الخلافات بين الأزواج سببها ظروف المعيشة اللي أصبحت غالية مازال مواصلين معاكم معايا رمزي بالتليفون مرحبا
2: رمزي
1: الله خليك، مرحبا بك يا سيدي، شكرا. عايشك سيدي، شكرا ليك. ألوغ رمزي 45 سنة من تونس. مرحبا سيدي، نسمع فيك.
2: مبروك عايشك. حبيت أنا نبدأ شوي بالتجربة بتاعي، ومنها هي ممكن الناس نتصور تلتقط شوية ديبوان اللي نحكي عليهم احنا بعد إن شاء الله. دونك فيت في، أنا الحمد لله يعني زوجت بكري برشا، مسمى ترافور وقتها، وزوجت عمري 27 سنة. المرأة كيف كيف صغرونا عمرها 20 سنة، والحمد لله يعني نحب نقول أحسن حاجة في الدنيا هذه هي الزوج. مالغيره والحمد لله يعني ربي رزقني بخمسه صغيرات بكم عينيا، والحياه ما كانتش سهله انا بتبيعها. تبقى اللي نحب نقوله، كلنا عملنا دياغنوستيك وكلنا متفقين انه صعوبه الحياه الاقتصاديه والغلاء والكذا. نحب انا هنا نبدا من الكلام اللي قاله الخبير وقت اللي قال لي بحذاك نحييه، قال فما جاب كبيرة معناها بين ديزاني 60 وبين توا شيخ ولا دونك كنا نحكيو على 20 وصلنا لل 30 وممكن حتى نوصل لل 40. ده نحب نسأل، هل الأمور الاقتصادية في الستينات كانت أحسن ولا المعيشة كانت أسهل ولا كان يظهر لي متفقين كل كان كل شيء أفضل؟ بالضبط.
1: أي ولكن كانت العائلات تقريبا هي اللي تختار زاد الزوج والزوج أراز رمزي، فهمت؟
2: صحيح صحيح صحيح
1: معاك،
2: لكن اون فان كونت سامحني، اون فان كونت سامينا سامحني، وقت اللي يتحط السؤال اللي انت قعدت تكرر فيه بتبيع خطر ذاك موضوع الحلقة، هل مؤسسة الزواج هي خايبة ولا باهية؟ الأمور لا تقعد ذات، يعني الزواج اللي ربي سبحانه وتعالى احنا مسلمين الحمد لله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، من آياته في التفسير قالوا من نعمه. عشان كمل لك هذه بركة.
1: لا جست بسر لك نقطة مهمة جدا لأنها موضوع برنامجنا اليوم، مش العرس باهي ولا خايب، ليه؟ مش هو التساؤل متاعنا، احنا نتساءلوا اليوم إذا كان فما عزوف على الزواج أم لا بالأرقام بين وأنه لا، ولكن زادا نتساءلوا ما عادش احنا التوانسة عنا ثقة في مؤسسة الزواج والناس ما عادش تقبل عليه، وإلا أنه ساعات يصعب على الشخص أنه يلقى الشريك أو الشريكة اللي يرتاح معاه ولا يرتاح معاه. هذا سؤالنا، أما ما قلناش العرس باهي ولا خايب رمز، فقط
2: للتوضيح. واضح واضح، لكن نحكي على السؤال تحديت وكنقول مؤسسة الزواج وكذا، حبيت نكملك اللي الآية بيدها ختامها شنية، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي اللي ما عادش توا موجودة، وذلك اللي يخلي الناس ولات خايفة من الطرف الآخر. متني احنا يلزمنا الدياجنوستيك راهو يفي والناس كل تعرفه، اما نحبوا نحكيوا شنو نكونوا عمليين، شنو اللي خلى وصلنا نحن للدرجه هذه نوصلوا نشكوا نحن اللي الزواج اللي انا نشوفه ونعاوده ونقوله احسن حاجه في الدنيا. مثلا اعطيت اكزامبل في تفادليك، انا عندي اصحابي نبداو اللي مش معرسين يجي نقول له السلام مختيش تدخل نادي الحياه، يقول علاش انا ميت بتفادليك بتقع، كل راه طونك ما تزوجتش وما جبتش صغار وما عرفتش معناها صغير والسبيطار اللطف عليه وكذا ونجح وباك وطهر رب سمحني، وين الحياة؟ مع احترامي الناس كله صلى ربي سهل الناس كل، نحب نقول نقطة بركة الاقتصادية بتفيع المشاكل هذيك معروفة، أما كانت راي قبل وكانت أكثر، وكانت الناس حتى كي يزوجوهم هما يا أمينة أختي كانت الناس تنجح في حياتها، كانت فما فما فما عائلة متحدة وفما ديزاوت كوت يخرجوا المجتمع صالحين وخرجت أجيال ما شاء الله. توا ظروفنا احسن برشا من قبل، اما انا نحب نقول حاجه اللي ممكن نحكيتهاش لعباد الامور الاخرى انعدام الثقه وكل شيء سيتين كوم سيتين ريزولتا مش هو الكوز اسونسييل. حسب رايي انا الكوز اسونسييل اللي لازمنا نخدموا عليها خاصه انتم الاعلام وزاره التربيه وكذا هي صناعه الوعي. الوعي ما فماش يا مينا اختي، الشاب توا 35 كون ما عندوش في مخه انه مش معناها زواج يعني سمحني شجرة متاع عيلة كاملة تخرج منك وباب أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال إذا انقطع على مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وقت اللي يستحضر هو اللي هو في قبره على مئات السنين ونجم الوليد ذاك الولد صالح في المجتمع هو كونتور متاع حسنات متاع جنة، تو يتبدل مفهومه. وقت اللي يستحضر هو اللي أنا كي سمحني كي نكون في سيتواسيون متاع فامي ومتاع عائلة ومتاع صغار ومتاع بالمشاكل وبالصعوبات وبكل شيء.
1: أنا كما قلت لك تجربة بتاعي
2: صحيح، أنا مثلا صدقني مشيت نخطب براتيك مو بطال معناها ما زدت كيش هديك خدمة.
1: إيه رمزي أنا حبيت نسألك عليه الموضوع هذا، زوجتك كيفاش اخترتها وكيفاش صارت المصادفة متاع أنكم تزوجتوا، خاطر أنت عمرك 27 وهي 20 سنة قلت لي.
2: جستمو والله الحقيقه تو سامبلومون معناها عجبتني طفله شفتها انا بطبيعتي كما قلت لك عندي دي برينسيپ في حياتي اني نحب نتزوج بحكم الحمد لله
1: تعرفت عليها وحدك معناها رمزي
2: هي مشيت خطبتها من دارها بنتي تعرفت عليها شويه ديريكتومون مشيت خطبتها من دارها دارهم زاد نحييهم ربي يبارك فيهم زاد هذه نقطه مهمه برشا سهلونا الامور وصعبوش علي الامور وصبروا علي وكذا ويا ربي لك الحمد اللي كنت كما قلت لك ما عندي حد شيء تو يا ربي لك الحمد بدويرتي بكرهبتي بأموري حبيت نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عونهم يا ناس اللي خايفين من العرس قال الناكح الذي يريد العفاف ناكح يعني المتزوج راه وانت كي تبدا نيتك زواج راه وذي انا عندي 90% من صحابي كلنا نفس التجربه نبداو ما تقولش حتى نعمل وحتى راه ربي سبحانه واعدك وحتى الايات تحكي لنا كل حكايتها
1: تتسهل يعني الامور وتتسخر الاسباب واضح
2: النقطه الثانيه شنو ما نخافوش النقطه تاع صناعه الوعي اللي يلزم دوله تدز في الحكايه هذه راه سي با بوسيبل اذا كان دوله لي كونسونت كونوش معناها تهرم سكاني يعني بروبليم كبير ايكونوميك وسوسيال اللي تحب انت دونك سامحني حاب نسالك وين الميديا من هكا ومضه تحسيسيه تتحط هكايه نتاع اسره محلاها نتاع راجل يروح هكايه ويلقى السكينه في داره ومراه واكزامبل نتاع صغار ما فهميش معنا حتى نشوفوا نوريو كان في لي زيكزامبل الخايبين نتاع لي ديليمون
1: خايبين انا معناها انا النطق الرسمي في الميديا في تونس
2: لا لا لا انا
1: احكي لك تقول حاولوا تلقاو له اجابه ولا خبوا فيه ما معقوله ما كنت تطرح لي كاين انا النطق
2: بس يا امينه اختي ما معقوله
1: لا
2: نحب نقول اون باس اون
1: فكرة معقوله معقوله جدا شجعوا الناس على الزواج على انه راهو الزواج تجربه جميله انسانيه محلاها صحيح صحيح صحيح
2: بالضبط بالضبط خاطر راهو كما قلت لك انا نحب نختم ما نطولش عليك راهو الامور الايكونوميك والامور صعوبه الحياه راهو يلزمنا حتى جدا نلعبوا لها على البارامتراج نتاع صناعه الوعي نتاعنا يا اخي شكون قال اللي الحياه هذه اصلا يعني كما قال الشاعر العربي طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلبا في الماء جد وتنالي راهي الدنيا هذه صعيبه بكلها سامحني مش متزوج مش عايش صعوبات عنده صعوبات نفسيه وعنده صعوبات اخلاقيه وعنده صعوبات مشاكل سامحني راهو شوف نختم بهذايا باش ما نطولش نحب ولا نكره راهو الاخصائيين النفسانيين والاجتماعيين واللي تحب انت راهو الزواج نقعد ونحن بشر خلقنا ربي سبحانه وتعالى حط فينا غرائز وراهو الدافع الاكبر باش انه الراجل يتزوج والمراه تتزوج هو اكل الحاجه اللي ماهيش عيب اللي الغريزه الموجوده والجذاب الطرف للاخر وكذا سامحني يا اختي امينه يلزم الدوله تخدم على انه تخلي الشيء هذاك مش اتام مش اوبجيكتيف اتام الا ما نوصل نتزوج طيب. نتصور كنتي من غير ما تدخل في ديتاي كبيره
1: واضح جدا الصوره والفكره
2: كان اوبجيكتيف اتام ولي مشكله كبيره
1: يعطيك الصحه رمزي شكرا لك يا سيدي على المداخله 71 113 ألف مازال على ذمتكم راجعين للتليفونات قبل خلنا نرجع سنيم بن عبد الله بحفي علم الاجتماع مستشار البرنامج كنا خلصنا لفكره عام 2024 من خلال التعداد الاخير سنيم وانه نسبه المتزوجين في تونس نساء ورجال 57% هكا ولا لا بين العزبوات والعزاب 34%
3: بالفعل وهذا اللي أكد أنه الحالة الزواجية الأكثر حضور في التركيبة الديموغرافية التونسية تبقى هي الزواج إلا أنه المؤشرات زادت تأكد أنه فما تأخر في سن الزواج وقلنا هذا متثابت
1: أو تأخر وليس عزوفا عن بالفعل. الزواج
3: ومعطى آخر أنه فترة العزوبية ازدادت طولا أي أنه الناس اللي قبل كانت تتزوج في سن مبكرة اليوم الناس تنجم 10-15 سنة بين سن الرشد وعلى ذلك نلقاو 35 وأكثر فكأنه العلاقة هي اللي تغيرت بمؤسسة الزواج لأنه الفرد ما عادش يتزوج لأنه المجتمع أو مجموعة الانتماء هي اللي تفرض هذا الزواج والسؤال الذي كان يطرح في السابق ليس أني أنا أتزوج أو لا أتزوج بقدر هي لماذا أتزوج وهنا المعنى تغير للزواج مقارنة بالأجيال السابقة مع من الشريك اللي أصبح أكثر أهمية وفي الاختيار الفردي الاختيار الشخصي البحث عن هذا الشريك الخوف من عدم التوافق العاطفي مع هذا الشريك اللي في السابق ما كانش حاضر بنفس الشكل لأنه في السابق المجتمع كان عنده هذه القدرة في إيجاد أشكال تقارب أو ارتباط لا تقوم بالضرورة على ميولات مشتركة على اهتمامات مشتركة على مشاريع مشتركة على رؤية للعالم متشابهة كما هو الحال اليوم والناس أيضا تطرح في سؤال كيفاش نعيش وقت نعرس، يعني كيفاش نتزوج. ما كانش يطرح لي أنه الإنسان قبل يكفي باش يقلد أو يتبع طريقة عيش السابقين فإنه هو ينخرط في هذه المؤسسة. فالمعنى اللي يعطيه الفرد الشاب اليوم أو الشاب تغير، واللي فيه أيضا جملة من الشروط اللي أصبحت أكثر في حضورا في حياة الفرد: البحث عن هذا الشريك الملائم، أهمية الاستقرار المهني واللي هو تقريبا مفروض بالنسبة للرجال، والنساء أيضا أصبحت أكثر اهتمام بهذه المسألة مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق، الوضع المالي المقبول الأفراد عندهم في بحثهم، أنه فما متدخل قال المرأة يلزمها تخدم، هذا الشرط مثلا لم يكن قائم في السابق بالضرورة. أحيانا حتى الشخص اللي عنده صعوبة في أنه يكون ينتج، في السابق العائلة أو المؤسسة الاقتصادية العائلية كانت تأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر، ولأنه الشخص يخدم عادة في إطار العائلي فما كانش هذا الشرط حاضر كما هو الحال اليوم. الاستقلالية في السكن، قبل الناس كانت تسكن بالأساس في إطار المنزل العائلي، اليوم الفرد إنه هو باش يخمم باش يلقى حاجة يكريها يبنيها يشريها ويعتبر هذا حاجة تأكد. ومسألة التوافق العاطفي والنفسي اللي أصبحت أكثر حضور مقارنة مما هو الحال في السابق، لأنه كينها الفردانية أعطت في الفرد هذه المسؤولية، لكن المسؤولية أصبح ولات صعبة المسألة، لأنه قبل كانوا الجماعة هي باش تعمل الماتشينج، يعني قبل كانت العائلة تقول يوتيوا بعضهم يخرجوا بعضهم، العائلات
1: ولد عم بالفعل باش بنتهم تقعد عنا وولد خويا وغيره، معناها زادة أخطر أحيانا الأسباب المادية زادة باش الإرث يقعد في العائلة وغيره.
3: وصديقنا قال أنا اليوم أكثر من 40 سنة وقمت بمحاولات عديدة وما وفقتش في إيجاد الشخص الملائم، لأنه هذه الشروط أصبحت كان أكثر غيغوز متى أكثر صرامة مما كان عليه الوضع في السابق.
1: هي ذولي ما تصبحش فما شروط أكثر صرامة، ذولي إنسان يبدأ فهم روحه سنيم، فهمت معناه يعرف روحه الشخص المرأة هذيك من جوش نتفهم معها، الراجل هذا من جوش نتفهم معها،
3: أسهل باش يعرف أسهل باش يعرف مع شكون متفهمش، أصعب باش يعرف مع شكون يتفهم أو باش يلقاه. لذلك فإنه باغ إكسكلوجيون فإنه باش يعمل ويعاد محاولات، أما باش يلقى هذا مثلا لامسور الشريك شريك العمر هي الأصعب، لأنه هذا باش يفترض أولا أنه الفرد يقول عنده هذا النضج وهذا المعرفة الكافية بنفسه ومعرفة أيضا ليس بالمعايير، هي البروفيل اللي وجع لي المعايير ساعات
1: البروفيل متاع الشخص المرأة ولا الراجل،
3: ومن بعد يكون زي البون تايمينج، لأنه زي ساعات في وضعيات معينة مسار الرجل ومسار المرأة في الارتباط مختلف، باعتبار أن المعطيات الإحصائية تقول أن الرجال يعني فما فارق كبير مقارنة في ارتباطهم هذا. فاللي يمكن استخلصوه هو ما فهمش هذا الرفض التام أو هذا التشكيك في المؤسسة بقدر أن العلاقة تغيرت، والمعنى اللي نعطيه لهذه المؤسسة اللي تغير، وربما أحكام الناس على هذه المعنى هو اللي فيه أحيان هذا الحكم الأخلاقي القيمي. يعني كانوا من الناس مش قاعدين يفهموا هذا، ساعات من يشعر نوع من التخبط أو نوع من التذبذب أو ليزيتاسيون، وينجم الشخص اللي يقوله عمره 25 ما يقولوش هو 30، واللي يقوله في 30 ما يقولوش في 35، وساعات هذه العناصر هي تعطي سوء فهم أو تعطي إشارات مبهمة غير واضحة للمحيط الاجتماعي وللمجتمع، وتخلي المجتمع يمشي في اتجاه الحكم ويتهم الأشخاص بالعزوف ما غير ما يفهم هذه الصعوبة في إيجاد التوازن
1: شريك الحياة هذا أو
3: شريك الحياة في إيجاد هذا التوازن والاستقرار في هذا الارتباط.
1: وتقالت من أول الحلقة من سيو من الرجال اللي شاركوا معنا واللي هما في الأربعينات في العمر، يقولك نحب نتزوج بشخص نحبه وفرحان وسعيد أني نتزوج معاه، معناها يذولي مش طلب كبير وصعيب الحقيقة، شخص يلزم يلقى إنسان يرتاح له ويكون سعيد به ويتزوج به وفرحان بها ولا فرحانة به.
3: وبعد يمكن في حصة أخرى نرجع الأطر والفرص المتوفرة للناس باش يلقوا هذا اللقاء الأصعب، ولذلك بعد تمشي لقاء هذا، لأنه بعد وين نتقابله وين باش ننجم
1: وين هي يذولي تطرح إشكال حتى في الخارج، معناها فما لي زابلي دو رونكونتر توا، وفما معناها حتى مواقع التواصل الاجتماعي قال حتى في تونس قالك حتى اللي كيدين يتعرفوا بيه على بعضهم، معناها بوغ تو دير اللي الفضاءات تطرح اكثر من سؤال. طب مره اخرى نعملوا فضاءات التلاقي واللقاء بين
3: المقبلين على الزواج،
1: المقبلين على الزواج او المؤمنين بجماليه الزواج وهذه المؤسسه. على كل حال 71 113 هذا عزمتكم، مازال مواصلين معاكم ومعايا محمد علي، مرحبا.
4: مرحبا بك كامله.
1: عايشك يا سيدي الله يخليك. 40 سنه من تونس سيدي.
4: اي
1: مرحبا احكيك.
4: أنا والله حبيت نقول لك فهمتني، كونه المشكلة غير وموجود في البلدان الكل، حتى في فرنسا حتى في البلايس الكل، اللي هو كثرة ثم تهرم ديموغرافي، معناها كبروا وما عندناش حتى شباب الغدوة داخل، زاد الدولة زاد تحمل مسؤوليتها ديجا فهمتني. بلدان العالم المتقدم شافوا حل باش يشجعهم على العرس وعلى الزواج وباش يتكافوا وباش يجيبوا جيل المستقبل واللي يهز البلاد هذايا فهمتني. كل الدولة يلزمها زاد تسهلتها، مثلا الجيل اللي مولود عام 70 وعام 75 كان سهل الأمور ليهم، يقدم في الفهاش يقدم في كذا، كانت الدولة معناها البيئة كانت عاملة فيه مسكن فهمتني. معناها ظاهرة 18 باك 22 فاك 25 جروماك تخدم فهمتني، وتبدأ في حياتك وديجا 4 سنين ومعهم السكوندير ومعهم الليسي، واحد ما نتصورش كل واحد ما تعرفش على شريك العمر ولا ما تعرفش على شكون، معناها دي بريفيرونس كي تبدأ التجربة من الأول ما دراسة من الواحد أكيد باش تنجح على خاطر يعرفوا بعضهم بالجديد، زاد حقوقك فهمتني، وزاد عندك زاد الأمور المادية زاد هنا فهمتني. تو أنا سبق لي باش تزوجت 2006 تزوجت في فرنسا. الموضوع معناها كارينا بعضنا كذا، واحد عرفنا بعضنا، مشينا للبلدية عملنا بريز دو سون كذا، واحد خلينا رونديفو عملنا باربيكيو وكيف في بارك، لمينا حبيبنا واصحابنا والسلام، ما تكلفش حتى 500 يورو معناها فهمتني. باركونتر هوني فهمتني يلزمك صاحبي سياسي فهمتني، عنده الحسابات بالضبط هذايا، حتى انكوليك فهمتني في الخدمه كونتابيليتي ما تفدلكش. قلت له تو كيفاه؟ لا حسبته وانا في تونس يجي في 2025. قال لي هذاك كي تبدا عندك دار وملك وكهرباء ما عندكش، هذوما الكل يلزمك اقل شيء 70 فهمني، تولي فهمني تعمل بروجي. هو ديجا نحن قلنا مشروع العمر فهمني، هو ديجا مشروع ما مش مشروع كلي رونتابل، مش كلي باش تحسبوا مشروع باش تدخل منه الفلوس فهمني، لا مشروع مشروع الحي
1: مشروع حي هو معناها باش
4: مشروع حي ولا مش حي
1: حياته يقتسم حياته مع شخصي. يا محمد علي ما هو زاد نثمنوا شويه الزواج، الزواج ماهوش كان فلوسك هاو. راهو كيما فما اسمعني محمد علي، كيما فما نساء متطلبات ربما ما ريتش الحقيقه انا اللي يطلبوا في برشا فلوس وصياغه بيضه وصفره، كيما زاد فما رجال متطلبون ويقول لك انا نحب مرا تخدم، ما نحبش مرا قاعده في الدار ولا نصرف عليها. هذه نقطه، اما فما نقطه اخرى مهمه تحدثت فيها انت، قلت التكاليف نتاع مراسم الزواج، قلت انا غادي في الخارج تطلب مني 500 يورو، تبقينا مراسم الزواج في تونس عندك امكانيه، كانت تحب تعمل صاله، كانت تحب تعمل بلديه، كانت تحب تعمل صديق في الدار، انت حر في الفورمول نتاعك، شكون اجبركم اللي باش تعملوا عروسه؟
4: تبدا وحدك اما معك شكون الكونجوا باش يدخل في رايه،
1: ما تفاهم هو محمد علي، وكان ما تحبش ما تحبش، هاي امكانياتي فهمت محمد علي.
4: ايه ما كمان نحكي لك معناها اون جينيرال، معناها كيفاه نخمو جينيراسيون هذايا، معناها كي على خاطر هو كي حسب لي 70 قلت له مثلا هي تعطيني 70 دو كيل كيل كيل كيل فيش كي جي حسب طلعت بالرسمي على خاطر كي تحط انت تليجيزير وتحط غاز وتحط تلفزه نصور فهمني هذوما لازمين في الدار، وكي تحط معناها الكماليات هذوما والالكتروميناجي والريح فهمني هذا موضوع، اما نحن زاد موضوعنا مش في الفلوس، زاد نحن تو مثلا فهمني تلاقوا الكل يحكي وفهمني على شريك
1: الحياة. النقطة بتاع اختيار شريك الحياة مهمة جدا، هذا هو محمد علي، خاطر من بين الأشياء زادة اللي تم الحديث فيها اليوم وتعاودت من بعض المستمعين اللي مش متزوجين وإلا اللي تزوجوا متأخر، يقولك ما لقيت شريك الحياة أو شريكة الحياة اللي نتفاهم معاها، ساعات الفلوس تكون متوفرة أو لا وفقوا في إيجاد شخص اللي نحب نبني معاه حياتي. نزيدوا نسمحنا يا محمد علي، ناخذ تليفون آخر معايا لميا. ألو
0: وي عسامة
1: مرحبا لله
0: يا عايشك. مرحبا فيك.
1: عايشك يا لمى.
0: موضوع التصاميم.
1: مرحبا مرحبا
0: دونك انا عندي زوج اولادي الطفل عاطف عن الزواج والطفله مازال ما جاش معناتها الشخص اللي بالحق يخليها مقتنعه انها تعمل مع خيتها.
1: اونترتول كلهم يعزفوا.
0: سامحني
1: كلهم يعزفوا الزوز
0: اونترتول قاعدين
1: لا بيت العزف راه حتى العزف ما عندك ما تدخل عليه في عقلك.
0: اي والله والله اونتر طون ما تقعدين مالغري كو زوز ما شاء الله مكملين دراستهم العليا الزوز يتخدموا
1: قد يخدمهم يا لميا، خاطر انت 60 سنه ولادك نغمل مو مازالوا صغار زيد
0: ماني انا عرس بكري نحبهم يعرسوا بكري في عمرهم بكري
1: هما قد ايه عمرهم
0: البنايه 37 والطفل 33
1: ب 33
0: البنايه تعيش لبرا اي البنايه تعيش لبرا دكتورانتي وميم طون تخدم وصافا ولاباس الطفل لهنا وشريكته واموره واضحه
1: دونك نجي نحكي معاه اي
0: يقول كي نبدا به هو خاطر هو اللي عايش بحذايا كي نجي نحكي معاه نقول له عايش ولدي القيت باش تخمم واش تخبط الحلال خليك تكبروا مع بعضكم خليك يقول لي ماما انا ديجا واحد في روحي انا تاو مثلا ولدي ما تمرات حتى عام عرفت قرايته كل عام وعام حتى كمل الماستر ديريكت ما تخلي يخدم ديريكت ما عمل شريكته ما تخسرش وقته وما تا جوسكا 33 مش قادر بشي شري كهرباء وعاتي كهربته مش قادر بشي باش كيما نقولوا ما يلزم ياخذ امراه اللي تخدم في نفس التوابع باش يخصصوا شهريه للكري باش ينجم يعيش في نفس الستاندينغ اللي هو فيه وشهريه باش يكلوا بها ويشرب يقول لي ماما انا طوم حاجه اكثر باش ناكل ونشرب ونقعد كاري معناتها جوسكا مالغري كو انا بار اكزومبل ما تعرفت 22 عام وبوت عرس 30 سنة كرهبتو بستاتيو متاعو مريق المنظم دونك توا في ال 33 تحسو بالحق ما لحقش باش يعمل حاجة اللي هو ما يلحقش ما يلحقش الطفلة البرة والطفلة البرة اون بليس توا ولا يحب يخرج البرة توا وما نجمش نتعرض له نقولوا لا كيف يشوف اخته معناتها اون كيلكو زاني معناتها خدمة جست كيلكو زاني ما شاء الله تكرهبتها شريت له هنا تيرام معناتها يشوفها كل هكا تنجم تعمل حاجة باهية وكبيرة دونك ولا هو بده يحب يخرج ما نجمش نتعرض له باش يولي وزوز في الخارج
1: وبنتك شنو هم اللي خليها تقول ما لقات شريك الحياة
0: بنتي جوسكالاج معناتها اللي مشات فيه تو عندها 8 سنين برا مالغري كو عملت الدراسات العليا نتاعها لهنا مشات بس بلو سويت باهي ديجا زادت عملت ان تخوازيام ماستر وتو تعمل في الدكتوراه مي اونتخ تان تخدم باهي كيف كيف خدمتها معناتها في مستوى معين كي تهبط لهنا تقول لي ماما راني مانيش راغبه بعرس مي نحب نعرف مي نحب نتعرف على الشخص اللي زادة نعيش معاه مرتاحه انا ما عادش عمري نتاع باش نقمر ما عادش عمري نتاع تقول لي مثلا كيفاش هكا في اول مقابله ولا اول ما تتعارف يبدا يسال اسكو تو انت كان باش ناخذ تنجم تعمل لي اوراق باش نطلع معاك تنجم واحد تقولي الواني نحس روحي أنا حاشك القنطرة وش يتعدى عليه بش يعمل أوراق وإلا أي طوال كيفاش نخلص أنا ولا تخلص أنت القهوة اللي شربناها تقولي ماما أنا الله غالب تليح من عيني في الحكاية ذي أنا الله غالب معناتها العقلية هذية تقولي معناتها هو ديجا مخارج شخص في مستوى معين بش
1: أوتونوم فينانسيغمون أما فما مبدأ زيادة فيه
0: فما مبدأ يعطيك
1: الصحة نجم ونقتسم زيادة نهاري
0: ولا نخلص أي
1: يعني النجم يعرسوا ويعاونوا بعضهم في المصاريف اليومية أما
0: هذه
1: حاجة أخرى وي
0: بيان سور مادام يتعاونوا على راسي وعيني وحتى متحدثوا في العائله ساعات يقول لي باش نتوما تتشرطوا قلت لهم باجيتو انا نحب متربي وخاف ربي فقط باش كي نحط راسي على نفد انت انا على بنتي معناتها مانيش طالبه باش يكون في نفس المستوى الدراسي زاد نتاعها هي اما عبد كمان عنده ان سيغتان نيفو عنده زاد تربيه معينه مش زاد يخرجها باش يشرب قهوه تقول لي مستغفر فيا حتى القهوه اللي نشربها انا هاني خيط القهوه هذه وانت خالص قهوتك انت هذه تقول لي انا سيئة ما نرجع بني نحكي معه متى انا الله غالب عندي مبدا معين احنا مانيش ولاد 20 سنه اللي ياخذ في مصروفه من عند ابوه باش يستخسر خلاص القهوه تقول لي انا خلاص اليوم قهوه غدا خلاص العشاء مي ما ماهوش هذاك
1: البيوت نتاع العرس ونتاع العلاقه
0: ولا ما يستخسرش في القهوه ما عرفت راه حتى شبابنا تو لازم يكون واعي انه راه ليماج اللي يعطيها للشريكه نتاعو اللي بيجي يحب يبني مع حياته كوا لازم يعطي ايماج باهيه من هالولاني انت تتقشف على قهوه نهار اخر تستخسر في بنتي حتى فطور وعشاء معناتها في دارها هي ديجا انت تعرفها انها بخدمتها بالستاتيو نتاعها بكل شيء دونك انت عارف اني الشخص ذي نهار اخر باش تهزم معاك وذن القفه دونك معناتها قلت وعي شويه زاد شبابنا
1: ولدك وبنتك الزوز مازالوا ما عرسوش اما انت ماذا بيك راهو عرسوا قبل بون هما ماهمش كبار 37 33 سنه
0: ماذا بيا توا شو نقول لهم عرسوا جيبوا صغاركم قدام احنا شادين رواحنا انا وبوكم خذا بيولكم صغاركم نعاونوكم عليهم نعاونوا فما حاجه اخرى زاد بالنسبه للي باغون راهو اللي صغارهم تعرس مخر راهو حاجه متعبه حاجه علي. متعبه اني بار اكزامبل اهم شيء قلت لك انا اللي في الخارج نبدا نخمم عليها شكون معناتها مريضه ولا مش مريضه كان جاب حذاها راجلها راني على الاقل
1: يعني كان حذاها راجلها ما تخافش عليها لميا ما تتفجعش عليها تمرض ولا حاجه شكون يتلهى بها اذا كان تمرض
0: عندها حتى شكون يمد لها كتمه عندها شكون يهزها للطبيب ولا يجيب لها الطبيب لدها هي اصلا تقول لي نخاف لا نمرض وانا وحدي ما نلقاش حتى شكون يمد لي كتمه وصلت معناتها مرضت وكلمت امبولانس بجي وشويه يخلوا عليها دار شي نجم يهزوها فهمت معناتها ساعات راه واحد في الغربه تصير له حاجات تقول لي ماما ما نهبط في سومي بروفون الا في دارنا لهنا خاطر غادي ديما نعرف روحي وحدي في ميغار
1: داكو
0: فهمت كيفاش مالغريك ساكنه في بقعه باهيه قال لي لهنا كيف قال لي لهنا ما زلتها وتخلها وخرجها ومخر هو اخر شبيه التا ولا جاها ماهوش ما كان خذا مرته راهي مرجته هي وتعرف وين مشاو وين جاو وما تيت لها ببعض ما عرفت الدكتور بالنسبه لي بقى انا شو نقول معناتها عن تجربه انه راهو معناتها بالحق متعب شويه للي باغون انه جوست ا سيتاج احنا مازلنا معناتها لاهين بهم في
1: فيهم وخرس راهم لي بارو اسمع انت يا لم يكن صادقه وتكلمت باسم الاباء والامهات الكل راهو اوكي ولادنا ونحبوك اما عرسوا خلينا نرتاحوا منكم شويه
0: نحبوا نعاونوهم كسوا في عيشتهم كان تقلص عليهم حاجة كسوا في صغارهم كان جابوا احنا اميلا ما عرسوا خاطر بالحق
1: عرسوا رانا قلقنا رانا نحبوا نرتاحوا رانا نحبوا نتمنوا عليكم
0: ليه تولي ليه بالحق راهو تولي مرته معناتها تسأل عليه عنده شكون يسأل عليه كيوخر في الشارع مثلا سمت انا في هالعمر الزين نرقب في وقتي والله العزيز
1: روح ليك
0: الحمد لله وكها
1: اسمع ما بترقدش وقتك خاطر ولادك ما عرسوش
0: يزمني نتمنى عليهم كل واحد وقتاش
1: ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك اسمع انت عبرت على برشا نساء تونسيات عندهم ولادهم ولا بناتهم ما عرسوش
0: والله العزيز
1: تقول تحب نسلم المسؤوليه يزيني هو كان الوليد هاكا مرته تسال عليه والبنيه هاكا راجلها يسال عليه خلاص بك توا هيا روح ولا حاجه
0: لا نبدا متهنيه لا معناتها البنيه في اوتر شوز راهي الغربه صعيبه كي يبدا واحد وحده الغربه اقل صعب كي يبداو زوج من الناس مع بعضهم
1: صحيح صحيح
0: معناتها كي تبدا عائله مش كيما يبدا واحد وحده
1: وخاصه يا لميا
0: عياد ولا يجيو مناسبات
1: تولي ترقد في وقتك هذيك أهم حاجة تحب تشبع بالنوم لم يعرسوا عرسوا يهديكم
0: عرسوا يهديكم والله عرسوا يهديكم والله أنا راهو مالغريك هذيك مثلا صحابتي اللي قراوا معها الكل نجم نأكد لك اللي 80% مازالوا ما عرسوش مازالوا هم وجودكم مع بعضها بالحق معناتها ولا توا 37 تقولي ماشي لك مستعجلة قول نحب نفرح بنتي هاني فرحانة بروحي افرح انت هاني فرحانة بروحك معناتها حاجة عادية بالنسبة لهم
1: لا معقول هو تفسو فرحة هي صحيح للعائلة وللأم وللبو وكما قلت انت زادة حتى يحبوا زادة يشوفوا صغارهم اما زادة الفوكم بخاندوا شوية البنات والأولاد اللي يقولك نحب نختار شخص نرتاح له فرحان بيه ومقتنع وزادة أموري المادية تكون فيها شوية راحة زادة باش شخص ما
0: نعذرهم نعذرهم خاطر احنا في وقتنا ما عرفناش بها الصعوبات هذية ما عرفناش بها الغلاء هذية نجمنا كرينا وين نحبه مالغريك راجلي وحده يخدم انا ما كنتش نخدم عشنا مليح
1: عمش عرستوا انتم لميا
0: 88
1: في الثمانينات
0: أدخل الثمانينات ولا عشنا لبيت بشهرية واحدة وعشنا لبيت وعيشناهم بالقديس وقريناهم في أعز مع تبلايس با هم قرأوا الكل في الليتاتيك مع تلكمامي من بعد في الفاكولتي مع تمصروف مصروف كما
1: شوف هي الجملة هذه معبرة قراو في الليتاتيك توا فما ما عادش فما ايتاتيك كها توا ولا يا ايتاتيك يا بريفي يا غاردوري يا غيره
0: لا قراو في الليتاتيك وطلعوا ناجحين كما بنتي توا مثلا قرات في اللينو لينو راهو مصروف وافيك سا ما دردعتنيش الحمد لله
1: اركتكتور قرات
0: عملت اركتكتور وبعد عملت اركيولوجي وبعد مشيت للخارج زادت مسار اخرى دونك معناتها تخصص تخصيصات اخر دونك معناتها نجمنا قريناهم ما دردعناش ككوبل مالغريك امهم ما تخدمش توا ما عادش ينجموا توا الزوز يخدموا ان شاء الله يعرسوا
1: اي لي بارامتر اصعب شويه نتاع العرس اليوم اللي هو يلزم واحد راحه ماديه يلزم زاده راحه نفسيه للشريك او الشريكه يلزم زاده يبدا كالبروجي اللي في ذهنه نتاع انه يجيب صغيرات ويسكن في دويرة باهية وليقة وأنه زاد ينجم يسكن في دار ملك على شليه معناها كاني ولت اليوم صعيبة ياسر معناها أنه شخص يخلط يشري دار. دونك هذوما الكل دي بارامتر يدخلوا الحقيقة في أنه راحة الزوج والزوجة والمقبل والمقبل على الزواج. يعطيك صحة يا لميا, نورتنا, شكرا لك. سنيم كي سمعنا لميا سمعنا لغغار ولا نظرة البو والأم للزوج والفكرة الزواج لأولادهم معناها,
3: وهو بقدر ما نحن نتفهم معناتها مثل هذه الآراء والمواقف من رغبة الأجيال الأكبر سنا وربما غير المعنية بهذه التجربة, لأنه نحن نحكيه بالأساس عن الشباب وعلاقتهم بالزواج, فكأنه فيها عدم تفهم لأنه فما تعقد في الوضعية, فما العديد من العناصر قاعدة تتدخل, فما الجانب الشخصي اللي هو أصبح أكثر حضور اللي الأجيال السابقة ما عاشوهش بنفس القوة, لأنه الإنسان يتسائل شكون باش نختار, كيفاش باش نختار, هل إنه هذا الاختيار هو الأفضل الأكثر ملائمة, والخوف أيضا ربما من الإخفاق من التجارب الفاشلة, فكأنه الشخص كي يعيشهم ربما الأصدقاء يفهموا خير. هي قالتها إنهم فما العديد من الأشخاص كيف بنتي يخالطوا بعضهم, لذلك فما ناس ساعات يضطروا أو يلتجؤوا إلى ناس يشبهونهم لأنهم يلقاوا بينات بعضهم نوع من الفهم والتفاهم والتعاطف, في حين الأجيال السابقة تعتبرها كأنها مسائل غير صلبة, غير فيها مبالغة, لأن يعني الإنسان كي يشك في نفسه في اختياره وزعم كي أنا ما نعرفش نختار وكي الاختيار هذا يطلع مش هو, وهو قال لي خلص علي قهوة ويخدم في مخه علي ويحبني يخرج معايا, فهذه المسائل تنجم تكون جوهرية بالنسبة لمعاصر اليوم اللي هو بالنسبة لي التوافق العاطفي الثقة انك انت تكون عندك هذه لغيسبخوسيتي تكون في نفس القيمة
1: لتبادلوا نفس المشاعر والأحاسيس ونفس
3: والمواقف والقيم والمعايير, هذه المسائل تجب تكون معطلة بالكامل بالنسبة للشخص
1: وتقالت اليوم برشا سنيمة
3: أمكينه اللي هما أكبر منا أو على الأقل اللي هما مش معانا يعيشوا التجربة من نجموش يتفهموها يزيدوا فيه تيشنوا نحن ما عشنا كيكا وقبلنا وعملنا دي كومبرومي وفما حلول الوسطى ومثالش تنقص من المعايير ومثالش كان هو شهرته أقل أو هي شهرتها أقل أو أكثر ومثالش كان فما فارق في السن, في المسائل هذه تصبح جوهرية للشخص اللي يعيش التجربة, وكيتلم الأشخاص شنو هذا أنه يأكد أنه المشروع ولا شخصي, كأنه بدينا من فكرة أنه هذا مشروع عائلي جماعي والناس الكل تستثمر وتوظف الطاقة والبحث والخاطبة تلوج والعامة تلوج والخالي لوج
1: وشدوا الصغار ويعاون ويمدوا هذه واللي عنده حاجة يمدها
3: والحاجة تصعب عليك ما نوفره هالك وما فيها بيس, فكأنه هذا المشروع الشخصي أصبح أكثر حضور في المسارات, هذا المشروع في التعامل متاعه ما يقطعش أو ما يرفضش أو ما يشككش وما سيستجواج, ومفهم حتى حد اليوم تطلبه ربما قلة من الناس اللي هو يكون قطعي جذري في التعامل مع أسست الزواج, إلا أنه هذه العناصر ولا تتدخل أكثر, والإنسان ميحب الشراء روحه مثلا ماشي في وضعية وهو يلزمه يهندم روحه أما بشكل اصطناعي أو هو يخبي عن الأجر والدخل متاعه, لأن الناس ولا تعرف الناس تبحث والناس ترى أنه هذه العناصر الاستقرار والمهمة, فما ناس اليوم ما تراها حرج كبير أنه يتدين فوق اللازم أو أنه هو يلزم يخبي عن الأنساب متاعه الحقيقة الوضعية المادية متاعه, فنظن كن هذه العناصر تدخل باش تأكد شنو انه بعدنا شوية عن المؤسسة العائلية المؤسسة الجامعية حتى الجامعة حتى وان كنا في التحضير وكل في اللي ما جنعنا وبديها الحضور الشخص الفرد, لانه الناس اكثر فردانية والفردانية تعطيك حرية اكثر تفكير اكثر مسؤولية اكثر, اما زادت نجم تكون ساعات عبء على الشخص لانه ما عادش يعرف شنو يعمل, وربما في الخوف يخلي الهواجس والتوقعات والتكهنات وخاصة منها السلبية. ولذلك فما شكون يلتجئ بشي لوج التجارب الفاشلة من حوله، وعنا أكثر تدخل يقول الكلهم اللي راهم صحابي جماعة اللي عبحذين أمورهم تعبة ووضعيتهم ما تتشجعش،
1: تتشجع روحه على أنه معرس ولا على أنها معرسة
3: بالفعل، بكينه هذيك النوع من الحجج البراهين باش تبرر له اختياره، أما ما تخليش يقطع كليا مع هذه المؤسسة. مش
1: هو أنا اللي فهمته تقريبا من خلال المداخلات الكل اللي الناس مازلت ما هجرتش المؤسسة هذه متاع الزواج، وهو حتى في بلدان فيها كونكوبيناج كما البلدان الأوروبية ولا الأمريكية ولا غيره اللي نجموا يتصير المساكنة بيناتهم من غير زواج، وكمان مازل هكا أكل يفرحوا بالزيجات وكي يعمل لك البروبوزل متاع الخاتم تفرح الناس الكل والعائلة، مازل الزواج عندك الرونق والجمالية والقدوسية متاعه.
3: فما هالجانب السحري والمثالي وربما ساعات فيه زيادة مبالغة إلا أكد شو رغبة الإنسان في إيجاد شريك الحياة، يعني هي الفكرة بقطع النظر
1: الأساس.
3: إن كان بعد للتسويق للبرامج الإعلامية للحلم للغو بلانش لكوستار، في كل الحالات نحن في وضعية إنه هذه هذا الحدث أو هذا النمط مازال يغري ومازال يجلب الاهتمام، لأنه كينه الإنسان ومهن ظن مع الحضارات والمجتمعات اللي اتفقت على مؤسسة الزواج مش عندها الاعتباطية، فما مغزى فما معنى صحيح. لكن المؤسسة هذه بتغيرت وبش تزيد تتغير ككل مؤسسات،
1: الأسس متاعها تغيرت، الأسس أنه زوج وزوجة فقط، لا اليوم الزوج والزوجة ولاو يختاروا شريك الحياة متاعهم ويتمنوا أنه فما عناصر معينة تتوفر فيه وتتوفر فيها
3: ومع سياقات مختلفة. رينا في الكوفيد طاح العدد وعاود رجع نفس الشيء، يعني فكرة الصورة بالكاريكاتورية شوية بشارك حتى في الكوفيد والناس عاركة مع المؤسسات العمومية قديش من شخص 40 50 60، وناس عرست وناس ما حبتش تأجل وكان بالنسبة لهم حاجة مهمة، وفما ناس أجلوا لأنهم يحبوا يعملوا حاجة أكبر. في الحالات الكل كينوا السياق والظروف قاعدة تأثر على هذه المؤسسة من جهة، وفي نفس الوقت الأفراد لهم مسارات شخصية أصبحت تخلق نوع من التفاوض وعلاقة فردية متنوعة مع المؤسسة ترتبط كثيرا بمسار كل فرد،
1: وظهرت برشا في حلقة اليوم. وانتو كان نشكرك برشا سنيم، يعطيك صحة، تحية ليك، بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، تحية صالح في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق، تحية لشاكر ومكرم اليوم كانوا معنا في تقبل مكالمتكم الهاتفية. موعد الأخبار مع مراد الدريدي، وبعد شوية يجيكم الموعد اليومي مع على كل لسان. فينا منو بسلامة
5: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك فام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
6: أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزيك إف إم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات يأذن للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحبل الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين. وأوصى المجلس وفق بلاغ للهيئة بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد أحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب أثارها على الانتخابات المقبلة. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري يعتزم إنجاز دراسة لتقييم تدخلاته في مجال آليات تعديل السوق، وذلك في إطار طلب عروض أطلق للغرض. وتهدف الدراسة وقبلاغ للمجمع إلى تقييم فعالية آليات التنظيم والتدخل التي يعتمدها المجمع في سوق منتجات الصيد البحري، والوقوف على مدى ملائمتها للتطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب تحديد مجالات تطويرها وتعزيز نجاعتها. كما ستساهم الدراسة في إعداد مخطط عمل استراتيجي يحدد التوجهات والأولويات المستقبلية للمجمع، بما من شأنه دعم قدرته على التدخل في السوق وتحسين آليات التعديل والتنظيم في علاقة بتوازنات العرض والطلب وتطورات سوق منتجات الصيد البحري. مدير عام بورصة تونس بلال سحنون يعتبر في مداخلته خلال الأشغال المستقل المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة أن البورصة لا تزال بعيدة عن لعب دورها الحقيقي في تمويل الاقتصاد الوطني، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل الهيكلية. وأوضح سحنون أن العمود الفقري للاقتصاد الوطني التونسي المتمثل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة يواجه قلة التحفيز والتشجيع للنفاذ إلى التمويل عبر السوق المالية، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في إجراءات الولوج في حد ذاتها بقدر ما يتعلق بغياب آليات التحفيز والتشجيع الموجهة سواء المؤسسات أو المستثمرين لتحمل المخاطر المرتبطة بهذه الفئة من المؤسسات، وهو يمثل نقطة ضعف في السوق التونسية وأسواق المنطقة كل وفق تقديره. أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ينفذون صباح اليوم الاثنين تحركا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة ثم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية وإدراج جميع الأعوان ضمن ميزانية المركز وفق تصريح أمن الزويدي أحد المكونات الأول بالمركز. وقد استقبل وزير الشؤون الاجتماعية ممثلين عن المحتجين ووعدهم بتسوية وضعيتهم خلال أسبوعين وفق تصريح الزيدي لمزيكة.
2: اليوم قمنا بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة ثم تليها أمام وزارة الشؤون الاجتماعية. قمنا بجلسة تفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية، أعطانا مهلة لمدة أسبوعين لتسوية وضعيتنا. نهار 20 باش نرجعوا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، معناها ذاك اليوم اللي باش تنتهي فيه مهلة اللي أعطاها لنا، من خلالها يا نفرحوا يا نكملوا المسيرة النضالية متاعنا.
1: في أخبار العالم، وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية تكشف اليوم الاثنين عن اختراق كبير طال السجل الوطني، إذ تمكن قراصنة من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويات الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية لسكان البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس بنتمنى تتيتوس تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين وصلكم صوتنا 5 أكتوبر 2026 على كل سنة جديدة أسبوع جديد في هذا الشهر شهر أكتوبر شهر التمور ذي تجي فيه الدقلة وتجي فيه زدة كيف كيف الرومان لبنين وتجي فيه زدة هكية نسمات منعشة من فصل الخريف إن شاء الله على كل حال نحن بوحدي بالرحمة في بلادنا وإن شاء الله ربي حننا على بعض مرحبا بكم الناس كل أسبوع موافقة لكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على موقعنا موزيك اف ام بوان نت في الابليكاسيون تاعنا في الشجرة على اي او اس وعلى اندرويد رحب بالحاج كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71100 13000 على 1500 دينار كاش مثل موزيك اف ام بعد شوية في روح تربح رب شوية ياخذ الفلوس في العادة في الساعة الثانية من على كل لسان واتسابنا ديما على ذمتكم 23500 13000 23500 13000 مرحبا بالناس اللي تتواصل معنا ديما تبعثنا لي غمارك نتاعنا نتاعهم عفوا وإحنا بكل محبة ننقلوا لي ميساج نتاعكم وما تنساوش صوتكم ديما يوصلنا في الساعة الثانية من على كل لسان في واتساب عجب لبنى معنا في الإخراج الرقمي معنا خونا خالد في الإخراج أهلا وسهلا وصديقتنا أميم عليك العادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي مرحبا سونيا أهلا وسهلا كيف الحال شنو الأمور
1: مرحبا
0: بيك
1: توحشنا ولا ليس
0: أنا دائما حتى وانتم بحضين توحشكم
1: الله أكبر مرحبا بيك ومساء النور والدقلة بما أنت جبت دقلة عليك وعلى المستمعين الكل وعلى يونس وأميمة ولبنى وخالد وكل يسمعوا فينا على موجة راديو موزايكا فام
0: بارك الله فيك مرحبا سيد يونس
2: أهلا وسهلا
0: سمت الأنوار يا أخوي
2: عايشك يا حمديك والله
0: لله
2: الحمد لله
0: تطبيني
2: الحمد لله
0: الحمد لله مرحبا
2: كيف حاجه واحده حبيت نسال حليب الرحمه ذي شنو معناها اثنيه عرقيه
0: هذه حليب الرحمه ذي مصطلح كانوا يقولوه قبل مشايخنا الافاضل رحمهم الله معناه وجزاهم عنا كل خير
2: الحقيقه ما عادش يقولون باهي
0: اوكي ما مازال بعض البعض يقولوا يقول لك ان شاء الله نحلبوا حليب الرحمه في الاخر لانه معناها عنده سمبوليزم كبيره
2: غبيه
0: كبيره جدا تو نهار من نهارات نقول
2: الشيخ
0: بعضنا اللي من رحمه
2: الله
0: لا لا ان شاء الله تونس الكل تعلم اللي من رحمه الله ان شاء الله
2: طبعا نفسره لك بالكديم
0: ما عنديش لكاسكيت تاع الشيخ تو هذاك علاش جمع واحد من المشايخ نتاعنا يقول هيك كذا فسره لك بالضبط معناها ابلس بي اي سيدي تحيه صديقي وخويا صلاح الدين سكوحي شكرا ليه قام بالمهمه كاحسن ما يكون خميس وجمعه كيفاش كانت اجواء نهار الجمعه انت سمعوا تو سويت في البيست اوف
3: بستوف مش الفارحي مرحبا
2: مرحبا سلاح شحوي
3: كحيت ولا عطست
2: كحيت
3: قوة الممثلة ذيك
2: اي
3: قوة الممثلة
2: بل سيكونس
3: اكزاكتومون
2: دخل في منطقة تاع اللعبة تاع الكونسونتراسيون وكل نعملوهم ديما
4: البي ممثل برضو اهدى
3: اللي عنده سلاح حياته الخاصة يونس الفارحي يبعث لنا 23 513 ألف على الواتساب اكيد باش يجاوبكم قلب كبير
2: اي جاوب
1: اخر ساعة
3: تسالوا تسالوا
1: كيفاش تودينا في داهية
3: خير ومايم عليا دينامو البرنامج ما نحبيه
1: اهلا وسهلا
3: شنحويل.
1: الحمد لله
3: تخبي عليك
1: لبس
3: صحه بخير
1: لبس
5: دمتي بشوشه ودمتي سعيده ودمتي ودائما ضحكتك
1: امين يا رب
3: ماني سونيا غنيت ترى
1: غنيت
3: شرف عملنا تيست امورها واضحه وتغني وتغني صحيح و...
6: اي صحيح اي والله صحيح
3: مش تعرف النجوم الجمعه دي معنا نورمالمون ما احنا شككنا في الفيرسيون بتاعك ما نعرفش
2: لا لا اخويا انا ما انا اللي سمعت وين حكمت على اللي سمعت وين الدندينة نتاعها ما
3: انا كان جيت كان جيت في ذا فويس ما تدور ليش بالكل
2: لا لا شو ما ندور نخرج
3: خيبه امل كبير
7: خيبه امل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
3: ما هو إيطاش يقولوا المرء يتعافى بأصدقاء أنا قاعدين نشوفه فيه
1: شنو يتعافى يتردم
6: حكت وشخت
3: نعم شو قولك في الموضوع
2: موضوع هادف وعميق
1: موضوع مسلي
3: بيه
2: مسلي
1: يضحك
3: تصور معنا هي شافته معنا حتى في الأغنية شافته شدته بالكامشة يقول له مشينا
2: سالم هذيك بتاع سالم هذيك
3: الله الله يا سالم
2: الله
6: الله الله الله الله الله الله الله الخيال الله الله
3: اما لي تو فما كان حجه اخرى عاد كان ترى علي حاجه الذكاء الاصطناعي
6: سكر لي برنامج اكاو
0: بيست اوف بس طبعا يعطيك الصحة خالد قطات شكرا جزيلا ليك 71113000 عن 1500 دينار كاش من اهداء موزايكا فيم يلا نبداو بالجود فايبس محمد رمضان فيتشرينغ شكون ماتر جيمس وما ادراك يا حبيبي يا حبيبي

صرتوا اختاروا أغنية لومبوتياج، الاسم المتداول برشا وهو اسم على كل لسان. على كل حال هو فضل شاكر، نحكيوا عليه بعد شوية في الهاشتاج يحكي، ولكن اليوم في أغنية لومبوتياج ما فيها بس نسمعوا ملك الإحساس فضل شاكر في زوز ملي هيت متاعه. الأغنية اللي التوى على كل لسان هي يا خائل.

0: سنيا عندك برشا تقول بعد الفضل شكر
1: أكيد.
0: يا غايب ولا يا حبيبي تعال.
1: يا غايب على خاطر فماش حبيبي دونك نقولوا يا غايب.
0: ربي قرب البعيد ربي يجيب يرد كيفاش هي ردي ربي يرد غيبته على خير يا غايب هكا ولي سيونس هذا هو هذا هو انت بس لكش على الفضل شكر ماكش تحب معاه حتى تعرف دونك هذا هو اي سيدي
2: اختار دورتي في سبعك
0: خاتم ذهب في ديك بلاي تخليه له في قلبه عادي له منها حتى اكستري نعديه له من بعد يلا نمشي دو تسويت القالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: كان كنت من الناس اللي تسوق وتقول ما فماش بوليس نجم نعمل اللي نحب من توا ارد بالك اي نعم نحبك فايق والبختي نحبك فايقة بالبختي هذاك علاش نقولكم بانه المراقبة اتبدلت عوين شرط المرور نجم يكونوا قدامك اما بلباس مدني ومن غير ما تنتبه ليهم من الجمعة اللي فاتت انطلق الدوريات تابعة شرط المرور بملابس مدنية لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها والهدف واضح الحد من التهور والتجاوزات على الطرقات تطبيق قانون المرور على جميع مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو وضح في انترفيو مع جيهان ميلاد اليوم صباح في صباح الناس قال بأن الإجراء هذايا بالأساس لمواجهة بعض السلوكيات اللي نشوفوها يوميا في الطرقات علاش خاطر فما سواق كي يشوفوا عون أمن يلتزموا بالقانون يسجموا رواحهم أما كي يغيب يقول القائل أمي مسافرة وحعمل حفلة ترجع المخالفات كأنه ما صار شيء من توا عون بلباس مدني ينجم يرصد المخالفة يوثقها بالصور تجاوز الإشارة الحمراء عدم احترام الأولوية الوقوف العشوائي أو حتى استعمال مسالك مش مخصصة للسيارات كلها مخالفات نجم تكون تحت المراقبة والتوثيق والأخطر من هذا استعمال سكك المترو من طرف السيارات الخاصة وحتى بعض وسائل النقل العمومي هي ظاهرة أكدت شرطة المرور تسجيلها والعمل المتواصل للحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية يعني باختصار ومن الأخر ما عادش وجود عون الأمن قدامك هو اللي يحدد إذا باش تحترم القانون وإلا ليه
4: احنا في اطار سياسه التقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا ظهرت قاعده تزداد برشا كما نقولوا مخالفات برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوانت اول حاجه قمه الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو ديبوم السوايع الامبوتياج مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كله معناه مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيرة من البلاد دونك بعد فوا توفى ليزور دو بوانت ترجع الحالة عادية أنانية مفرطة معناها متاع بعض السواق ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف التالي ولكن المشكلة اللي نحن كسولات معناها الظاهرة دي قاعدة تزيد واليوم يخالفوا خمسة أودوا كيشوفوا ما فماش معناها إحساس بعدم العقاب الرقم يدوبل وهذا اللي قاعدين نلاحظوه دونك يلزم وقت

0: لي زور دو بوان نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات للعباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا الناس الكل تستوي، معناها الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخولون القانون، معناها وانه نرفع المخالفه كيف كيف خلينا بعين الاعتبار ما خولوا ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كيحب هو. كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا،
1: هذا هو المطلوب، المخالفة ترفع آليا. الانترفيو تلقاو فيه أكثر تفاصيل مع سي سامي شركي، واليوم صباح مع جيهان ميلاد في الباج متاعنا صباح الناس باي موزايكا فام ولا باج ميغ موزايكا فام. أنا الأوان أنه نحدو من التهور الموجود في الطرقات إن شاء الله يتحط، خاصة في هو قال في ليزور دو بوان تم حتى في سير الوقت راهو سيد العميد راهو قاعدين نشوفوا بأنه الفوضى عارمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، معناها تلقى كرهبة جاية زغرت كما قلنا في السونس انتردي وما يهمهاش. هاو هني والله هاي هوني في موزايك بحذينا لنا عنا معناها كل قال الاخر فما في باب سويقة حاجة يسميوها صبات 4-2 هز 4-2 احنا عنا صبات 4-2 هني مودرن واضح ولا قصاص ذي من اكثر القصاصات خالص في قصية اللي فيه مشاكل يوميا فما حادث على الاقل كان مش اكثر مشاكل بالجملة. دونك انا الاوين انه ننظموا الامور في انتظار انه نوليو عنا دي كاميرا كيما الخليج. اليوم عوين الامن باش يقوم بالواجب نتاعهم سني، تستحسن الفكره ام لا؟ يلا
2: الحقيقه انا نشوف انه هي مبادره طيبه، فكره هايله لانها نجم تعاون على تكريس فكره ورساله واضحه اللي المخالفه ما توليش مقبوله فقط لانه اللي سوق ما شافش عون امن قدام، لانه للاسف هذه عقليه الاغلبيه، معناها انه نحن نشوفوا بوليس بزي رسمي والا بعد الرادار الكلنا نخفوا قبلهم وبعدهم هما ننطلقوا على خاطر مخنا مرتاح اللي مش بشي نحن تحت السيطره الوضع. واليوم مع ارتفاع عدد القتلى وضحايا الحوادث المرورية إلى 10.76% منذ بداية العام إلى 1 أكتوبر نفهموا ونعرفوا أن الموضوع تجاوز مخالفات وخطايا، بل هو نحكيه هنا على حياة الناس، نحكيه على لعب الأرواح. لكن خليني نقول حاجة اللي الدوريات المدنية تنجم تردع والكاميرات معناها تنجم توثق والخطايا تنجم تعاقب، أما الحل الأعمق هو أنه كل سائق يفهم ويستوعب أنه القانون مش موجود فبش يتصيد له، مش قاعد يتصيد له، مش ضده، هو يزمو يستوعب ويزمو يفهم أنه هو القانون بش يرجعه، هذا بش هو يرجع سالم للدارو هو والناس الأخرى،
1: مش يحمي،
2: ما هوش ضد مصلحته، ما هوش عدو يتصيد لك. ذكا اللي يجري واللي يدوبل واللي يطلع فوق التروتوار واللي يحكي بالتليفون هو مش يخالف في القانون اللي خالف الدولة، هو فقط قاعد يخاطر بحية الناس وبحيته زيد. هذه هي لازمهم يفهموها، لازمها تدخل في في في في معنى في عقليتهم في ثقافتهم بشوية بشوية، وذي كله رو ما يجيش كان بالآلية هذه بركرة، هي برشة آليات معناها الشرطة البزي الرسمي، الشرطة البزي المدني، الإشارات المرورية لازمها تكون واضحة، طرقات مجهزة مهيئة مش ركيزي وحجر وكياسات من أماكن عام ورقارات محلولة ودودانات
1: ارتفاعات محلولة صباحا ومساء
2: دودان وكدودان العزيزة ذيك اللي تعرضك فرج وقول مرتفعات وجبال وكل والتوعية زيادة والتوعية نقعد ديما التوعية والحملات التحسيسية ما تقفش ما تقفش، على الأقل نحاول نمنعه ما يمكن إنقاذه، معناه حتى الجيل هذية بالسيف يفهم كان بالردع وبالقانون أو الجيل الجديد خليه يحل عينيه على الحملات والرمضات التحسيسية.
1: هذا هو اليوم غير الرمضات التحسيسية، معناه الأمور تمشي مع بعضها، يلزم اليوم الردع وقلناها مرات مرات، يلزم اليوم فما معناها عقاب لأنه سياسة الإفلات من العقاب والثقافة عنا يونس. برشا ناس يقول لك هذه خطوة باهية ولكن كأني بها خطوة إلى الأمام أكثر منها خطوة إلى خطوة إلى الوراء أكثر منها خطوة إلى الأمام،
3: نكوس معناها. والله شوف
1: أنا يعني الوعي ما شوف بتاعنا قاعد يقل كل مرة
3: ظهر أنه آخر الطب الكي ظهر
1: آخر
3: معناها الكي. ناقص كان كل كوندكتور نعمله بحذاه بوليس معناها سواء زي ولا من غير زي ما يقابله سابقا السرطي معناها بدون زي، لكن أعتقد كونه باش نحافظوا على النظام ونحاول زمان احترام قواعد المرور بصفة دائمة ومسترسلة، خاطر ديما كما كانت تحكي سونيا ديما نستنى وأن نراو بوليس ويقف الرومبوان هو اللي عاقبنا، دونك من غير بوليس نجمو نتجاوزو. في نهاية الأمر السؤال العام قد تحكي عليه سونيا زادة كيف كيف أنه لازمنا نفهم كونه قبل المسألة الردعية وقبل أن نحطه للكاميرا، لأنه هذا داخل في إطار خطة انتقالية في انتظار أنه تتعمل للكاميرا للكاميرات المراقبة للمعدل الغرض. دونك المسألة مرتبطة بوعيك، مرتبطة بنظرتك للآخر، مرتبطة بأنه الفضاء العام هو فضاء نتخاصموه بشكل منظم وبشكل مسؤول. دونك مسألة متاع الرد على المرة الأولى والثانية والثالثة، دونك لقينا الحلول، حاولنا أنه نلقاو حلول متاع بربي يهديك احترم الإشارات، بربي يهديك ما تدخلش في صنصات تردي، بربي ما, ما, ما, ما يعني ما وصلناش حتى الحل. هذه أعتبرها أني خطوة جيدة جدا في انتظار تركيز الكاميروات إن شاء الله. وشفت حتى في بابي صغيرة تحكي لأنه بدأ نهار الجمعة اللي فات، من الجمعة اللي فات بدأ في المركز الشمالي العمراني وعلى برشة مخالفات صارت، سواء في تجاوز معناها تجاوز ممنوع ولا في سون سنتر دي ولا أكل جميل. حط كرهبتك عشوائيا دوزيام تخوزيام بوزيسيون. ساعات أنا هاني نشوف ساعات كنا مشي نهز بنيت
1: هاني محط خامس هاو هاني محط خامس
3: خامس كيف كيف
1: هاو هاني خوي
3: دوزيام تخوزيام بوزيسيون معناها طريق يهز حتى قدام مدرسة بنيتي دوزيام بوزيسيون. يا ولادي يرحم والديك مرة مسالش امشي 100 متر ولا 200 متر قدام ويجي على سقيك ويهز ولدك على سقيه، مش مشكلة معناها. دونك سياسة ايضا سياسة الفلات من العقاب اللي ولات ثقافة ولا عرف ولا عادة ولا تقليد ايضا، وانه احيانا حتى كيف تقف في ضوء، انت تقف في ضوء احمر
1: يزمر عليك. يزمر عليك
2: اي تغشوا منك كيف تحترم القانون
1: يزمر عليك. وفما ظاهرة اخرى اللي كل عام نحكيوا عليها، هي وصلت أما موندوني تنظمت ومن بعد نعرفش شنو اللي صار، كالعادة رجعنا انتكاسة أخرى. هي حكاية الكوين من الكبار، ربي عينهم راهو سائقية شاحنات، خدمتكم جبارة وخدمتكم ممتازة، ولكن الحق متاع ربي معناها قلنا من 6 ل 10 متاع الصباح مفروض ما عادش يسركلو، ومن 4 متاع العشية حتى ل 7 متاع العشية ما نشوفوكمش مثلا في مداخل ولا ما معناها متاع العاصمة ولا المدن الكبرى هذي، ولا دوتون بلوس ما نشوفوكمش واحلين في ريزون بوتياج. سي سامبل سيونس، غدوة نهاها ويسمعوا فينا نمشيو نحطوا كاميرا، غدوة نمشيو نصوروا نعملوا ريبورتاج في المدخل متاع تونس، يعنيها من المدخل الجنوبي، ونمشيو دخلت بنزرت كيف كيف، ونمشيو لشيرت باش، ونمشيو زيدا أيضا شيرت حلق الويد. شوف ليزون بوتياج لي بوشون شكون متسبب فيهم، متسببين فيهم برانسيبالمون الناس هذوما. ثانيا اليوم بال معناها من حاجات اللي ولات تقلق برشا، فما كراه براهم معناها من عهد سيدنا نوح قولوها معناها سيري 30 و 47 ولما اخذ ذلك ما عادش اليوم غير صح
3: حتى على مستوى التلوث
1: ملوثة جدا معناها وحدة على وحدة تيح أمبان ولا تضرب كرهة بخرين وتصارينا في مشاكل أخرى. وزاد اليوم مهم برشا أنكم زاد ما تقولوش راو دولة ولما اخذ ذلك، حتى شركات النقل اللي تخالف، خطر اليوم فما سلوك بعض سائقي الشاحنات
3: والنقل العمومي زاد كيف كيف
1: لا الشاحنات تحكي لا عفوا الحافلات
3: حافلات
1: متهور متهور صحيح. جدا راه شو دي واضحين متهور ومتهور جدا. دونك اليوم ماذا بينا انه الامور ترجع الى نصابها، راه معمول به. خد شفنا برشا تنبير معناها على وسائل التواصل الاجتماعي اكلي ماركه لا ودوله البوليس لا مش حكيت دوله البوليس، حكيت اليوم قانون يجب انفاذه. قبليك قالت سونيا في الكلام اللي قالته، قالت البوليس كي نشوفوه راه هو فما توت اون فيلوزوفي معناها نتاع لا فيلوزوفي نتاع لا بور دو جوندار، يقول لك البوليس كي تشوفه تتفكر القانون هذاك علاش يخليك مش تخاف منه البوليس ليه البوليس لنا باش ينفذ القانون باش يحميك، اما انت كي تشوفه وتتفكره راه كي تبدا تحوس في اوروبا تلقى في معناها في الكياسات اللي هما بين الحقول ولا حتى في معناها في الزوتوغوت تلقى نوم دو باي معناها اكل الفزاع نقول واحد تلقى هذوك تلقاهم معناها مش باش تفرض معناها تخزلها انت من بعيد مش في بالك اللي هو بوليس، دونك تنقص حتى لو كان كنت زايد ولا الى ما اخر ذلك. ما خلطناش اليوم مثلا دول الخليج فاتونا بمراحل مال قوي من الاعمال برشا فلوس
3: الكاميرا بارتو
1: بو امبورت انت لي كاميرا اوتوماتيكمون تتعدى انت تعمل لك مسح في لوتوروت. مثلا انا خارج من غرومبيليا وانا في خارج غرومبيليا حتى دخلت مثلا المورنيك ولا قبل المورنيك يحسب لي هل انا
3: لا ديستانس
1: على
3: الوقت اللي
1: صحيت، هل انا جريت سرقت في وقت
3: هذا النجم انت بعد الرادار تسرع
1: يحسب لك الوقت، فهمت يحسب لك الوقت وكانت وتوصل الخطايره. فما كيف كيف المملكه العربيه السعوديه عندهم حاجه اسمها شاهد هذايا ما تعرفش عليه وين يخرج لك، يصورك كان في تليفون كان في كذا كان في كذا, وحتى في دبي موجود, معناها في الامارات وفي قطر موجود. دونك اليوم ان الاوان انه نتنظموا برجوليه, معناها
2: نتنظموا احسن بالاليات هذيا بما فيهم الزي المدني ولا الطرق الكل تولي ترسخ في عقليتنا, انه يولي في القانون يولي راسخ في سلوكنا, معناها حتى في غياب الرقابه. اذا أيوة. حتى ما فهمش الشرطه, لكن انت تحترم القانون كيما انسان ما نعشنا مثال ما عنده حتى علاقه بالطرقات. انت ما تسرقش يعسوا عليك ولا ما يعسش, انت ما تسرقش ما تحطش يدك في حاجه مش متاع, تولي عقليتهم يقولك انا ما نتجاوزش, انا ما نتعديش على غيري, لا ندوبل على غيري, لا نزرب, نحترم هوني عندي سرعه, نحترم اشارات المرور ونحترم القانون.
1: هذا هو اي سيدي باش نمشيو. رايكم يهمنا كالعاده. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على نيميرو واتساب نتاعنا 23 500 13 23 500 13 الف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. كنت هذه قالوها اليوم لليوم,
4: قالوها اليوم على كل لسان, من الاثنين للجمعه, من الاربعه للسته متاع العشيه.
1: كملي معكم احنا في على كل لسان. نمشي تسويت الهاشتاج يحكي.
4: هاشتاج يحكي.
1: بعد 14 عام من الغياب يعود الغايب فضل شاكر الى الركح, ويعود ايضا الى المسارح المرهذيه من بوابه موسم الرياض بعد سنوات من الغيبه غاب فيها على الحفلات, وبعد مسار مليان بالجدل والقضايا والمحاكم بين مرحب وبين ايضا رافض لعوده
3: ربي سحبان اللبناني. تفضل. الغياب مش الغيبه,
1: الغياب
3: ديك من ندخل في منطقه
1: غياب غياب غياب بعد الغياب
3: حكايه اخرى
1: باللبناني. الغيبه
3: اي نجم تفي
1: اي المهدي اي
3: صحي المهدي خلينا في الغياب وكاو من قالهوش الرش.
1: نزلت على الفلس مرة اخوي. الفنان اللبناني فضل شاكر, الفلسطيني اللبناني هو فضل شاكر, يستعد باش يرجع ويمتع الجمهور نتاعو من جديد المرة هذية من العاصمة السعودية الرياض في موسم الرياض. الحفل المنتظر باش يكون نهار 22 أكتوبر 2026 على مسرح الكبير ابو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان يحمل واحدة من أشهر أغانيه عودة الغايب. هذاك علاش اخترنا لكم يا غايب قبيليكا. فضل شاكر اللي كان واحد من أبرز نجوم الأغنية العاطفية العربية أعلن اعتزاله الفن 2012, ارتبط اسمه باسم الشيخ أحمد الأسير قبل ما يختفي لسنوات داخل مخيم عين الحلوي في لبنان على خلفية أحداث أمنية وقضائية. تلك السنوات هذه فضل شاكر ما غابش بالكامل على جمهوره ورجع تدريجياً تسجيل الأغاني, خرجت أعمال جديدة من بينها صحاك الشو وروح البحر وكيف كيف, حتى أغنيته كيفك عفرائي اللي جمعته بولده محمد شاكر. لكن الرجوع للغناء ما كانش معناه الرجوع للحفلات, خاطر الملف القضائي كان مازال مفتوح في الوقت هذاك. في أكتوبر 2025 عام التالي سلم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية, بعدها خرج من التوقيف, تم رفع منع السفر عليه مع استمرار نظر في قضايا المرفوعة ضده. في المقابل بقى فضل شاكر ينفي مشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني في الوقت اللي مازالت فيه القضية تثير مواقف متباينة خاصة من العائلات العسكريين اللي استشهدوا في الأحداث هذيك. اليوم بعد 14 عام من آخر حفلاته فضل شاكر يختار العاصمة السعودية الرياض باش تكون نقطة انطلاق جديدة لمسيرته الفنية من يا غايب إلى عودة الغايب. يبدو أن فضل شاكر يستعد حقا باش يفتح صفحة جديدة في مسيرته الفنية, وأيضا يعود إلى جمهوره اللي توحشته ولا ما توحشتوش.
2: بتبيع توحشته. أنا نحبه برشا فضل شاكر, وفضل شاكر معناها الناس تحبه وحنت الصوت, والدليل اللي كيرجع الإنتاج غنيته كسرت الدنيا من ساحات الشو, يعني من المخيمات يرجع بإنتاجات كيما هكاكا. فما فنانين راهو مطربين وموجودين في الساحة الفنية وينشوا, الناس ما حبتش أغانيهم وما جاوبتش معاهم كيما فضل شاكر, خاطر هو يعرف يختار الأغاني اللي تويتي صوته, ويعرف شنو هو ينجح وشنو الجمهور ينتظر منه. معناها إلي دوي, معناها فضل شاكر معناها ما يتعودش. صحيح هو فما برشا اراء معناها متباينه, معناها يقول لك كيفاش والقضايا التهم اللي كانت منسوبه ليه, لكن فما فنانين فما ناس يا ربي احيانا ما تنجمش تفصل, وفما ناس تفصل تقول لك ما يهمنيش انا نحبه ونحب فنه ونحب الاحساس اللي وصله لي, وفما ناس ما تصدقش ومتحبش تصدق. على كل هو توا احنا الموضوع والتهم واللي نسبت اليه القضاء اللبناني برقه
1: اوكي
2: بعد سنوات معناها من المخيمات ورجع للإنتاج وكسب التعاطف الشعبي معناها خاصة بعد الإنتاجات هذيك وبعد سلم نفسه. يعني حسيته بيان كونسيي معناها الحقيقة معناها عرف كيفاش يستقطب الناس رجع لهم بالفن فاجئهم بإنتاجاته جديدة وبعد مشى يسلم نفسه والقضاء اللبناني برقه تو باش يرجع عنده اختبار جديد تو باش يرجع خاطر بعد 14 سنة غياب للمسرح باش يرجع للجمهور. هل الجمهور باش متوحش يسمعوا في المباشر كيفاش باش يتجاوب معاه؟ الجمهور يحب يسمع اغنيات عنده لها حنين لكن في نفس الوقت يحب يسمع جديد يحترم اكثر الفنان ويفرح برشا كي يسمع جديده. الحقيقة قصة فضل شاكر ملهمة كفنان خاصة معناها الناس تعرف قصته من خلال الدوكيومنتير متاع حياته كيفاش عائلته تعاملوا معناها كيفاش الطفولة متاعه كانت قاسية. ففضل شاكر حبوه الناس رغم ان هو ماهوش كيما رغب عليه ما بوغوس ويحبوه على وسامته ولا انسان حشام يعني ماهوش من نوعك
1: اللي حتى بصوته شعملوا بيه بوغوس مش بوغوس
2: اي ما فما فنانين يحبوهم على خاطر زينهم ولا فنانات يحبوهم على خاطر يعديوا لهم. فضل شاكر يعني شكله عادي لكن احساسه
1: واحد من الناس
2: احساسه كبير برشا والناس تحبه الناس تحبه وتحب فنه وتحب صدق احساسه في فنه.
1: ولا اكزاكتوم احسن اغنيه لفضل شاكر تحبها شنو هي؟
2: عاش من شافك.
1: عاش من شافك حبيبي او سمع عنك خبر حلو علق حبيت تطلع تيز دولار انت
2: صاير قبل كنت صغيره كي كنت ادوليسون كنت نطلع تيز دولار
1: حلو علق الاغنيه هذيك
2: موت عليها كليبها حفظته
1: ايوه تخي تخي بيان. سي يونس نحترم رايك اللي انت معناها ضد العوده مع ضعف
5: لا مش ضد العوده ضد العوده ولا ضد لا تقونيش كلام ما قلتوش
1: انت ما عندك موقف منه خاطر رفع السلاح تقول انت في تقديرك رفع السلاح
5: مع احترامي الكبير والشديد للناس اللي تسمع صوته والناس اللي تمشي لحفلته والناس اللي تشجعه واللي تسمعوا في كرهبة وفي ديارها وفي إذاعاتها ما عندي حتى مشكلة.
1: عندك حتى مشكلة عندك حتى مشكلة نحترم وجهة نظر كوجهة نظر أخرى. لكل حال أنا الحقيقة فرحان اللي بشجع فضل شكري للمسارح لخاطره فنان إن
5: شاء الله ربي يفرحك أخوي.
1: أنا نحب فضل شكري أنا نحب فضل شكري ونحب برشا أغنيات متاعه
5: سونيا دخلت تشطح اليوم
1: كيفاش
5: من الأسانسور
1: تشطح هي مصباح من بعثت لها سوجي هي وينك أغنيات فضل شكري أون بوكل
2: متعليه واي عبد يحب فضل شاكر
1: ما يحبه فما احساس سبيسيال على الاخر فضل شاكر هو من اخر عنقود الفنانين المرهفين. انت راه يفوت معناها يفوت ديسوسيي معناها تنقولوا الموقف نتاعك منه السياسي من فنه
5: في الاخر سي زاد الحكايه موقف منك تحكي على شاب مامي ولا تحكي على سعد المجرد ولا تحكي على فنانين اخرين زاد ولا بولونسكي ولا جيرار دي بارديو ولا باتريك برويال ولا فما زاد
1: ما تعرفني انا في الفن من معناها ما نقلقنيش معناها
5: لا انت حر
1: ما يقلقنيش انا بالنسبه لي انا نسمع الفنان الفنان نحكم على الفنان انا مثلا ما نحبش مواقف اريكو ماسياس اللي هما معناها متطرفة جدا اما نحب فنو اريكو ماسياس ما عنديش مشكلة بين هذا وهذا
5: انا كل واحد كيفاش ما نسمعش
1: كل واحد كيفاش يحس
2: انا مثلا فضل شاكر مثلا نحترم فيه برشا انه هو في المخيم معناها كان غاطس في فنه انسان فنان راقي وبعد مش يسلم نفسه معناها ما تشدش فيه مش شدوه مش يسلم نفسه
1: هي احترم القانون شعينا فيه
2: وبرأه القضاء ومبروك عليه البراءة والعودة ميمونة ان شاء الله
1: شعينا مشو للرياض 22 اكتوبر قريبا
5: عملوا عمرة وتحديوا الفضل شكر
1: لا نشوف الفضل شكر وبعد مشو نعملوا عمرة
5: ذنب
1: هذا هو يلا سيدي راكم يهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كيفيم والله ان شاء الله علاش ليه تقول انت نمشي
2: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله يا ربي بالمصطفى ان شاء الله
2: هز اميمه معنا
1: بالي اميمه يسر علينا
5: قعدنا وشاف
1: شيخنا في التلفزيون غريب انا وياك خليه اميمه يونس على الاقل
5: مع قعدنا وخالد انا وخالد معنا يا بروز
1: ان شاء الله ومامي وهروز ماذا بينا تخلينا راكم كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كيفيم وقولوا لنا فرحانين بالعودة متاع فضل شاكر وألا ليه
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: 71-113-1000 مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل 71-113-1000 على 1500 دينار كاش من دير موزاي كيفام أسئلة صعب شوية اليوم ماذا بينا يتربحوا الفلوس ماذا بينا زدا كيف بربي يطلبونا ماذا بينا عبيد هكا عندها معناها تحب تربح وعندها ميموم تاع سيريو وقت اللي نسألوا على أسئلة. مرحبا بكم الناس كل، تحيا لكم وين ما كنتوا. نشوتوا تسويت الجود فايبز، يلا
4: جود فايبز.
1: الجود فايبز اليوم كود كور الخونة يونس اللافرحي اي بور تو لي ميلومان.

توب 3 تحية لكم الناس كل نمشي ولا اليوم اخترنا لكم سبوتيفاي وقت الاغنيات مسموعين على سبوتيفاي وورلد وايد نلقاو نيو انتري ايوا اديلا باي نيكول كيدمان في المرتبة الثالثة.

زيادة كيف كيف في المرتبة الثانية تايلور سويفت بجديدها Patient Zero. Top 2 صاغ اسمه ديكوفيرت بعد شوية على موجات موزايك اف ام وبمعدل 4.7 مليون استماع يوميا على سبوتيفاي فقط. نلقاو كارول جي في غنية بيبي واي.

نهديها لصديقنا أيمن اللي يسمع فينا من سان فرانسيسكو كاليفورنيا. سلام عليكم ناس كل، يقول لكم صباحكم بالخير. سلام عليكم صراحة راكم مهمين على الغربة. أنا صباحي يبدأ مع برنامج خويا حسن، أنا تاكسيستي من سان فرانسيسكو. سلام عليكم ناس كل، وراني نعدي معاكم بقاية حلو. أيمون يغالي تحية ليك خويا. سلام عليكم الكل بناتنا ولادنا في الغربة، ربي يرد غربتكم على خير إن شاء الله. ديما نكونوا على كل حال أنيسكم ونوصل لكم صوت وريحة البلاد. خليكم تتسويت في ديكوفيرت تايلور سويفت جديدة بيشنت زيرو على موجات مزيكي.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. نمشي لفرنسا وين ما زالت الحديث يعني هو متصدر هذا نقول الموضوع هذا متصدر العيون متاع معظم الصحف وأيضا وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية. الوضع في فرنسا يتصاعد، الحجات الترابية ما عادش مقتصرة على الشوارع، وصلت حتى المؤسسات التربوية. وزير التربية الفرنسي أعلن اليوم الاثنين 5 أكتوبر باش أنه تم تعليق الدروس كليا أو جزئيا ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية، سبب أنه المؤسسات هذه ما عادش توفر فيها شروط السلامة، سواء بسبب الأضرار اللي لحقت بها أو بسبب استهداف العاملين فيها بحسب الوزير الفرنسي. فأنه 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحركة الطلابي عفوا اللي انطلق بداية الأسبوع المنصرم. ذكروا بأنه الأرقام تكشف حجم التوتر، وينأكد الوزير أنه 78 من العاملين في قطاع التربية أصيبوا منذ بداية الاحتجاجات في اعتداءات وصفها بالمتعمدة. قال أيضا بأن تعليق الدروس باش يكون تدريجي مع إمكانية استئناف النشاط في بعض المؤسسات حسب الوضع الأمني، لكن وزير التربية الفرنسي موقفش عند الأرقام فحسب، بل وجه اتهامات صريحة وقال أنه الناشطين خصوصا من اليسار المتطرف هكا بحسب التوصيف متاعه دخلوا على الخط متاع الاحتجاجات الطلابية، سيطروا عليها واعتبروا أنه أعمال العنف هذه تهدد التلامذة والعاملين في قطاع التربية والتعليم في فرنسا.
2: Face à la colère des lycéens, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d'apporter une réponse. Dans une lettre adressée à ses ministres, il fixe 5 chantiers prioritaires. Parmi eux, le remplacement plus rapide des professeurs absents ou encore la garantie de conditions d'enseignement dignes pour les élèves.
3: L'objectif est d'engager les interventions réalisables avant l'été 2027 et de donner un calendrier aux travaux plus lourds.
2: Le chef du gouvernement promet également une amélioration des emplois du temps, mais pour le syndicat national des enseignements de second degré, ces réponses doivent être budgétées.
4: L'angle mort de cette lettre, c'est la question budgétaire. Comment est-ce que vous voulez améliorer les remplacements dans les prochaines semaines, les prochains mois ou l'année prochaine, si vous n'avez pas plus de professeurs? Ça, c'est quand même la clé pour pouvoir remplacer.
2: Sébastien Lecornu souhaite que les cours reprennent dès aujourd'hui, partout où les conditions de sécurité le permettent.
1: هذا هو اكستريم من واحد من الريبورتاج اللي تعملوا في القنوات الفرنسية بين احتجاجات اللي بدأت بمطالب طلابية ومؤسسات تحولت إلى ساحات توتر وتخريب. فرنسا تلقى روحها اليوم قدام أزمة تربوية وأمنية متصاعدة، مئات المدارس أبوابها باش تكون مغلقة ونشاطاتها باش تكون محدود، و78 من العاملين في التربية دفعوا الثمن من صحتهم. هل تنجح اليوم السلطة الفرنسية في إخماد هذه النار، نار الفتنة، وفي احتواء الاحتجاجات وإعادة الهدوء للمدارس، وإلا التصعيد باش يتواصل ويمتد أكثر فأكثر إلى غضب شعبي داخل الشارع الفرنسي؟ لهنا المراقبون يتساءلون. سونيا، كيفاش قريت أنت وانت تبع في الوضع في فرنسا؟ يهمنا برشا لأنه عنا بناتنا ولادنا ساعة غديك، عن أكثر مليون تونسي يعيشوا غادي، كيف احنا متأثرين بهم برشا في برشا حاجات. هاو شفنا اليوم اللي كنا نعطيو به المثل التعليم الفرنسي، يعني هو بيدو يشهد في صعوبات كبيرة وكبيرة برشا، حدث ولا حرج على تعليم، هذا نحكي عليه في ساعات ثانية. كيف
5: هو كي بديت الأوضاع تتأجج، نحن هوني كحكينا قلنا كأنه نحكيه على تونس، معناها اللي هي مطالب مشروعة، وكي نقوله معناها أرقام، يعني 400 و500 ثانوية في فرنسا باش تعلق الدروس فيها كليا ولا جزئيا، ولا الأعداد الإيقافات وصل ل5000 منذ بداية الحراك. يعني الموضوع ما عادش مجرد احتجاج يعني داخل مؤسسة ولا اثنين، كبر ولا فما غضب شعب وفرنسا، معناها ما حكينا اللي هي عندها ذاكرة قوية مع الحركات الطلابية في 68، وبدأت الاحتجاجات من الطلبة والجامعة، وبعد توسعت حتى وصل الأضراب إلى 10 ملايين عامل. صحيح السياق مختلف، لكن فما تشابه مهم، أنه وقت مشاكل التعليم اللي هما الاكتظاظ، نقص المدرسين، ضعف الإمكانيات، مستقبل الطلبة، تتحول من ملف داخل القسم إلى أزمة في الشارع ونوصلوا للحالة الانفلات هذه الأمني. الفرق أنه الاحتجاجات المرة هذه بدأت من الثانوية، أي من المراهقين اللي مازالوا في بداية تكوينهم، وهذا يزيد المسؤولية. لازم صوتهم يتسمع لأنه يطالبوا بحقوقهم، لكن في نفس الوقت الحرق والتخريب وتعطيل مئات المؤسسات ما يخدموش التلميذ، بالعكس. والدرس من تاريخ فرنسا ومن كل البلدان أنه الاستثمار في التعليم أرخص بكثير من دفع ثمن اهمالو من بعد
1: من بعد اكزاكتومون. اليوم اون ريسك اون سيمين نوار هكا على الاقل تعنون اليوم جريده لو سوار ويقول لك اليوم زاد كيف كيف والبي بي سي مازالت كي نشرت عنوان تقول فيه مانيفيستاسيون ديليف ان فرانس جوسكا 500 ايتابليسمون سكولير فيرمي لاندي اي بروبابلمون توت لا سيمين. اليوم يخشى من اسبوع اسود في الاخر. ذكرت مي 68 وشنو صار في مي 68 يا بلو سارتر سيرتينمون ولكن يا بلو دو غول اوسي ولكن الامور
0: جمهورية
1: لان في نفس الجمهورية الخامسة قعدنا فيها اما كاننا الجمهورية الفتية وقتها. اليوم هذه الجمهورية قاعد تحتضر اليوم تحتضر وفي الاخر في نهاية الامر اللي ما حدث داخل المعاهد هو محرار هو انديس يقول لك اليوم راو البلاد ماشية في طريقة اخر وفرنسا اليوم بالقيم اللي كانت تحملها ما عادش هي المدرسة كيف كيف بما تحمله معناه من المدرسة لائكية ولا علمانية ولا متطورة ما عادش تفي بالغرض يا سيونس
0: من وقت جول فيغيل توا
1: من جول فيغيل توا اكزاكتومون.
0: انا اعتقد معناها يعني كيف نخزر المسألة عن بعد معناها انه الحركة الشبابية الواسعة ذي اللي هي تداخل فيها مش فقط المسألة التعليمية وانما ايضا التهميش الاجتماعي لانه باعتبار كونه الاندلاع الاحتجاجات الاولى كانت في مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية وهوني معناها يقول البعض أنه هذه صحوة جديدة سياسية لشباب الضواحي اللي قبل ما كانش عنده مشاركات ذات قيمة في الشأن السياسي. دونك المسألة الانتشار الفئوي والانتشار على مستوى الجغرافي أيضا لا على على في فرنسا وأيضا من خلال التعبئة الرقمية اللي صارت تعبئة كبيرة موبيليزاسيون كبيرة برشا برشا برشا في فرنسا. دونك وهنا زاد كيف كيف هزنا إلى شيء آخر أنه هذا لا لعبة لا ذراع بين يسار ويمين. معناها كي نشوفوا ميلانشان في حزب فرنسا الأبية اللي يقول يتهم الحكومة بالانزلاق ولا وراء نظرية المؤامرة لأنه اعتبار أن الحكومة تقول كونه الاحتجاجات هذه كانت مغذية من طرف اليسار الراديكالي. دونك هنا المسألة بالرغم اللي وزارة معناها الميزانية أو الميزانية اللي تخصصها الحكومة الدولة الفرنسية للتربية هي معناها ميزانية كبيرة بكل أكبر ميزانية في فرنسا وهي من 64.5 مليار يورو سنة 2026 ل 65.3 مليار يورو 2027 من المتوقع أنه تزيد 1.2% خلال العام ذي برغم حرص الدولة على خفض العجز العام باعتباره مسألة أولوية بالنسبة لي خاصة كونه بعد الهروب بعد معناها أسعار الوقود الكبير الوقود الكبيرة اللي تعيشها فرنسا بدونك أزمة كبيرة في فرنسا كيف نسب النمو اللي سنا يعتقد ويتوقع أني باش تكون 0.2 بين 0.2 و 0.4 دونك مشاكل اقتصادية جمع يخلي المسألة هذه مسألة فيها أخذ ورد أيضا مسألة توا بديت حتى وزير العدل معناه يطالب المدعين العامين بكونه أهالي صغيرات اللي تسبوا في العدم يعني في الإضرار بالمدارس يخلصوا. دونك المسألة سخونة برشا خاصة
1: سخونة
0: خاصة 6 شهور قبل
1: الانتخابات الرئاسية هذا هو استحقاق آخر زاد اليوم قدام فرنسا. اليوم مدام شريفة بروفيسور شريفة نحييها برشا مدرسة بالجامعات الفرنسية تقول لي اليوم طلبوا منا أنه اليوم مثنين وغدوة على الأقل أقلهن طلبوا منهم أنهم يدرسوا أونلين دونك حتى لأنه الخوف كل الخوف أن تمتد معناها هذه الأشجاد إلى الجامعة
0: ممتد الجامعة
1: كان مشيت إلى الجامعة معناها سيفيني ما
0: بش نشوفكم حتى في قطاع النقابي أحسن معناها
1: بس تدخل كبير يستنيه اليوم اي شراره متاع انه متاع اندلاع لانه العبيد في الاخر اللي جيلي جون كنت تذكروهم وقتها جات الكوفيد من بعد ولات معناها ماكرون سوفي لا فاس بلوز اوموا تقلبت المشيميه. ما اليوم ما يحدث داخل المجتمع الفرنسي هو بالحق اليوم بركان كان خامد اصحال بركان
0: لحد تهديد بحرق الاليزي
1: التليغراف
0: البريطانيه تقول كونه على لسان واحد من زعامات ريتشي تيبو يقول انه سنحرق الإليزي
1: توصل توصل الأمور ما تعرفش عليها وين معناها في الأخر وقت اللي تتحول المدرسة اليوم اللي هي بكل ما تحمله يمكن راهو من ما
6: هي الرمزية
1: الرمزية في الأخر معناها لو
6: تومبلو دو سافوار
1: سان تومبلو دو سافوار معبد للتعلم معناها كيف ما نقولوا فيه ولا علم ولا معرفة في الأخر برشا تفاعلات قاعد توصل فينا بربي نعاود نذكركم على 23513000 نكونوا سعداء باش نقراو لي ميساج راهو ما عندناش وقت نسمعوا لي فوكو خاطر سورتو كي بعث لك فوكال واحد في 3 4 دقائق دونك شكرا لتفاعلاتكم اكتبوا لنا بعد شويه الموعد مع واتساب عجب وفيه برشا معناها ردود على الكلام اللي تقال وتفاعلات على الكلام اللي قلناه في ساعتنا الاولانيه في مختلف الفقرات المعلم تاع الاخبار تسويت الحسين الدبيبي في موجز اخبار الخامسه على الاولى في تونس بعد هو عطينا ابو مجد هذا هذا ما تحبوش زيدا كيف كيف أبو مجد هكا اللي هكا عطيتكم ضرب المرسى ضرب القدومة يلا سيدي خليكم تتسويت مع الحسين الدبيبي
7: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتال فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح وناهب وجديد كل على خميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فوضى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وحضر حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان
8: راديو موزايك فم تونس الأخبار
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قفصة تتمكن من حجز كميات هامة من اللحوم الحمراء داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية ووفق المنسق الجهوي للهيئة في قفصة عمر العبدلي تتمثل محجوزات في 300 كيلوغرام من لحوم البقر و50 كيلوغرام من لحوم الماعز مضيفا أنه تم فتح محضر في الغرض ضد المخالف وتتبعه قضائيا بإذن من النيابة العمومية بقفصة عدد من الحرفيين المشاركين في الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا يتحدثون لموزايك عن عدد من الإشكاليات التي تحول دون ترويج منتوجاتهم والتي تتطلب وفق تقديرهم جهدا ومواد أولية مكلفة
10: حرفي يخدم لهنا وفي من الأمام اللاتري متاعي نبيع يعني فهمتني خاصة المنتوج عن ذو جودة معناه كيف الخيانة كل ما الله غالب مشكلة ذي في الترويج مشكلة كبيرة برشا كيف زاد حتى في اليد العاملة مع الشباب طوى معناه ماشي يحب حتى تكونوا وحكوا شيء زاد كيف عزوف لكن ذي باش نقاوموه يزم كي نروج ونعطيه معناه الفالور تاع البرودوي متاعنا قلت تربي كي نزيد انت تخلصوا أحسن وحكوا شيء نجم يقول لك يقعد على النول كما نقولوا احكوا شيء
11: هو شوف الصعوبه الوحيده في المونتاليتي يعني احنا لوكوم تاع سلعتنا غالي اما باقي في عند التونسي سورتو عند التونسي لي اوروبيان ما يقلقوناش الجمله باقي الارتيزان عنده لازم تكون حاجه رخيصه وكل العكس تماما يعني كل شيء غلي حتى ترونسبورنا حتى الماتير بريمير تجيب من برا حتى لي فورنيسور نتاعنا يجيبوا من برا يعني باللورو بالواحد وقتنا ثنين ياسر قطعه يعني تظهر صغير يقول لك هي صغير صغيره نفس القطعه صغيرة تاخذ نفس السوايع نتاع القطعه الكبيره وتدخل الفور انا كسيراميك نحكي على سيراميك تدخل الفور بيدين ربي احنا نقولك تحط في الفور نجم تخرج صبا كيما مش كيما مثلا خاتم يعرف روحه ويمشي يوصل قماش يعرف روحه ويمشي يوصل يعني تحطها في الفور وتقول يا ربي ان شاء الله تطلع حلوه ديما سي لا سوربريز ديما نبدا نحلو في الفور اي سي لا سوربريز
9: وفي الإطار ذاته مدير تنمية التجارة الإلكترونية خباب الحذر يؤكد في تصريح لمبعوثتنا إلى قصر المعارض بكرم هبة خميري أهمية وجود شركات متخصصة في التسويق الرقمي ومنصات وطنية مثل منصة رائدات ستور لدعم الحرفيين وتوفير قنوات توزيع متعددة.
6: اليوم الورشة هذه عنوانها دور التجارة الإلكترونية في التأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية. كيفاش نظهر المؤسسات الحرفية دور تكنولوجيات الاتصال باش تنجم كوسيلة لترويج وتسويق منتجاتهم عبر دونك سواء في السوق الداخلية ولا موجه التصدير. اليوم عندهم فضاء الانترناسيونال. اليوم أي مؤسسة تمست يلزمها تكون عندها اون بريزونس نيميريك. اليوم يلزم تكون عندها أي واحد يتابي اسم الشركة تلقى المنتجات نتاعهم. اليوم يلزم تكون عندها سيت ويب، يلزم تكون عندها كتالوج، عندنا الدفع الالكتروني، عندنا لي سوسيتي دو لوجيستيك سواء مارشي لوكال ولا الانترناسيونال، عندنا لي ريزو سوسيو اي سورتو التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تري سيبلي انت ولا ناتور نتاع البرودوي نجم البي سيبلي اون كاتيجوري معينه من افراد المجتمع عمر معين. دونك سي اوسي تري تري بيرفورمون. نفس الشيء اليوم فما المنصات الدولية دونك الافتراضية التجارية الدولية دونك كما اتي مثلا ولا امازون ولا فما بلان دوتر اللي سبيسياليتي نتاعهم توسكي ديزاين توسكي ارتيزانا. وما شاء الله رانك واحد يمشي يعمل دوره لنا في الصالون يرى المنتوج نتاعنا محلاه محلاه محلاه واللي مطلوب في الخارج.
9: في أبرز أخبار الشأن الدولي، صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تتجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي رغم الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز وفق بيانات صادرة عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. في إسبانيا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدعو اليوم الاثنين إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض مجلس النواب الجمعة الماضية محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة. في البرازيل نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تظهر تقدم السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا ليتأجل حسم السباق الرئاسي إلى جولة إعادة حاسمة مقررة بعد 3 أسابيع إثر فشل المرشحين في حصد الأغلبية المطلوبة للفوز في الدور الأول. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كنوا معنا.
12: في تونس.

0: الله الله الله على ابو مجد في تعال انسى على مجد زي كفين. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، تفاعلوا معنا دائما على رقم الواتساب نتاعنا 23500. بعد شويه الموعد يكون مع واتساب عجب ولا ذا. رحبوا بيك وبي معليا، اهلا
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: ومرحبا، كيف الحال؟ الامور طيبه؟ جونا به يلا نمشيو تسويت ونشوفوا حاله الطرقات معك.
1: باش نبداو بالمرسى في شارع طيب المهيري، نهج هادي شاكر، نهج امام ابن عرفه، ونهج شارع الكويت، في سيدي ابو سعيد، في شارع سيدي بن نور، في شارع 14 في شارع حبيب بورقيبه، وللعباد اللي ماشيه من الكرم الحلق الويد فما حركيه كبيره خاصه في شارع محمد الخامس وشارع حبيب بورقيبه وشارع الهادي شاكر، في رادس، في شارع محمد علي، شارع فرحه حشيد وشارع حبيب بورقيبه، في الزهره والياسمينات وحمام لم فما حركيه كبيره، نرجو المحمديه وفوشانه نعسين والمروج اللي يجهدوا اختناق مرور كبير، كيف كيف العاصمه في الشوارع الرئيسيه واللنهج المتفرعه منها تشهد حركية مرورية كبيرة، منها شارع محمد الخامس، شارع الحبيب بورقيبة وصولا لباب حار وباب الديرة، باب عليوة، مقبرة الجلاز، فما اختناق مروري وتوقف نسبي لحركة المرور، دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: نيازين لكم الكل، شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، ديما تفعلوا معنا على 23500 و13000، هذا موعدنا اليومي في واتساب عجب.
2: واتساب عجب.
0: نجيت العويني تسلم عليكم شباب الكل وتقولكم حيرتولي المواجع في الإيجابي يا سيونس، غنية عمرها 40 سنة دورتني في صباعك خاتم ذهب في ديكا، غنية شكري بوزيين، تحية كبيرة لي فنان القدير شكري بوزيين اللي أثر الخزينة زادة كيف كيف برشا غنية مزيانين، ما نعرفش شنو تحب له شكري بوزيين غير هذه صني خالد صني نشوف
3: تعجبني أولا متاع الأم
0: محلك يا
3: أمي، محلك يا أمي صورتك
0: في الدار يا
3: أمي، تعجبني قالوا كلام ياسر كلام
0: قالوا عليك ضايعة
3: الله

0: برشا خبر. انا تعجبني الاغنيه ذي.
1: شنو اخر
0: شنو اخر عنده شكري بوزيان؟ صلي هذيك امي
1: كلها. اي هذيك كل المناسبات
0: كل المناسبات.
1: باهي برشا. انت سي يونس شنو تحبي؟ شنو ما تحب غنية شكري بوزيان؟
0: عيبك عيبك عنده غنية
1: ثانية. لا لا لا خليك قاعد.
0: سي
1: بون سي بون. يزي ما عادش
2: معناها اغنيته على بساطتها معناها لغتها بريئه جدا. اغنيته بعد سنة عند 30 40 سنه لكن دورتني في صباحك محلاها اغنيه الام كيف كيف دونك هذه برشا اغنيه
1: محلاك يا نجريتا
0: يا عيون
2: لغيتي
1: مع الاخر عنده برشا اغنيه مزيانين. تحيه كبيره لي فنان مرهف. شكرا جزيلا.

0: ليه اكزاكتومون سلم عليه برشا برشا صديقنا والفنان المتميز شكري بوزين. حاب نسلم برشا زيدا كيف كيف على صديقنا لسعد from USA في كاليفورنيا في لوس انجلوس, يقول best station in Tunisia, God bless you guys, thank you so much.
1: Oh,
0: you made
1: kind.
0: My day. يلا سيدي نمشي ونكملوا مع الميساج متاعكم. أشرف الخديري يا سيدي يسلم علينا ويقول أنا رانا ماذا بينا معناها الدولة اليوم تنظر بعين الرحمة لشأن المكونين الشبان في مجال سياقة العربات والأحكام القضائية لصالحنا ما جبتوش عليهم. يقول زاد كيف احنا فئة نعانيو في الاضطهاد والتضييق. كيف كيف نتفاعلوا مع صديقنا سامي الزويري, يقول شارع معناها محمد الخامس, نقول لكم بأنه فيه برشة ديزومبوتياج, قال وحلونا ووضحونا وين نجمو ناخذوا لغوت ألترناتيف. تحية كبيرة ليك سي سامي. نمشي وكيف كيف لصديقتنا فاطمة سونيا عباس اللي تسلم علينا, تقول بونسوار جو فيان دو مانستالي ا موناكو, توا حليت موزايك نسمع فيكم مال الابداع, فكرتوني بتونس وبداري في المرسى في رمضان, ربي يحفظكم. يلا تحية ليك لفاطمة وان شاء الله ديما موزايك اف ام بوانيت تجمعنا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. تسلموا برشا على صديقتنا الوفية على الدوام يسرى البدوي, تسلم علينا وتقول قالت لي انت مسافر تعدى عيد ميلادي وعيد ميلاد اختي ايناس البدوي, مالا ليك انت والاختك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. تسلم عليك برشا سونيا, تسلم عليك برشا زيد كيف اميمه, وتسلم على يونس وتقول راهو كان نقول لكم قداش نعاني واحنا او كوتيديان, تقول مع الكمين حتى في سكرة انتم الاحياء الراقيه دائما تعانيوا فيها. دونك اختي ربي يعاونكم, ما يصيرش تحسوا بينا احنا زويوله
1: كيفاش
0: عندي حق طبقيه اموري
2: والله ما فهمت على السكر ايش كيف المناخ عند دمك المناخ
0: ايش كيف يقرب بيني انا خويا خلينا رايبين.
1: لا انت ما فهمتش, فما شكون اخر في المناخ؟
0: لا لا
2: شكون هذاك مزاسات مزاسات
0: هو خونا مروان من البرازيل يسمع فينا. تحيه ليك يا مرو يا باهي, تحيه كبيره ليك, سلم عليكم قلب ديما منسينا. شكرا ليك سيدي الغالي, تحيه كبيره زاده كيف كيف. توصل صديقنا زاده العزيز سليم يقول يا ريت تعديونا صوص الحمامي, والله شكري بوزين حير فينا المواجع وقت تونس كنت هكا فيه برشا فن. تحية ليك حاضر خويا. تحية زد العبيد اللي قاعدة تتسائل روح تربح اليوم قداش عنا في الكنيوتة 1200 دينار كاش من موزايك فام. بعد شوية إن شاء الله ناخذوا تليفوناتكم. تحية كبيرة زد توصل صديقتنا ألفا اللي تسلم عليكم شباب الكل. وردة من إيطاليا تقطعنا عادة يا وردة يا باهية, وتقول فردا فردا وكيف كيف, تقول رانا احنا باش نعمل عريضة, تقول الإدارة موزايك نحب الميسيون طابت على يوتيوب. حاضر يا للا ذي الطلب متاعك بحول الله ان شاء الله نوصلوه للإدارة, هم قاعدين يسمعوا فينا. معناها تفاعلات كبيرة. سي سلاح الدين يقول القانون هو العدل, هو معناها تنظيم للبلاد, ولكن اليوم نقول لكم بأنه المفروض بأنه يتم تطبيق القانون وما عادش نحيو معناها الخطايا على خاطر هني سمع اليوم عون الأمن يقول ما عادش يزمو يجتهد اللي غلط يخلص. كيف كيف نسلموا برشا على صديقنا العزيز اللي سيسمع فينا صديقنا الفرجاني, سلموا عليه برشا برشا. تحية كبيرة لهمسة صديقتنا من ألمانيا قاعد تسمع فينا وتتسائل, تقول لك يا سي يونس بالنسبة لعبارة حليب الرحمة, تقول لشخص رضا حليب الرحمة صديقنا يونس يتسائل عليها قد نستعملوها في الجنوب ليوصف شخص متربي على الرحمة والخير والطيبة وكأنه معناه شربها في الحليب تاع الوالدة نتاعو. هذه ما تفسيرات هذه ما تفسيرات. تحية ليك برشا مساجات صديقنا العزيز نختم به سي قيس, تحية كبيرة ليك, ويقول يسلم على أمينة بن دوة وكيف كيف, يقول هذوما هات نقولوا يقول لي نوفيل مزور هذوما اللي تم أخذهم في نهاية الأمر, يقول إن شاء الله على كل يكونوا موجودين في كفة تراب الجمهورية, يقول احنا في برد وكيف كيف قاعدين انقاسي. وشكرا على تفاعلاتكم. مهدي زده كيف كيف شكرا ليك من ايطاليا برشا معناها الحقيقة مساجات. تعال ننسى هذه الغنية اللي حيرة مواجهة هجر العيشي, تحية ليك يا جورة يا باهية, وتحية في نهاية الأمر باش نوصلوها المرة هذية تجينا من عند صديقنا محمد أيمن جمار يسمع فينا من كندا ويقول نسلم برشا على الوالدة متاعه أمه الخدوشة وكيف كيف أخته آية, يسلم عليهم برشا برشا قاعدين يسمعوا فينا. إن شاء الله ديما متواصلين على موجات موزايك فام, وإن شاء الله دائما نوصل لكم صوت تونس وصورتها المزيانة.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية. رقم على كل لسان.
0: رقم على كل لسان نحكيه على تسجيل عشرات الحوادث الأليمة سنويا في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، مدارس ابتدائية مدارس إعدادية والمعاهد الثانوية في تونس. اليوم مشاكل كبيرة في العنف المدرسي. وما يمحى
1: باش نبداو بالحادثة الأليمة اللي هزت الوساطة التربوي في القصرين. تلميذ عمره 10 سنين دخل القسم كيف العادة باش يقرا أما ما خرج منه حي. غسان تلميذ بالمدرسة الابتدائية الهادي العجليني من معتمدية فرينا توفى نهار الجمعة داخل القسم في حادثة خليت صدمة كبيرة بين زملائه وعائلته والمربين. حسب المعطيات الأولية الحادثة صارت إثر تدافع بين غسان وزميلته على المقعد الأول. التلميذ طاح وتضر راس ورقبته قبل ما تتعكر حالته الصحية وتشير المعطيات الأولية والطب الشرعي إلى إصابة قاتلة على مستوى الحبل الشوكي. حتى رغم أنها تبدو في ظهرها مرتبطة بتدافع بين زوج صغار إلا أنها حلت من جديد ملف السلامة داخل المؤسسة التربوية وخلت الأولياء والمربين يطرحوا أسئلة كبيرة. شكون يراقب التلاميذ وقت دخولهم للأقسام؟ وهل إحاطة والمراقبة داخل المدارس كافية باش تمنع الحوادث اللي تنجم تتحول في لحظة إلى فجعة؟ وتعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم قروا أولياء تلمذة إيقاف دروس بالمدرسة اليوم الاثنين وطالبوا بتوفير حماية أكبر للأطفال داخل المؤسسة التربوية. ومن بين المطالب المطروحة هي تعزيز حضور الإطارات التربوية والمشرفين خاصة في أوقات الاستراحة ودخول للأقسام وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ إلى جانب تحسين البنية التحتية والفضاءات المدرسية بما يضمن سلامة الأطفال. على مستوى رسمي تم فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بالتوازي مع الأبحاث القضائية. كما تعهد مندوب حماية الطفولة بمتابعة وضعية الطفلة اللي كانت طرف في الحادثة خاصة من الناحية النفسية باعتبارها بدورها طفلة وتحتاج إلى الإحاطة والمرافقة. في خضم الفجعة هذه تحول وفد رسمي إلى منزل عائلة غسان لتقديم واجب العزاء، خاصة وأنه والد الطفل اللي توفى هو ينتمي بدوره إلى الأسرة التربوية ويخدم كأستاذ تعليم ثانوي. فجعة غسان ما هيش مجرد حادثة داخل القسم، هي لحظة موجعة تعيد طرح سؤال أساسي: هل مدرسنا آمنة بالقدر الكافي لأطفالنا؟ طفل جاي للمدرسة باش يتعلم يلعب يحلم بمستقبله، لكن للأسف رجع لعائلته في صندوق. اليوم المطلوب مش كان تحديد المسؤوليات وإنما زاد استخلاص الدروس وتعزيز الوقاية والمراقبة والإحاطة باش ما تحولش لحظة تدافع عابرة إلى مأساة أخرى، وباش تبقى المدرسة فضاء للتعلم والأمان مش للخوف والفجعة.
0: تكسحة وميمة، ساعات الإنسان يلقى روحه عاجز عن الكلمات على خاطر بالحق 10 سنين شو شاف في الدنيا. ربي صبر ميمته، ربي صبر بوه، ربي صبر الناس اللي عارفوه، عائلته الكبيرة، صحابه اللي بش يعيشوا على تخوماتيزم ذايا حياتهم كاملة. وين ماشيين بها العنف؟ العنف اليوم اللي أحدث شرخ كبير في عائلاتنا وفي مجتمعنا، العنف اليوم اللي ولا يهددنا احنا في كينونتنا كتوانسة. معناها نقولوه الكلام هذا وما نحبوش كل مرة نعملوا فوفعة وفي الاخر نهارين ثلاثة ونرجعوا نبردوا. جمعة اللي فات تتذكروا حكاية الروضة وطفل شنو صار فيه، ولما اخر ذلك لماذا اصبحنا عنيفين؟ هذا هو السؤال اللي يلزمنا نجاوبوه عليه اليوم كتوانسة احنا كمجتمع، وكيف كيف الاخصائيين النفسيين يقولولنا علاش، معناها علماء الاجتماع يقولولنا علاش. واليوم يجب أن الدولة تحمل مسؤوليتها اليوم في هذا العنف المستشري، لأنه ولينا نعيش في خطاب كله عنيف وفي بلد يحكمه العنف.
4: للأسف حسن رانا مش كل نهارين تبرد، احنا كل نهارين حكاية ولينا يعني ولا الكوتيديان تي. أنا مازلت كي رجعنا للمدرسة كل مرة وإحنا نسمع في حادثة أليمة
0: في غريبة
4: في غريبة. أحيانا يعني أخطر لحظة في حياة الطفل ما تكونش بنية شر، ما تكون بلحظة لعب تدافع عفوي، لكن الأطفال في العمر هذا ما نجموش يقدروا حجم الخطر كما يقدروه الكبار. اللحظة العفوية أحيانا تكون أثقل من وعيهم ومن قدرتهم على تقدير العواقب. حادثة موجعة برش، وذكرنا مدى هشاشة الأطفال وقديش لحظة صغيرة نجم تقلب حياة عائلات كاملة. الأطفال ما ينجموش نحملوهم مسؤولية ذنب أكبر من وعيهم، وهنا مسؤولية الكبار هي كيفاش نحمي أطفالنا من أنفسهم. هل الفضاء القسم مهيئ؟ هل فما متابعة كافية في لحظات الدخول والخروج وتوزيع المقاعد؟ هل نعلموا أطفالنا بطريقة بسيطة ومكررة أنه التدافع مش لعبة؟ هل عندهم مساحة وقت كافي للدخول من غير زحمة أو استعجال؟ هذا احنا قبل كنا في المكتب ولحتى في الليسي يحطونا في بلايسنا انت هوني انت هون باش تدخل مخر تدخل بكري انت ما تشدش بلاصه غيرك. يعني موضوع التدافع وهالحماسه باش نشدوا بلايص بعضنا ما فماش. قبل نذكر في الليسي خزندار كانت تصير كارثه في الدروج على خاطر في الريكرياسيون الناس كلها بتجريوا من بعد كي صارت الغسره زعما معناها كانت نجم تصير كارثه على خاطر التدافع. يعني هنا راهو فما مسؤوليه كبيره للسورفيون جينيرال المعلمين المتفقدين معناها راهو مسؤوليه كبيره على خاطر احنا الصغار والمراهقين ما نجموش نضمنوا عاقبه التدافع هذيك ولا هاللعب نيته ماهيش شر ولا ولا ولا ولا نيه العنف هما يلعبوا لكن احنا هنا ما نجموش نضمنوا شنية عواقب براءة أطفال هي في الأخر بكلهم صغار
0: براءة أطفال لما في الأخر العنف يبدأ راهو بكلمة ويبدأ ساعات بدزة هاي دزة اليوم كلفة حياة معناه تثبت في مأساة معناه كانت عائلة اليوم وكان هو طفل مد هو قضاء لهم الاعتراض على حكم الله معناها في الأخر من تخروش في مسألة القضاء والقدر ولكن في الأخر الوليد هذايا اللي ربي صبر عائلته يزم يعطينا نستخلصوا من حتى هذه برشا عبر وبرشا دروس
4: بالضبط لأن الوقاية مع الأطفال مش معناها رو احنا نخوفوهم من بعضهم ولا نخلقوا من المدرسة مكان استخيصان ولا العبيد معناها يوتر احنا نحبوا الأطفال يتبعوا سلوك آمن. الفاجعة هذه عندها أكثر من وجه. عائلة الطفل تعيش الله يرحمه غسان تعيش ألم ما توصفش كل تضامن معهم ومن جهة أخرى طفلة صغيرة عشت لحظة يمكن تبقى في ذكرتها عمرها الكل مش تقعد تخوماتيزي كيفاش باش ترجع للقسم كيفاش باش تواجه زملائها كيفاش باش تتعامل مع شعورها بالذنب وهي في العمر هذا. لذلك تحتاج هي إلى مرافقة نفسية جدية للطفلة للزملاء للمعلمين ولعائلة الطفل للطفل يا ربي. نحتاجوا كلام صادق مع الأطفال بلاش ملامة وتخويف نفسروا لهم نفهموهم إيش صار وشنية لازم نتعلموا منه. اللي صار هو دعوة مش نراجعوا روحنا كيفاش نأمنوا على الأطفال في تفاصيل اليوم العادي لأنه أمان الطفل يبنى في التفاصيل الصغيرة.
0: إكزاكتومون هذا هو اليوم محتاجين أنه نقيوا وحياتنا يونس من العنف. نعرف الكلام ساعات يخون الإنسان في مواقف كيف ما هكا نعيش في خطاب متشنج معناها الخطاب هذا يراه في الحياة العامة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية وكأنه السباب اليوم معناها السبين ولا لدوفيز متاع أنه كنسب أنا راني عندي جي غيزون وقت اللي نتكلم وين على عصابي راني هذاك هو العادي وهو العادي انه الانسان يتكلم بسلاسة ويتكلم يقول كلمة حكيمة وكلمة التونسي محل شاهد. ووقت اللي يقول الانسان مرة في الفعل يكون عنيف فانه يلام احنا ليه قلبنا. وقت اللي تقول كلمة طيبة تولي انت ضعيف وبوهالي وبوجادي
4: وما
0: تعرفش وما عندك شخصية وإفاسي وقديم. هذاك علاش اليوم خلينا نخزر روحنا في المراية يونس نقولوا حقيقتنا هذه يرى هذه الحقيقة المرة معناها كل شيء مرار في البلاد كل شيء ما عادش عنده بطن فاقد الحسي والمعنى كل نهار نهارين تشوف الناس تتكدر أكثر وأكثرين بها الحوادث هذه وشكون شنو أقوى اليوم من حادثة كيف ما هكا تصير في مكتب. شوف الفاجعة اليوم اللي موجودة عند أهلنا في القصرين يحسوها رام العبيد في ثريانة والكل الناس الكل فزعت اليوم كل عائلة سألت روحها ألف سؤال وسؤال زيد اليوم على عركة على بلاصة يا رسول الله معناه مش معقول راه مش معقول زيد العاد غلطة زيدها في الأولياء زيد راه يزمك في الطاولة الأولى ما كانش حاشا من يسمع راك تكون مصدق وبهيم يزمك في الطاولة الثانية ما كانش راه تولي كذا وكذا معناه بيدنا قداش فهم من طاولة أولى وثانية في كل قسم
2: لا وشنو اللي يمنع المدرسة أنه في القسم أنه كل طاولة كل بقعة عليها اسمها كل واحدة التلميذ
0: ليه ما فهم أولويات خويا أولويات كنا كنا قبل مثل نحتي ندخلوا ناخذوا بلاص ها وخويا نحكيه كيفاش كنا احنا ها اللي يلبس مرايات في الطاولة الأولى وطويل لاني
2: هي صحيح
0: انا كنت صغير بس
4: واللي مش طويل زاد ما
0: كيف كيف الطاوله تاعي مثلا تلقى هكا كيما سلحسك واحد تلقاك ضعيف وكل حطهم الطاوله لاني واضح ولا بالرسمي معناه والطويل مثلا كيما دليب بن احمد يحطوه في اخر طاوله واضح ولا ها نعطيك في وسط الراديو كيفاش باخر طاوله. يقول قبل كان الامسيان اللي يلبس مرايات كان يتحط في الطاوله كان يشتروا له طاوله ثانيه.
1: فما حاجه اخرى احسن كانوا في المدرسه قبل في عود يحطونا صفوف هكا ورا بعضنا كانوا يعملوها كيما نصف دائره عرفت تطويل هكا باش يبداو العباد الكل معناتها مقسمين ما بين الصف الاول والصف الثاني.
0: هذيك كانت الاقسام كبيره تو الاقسام صغرت صغرت مالوغوزمون ليون كثرت. تفضل سيول.
2: شو احسن هو اللي صار والله يرحم الوليد وصبر اهله اللي صار كان ينجم يصير في اي مدرسه في اي مكان في الجمهوريه التونسيه. دونك مساله ماهيش جديده معناها واحنا كل مره نحكيوا على العنف. العنف معناها في تعريفه الكبير معناها الحادثه هذه بالذات جات خاطر فما غلطه فما تقصير فما تهاون فما استسهال فما نعرفش. لكن اذا كان الاولياء او المربين يقولوا خلينا نمنعوا منين شكون يطالبوا معناها بالحق الأولياء والمربين فاش كون يطالبوا يجمهم يطالبوا أنفسهم أولا لأنه الناس يجمها تدرك كونه ثم تحولات كبرى صارت في المؤسسات الأولى صارت في المؤسسات التقليدية صارت في العائلة وصارت في المدرسة. دونك على الأب زاد الولي أنه يتحمل مسؤولية لأنه ثم مسائل اجتماعية تصير معناها الأسباب العنف. إذا كان نحكو بيان سور هذا نحكيه على المدرسة إلى حد ما وبشكل ما هي آلة لإنتاج العنف والإحباط من توا سنوات هكا معناها كل مرة نتجاوزوها ونحكيو فيها. لكن المسائل الأسباب العميقة للعنف ذاية تبدأ أساسا من العائلة تبدأ أساسا من الأسرة ثم بعد تتعدل للمدرسة. بيان سور المدرسة كان نحكي ونشوف المدرسة مدرسة الحال لو نلقاو ما فماش ما يكفي معلمين ما فماش ما يكفي عمل ما فماش ما يكفي المربين. دونك مسألة الإحاطة مسألة أنه يكونوا يعني مسألة مادية بالأساس مالية بالأساس وكنا شفنا في وقت ما معناها كيف حتى نحكي وحتى على المعلمين مسألة مالية بقدر ما تكون بيداغوجية ولا غيره. دونك المدرسة أيضا ما عادش عندها تلك السلطة الأخلاقية الرمزية اللي هي للمعلم. دونك التلميذ ولا مسايب وثم غير هذا فما أسباب خارجية متعددة ومتعددة الأبعاد منها مثلا البورتابل الوسائل التواصل الاجتماعي التلفزة. التلميذ الآن ما عادش يحس بالرضا على نفسه لأنه قاعد يشوف وقاعد يقارن يشوف راهو تلميذات صغيرات مع 12 و 13 و 14 يتفرجوا ويشوفوا غيره غيره
4: يدخل القسم أجيتي وفرستخي ومش عاجبه حد شيء.
2: صح. وحاجة أخرى المدرسة الآن غير قادرة لتحقيق وعودها القديمة الوعود بالعدالة الاجتماعية
0: اجتماعية.
2: اللي قبل كانت المدرسة هي نحكيه على المسد الاجتماعي وكان عنده وعود نافذة وحقيقية والمدرس كان عنده تلك السلطة الرمزية والأخلاقية اللي يخليه قادر أنه يربي وقادر أنه يحكم وعنده سلطة كبيرة. الآن زاد انحدار المثل خاطر المعلم ما عادش عنده معنى معناها وظيفته تم تجاهلها بشكل كبير معناها سنوات الأخرانية معناها المعلم
0: لم يعد مربيًا لم يعد مربيًا ولا إنسان يعطي في درس نقطة لستر.
2: صحيح.
0: أنا شنو اللي نتفكر اليوم من معلم من سي فلان وسوسيتي فلان ومسيو فلان ومدام فلان ما نتفكرش لو سافوار على خاطر هذاك العلوم اللي قالوها في الأخر بالدنيا اكتسبت علوم أخرى. أما نتفكر البيداغوجيا متاعهم نتفكر الجانب الإنساني وكل لسوند مغال اللي كانوا يعطيهم هذاك اللي بيه الفايدة وكان يعطيك لسوند مغال وكان يعطيك كانت العلاقة معناها بينك وبين المعلم هي علاقة متاع هاتو نقوله أب وابنه وإلا أب وبنته أم وبنتها أم وولدها. أنا نحب نحيي لهنا صديقنا العزيز أنيس الأسود المخرج الجميل زريعتنا نوتر سيمونس كناش كنت فرشت فيه ولا ليه في قرطاج السينمائية. الصرخة اللي أطلقها أنيس اليوم يقول لك بعد هذه الثورة ما بين ظفرين ويقول لك بأنه كيف أنه رصد فيه الفيلم هذايا المعنى الضياع اللي يعيشوه اليوم الأجيال اللي احنا كيف اليوم شوالي وغدوة نسيو رجال تونس خاصة عند الشباب بمختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية. واليوم يخلص معناها الفيلم كانت تذكر من حرقوهش اللي هو انه الانسان يفقد الامل ويخمم يولي في الهجرة الشرعية ولا في الهجرة غير الشرعية معناها اما انا لنا ان نستفيق. هذا هو اليوم اللي نتسألوه أنا لنا اليوم الوقت أن نستفيقه على خطرنا عايشين في غيبوبة اليوم في الأخر، غيبوبة فيها برشة عنف، فما برشة فما انفصام اليوم ولا فصام هتنسميه اليوم بين الواقع وبين ما يجب أن يكون. ما هوش هذا اللي تربينا عليه، ما هيش بلاد ما عادش شبهنا البلاد هيك.
2: والعنف راهو يحسن مجرد تعبير، راهو مجرد تعبير على أزمة عميقة وحقيقية، يعني مش مسألة
0: تتمارق
2: وسطحية أو عابرة
0: تتمس اليوم المدرسة، تتزعزع المدرسة وتقول لي نتاج لخطاب متشنج من 2011 ورد بالتالي. احنا العبيد اللي كانت تحكم فينا وتحكم فينا حتى لليوم كيف حتى كي خاطبونا يخاطبونا احنا كمعناه بأسلوب متشنج. وين اللين؟ وين الكلام؟ وين شوف اليوم الناس اللي تولدت في الخمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي يقولوها تقولوا يحبوا بورقيبة، نحبوا بورقيبة ونعاودوا نحبوا بورقيبة والله يرحمه في كل التقليبة كما يقولوا فيه. شوف بورقيبة كيفاش كان يتكلم، كيفاش كان الأب لزيونا من الباترناليزم وهالروايق الزايد اللي تعلموه، أحفظوا كلمتين بسوري وقعدوا كسرنا روسنا بيهم. ليه؟ شوف الأبوة، شوف الوحدة، الإدوكاسيون بوزيتيف اللي كان يعملها حبيب بورقيبة كرئيس، يوريك ويدون الإكزامبل ويحكي ونقربوا من بعضنا. كيف شوف الناس اللي كانت تقري قبل، كيفاش شوف الفنان متاع قبل يا يونس، معناها وانت خلطت على شوية من الناس هذوكم اللي كانوا يعملوا في الفن للفن، اللي كان يغني غنية يغني غنية محترمة، واللي كان يمثل مسلسل محترم، واللي يعمل فيلم عميق يخاطب فيه الأذهان. احنا اليوم لو بارتي دو لانستان هو اللي هلكنا، اعطينا كبس اعطينا كذا، شكون يضرب في شكون، ثقافة اللي معناها متاع الشارع نقلناها الى بيوتنا، والنتيجة هي هنا.
2: واحنا حسنا الان بشكل ما كلنا متواطئون في الحكاية، بالاعلام بالفن
0: بالغير مش متواطئ.
2: لا معناها نحكي لك في العموم، معناها نحكي لك في العموم، معناها العنف اللي قاعدين نشوفه فيه كنا
0: مسؤولين،
2: معناها كنا مسؤولين على شيء هذا، وكنا متواطئين وكنا متساهلين.
4: هو يونس كلامه صحيح، راه على خاطر توا الاولاد نتاع توا لاجيتاسيون اللي عندهم وقديش يحبوا يفرضوا رايهم، وكي تقول له ريذ ما يريذش، وكي تقول معناها خاطر هو تربى في الدار صوته عالي ويعيط على امه ويعيط على ابوه مدلل، يفك حاجته يمشي المدرسة كيف ما يسمعش
2: المعلم. المولود عام 2011 و10 وحل عينيه على الفترة هذه بعد 2010
0: حتى اللي مولود 2008
2: شنو وراء في الشارع ما راحت شيء.
0: تعرف شنو وراء؟ معناها صورة متشنجة لوطن، الناس الكل على عصاب. التونسي يمشي في الشارع راهو كل إنسان مش على عصاب، وبالحق راه سي ريفولتون. هنا الجمعة اللي فاتت في المغرب تشوف الشارع في الناس كيفاش متأدبة في الفروج وقاعد ماشي. المغرب اللي كيفنا ليه كان نجم القانون روحنا من القانون روحنا كان بالمغرب اوني دو سوسيتي هي تنقولوا جميل على ليميت.
2: بربي جوست اشاره صغيره اليوم، اشاره صغيره بربي يزيونا من تحميل المعلم فشل.
0: لا معك
2: المنظومة التعليمية التربوية
0: هو جزء من المنظومة، هو بيدو ضحية كيف نراه، هو ضحية، هو ضحية كيف ما صغيراتنا ضحية. على كل حال
4: حسن بربي في الأخر باش نرجعوا للحادثة هذه، خاطر الحادثة هذه صغار ما همش واعيين، معناها الصغار ينجم ستيلو معناها يضرب بعين
0: زميله.
4: ردوا بالنا معناها المربين والمدارس، راهم الصغار من سي امبريفيزيبل، معناها اي حاجه تنجم تصير نردوا بالنا مثلا البلايص من توا هذاك وين يقعد باش ما عادش هذيا، نتعاركوا على طاوله ونتعاركوا على ستيلو ونتعاركوا، يعني على الاقل نضمنوا سير الدروس والساحه وما عادش نحبوا نسمعوا تدافع وعركه على حاجات، على الاقل اللي في ديهم لي مويان دو بوغ اللي نجموا على الأقل ينظموا الأمور داخل المدرسة.
0: على كل ربي يرحمه غسان، ربي يصبر عائلته، وساعات كما قلنا إن شاء الله اليوم نستخلصوا العبر ويولي العنف اليوم ورانا مش عايش في وسطنا.
5: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
8: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون تندانس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 إلى 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
10: إيريس برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
11: أنا وهيثم قررنا بدات لارس لحد الجاي
10: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
12: حبوا عرس تاع أكابر،
10: محمد صابر الوسلاتي،
13: تورناتا صالي وتورناتا سوتي،
10: والنجوم شادي العرفاوي، سيهان مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية. تسويت الموعد يكون مع هاي تيك
14: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
15: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك.
0: هاي تيك. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذه الجمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا في هاي تيك. اليوم باش نبدأ جمعتنا برابور. رابور حكينا عليه قبل اليوم، باش نحكيو على الميزاجور بالنسبة للرابور هذا. رابور يجينا مع عند الشركة الليتوانية سيرف شارك، والرابور هذا يحكي على التشات بوت متاع الذكاء الاصطناعي، التطبيقات متاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نستعملوا فيها عنا سنوات. التطبيقات هذه شنو نوع الداتا اللي تتحصل عليها وقتها نحن نستعملوها؟ ينعم التطبيقات هذه هي بيدها تاكل المعطيات الشخصية متاعنا، تتحصل على عدد مهول من المعطيات الشخصية. وبالنسبة لسيرف تشارك في التحليل متاعها بالنسبة للرابور جديد، تعتمد على التصريح متاع لزابليكاسيون هذه على أب ستور. ينعم على أب ستور متاع أبل. الشركات هذه تقول على شنو أنواع الداتا اللي تتحصل عليها. بالنسبة لسيرف تشارك عمل التحديث كيف قلت لكم بالنسبة للرابور هذا اللي تقارن فيها ما بين 13 من أشهر التطبيقات الانتيجنس ارتيفيسيال حسب انواع المعطيات الشخصيه اللي تتحصل عليها. نبداو اليوم بالتوب 5. في المرتبه الاولى نلقاو من غير حتى منافس، من غير حتى مفاجاه، شركه ميتا بميتا اي اي اللي صرحت انها تتحصل على 33 نوع من المعطيات الشخصيه من اصل 35 مصنفين من طرف شركه ابل. وراها مباشره يجي شكون؟ ميوز الاي اي ايجنت نتاع شركه ميتا، زاد اللي ما عندوش برشا من اللي خرج، هو بيدو صرح بانه يتحصل على 31 نوع من البيانات الشخصية. في المرتبة الثالثة قاو جيميناي مع شركة جوجل يتحصل على 24 نوع من الداتا. بالنسبة للمرتبة الرابعة قاو فيها تشات جي بي تي اللي يتحصل على 17 نوع. تشات جي بي تي حافظ على عدد أنواع المعطيات الشخصية اللي يتحصل عليها بما أنه في الترتيب السابق كان عنده 17 نوع. في المرتبة الخامسة قاو ديبسيك اللي يتحصل على 14 نوع من المعطيات الشخصية من 35. فما باشا ديزا أبليكاسيون أخرين حاضرين في الترتيب هذا كيما كلود اللي تحصل على 14 نوع من المعطيات الشخصية، بو اللي تحصل على 13 نوع من المعطيات الشخصية، مايكروسوفت كوبايلوت اللي تحصل على 12 نوع من المعطيات الشخصية، بيربليكسيتي اللي تحصل على 10 أنواع من المعطيات الشخصية، جروك اللي تحصل على

الشخصية هي بي اللي صرحت أنها تستعمل ولا تجمع ثلاثة أنواع فقط من المعطيات الشخصية. المعدل بالنسبة للتطبيقات هذه 14.5 نوع من المعطيات الشخصية يتحصلوا عليها وقتها نستعملها. وراو التحصل على المعطيات الشخصية بالنسبة لكل المستعملين في العالم. بالنسبة للدراسة هذه توضح أنه العدد وحده ما يكفيش باش نعرفوا شكون أكثر تطبيق يمس ولا يضر بالخصوصية، خاطر فما أنواع متاع بيانات وطريقة استعمالها مهمة برشا. مثلا فما 8 تطبيقات من أصل 13 تجمع معلومات على موقع المستخدم من

وهذا يعني زادا مثلا انه بيربلكسيتي رغم انه يجمع 10 انواع من المعطيات الشخصيه لكن يبقى من بين التطبيقات اللي عندها وصول قليل بالنسبه للمعطيات الحساسه نسبيا. ولهنا نحكيوا على معطى مهم جدا هو الجيولوكاليزاسيون بريسيز بالنسبه للمستعمل. فما فئه زادا تصنفها شركه ابل كبيانات حساسه، لهنا تدخل فيها معلومات كما الاصل العرقي والا التوجه الجنسي والا الحمل والا الاعاقه والا الاراء السياسيه المعتقدات الدينيه وحتى البيانات الجينية ولا البيومتريه. حسب الدراسه فما تروز ابليكاسيون فقط تتصرح بجمع نوع هذه من الداتا، هما ميتا اي اي، ميوز وجيميناي. بالنسبه لسيرف شارك زاد ركزت برشا على استعمالات الشركات بالنسبه للداتا وقت يلموا ويكولكتيو الداتا هذوما شنو يعملوا بيهم. مثلا كوبايلوت نتاع شركه مايكروسوفت تقول انها هي التطبيق الوحيد في الدراسه اللي

ماركتات وخدمات أخرى. عادة الاستعمال هذا يكون للبوبليسيتي وإلا زادا باش يشاركوا البيانات مع شركات أخرى. في المقابل فما مثلا داك دوت اي اي اللي عنده 6 أنواع من

0: فما دي زابليكاسيون عندهم استعملت اخرى مثلا تشات جي بي تي ودي بي سي كي صرحوا بانهم يستعملوا الداتا نتاع الصوت اساسا باش يشغلوا الخدمات نتاعهم. بالنسبه لجيميناي وميتا اي اي وميوز ينجموا يستعملوا الصوت زاده لاغراض اضافيه كما انهم يحلوا الخدمات. لكن كما قلت لكم من بكري اهم حاجه الدهش في الرابور هذه هو ميوز لاجون جديد نتاع ميتا مصمم باش ينجم يعمل المهام نتاعو كامله في بقعه المستخدم. يعني ينجم يعوض المستخدم باش يريزيرفي طياره ولا يقوم باي عمليه يطلبها منه المستعمل. وهذاك علاش السيرفيس هذا يحتاج انه يكون عنده اكسي لمعطيات حساسه جدا كما الاجندا كما الايميل كما الكارت بونكير. وحسب سيرف تشارك النوع هذا من لي زاجون يا ينجم بطبيعته يكون عنده وصول الكميه كبيره ياسر ومهوله من المعطيات مقارنه بتشات بوت عادي كما تشات جي بي تي. الدراسه نتاع سيرف تشارك تقول زاد انه شركه ميتا تستعمل لي كونفرساسيون نتاع ميوز بشكل افتراضي في تدريب لي موديل نتاعها, والمستعمل لازم يعمل ديزاكتيفاسيون بيدو بالنسبه للاوبسيون هذه اترافير لي بارامتر نتاع ميوز. اذا كان ما يحبش الداتا نتاعو نتاع الكونفرساسيون مع ميوز يتم استعمالها بالنسبه للتدريب. عاده شركه ميتا تستعمل الشيء هذا حتى بالنسبه لفيسبوك وللسيرفيس نتاعها كل, وما تحبش تحكي برشا على الموضوع هذا. الكلام على ميوز مهم جدا خاطر ميوز اليوم التطبيق هذا مازال في الولايات المتحده الامريكيه وكندا, والابليكاسيون فاتت 3 ملايين تيليشارجمون في ظرف 3 جمعات, وصل حتى للمرتبه الاولى في الابليكاسيون في الاب ستور في الولايات المتحده الامريكيه, وفات الركور نتاع تشات جي بي تي. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم ركزنا فيها على رابور نتاع سيرف تشارك. يهمنا ياسر ان نعرفوا انه لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي يتغذاو زاده من المعطيات الشخصيه نتاعنا. ردوا بكم على معطياتكم الطبيه, ردوا بكم على معطياتكم الشخصيه, ردوا بكم على معطيات صغيراتكم, ردوا بكم على استعمالاتكم كيفاش تحكيوا مع لي زوتي هذوما, على خاطر هما بيدهم يتدربوا على المعطيات نتاعكم, ساعات يبيعوهم ساعات يستعملوهم للبوبليسيتي, وما حناش ناقصين مشاكل بالنسبه لعدم احترام المعطيات الشخصيه نتاعنا من طرف لي ريزو سوسيو باش يخلطوا عليهم لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: عسلامة, get ready with me, Ventlan. And guess what? ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو, طور عالمك. على كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
3: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال, كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد فيبري.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
4: مرحبا بكم الجديد في على كل سنة. شكرا لتفاعلاتكم مستمعاتنا ومستمعينا. حبيت اليوم نقول هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وحيب الخير دكتورنا الغالي سامي زرق العيون, يحتفل بعيد ميلاده عشيرة عمره ولا عفيفة بن مسعود تقول له إن شاء الله كل عام وتحيب الخير, ربي يخليك ليا وإن شاء الله ربي يحفظك يا رب العالمين.

هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالخير. زيدا بنتنا الصغرونة امنا بن مبارك تحيه كبيره لها, هابي بيرثدي, قول ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. نتمنى لك عيد سعيد وحياه جميله. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند ساميه عبيد اللي تحبك برشا برشا وتقول لك ربي يخليك ليا وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا احلى بنوته. كنختم معكم لفان دو على كل سين لليوم. مرسي بوكو سونيا, شكرا نوميمة, شكرا خالد, شكرا يونس, مرسي يسري معنا في الخراج الرقمي, شكرا الشكر والحاش كانوا معنا في الستوندا. خليكم بعد شوي مع حسين دبيب واخر اخبار الوطنيه والعالميه, فهمي بالهم واخر اخبار الرياضيه, ريكاب سبور شوي اخر محيدر شهبني وتواصل المشوار مع بقيه برامجنا كلتشر بلوس مع سيميا واحد من الناس مع شاكر وصديقنا يسري في بنت لفهم. ادمان ان شاء الله خليكم معايا غايب من عند فضل شاكر.

0: ليتزا 400 مليلتر بخمسة دينارات و 890 مليم أكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك.
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على سيت تونيزي بوكينج .com.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على الابلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70 105 900 70 105 900. كتقول عمرة تقول ليبرتا.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تراوحت بين 30 و40 سنة سجنا في حق عناصر شبكة نسائية تخصصت في تهريب وترويج المواد المخدرة مع تسليط خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار ضد جميع المتهمات. والهيئة القضائية ذاتها تقضي أيضا بإخضاع جميع المتهمات للمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات إثر انتهاء العقوبة، وتعود تفاصيل الواقع إلى تفكيك المصالح الأمنية في ميناء حلق الواد لمخطط محكم كان يستهدف إدخال شحنة من مخدر الكوكايين إلى البلاد. وجاء التفكيك عقب اشتباه رجال الديوان والأمن في إحدى المسافرات القادمات من الخارج، وبخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق عبر أجهزة الأشعة تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف سرية في حقيبة مخصصة لمستحضرات تجميل للتمويه على أجهزة الرقابة. كما أثبت التحقيقات والأبحاث وجود هيكلة تنظيمية تقودها عناصر نسائية وزعت الأدوار بين الشحن والتمرير عبر المنافذ الحدودية وصولا إلى التسليم والتوزيع المحلي، وتم لاحقا إيقاف بقية المتهمات داخل الشقة وبحوزتهن أيضا حقيبة تحتوي على مخدر الكوكايين. وقد وجهت إلى المتهمات تهم تتعلق بالانخراط والمشاركة في عصابة لارتكاب جرائم تهريب المخدرات والتوريد بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سلينا بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري ولغاية يوم 15 من الشهر ذاته. والهيئة توضح أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي، القوات المسلحة التابعة للحكومة الأمريكية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية تعلن استعادة السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر بعدما كان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد سيطروا عليها الشهر الماضي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ لقاذفات قنابل أمريكية من قاعدة جوية بريطانية ومخطط إيراني مشتبه به في الموقع الأسبوع الماضي. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
10: في تونس.
11: حوكا
10: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
11: مع أوريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ كلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
12: أوريدو طور عالمك.
13: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني لأقل من 23 عام اللي تمكن من التأهل للدور القادم في مواجهة الجابون، لكن اليوم التأهل جاء بعد الهزيمة 1-0 اليوم أمام منتخب البنين، خسر بنتيجة 1-0 بونتو جاء في دقيقة 72. منتخبنا مباراة الذهاب في تونس كان فاز بنتيجة 2-0. الحقيقة المنتخب التونسي لعب بالنار في المباراة هذه، خاصة 20 دقيقة الأخيرة كان ضغط رهيب من جانب المنتخب البنيني اللي بعد ما افتتح النتيجة في دقيقة 72 خلق تقريبا نحكيه على أقل حاجة 5-6 أهداف متاع فرص متاع أهداف، لكن من حسن حظ المنتخب التونسي لما قبلش الهدف الثاني وكانت تعقد أكثر الأمور. منتخب البنين اللي خذ ثقة في روحه مقابل تراجع بلعبيتنا، ولو أنه ثم ظروف زد الميدان ممكن الإرهاق تعد برش عوامل خلت المنتخب يتراجع آخر المباراة، لكن في الأخير هزيمة صحيح، لكن على زوز مباريات المنتخب اقتلع ورقة الترشح لمواجهة الجابون في الدور القادم قادم في انتظار ان شاء الله التأهل للكأن. اجتماع اليوم في مقر ولاية صفاقس بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم، ايضا ممثلين عن بلدية صفاقس، وايضا ممثلين عن والمندوب الجهوي للرياضة، وكيف بعض الاطارات في الولاية. والهدف من الاجتماع هذا اللي كان اليوم هو التسريع في تجاوز الاخلالات الناقصة لتأهيل ملعب الدايب الميري بصفاقس باش يكون مؤهل افريقيا، باش يحتضن مباراة المنتخب التونسي وليبيا في تصفية كان شهر الجاي. والمحاولات يعني التسريع في انه الخلالات الموجوده يتم تسريعها فيها وتجاوزها، وكيف كيف زاد ايضا باش يتم تمكين كل من ترجي جيس وسي اس اس اذا كان ان شاء الله باذن الله يتاهلوا لدور المجموعات في كاس الكاف، يلقاو الملعب الطيب الميري على ذمتهم في دور المجموعات. النجم الساحلي لاعب السابق زياد بوغطاس التحق بالنادي ويرجع للفريق من بوابة مرافق فريق الأكابر خلفا للاعب السابق حمدي المبروك. رياض الحارزي عضو الإدارة الوطنية للتحكيم قدم استقالته من منصبه كمسؤول عن التنسيق بين الرابطات الجهوية، والسبب هو اختلاف وجهات النظر أيضا طريقة العمل والتعامل صلب الإدارة الوطنية للتحكيم. والحارزي يعتبر ثلاث المستقلين من الإدارة بعد وليد الكشو وأيضا علي الغديري. دوري الأمم الأوروبية زمبريت تسعر المتابعة والفرجة مع الثمانية غربة على القمة بين فرنسا وبلجيكا، أيضا إيطاليا في مواجهة تركيا. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معاكم اليومي مع ركاب سبور، إن شاء الله تكونوا قضيتوا نهاية أسبوع مريحة وبداية أسبوع نشيطة للجميع. ركاب سبور نرجع على آخر المستجدات الرياضية ومحاولات لتأهيل استاد المهيري، وتصريح يتسمع الحقيقة وعنا ما نقوله فيه تصريح نائب الرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد حسين جنيح، وأنه بإمكان تونس تنظيم كأس أفريقيا في العام القريب اشتراك مع بلد آخر. تنرجع للتصريح هذا وعلى شنو مبني التصريح هذا نحكي، وزاد على الأخبار الأندية التونسية تحضيرا لعودة البطولة، أهم الأخبار ترجي نجم ساحلي وغيرها من الأندية، وبكل تأكيد المتابعة لمنتخب أقل من 23 عام واللي ترشح إلى الدور القادم ضمن تصفية الكان، وعديد الأخبار والمعطيات الأخرى في ركاب سبور اللي رفقني فيه اليوم في تحرير تعليق المدرب والمحلل الفني ندى تاود. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لأسامة ولخيان معانا ولكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي تابعوا فينا تاود.
0: أهلا وسهلا بك نادر وأسامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا نادر ولخيان والمستمعين والمشاهدين، الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. مرحب صالح في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. كما اليوم 5 أكتوبر كان ذكرى ميلاد واحد من أهم المهاجمين في البرازيل، لكن فما إشكالية رغم اللي هو واحد من أهم المهاجمين، لكن ديما منسي. علاش ديما منسي؟ الحكاية الكل بعد لحظات في كيما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
4: كرة القدم أحيانا تكون ظالمة، الذاكرة تتفكر البطل الأول، تتذكر صاحب اللقطة الخالدة، أما برشا أسماء كبيرة تدخل في طي النسيان، وهذه حكاية بطلنا واللي احتفل اليوم بعيد ميلاده، المهاجم البرازيلي الكبير أنطونيو دي أوليفيرا فيلو المعروف باسم كاريكا. بمجرد ما يتقال نابولي أواخر الثمانينات الناس الكل تجري مباشرة لمارادونا، وهذا طبيعي، أما في الحكاية هذه فما ملاعب آخر ما كانش يحب الأضواء قد ما كان يحب يسجل وكان ناجح على الترعب. كاريكا ما كانش ملاعب يصنع جدل أو يقدم تصريحات ساخنة، بل كان يفضل أن يكون ناجح على الميدان. قبل ما يوصل لإيطاليا كان من أخطر المهاجمين في البرازيل، وفي مونديال 86 سجل 5 أهداف وخلى العالم الكل يحكي عليه، وبعدها وصل لنابولي المدينة اللي كانت تحلم بكسر هيمنة كبار الشمال الإيطالي. في نابولي بجنب مارادونا اختار دور مختلف، ما حاولش يكون النجم الاول، ما نافسش الأسطورة على الضوء، فقط قام بخدمته، يجري يفتح المساحات يطلب الكرة ويسجل 73 هدف بقميص نابولي، لقب البطولة، كأس الاتحاد الأوروبي، وأهداف حاسمة مازالت أغلب الجماهير الرياضية تتذكرها لليوم. لكن الغريب كي يجي الحديث على أعظم المهاجمين في البرازيل تتكرر أسماء كثيرة كما روماريو، رونالدينو، ريفالدو، زيكو وغيرهم، أما كاريكا يبقى في الصف الثاني وأحيانا ما يتذكروا حد رغم أنه أرقامه ومسيرته خليه يستحق مكان أكبر بكثير من الصف الثاني. ويمكن تكون هذه مفارقة كرة القدم، ثم ملاعبية يصنعوا التاريخ وفما ملاعبية يصنعوا التاريخ ويخليوا غيرهم ياخذ التصويرة. كاريكا كان واحد من هذا الصنف.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كاريكا واحد من أفضل المهاجمين البرازيليين على الإطلاق، شفت البنتوات نتاعو ما تقلش عبقرية على قاعدة تسجل اليوم.
2: طبعا.
0: ومع ذلك صف ثاني والعبيد تنساه كي تقول البرازيل، صعيب ياسر، اللهم واحدك النقوبة نسميه احنا، معناها ياسر يحب الكورة ومغروم برشا باش يسمي لك كاريكا.
2: صحيح حيدر، ظهر لي كاريكا الناس يمكن الصغار ما خلطتش، أنا بيدي ما خلطتش، لكن في التسعينات كي تغرمت هكا بالكورة كذا قعدت نشوف ونتبع وسرتو توا على اليوتيوب اللي كاريكا. لو نحكيه على نابولي قبل يقول لك مارادونا فقط، اوكي مارادونا، لكن راهو الفريق هذاك في كاري في فرارة زادا كيف كانت لا جراند ايكيب زادا، بيان سور مارادونا سي النجم الاولاني
0: مولا اللعبه ذاك وحده على
2: صحيح في البرازيل كيف يعني لا جراند ايكيب نتاع البرازيل، وتلقاه موجود اساسي وهداف. يعني الملخص حيدر نتاع الكلام اللي قلته انت، فما لاعبين بالحق يتعديوا خلينا نقولوا ينابيرسو في وسط جينيراسيون, وهما تلقاهم فعالين, هما يجيبوا لك الاطراح الصعيبه, هما اللي في الفينال تلقاهم مثلا يعمل لك اسيست ولا يسجل هدف, لكن النجوميه الكل تمشي للاعبين اخرين. وعندنا الامثله حتى في تونس هنا, يعني نستحضر مثلا لا جراند ايكيب نتاع النادي الافريقي في الثمانينات, تقول بياري يا بي وقتها لسعد العبدلي كان عندي انا من افضل اللاعبين في تونس في الفتره هذيك. كيف كيف عندنا لاعب اخر اللي هو كي نحكيه على سيق اليسار بيان سور, نحكيه على طارق ذياب, نحكيه على عايد الحمروني, على عده لاعبين, وننساو اللي فما خالد السعيدي كان من افضل اللاعبين يعني بالسيق اليسار اللي كان من يعني حسب رايي انا

0: تاع التقرير حلوه برشا ويا ريت تعاود لنا
1: حل ايامك. ونشكروا برشا في الابياج صالح وسيمة،
0: لانه دائما ثم في كره القدم ثم ظلم نتاع الكره، انه ديما ثم مهاجمين
1: هذيك هي الكلمه الظلم نتاع الكره
0: او اسماء تكون تاخذ الاضواء تاخذ الشهره تحكي عليها برشا، وثم ملاعبين اخرين في الخفاء اللي يقوموا بدور كبير في افتكاك الكرة، في اعطاء التمريرات الحاسمة. وكشفت حتى تو مثلا في الكرة الذهبية في دائما قليل كان ترجع تو حتى 18 سنوات الأخيرة مش تلقى تقريبا زوز لاعبين وسط ميدان فقط خذوا الكرة الذهبية، البقية الكل يكونوا مهاجمين أو أجنحة، وصعيب برشا نرجعوا سنوات باش نلقاو مدافع رغم أنه دور كبير يقوم
1: آخر واحد كنافارو نورمالمون.
0: أي فوالا دونك واحد هذايا من اللاعبين اللي كيف كما قلت انت يتنسى رغم انه هو قيمه فنيه كبيره ومهارات كبيره.
1: هذا سابليك على المدربين زادا بما انك مدرب،
0: كيفاش يعني
1: فما مدربين يخدموا كذا امام ما يظهروش
0: اعلاميا الناس ما
1: لا بخلاف حتى اعلاميا الكاركتير والكومبورتمون نتاعو ماهوش ياسر يعني انفعالي وكذا، خاطر احنا العين تحب تشوف لونترينور يجري ويعارك وكذا تعمل له تصوير ستاتيو. فما دي زونترينور اخرين يبدا كالم وكذا ما يذكروهش الناس على خاطر جوست كالم وكذا، فما حتى فرق بينه وبين الاخر اللي عيط حتى فرق جوست الاخر شويه هكا ناشط اكثر.
0: اهم حاجه هي قراءة اللعبة والحضور متاعك والتغييرات وانك تكون
2: والمدرب باش يذكروه بالالقاب. المدرب عكس اللاعب، المدرب يذكروه اكثريه بالالقاب، اللاعب يذكروه مثلا خاطر فما لاعبين كبار برشا في البطوله التونسيه جاوا في فرق اللي ما هزتش القاب لكن هما تلقى موجودين في المنتخب ويفضل يبقى في فريقه، ولكن هو تلقى لاعب كبير برشا. نحكيو مثلا تيتر ديكزامبل عبد الحميد هرقيل كاريره كله في الملعب التونسي كان ينجم في يلعب في اي فريق تونسي ولا اوروبي. هذاك علاش يعني عامل مدرب حسب رايي الشخصي هو القاب اكثر منه
1: القاب، ولا ساعات فما انجازات فرديه تتحسب. مثلا مارشون معروف في فرنسا بحاجه واحده معناها عمل كاريره معروف اللي هو طلع دروكبا مثلا تتكتب له في السي في
2: نتاعو دروكبا. لا هو دروكبا جاء تيست وقبلوا
1: اي معناه متسمي عليه اللي هو عطاه الشانس الاولى وكذا معناه في فرنسا كي تقول مارشون تقول دروكبا. دونك بخلاف تيترويت فما بتاتر حاجات اخرى. يعطيكم الصحه كاريكا دونك اليوم
2: نحتفل بحيدر غارينشا. غارينشا
1: راه ماشي سبت ولا حد خدم نخدموش سبت ولا حد.
2: غارينشا زاد كيف انا غرمني به الوالد الله يرحمه. كان بيلي وقت بيلي هو يعني الفنان الكبير، لكن غارينشا زاد كان من اعظم اللاعبين.
1: شكرا تهز
2: شكرا هذاك عادي موضوع
1: ان شاء الله يجيو في اوقات اخرين ان شاء الله. شكرا لكم نادر وسامه. فاصل قصير وبعد نحلوا ملف الحقيقه كل مره نقولوا بالله اختارونا من الملف معناها ان شاء الله ما نتحطوش بالسيف يعني في الاوبليغاسيون ونحكيوا في العنف ويضرب مره اخرى اللي صار في قاعه صايد البارح وقت استقبال ترجي رياضي تونس يثير جدل كبير والجدل المتواصل. هذا موضوع بعد العضات في اخر مسار.
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: آخر مسار ريكاب سبور.
1: صور مؤسفة جدا شفناها البارح وإن كان فما لاعب من الترجي الرياضي التونسي نحكي على كرة اليد بكل تأكيد للناس ما عندهاش فاكرة على الموضوع أواسط أعتقد تعرض للعنف من مجموعة من الحاضرين في القاعة يبدو فما ملاعبية وفما حتى ناس خارجين على إطار الفني وغيره. وكان المشهد متاع الاعتداء على الوليد هذا الحقيقة جريمة مكتملة الأركان معني بطريقة وحشية كانت نجم تصير اي حاجه رزمون وفما ناس دخلت وتم فض هذا. وشفنا بلاغ من الترجي هذه تونسي يقول انه باش يعاين ويحل تحقيق وانه باش يدافع على حقوق ابناء. وشفنا زاد رد من اتحاد صياده فيديو يبين حسب ما هما قالوا انه البروفوكاسيون صارت من الاول من لاعب الترجي هذه تونسي، لكن للاسف معناها فما ناس ثبتت الحقيقه البروفوكاسيون تظهر انها من واحد من لاعبي اتحاد صياده على الترجي هذه تونسي. فما الفيديو موجود موجود ماهوش نتاعنا على ذلك ما نجموش نستعملوه، لكن فما صورة توثق فما اعتداء صار على لاعب الترجي دي تونسي قبل الأحداث هذه الكل، ما نشروا في حتى كفة وحتى جهة نحكيه على صورة فقط في اللي صار. مرة أخرى نادر تحدثنا وتكلمنا يا ولدي روى الباجات والشخصيات اللي تسب كل يوم واللي تحرض واللي تزرع في الفتنة وفي الكرة راهي ماخذة الاسباس نتاعها وقتها كامل وتقول في اللي تحب وناس محتفلة أنه

0: 54 تنحى قال لك انا حين 54 تو باش نرجعوا معناها لتلها وكذا وكانوا معناها الناس كانت جوست خوف من القانون سينور يحب يقول وكذا. وسيد هذا مثل بسيط راه فما امثال اخرى في الجهات الكل الحقيقه وفي الاتجاهات الكل. دونك مره اخرى العنف يضرب في قاعاتنا في ملاعبنا صغار كبار ناتاسيون كره ماء كره طايره الكره هذيك ما نحكيوش وين ماشيين ندر.
1: نتذكر عم ناول هنا حكينا على الحادثه نتاع الديربي تذكروا
0: صحيح
1: واللي صار وصلنا ديربيات ما نجمناش حتى كيفاش ننظموهم واجلناهم وماذا كنا باش نعملوهم بالجمعه وماذا باش نعملوهم في العطله وماذا باش نلعبوهم ذا وقتاه من جذاء العنف. نتذكر وقتها كان ثم تطبيق صادم للقوانين نفس الشيء للاسف احنا دائما في الوضعيات هذوما عوض الاعتذار والاعتراف بالخطا لانه الاعتذار والاعتراف بالخطا هو بدايه الاصلاح. انك تعتذر الغالب غلط هكا واعتذر ما تقعدش تفسر وتعطي في تبريرات تزيد تصغر في عين الناس. ما زلنا نحكي وشكون عمل بروفوكاسيون يسري بروفوكاسيون بكلمه بحركه تولي اعتداءات بدنيه كيف هذيك اعتداءات يعني ماديه بتلك الفظاعه. فانا نقول ربي يهدي باخلاق اهم شيء هو الهياكل الرياضيه الجامعه التونسيه لكره اليد الرابطة الجهوية متاع كرة اليد الحكم إن شاء الله يكون دون كل شيء
0: غير كافي نادر غير كافي
1: أي.
0: غير كافي غير كافي ما تنجمش للأسف كل مجتمع عنده خصوصيته حتى وإحنا بالك نحن دي سويد وإحنا حاشمين بعضنا تي خلينا نغزروا في عينين بعضنا ونقول نحن ما نمشيوش ياسر بالوعي راه نحن بالردع
1: بالقانون
0: بالقانون أي. والقانون لازم يكون صارم
1: شام شطب
2: أنا لا أبار هذاك عندي أنا إكزام عندي مثلا فكرة اللي إن شاء الله تطبق رأو مثالش رأو الأفكار تجيها كي أول حاجة كتبدأ أنت تلعب بكول ولا مينيم ولا كادي إيش في مخهم المسؤولين في الفرق الكل وفي في الأقسام الكل نادرة
1: نتيجة
2: في مخه ليه في مخهم هذاك مينيم مش تابع السينيور مش تبع المنظومة متاع الفريق ككل. هاي سيدي أي لاعب إيكول سيدي أكاديمي ريت أكاديمي فيها لوجو شعار متاع الفريق هذاك أي مشكل تصير كي تضرب بنتي ليكيب آ مثلا تنحي لها دي بوان يا سيدي تنحي لها تروا بوان إذا تصير حاجة كيما اللي صارت هذية خاطر هذية ندخل في محاولة قتل نحكيه على من عرش قداش 20 ولا 30 طفل شادين تفل بركين عليه شنو هذا هذا نتاع محاوله
0: هو ما غير ضرب معناك العدد نتاع الناس هذوكم اللي فوق
2: الاكسجين نتاعها نجم يموت سيدي وما ساعات واحد كيتيح في تيرا يقول له الجوارات يبعدوا خليه يتنفس فما بالك 20 طالعين فوق انت كتعاقب ليكيب صدقني يمكن على الاقل ولاو يخمو نادر رئيس النادي بيدو يبدا يلعب على الطيوح ولا يبدا يلعب على البطوله وعنده مينيم ولا كادي تلعب مثلا كيف مثلا
1: الحظ يكون اكثر
2: طبعا يجي يعمل رينيو بالمسؤولين وبالمدرب وباللاعبين يعني انت تتصور ان شاء الله تطبق هذا تصور انت فريق يلعب على بطوله مينيم بي اي فريق وكانه يعمل مشكلة مثلا سواء مدرب ولا مسؤول ولا لاعب في الفريق هذاك تتنحلو تروا بوان ماهيش بطولة في السينيور صدقني يا حتى فريق في تونس لا عاد يقبلوا لا غير لا تسحق لا الشطب لا الوالو تو يشطبوهم وحدهم ولذلك هذا حسب رأيي على الأقل حل من الحلول
1: فكرتك باهية لكن مستحيل تطبق في تونس فالرياضة في تونس
2: أنا خالي تحروح كل يوم
1: فكرة باهية كان جات في مستحيل احنا عطينا نطبقوا القواعد باش نحموا الملاعبيه ان شاء الله يكون انا اهم كل شيء خاطر انا نعرف مباريات شبان ينقص فيهم العديد من الاشياء الحظ اللي حكيت عليه انت دخول الجماهير بعض الاحيان
2: مو باش ولاو يخافوا نادر الجمهور بيدو والبارون هذاك كذا باش يعمل مشكله وباش يضر السنيور هو بيدو ريت البارون اللي بجنبه والمسؤول والجمهور والجروبات الكلهم راهو باش يمشيو للسيد اللي غلط راهو شوف ما تنجم تصلح انت تو مثلا باش تخرج للشارع ولدك باش يخرج للشارع ما ينجمش ولدك يكون منضبط في الشارع ولا يكون محترم في الشارع ويبدا في الدار الداخل يسمع في العياط ويسمع في العرك البو والام كل يوم بعد تحبوا يكون منضبط في البر انت خويا
0: فما مؤثرات
2: بيان سور انت خويا كي ترى المسؤولين نتاع ليكيب تعمل في العارك والمشاكل بيان سور هو يقول لك انا ذا لي بالقرح النجم نطلع سينيور هذه المونتاليتي يا بوس المريول يا اول انترفيو نلعبوا على البطوله نحن مازلنا في الصيف اكل الشعارات التافه هذيك فهمت. ولذلك نادر صدقني فما قرارات تصير اللي يا اخي قبل كما عملوا القرار نتاع مثلا دو كادير يلعبوا جونيور ودو جونيور يلعبوا مثلا في الليليت هذه قرار ما في حد شيء انت بيدك انت بيدك حتى حق حقوق الانسان حقوق الطفل حقوق اللي تحب انت تجي معاك شو معناه انا طفل صغير يا اذا راه شوف هذا جاب ربي جاب ربي فما مواطن وثق الحادثه هذه تصور انت ما صارت يعني نوليو نسمعوا بروح تحت في تيران وهي والله ان شاء الله عقوبات ولا عقوبه فرديه مثلا جي انت والمسؤول والمدرب اللي قاعد غاديك اذا فما تسيب في تيران سيكرون فماش انضباط من المسؤول ومن المدرب هذه خلينا نبدا واضحين فيها خاطر كيبدا المدرب يبدا المدرب ديسيبليني نحن ترانينا سينيور يا سيدي يعني فما مدربين يحكم عليك ما تقومش من البنك سواء في ربح ولا في خساره ولا في حركه ولا في ما تقومش هنا ليزيكزامبل برشا نعطيك يا سيدي خالد بن يحيى من خالد بن يحيى كي كان يراني فما واحد يقوم من الجوارات ولا يمشي هاو درسناه ولا يمشي كلم كاتريام اربيتر فهمت ولذلك هذا الكل راهو المسؤول الاولاني هو الصوره نتاع اللاعب هذاك ولا المسؤول ولا حتى البارون خاطر البارون بيدو في الليجان يا نادر وانا خدمت في الليجان راهو البارون يخشن صوته على المدرب يجسه خلينا نقوله من الاول الثانيه يعايد اذا المدرب ركح وقت عاد ما تعرف تولي ناس الكل بالعياط وبكذا ولذلك المدرب هو بيدو مسؤول والمسؤول مسؤول والبارون مسؤول ورئيس النادي بيدو مسؤول والجامعه مسؤوله على خاطر وقت اللي تقدر تعمل قرار كي من هذايا يعني مينيم ولا كادي يعمل لك مشكله تنحي له تروا بوام وغادي والله يا نادر صدقني لا عاد يصير شيء هذا
0: مسؤول في اتحاد صياده يحكي على المقابله هذه قال ماتش مشحون وامبورتون
2: كما في بالو بيحد
0: في الكاتيجوري جون
1: معناها
0: فهمت المشكله وين
1: هي العقليه
0: ماهوش الكومبورتمون تاع الاولاد الصغار
1: العقليه نتاع
0: الناس اللي واقفين وراهم
1: صحيح
0: ومن وراهم الجمهور والباجات واللي زعما هكا يلموا في شويه سمباتي من عند الناس وكذا زعما راني انا نحب الجمعيه اكثر من الناس الاخرين وكذا ويلم في هذا هو المشكله الحقيقيه
1: هذوك
0: محمد من شيكاغو مستمع وفي سلم عليه برشا قال لك فما حل واحد قال لك انا نعيش في امريكا فما حل واحد الوعي متدني مش متدني فما قانون طبق القانون الناس تخاف اذا كان ما طبقش القانون راه باش تتواصل هو قال عندي سنين وانا نسمع في الحكايه
1: صحيح قداش من ثم لاعب زوج لاعبين مسؤول مدرب شطب شطب تو الناس كل تتدعى يقول لك صارت العمليه هذه في القاعة الفلانيه او الملعب الفلاني شوف العقوبات شنو تو الناس كل تشدد كيما في قانون التوقيت لو كان تعمل تذوح من 500 دينار حتى واحد العادي يحرق الضوء ولا سنتين تعملها ما نعرفش قديه مبالغ كبيرة ولا دميتون تو تشوف لكن احنا تعودنا بلا مبالات ولا قانون ولا عقاب
0: لا واكثر من هكا تو دخلنا في تريب واحد اخر اللي قاعدين نتفرجوا في التجيش معناها يخرج واحد يبدا يجيش ويبدا معناها يحرض بالمكشوف ما فيها حتى كلام معناها التكييف القانوني تحريض وعادي ويكمل ويخرج ويعيش عادي وما فما حتى اشكاليه وحتى حد ما يقول له هذه في ايش عملت ولا ايش
2: قلت
0: نعم
2: واللي قلقك اكثر شنو النومبر دو فيو والناس اللي تبارتاجي له السيد هذا في اللي يحكي فيه راه فما ناس في الفيسبوك ساعات نشوف والمشكل راه تلقاه في الشارع صدقني يا تلقاه يمشي تحت الحيط كما يقولوا فيه ويخرج في الفيسبوك يولي ينظر ويحكي ويخشن صوته وكذا وتولي زعما كل باش تقول كلمه بالسيد بوغلاده باش يولي فهمت ومن بعد كما قلت لك تلقاه في الشارع تشوفه ما تقول مش هو وتزيد من بعد مالوغوزمون تلقى الناس تتفرج كيدا عامل لايف ولا ما نعرفش عليهم هذوما الواحد تلقى عنده نومبر دو فيو يزيد يبارتاجي لك ويقول لك والله هذا هو الجمعيه ريان كو خاطر تسب الجمعيه اللي عندي انا
0: تسب
2: جمعيه اخرى سيكوراك انت عندك كومبلكس من الجمعيه هذيك اولا خلينا نبدا واضحين انت خويا عندك جمعيه كحكه لي جمعيه يودي راه نحكي خلينا نقول كلمه بركه والله تو جاي في ثنية زيد سمعت فما تلميذ توفى في مكتب واحد اخر دراوين توفى يعني كل يوم نسمع بخبر نتاع واحد توفى في البلاد نحكي في تونس في المجتمع التونسي يعني من ماشيين هذا كل ومن بعد جي انت واحد والله يلبس لي مريول نتاع جمعيته ويبدا يحكي والكلام عاد ما شاء الله والعبارات والاستهزاء حتى على خلق تربي ساعات
0: يتمنى كل شيء مباح كل شيء قول اللي تحب لا رقيب ولا حسيب قول اللي تحب
2: والمشكل تزيد تلقى ناس تسمع فيه وناس تبارتاجي فهمت ولذلك يا خويا ما انا باش نقول كفايه يا ريت كفايه هذه ما عادش فما
0: قانون
2: خويا قانون السلام
0: قانون طبق القانون ويظهر مش صعيب ياسر باش الواحد يميز الكلام بين انه يحب جمعيته ولا يشجع ولا يعمل في موتيفاسيون ولا انه يسب في الناس. مش صعيبه يظهر لي ولا يجيش ولا يشحن في الراي العام ولا مش صعيبه باش تفرق معناها من وجهه نظر القانون نحكي لانه هكا كان باش تعمل على الوعي بتعرفوا مليح معناها الوعي كيفاش حالته معناها
1: مع التشهير شفت العقوبات ونفتحوا التحقيق والموضوع حتى يتنساه. ما هو الكلمة الشهيرة في تونس في الرياضة التونسية نفتح تحقيق والناس تو تنسى وكان نقعد نتذكركم تو توفى الحصة الكل ونتذكر المواضيع الكل. هي انت عندك حكم من المسمات حكم مساعد في مقابلة منزل بوزير ابن خالد اللي عمل حاجة غير أخلاقية
0: هي عملية واللي انت كبشت فيه وعملتها
1: كذكرت وحتى التاريخ من 20 مليون سنة تعلم إدارة الوطنية للتحكيم أنه تقرأ إيقاف نشاط الحكم مساعد أحمد نويرة والمثال مجلس التأديب لقيام يتصرف غير لائق لا يتمشى على مبادئ العامة لإقطاع التحكيم. وينه؟ شو حصل له معاه؟ هذه إدارة وطنية للتحكيم عم ناول بإدارة رئيس جمال الحمودي. وينه؟ العقوبة متاعه شنية؟ هاي تو نقعد اللوج أنا مبرمج نقف في عيني السيد هذا عينوه ولا ما عينوهش؟ خاطر المعلومة اللي عندي أنه خلوها لأخر العام ركحوا به اللعب وكو هذا كيف يشطب خاطر هذا أتعس. هذا إنسان واعي ماهوش مراهق ماهوش صغير هذا إنسان واعي ويعطي المثل
2: وحكم قاضي يعني على الميدان
1: وتحت إدارة وطنية للتحكيم
2: صحيح.
1: وبعد إدارة وطنية تهبط لك بلاغ وبعد وين النتيجة شنية القرار شنوة العقوبة شنية تو يسكتوا تو ينساو معدينا هكاك يتبهلوا علينا ومعدينا سبهلة لا وكي هي الكورة الكلها في تونس ماشية سبهلة لا وانا ماشيين من 60 لسبعين لثمانين ترتيب ان شاء الله ما نصلوش ترتيب ثلاثة حروف ثلاثة ارقام وحنا نفضش
0: عليش شوفش نظبوا كيس فريق تنتحصل
1: هو احسن حل تعرف عليش ولا لانه يمكن لا قدر الله السنوات القادمة كاس افريقيا ما نجموش نتعدوا لها بذيعنا
0: وليو لازمنا ننظموها باش
1: نشوفوا باش نتعدوا
0: والليكيب اللي تلعب كونترنا يمشي في بينها الماتش اميكال ولا كيفاش
1: اما يعملوا بعد يفتحوا تحقيق
0: باهي اوكي متفقين كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحكي وللاسف رجاءً لازم تتخذ مانيش نحكي عن الحادثة هذه ما اون جينيرال لازم تتخذ قرارات واضحة لو نحكي من وجهة نظر القانون لانه انا مسألة الوعي راه مش ياسر متفائل بها عندي سنين مش تو راهو فما حاجة اخرى الحياد مع العنف راهو ماهوش معقول وزاد المكيالين في العنف مش معقول. اليوم انت تبننتها في غيرك للاسف منطق الشماته وكذا تنجم تصير على ولدك ما تطلبش الناس باش تقف معاك وقتها على خاطر انت ما وقفتش مع الحق في وقته دونك راهو العنف وما تبعه ومشتقاته وكذا راهو لازم يكون موقفنا واحد ضدها على خاطر اليوم عندك غدوه عندي ما تعرفش عليها وين لازمنا كلنا نكونوا ضد الاشياء هذه. كمان مع اخر مسار
3: آخر مسار ريكاب سبور
4: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: مع الفيبر توف نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توف نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توف نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر توف نت. الكل انترنت فما توف.

0: شويه نمشيو للسفيق سيكون معانا فتحي بوجناح حتى نحكي على لو 23 برشا قاعدين لانه تعرف انا اللي استنتجت انه البوبليك الان في تونس يغزل ليكيب 23 وكانها هي المستقبل الحقيقي ليكيب ناسيونال برشا ناس يسالوا جايين بيان سور باش نعطيوها وقتها. دونك اليوم كان اجتماع لمختلف الجهات المداخله في موضوع تحسين صوره استاد المهيري وبالتالي تاهيله افريقيا حتى يكون قادر على احتضان مقابلات دور المجموعات في المسابقات الإفريقية ومقابلات المنتخب الوطني. بعد شوية يكون معنا فتحي بوجناح وبقية التفاصيل، لكن خلينا ناخذ تصريح نائب رئيس الجامعة التونسية كرة القدم حسين جنايح كان موجود في الاجتماع هذا وعطى تصريح متفائل. خلينا نسمع التصريح هذا.
1: والمجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مسكير سوسة صفاقس في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها بأربعة استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولات تنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس أفريقيا. إن شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم أفريقيا في تونس.
0: تصريح سيد حسين جنايح. إذا كان عنا رادس وننجحوا في تأهيل المهيري والمستير وأولمبي سوسة وعليش ليه أكثر في انتظار منزل منزل وين المنزل برشا مرات قاعدة نحكيه قالوا في آخر العام هذا مستني والمنزل إذا كان في أخبار به قال إذا كان ننجحوا في تأهيل الملاعب هذه الكل وتجهيزها عليش ليه ما نخموش في تنظيم كاس أفريقيا بروشينمون. أوكي ما نجموش كل وحدنا أربعة على خمسة ملاعب ما يكفيوش، أما الفكرة في حد ذاتها شو تعليق عليها نادر وسام؟
2: هو أول شيء شكرا لكل هياكل الدولة عن هذا الاهتمام والحرص.
0: تما وجبها نادر؟
2: أي لا، لكن هذه الفترة الأخيرة كانت عنا مش للسنوات الأخيرة في تأهيل الملاعب، لكن هذا ظهر هذا من مخرجات الاجتماع الأخير مع صوت الأشراف مع ولاية صفاقس بلدية صفاقس، ولو أنهم عندهم مدة بلدية صفاقس يحضروا في المعاينة ويحضروا في تأهيل ملعب طيب المهيري لمباراة النادي صفاقسي. اللي تزاد جديد هو أنه المنتخب الوطني هو اللي أصبح ضرورة أنه يلعب خارج رادس نظرا للأجواء المشحونة متاع المباراتين الأخيرتين اللي صارت. دونك الناس كل شكون أقرب ملعب ينجم الأشغال فيه تصير بسرعة وياخو الهومولوغاسيون نقولوا احنا الصلاحيه شهاده صلاحيه حسب المعايير المطلوبه من الكاف. هو ملعب طيب مهيري بصفاقس شاهدناه في حله
3: يعني اللي فهمت منه اللي فهمت من كلامك العادي عند الناس عندنا نحن ولا انجاز هكاك يعني
2: العادي انه عندنا ملاعب موجوده نجم نلعبوا فيها مقابلات افريقيه هي ذا عنا سنوات احنا تو
3: هي ذاك السيش قلتك يعني العادي ولا انجاز
2: عنا سنوات من منذ عنا ملعب وحيد
0: لا هناد خلينا نذكره بها رو حتى ملعب رادس رو بيناتنا رو شوية بالاكتاف روه لانو فما المشكل متاع الجردان فوق وكذا وكانت فما برشا اشكاليات والكاف معناها تنظر لك هكا بعين تونس كمان معناها متنجمش تلعبك البرة اوكي اخوي حسنوا شوية صلحوا شوية كل مرة والعب في رادس اماره مؤكد يعني حتى رادس مش 100% في السنين الاخرى نحكي لوكاسيون صارت معناها اي قدر في تونس
2: والاشكال الكبير انت تسوي مثلا يتاهلوا لك اربع فرق تونسيه ويمشي يلعب الموسم الفائت
0: رادس
2: اي يعني اذا كان ما تاخذش تو على الاقل ملعب طيب هذي ياخذ الشهاده الصلاحيه باش تقعد على الاقل نادي صفاقسي وترجي الجزيز باذن الله تتاهل يلعبوا في صفاقس والترجي والافريقي بحول الله اذا كان تاهلوا يلعبوا في رادس.
0: اعطيني تصريح اتونجي ولا ذا وديجا معنا فتحي
2: لا تصريح الي هو يعني منطقي اذا كان وليت عندك اربع ملاعب لما لا كما قلت لك انا مع تدني النتائج تولي فكره ممتازه تشوف الشقيقه ليبيا فهمت خاطر الجزائر قادره وحدها يعني تنظم
0: عندها عدد الكافيه
2: المغرب كيف كيفك شفناها شكون معاش كومش تشارك الا بلد قريب منك
0: ليبيا
2: اي ليبيا أي. مش تكون مع
0: مره حاولنا نعمل دوسي كوب دي مون
2: تذكر هو كلها المنطقيه اذا كان ولت عندك ثلاثه واربع ملاعب وقتها مش شويه تطمح انك تنظم كاس افريقيا لان فيها مكاسب عديده ان شاء الله هذا اللي نحاولوا
3: على شي حال اللهم اذا فما مداخيل تاع فلوس بصلح لك البنيه التحتيه حيدر. هذيك النجم نفهم اللي مثلا تحضر مثلا زوج ثلاثه تيرانات وبعد تاخذ من عرش مداخيل من الكاف باش تعاود تعمل البنيه التحتيه نتاع الملاعب باش تحضر مثلا كاس فريق. يعني تي بروفيت من من من المداخيل اللي تجيب باش تقد التيرانات. لكن الحقيقه اللي نشوفوا فيه تو واللي قلتوه تو نحكيوا على 10 سنين ولا قداش ونحن بالاكتاف باش نلعبوا في رادس ذا اللي صعيبه شويه. هم فما حد شيء مستحيل لكن ذا اللي صعيبه شويه خاطر شوف فما حاجات اخرى زاد فما ثنيه للتيران فما الدير بالتيران فما البسيرات فما حاجات راه جمهور تونسي راه خلينا نقولوا يشوف في استاد في التلفاز ولا يدخل يتفرج فك المربع المستطيل الاخضر فهمت. لكن شوف البنيه التحتيه حيدر فما دوش بارد العام على خوه فهمت. يعني فما حاجات الحقيقه اش خص اذا هي فرصه باش ندخلوا بها فلوس نصلحوا تيرانات بوركوا با خاطر الريزلتا هذا كان بعد يا حي. لكن على الاقل الفكره هذه يمكن بها كان في التحسين.
0: باهي خلينا نمشيو لسويق سمعنا فتحي بوجنيح اعطينا اهم ما صار في الاجتماع اليوم الخاص بتاهيل تأهيل استاد المهيري في سويق فتحي. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك حيدر أنت وضيوفك وكل يسمعون فينا في موزايك.
0: دونك أعطينا فكرة للناس اللي تسمع فينا على الاجتماع هذا يكون مختلف الأطراف اللي شاركت فيه والمخرجات متاعه بكل تأكيد. هذا الاجتماع
4: اليوم هو الاجتماع كان في مقر ولاية سيقس بشرف ولاية سيقس سيد محمد الحجري مع رئيس بلدية الكاتب العام لبلدية سيقس سيد فرحات بريك المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد عمار الناصري مع زوج ممثلين على المكتب الجامعي نائب الرئيس حسين جنايح وأيضا المشرف على المنتخب معز المستيري إلى جانب بعض الأطراف الأخرين. والهدف بينشي هو السعي إلى تجاوز بقية الإشكاليات اللي تمنع اللي كانت حائل دون التأهيل ملعب الطيب الأمير على المستوى القاري لتوا. هما اللي بوان يا حيدر الكونفدرالية 49 نقطة
0: أعطينا أهم 49 برشة
4: المطالبين بينجزهم. لا البلدية سيقس ديجا بدات فيهم هما برشة 49 كما تشوف الرقم نتاعهم. لكن نجم نعطيوا كفكرة صغيرة يعني شنو معناتها اللي في السير نتاع الملعبية ونتاع الحكام تتجدد ويعني ويتم فيها أمي نجمه وهذه موجودين ديجا اليوم
0: ومقدور عليه. هي مقدور عليه
4: مقدور عليه وتمت العملية ديجا موجودة
0: ممتاز.
4: بعد جيست انشينمون بعد الجلسة في مقر ولاية سيغف المجموعة نقلت إلى ملعب طيب الميري زارت ملعب طيب الميري من الفستيار من الفستيار بتاع الحكام من منصة الصحافة البلوز قاعات الاجتماعات وكل حاجة نوم دونك من نقاط هي بخلاف انه تهيئه غرفه الملابس يعني اللي فيستير نتاع الملاعبيه والحكام كيف يزيدوا غرفه خاصه بالحكام البنات لناس وهذه زاد كيف البلديه بدات فيها في الانجاز تقريبا لازم نقولوا انا حضر كيف طالب الكونفدراليه توسيع قاعه نتاع الاجتماعات ويعملوا زاد ايضا قاعه مخصصه لاي واحد من الممثلي الاتحاد الافريقي وقت يكون موجود
0: خاصة بممثل الكاف
4: اي في الكاف بيان سور
0: اي صار لي هو
4: وهذه تمت زادة هي اكل بنك نتاع الملاعبيه اللي في المان كورونت هما فيها 16 مقعد الكونفدراليه تشترط 22 الاشغال نتاع بدات وتقريبا مازال كاين فيكساسيون تاع بقيه الكراسي من 16 ل 22 يعني نحكيوا على 6 كراسي اخرين اضافه
0: باهي
4: كيف زاد الباساج ما بين الفيستير وللتران بالنسبة للملعبية يتم التجديد متاعه وهذا زاد كيف ماشيين فيه
0: شو اللي هو الباساج بش نستفهم لمليح
4: اللي يعني الممر اللي يربط ما بين الفيستير يخرجوا منه الملعبية ممتازوز فرق من الفيستير
0: من الفيستير للتران واضح
4: يتوسع شوية بش يوصل المانكورون للتران بسلاسة كيف زاد ثم الكراسي اللي موجودين في المنصة الشرفية يتم تجديدها وهذا الأطراف الكلها موجودة اليوم خاضت في نقاش هذا وحكيت فيه وكل طرف تعهد بمسائل معينة ثم اللي تم إنجازها وثم اللي مش يتم إنجازها كيف من نقاط أخرى يا حيدر هي منصة صحفيين أن تكون تستجيب للمعايير القارية وفي الإطار هذا يتم زادوا دوكا بين يعني زوز مقصورات خاصة بالنسبة للصحفيين في منصة الصحافة اللي موجودة تو في المدرج عدد 7 يعني الفوق المدارس نتاع حجرات الملعبية. وتم التأكيد باش ما يتم حتى اختلاط بين منصة الصحافة للصحفيين والجماهير. ما انت سمى ديبور دي سيكوريتي ما تسميش كونتاكت مباشر بين الصحفيين وقت هما طالعين ولا خارجين ولا اثناء العمل نتاعهم مع لي سبورتير. وكيف كيف زادا حكاو من نقاط اخرى هي خليو منطقة مختلطة لإجراء الحوارات الصحفية بعد المقابلات ولا حتى قبل تتسع تقريبا لحوالي 50 صحفي. هذه هي أهم النقاط. أيضا نحكيه في حيث في مثلا
0: سامحني فتحي في النقاط هذه قدش تعملنا تو في استاد المهيري من الخمسة ستة نقاط اللي قلتهم شنو اللي حاضر وشنو مش حاضر؟
4: سما تو مثلا كيما نقول لك بالنسبه يعني المقعد احتياط بالنسبه للملاعبيه تم اشغال الحفر وكل شيء وبناوها جيست ما زلت فيكساسيون نتاع 6 كراسي دونك مثلا نجم تكون محسومه نجم نقولها. بالنسبه للمنصه الصحفيين زاد كيف كيف سما زوز سما دكابي تزادوا
0: باهي نظريا نظريا وقتاش هذا الكل يصير واستاذ المهيري يبدا حاضر ويستنى الانسبكسيون جاي باش ياخذ الهومولوغاسيون يعني
4: من هنا تقريبا من هنا نص اكتوبر
0: ممتاز
4: معناتها باش تكون باقي واحنا وقت موجودين في ملعب طيب ليموري لو الاشغال شفنا ثم شكون يقوم بالدينا ثم شكون يقوم بالبني اضافه يعني الاشغال قاعده انكور ومش اليوم بدات من مده باش يتم التاهيل. علاش بدات من مده؟ لانه كان ثم حتى قبل ما يطرح مشكل ربا المثل نتاع المنتخب الوطني يلعب مع نظير ليبي في صفيات كاس افريقيا يلعب في الشيخ نعرف النادي الرياضي الشيخي موجود في الكاس الكونفدراليه ترشحها ايضا جورجي اختارت ملعب الطيب الامير باش تلعب فيه المقابلات نتاعها في صوره وهذا اللي نتمناه ان شاء الله الزوز يمر الدور المجموعات يولي الطيب الاميري موجود ويحتضن مقابلات الزوز فرق ترجي جورجي.
0: انت تخيل العكس هي نتخيلوا مع بعضنا الكل تو نغمضوا عينينا ونتخيلوا الناس الكل مع بعضنا لو كان الاربع جمعيات يمشيوا لدور المجموعات واحنا عندنا كاس تدرات
2: كانت تصير عم ناول كيف كيف
0: ايه معناها اي ديزينيسون قام تشوف كيف تصير
3: ما عندك متاع متاع لعب خميس جمعة سبت
2: عرب ما تجمش تلعب في 4 ايام ثمش كمش لعب خارج تونس
0: هذا وحتى اللوائح تقول لك التيران معناها لازم يرتاحوا مو 48 ساعة ولازم تترنم في
2: صحيح
0: لا لا مش فكرة مش فكرة
2: لكن المعلومة المؤكدة كذلك ثم وفد من الكاف مش يكون موجود بتاريخ 22 اكتوبر في ملعب طيب المهيري باش يعاين تقدم الاشغال واذا كان الاشغال وصلت للمستوى المطلوب مش تكون اعطاء شيء مباشرة
3: يا نادر تو انا تو قيدت اللي قال
0: الشروط
3: صدقني راه فما حاجات راه نتو يحكي عليهم اللي نورمالمون ما نحكيوش عليهم اصلا لو تحكي على توسيع ساله نتاع رينيو بنك ممر
0: مش بنك هكا كيما مش هكا ما عنده عنده شارت هو يقول لك الملاعب الكل نحبهم هكا
3: ايه تو بتزيد كراسي نقول لك حاجه يا اخي الملاعب اللي عندنا انت في تونس يا اخي راهو جوار صدقني يا ديزمو يعمل يشوفمو على القاعده اللي كان قاعد فيها ديجا راه ساعات تخرج مضمون انت في بلديه اقسم بالله يا حيدر خليني نقول لك تخرج مضمون في بلديه تبدا مرتاح خير من اللي قاعد في بنك نتاع نتاع نتاع نتاع ملعب مباراه يا اخي البنك نتاع نتاع اسمه هذاك نتاع نتاع المتلوي يتقعد نص ساعه على البنك يزمك مساج من بعد باش تقوم تسخن
0: ويحبوك تهبط وتمركي وتلعب
3: ان شاء الله توقف انت مش ثابت ولذلك الا غالب هي حاجه تضحك ما تبكي ومامته يعني شوف
0: راه ملعب المتلوي وملاعب اخرى برشا
3: انا لعبت في الملعب
0: تاع تعليق بالمتلوي هو الملعب
3: صدقني يا حيدر قعدت في نعرف الملاعب تاع تونس كلها يدي فما ملاعب راه ساعات تبقى في البوزيسيون هذيك ممكن درج باش بار المسامر بار اذا الدنيا بارده وشتاء وما شاء الله يبدا هو حديد لا تنجم روماتيزم يجيك ولا صدقني استني نشوف انا في الديتاي هذوما لا اله الا الله هذوما راه نورمالمون اذا كنا نحترموا اللاعبين ونحترموا رواحنا ونحترموا الصحفيين ونحترموا كذا هذوما كنا يكونوا موجودين مع من الاول راه قبل ما تبدا البطوله
0: باش يتسمى استاد لازم يكون فيه
3: هذوما حاجات عاديه لا قلت لك انا بسبني على الثاني لا قلت لك مكيف انا ولا كليماتيزور في الغازون لا قلت لك بيفيتري في الـ في الـ في, الـ في البنك تبدا ريح وشتاء وكذا
2: ثم بيفيتري الفوق في المنصه
3: نتاع على البنك هذا كلاوات عوجت جوارات
2: في اي بي
3: يا نادر كلاوات عوجت جوارات كي تبدا الدنيا ريح وشتاء وانت قاعد على البنك خويا منقوب من الفوق ومن اللوتة وتشبيك يا خويا يقعد لي معاناه انت يمكن ما عشتهاش انا عشتها كلاعب
5: ما مشيتش الملعب
3: يا ودي عشتها كلاعب خويا راه صدقني وسورتو تبدا ماكش تيتولير لا تنجم تمرض في الأربعين سنة بك المرض
0: هو علاش تدمغ وقتها نقدر نذكر ضرب على راسه ما لقاش فين يوقف
3: لا انا باش نقول لك على خاطر ما يعرفش ملاعب تونس كان جاي يعرف ملاعب تونس اسمه يعرف وين يقف ولذلك علاش قلت لك انا صغرتي كامله اخويا والله عندنا كراسي في ما شفناها ما
0: فتحي نسيني نرجع
3: فتحي اوكي
0: فتحي نرجع لك نعملوا ريكاب لهذه الكلية
4: بالنسبة راهو المقعد الاحتياطي نتاع الملاعبية راهو اللي في تساقس تقريب متميز بالكدا
3: وحتى معاك يا نحكي في العموم في العموم يا اخي مش نحكي على صفاقس نحكي في العموم سي فتحي انا جبت ليكزامبل تاع متلوي انا تو نعرف استاذ صفاقس الحقيقه بارابور لعده ملاعب اخرى ممتاز جدا اما نحكي في الملاعب الكل فما دي سيتياسيون يضروا حتى باللاعبين البدلاء
0: احسن حاجه في الميري الكاليتي تاع البلوز تبدا التيرانات الكل صفرة والمهيري يقعد مزيان معناها عام كامل نرجع معك فتحي نكمل
2: يعني حرام ما يكونش هومولوجي كي نشوف بلاعب اخرين في افريقيا يعني من التجني ومن الظلم
3: ايه هام
2: انا ملعب كالطيب المهيري ما يكونش هومولوجي
3: هو اللي حسب ما فهمت هو الضوء يمكن شي قوي وفيه وليدي تاي هذوما راه ماذوما يتقدوا راه بيت فيه يعني ما علاش قلت لك
0: نرجع لك فتحي
4: بالنسبه للكليراج راه مش الميدان الرئيسي
2: الملعب الفرعي
4: الرئيسي كان مريقل
0: الفرعي
4: وقت اللي كيبات تترانا مش تبقوا بس خمسه على الاقل بالقوه نتاع 500 اليوم يكونوا موجودين في الميدان الفرعي الملعب الطيب لميري هذا الزاد اللي حكوا فيه وسمى تعهدات من كل اطراف الحضره انه باش يتم تجهيز الميدان الفرعي عدد واحد على الاقل بقوه نتاع اناره مش يزيدوا دي فوتو زاده ولي بروجيكتور دين فاكون يوصل 500 لوكس
2: يعني سي فتحي سامحني يعني لليوم النادي الصفاقسي مثلا في شهر رمضان ما نجمش يتدرب تدريبات ليليه في الملعب الفرعي
4: لا يترينا
2: لا قلت لي تو شي عملوه موجود يعني
4: لكن ما بالقوه نتاع الاناره
3: مش نفس القوه
2: طالبين قوه اكثر
4: اما بالنسبه على ملعب الطيب المهيري لا عنده تقريبا فوق ال 1200 لوكس دونك معناتها يلعب في المقابلات في اي وقت في
0: الليل احتضن نهائيات مش
2: ما نحكيش على الملعب الرئيسي هذاك ما فاهمين فيه نحكي لك على التدريبات الليليه
0: اي درجه الاضاءه مطلوب تكون هذا هو واضح شكرا فتحي يعطيك صحه على كل ما عندك حاجه تحب تضيفها فتحي
4: لا تهو ان شاء الله تقريبا كما قلت لك حبيت نقول لك من 49 نقطه ثم انزو وبرشا نقاط ومن هنا تصور من هنا ل 15 انه مش تتم الاشغال كلها تكون وفات ووقت تجي البعثه ابارتير تقريبا 22 اكتوبر
2: بالضبط.
4: ان شاء الله ملعب طيب المهيري مش يكون مؤهل لاحتضان اللي باش يستقبل اول حاجه وهذه مهمه المنتخب الوطني لانه صار له مده تفاقس ما جراش فيها مقابله دوليه رسميه ذكرنا تقريبا المقابله نذكرها كانت نهار 15 فيفري 95 تونس وليبيريا في ملعب طيب المهيري وكان سما بيبليك كبير حاضر هذه حاجه مهمه وزاد والاهم زاد زوج فرق ان شاء الله يترشحوا النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى كاس الكونفدراليه وترجي جرجيف باش يلعبوا دور المجموعات في ملعب طيب المهيري
0: شكرا لك فتحي يعطيك صحه على كل هذه المعطيات فما زاد في نفس الاتجاه فما اولمبي سوسا ينجم يتخدم عليه قريبا حتى ياخذ الهومولوجاسيون مهم ياسر ثلاثه ملاعب يكونوا على الاقل نخلطوا على جيراننا في ليبيا عندهم ثلاثة ملاعب ومولوجية في ليبيا بون الجزائر مقارنوش فما ستة سبعة المغرب فما تقريبا عشرة مصر سبعة ثمانية ما احنا الحقيقة ملعب واحد راي حاجة مسيئة جدا وعن سنين في الحالة ذي وسيكتين عليها الحكاية وما تغير حتى شيء بعد شوية نمشيو لسوسة ناخذوا اخر اخبار لتواري وكون معنا مراسلنا امين شرف الدين

0: أمين، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، ومرحبا بمستمعي موزايك FM، ومرحبا باللي معك في الاستوديو. حيدر، نقطة صغيرة قبل ما ندخل الأخبار، نجم الساحلي بخصوص ملعب الأولمبي بسوسة. حديث جماهير النجم وجماهير مدينة سوسة أنه تركيب الكراسي في ملعب الأولمبي بسوسة، حسب حضوري آخر مرة مباراة البنين وتونس لأقل من 19 سنة، لان قاعدين يعملوا في دهنة الاستاد وتركيب الكراسي، من منتظر انه باش يكمل حتى للتوقف الدولي جاي اللي هو في شهر نوفمبر اللي انطلق في
0: يعملوا في دهنة بالرسم هذيك، ما عنده حتى جملة اخرى ولا اسمه، يعملوا في دهنة استاد هذيك هو به. ممتاز، معناها
2: ملعب سوسة كعدة ملاعب في الجمهورية صارت فيهم صفقات عمومية مشبوهة وما تقدمتش فيها، يعني خذوا بعد لما خذوا عملوا ديسيبسيون لحفل الاستقبال، من بعد شهدنا مشاكل عديده من جماهير ما تجيش تتفرج، مش
0: نادر
2: كانت تذكر الجازون،
0: مش قلت لي لجنه وفتح تحقيق غير لحظه. خنقول لك حاجه، قلت عم ناول تعادى معايا سيد ويلي سوسا في ريكاب سبور، وقلنا راهو اول مره تصير في العالم تدفع 50 مليار تدفع مبلغ مالي على حاجه كانت باهي باش تردها اخي. هذاك اللي صار في ولادي، تدفع مبالغ طايله باش لقينا الملعب، معناها بحلته القديمه ملعب سوسا، معناها حاجه ياسر
2: حاسبوا الناس
0: اللي على الاقل في وقتها دفعت برشا فلوس باش الملعب يولي اخي. وقال لي وقتها سيد الوالي انه باش تفتح تحقيق. نرجع للامين، اهلا وسهلا.
1: مرحبا حيدر، ندخل في الموضوع في اخبار النجم الساحلي اللي خلينا نقولوا اخر مقابله رسميه كانت نهار 12 سبتمبر والهزيمه من مستقبل مرسى هدف لصفر. النجم خذا 5 أيام راحه من مدرب كريستيان براكوني بعد تخلف تحضيرات اسبوع تدريبات عاديه، بعدها مقابله وديه امام خطه في القلعه، كانت اول مقابله وديه وفاز 6 أهداف لهدف، وبعد الفريق صحح المهاجم نيجيري اوسكار ومدافع جزائري محمد لامين، بعد فريق دخل في تربص تحضيري منذ اسبوع في مدينه سوسه، واختتم يوم السبت الفارق 3 اكتوبر بمقابله وديه امام تقدم سقيط الدير وفات بالتعادل 1-1. براكوني بعد المقابله في تصريح للصفحه الرسميه يقول عطيت اكثر وقت لبعض الملاعبيه وخاصه اختبار تطور بدني المجموعه وهذا عجبني في الفريق، كانت فما عديد النقاط ايجابيه وكيف كيف فما نقاط سلبيه باش نحاولوا انه نخدموا عليها. هذا بخصوص تحضيرات النجم لمقابله وعوده البطوله اللي باش تكون مقابله الاتوال الاحد المقبل يوم 11 اكتوبر، وين باش يواجه نادي حامل الانف ماضي ساعتين ونص في ملعب الاولمبي بسوسه، باش ندخلوا في التعيينات خاصه برشا حديث تعيين زياد الجزيري المدير الرياضي السابق للمنتخب التونسي وسابق كذلك في النجم الساحلي للمره الثالثه يرجع الاتوال بعد فتره كانت اولى مع رئيس السابق وربي فرج عليه رضا شرف الدين من 2013 حتى 2017، وفتره اخيره 2022-2023 موسم اللي فاز به الاتوال بالبطوله. الفتره كل كان توج جزيري 6 ألقاب مع الاتوال، والان عودته كمدير رياضي للفريق. هذا حسب تصريح ناطق رسمي مارون تيفا في حضوره في موزايك، قال انه مطالبين بمدير رياضي، وزيد جزيري اللي بعد تفكير دام اسبوعين وافق البارح على المنصب هذا وباش يكون في خطه مدير رياضي. التعيين الثاني اللي هو اللاعب السابق والقائد السابق زيد بوغطاس اللي باش يصبح مرافق لفريق الاكابر عوضا عن حمدي المبروك، زاد لاعب سابق حمدي مبروك وانسحابه منصب لكن لاسباب شخصيه. هذا بالمجمل اخبار نجم الساحلي، لكن الخبر كذلك اللي يفتح عليه الجمهور انه بخصوص الاعتراض يتقدم الاتوال ضد مستقبل مرسى والتغيير اللاعب اللي دخل من غير ما شاور الحكم، والاعتراض اللي قام بها الاتوال تعرفوا اسبوعين بتاجيل، تاجل المره الاولى الاسبوع الفارط تاجل بعد طلب من زوج طرفين تاجيل الموضوع.
0: ناكدوا عليها بالله المعلومه، زوج اطراف طلبوا تاجيل مرسى والنجم الساحلي،
1: زوج اطراف طلبوا تاجيل الموضوع. حسب اخر المعلومات انه اجتماع مكتب الرابطه باش يكون يوم الاربعاء للبدء في الاعتراض هذا بين اللي تقدمت به الاتوال ضد مستقبل مرسى، وكما قلت الاتوال اللي وصل تمارين عاديه بعد نهايه التربص تحضيرا لمقابله الجوله الخامسه ضد نادي حامل الانف باش يكون على حد 11 اكتوبر في ملعب الاولمبي بسوسه ماضي ساعتين ونص. والاتوال بعد 4 مقابلات 4 نقاط، هزيمه مترجي، فوز على المتلوي، تعادل مع العمران، وهزيمه مع مستقبل مرسى.
0: شكرا لك مين شرف الدين يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لأمين. خلينا فقط نكملوا ونعتذر عن الببليك الترجى دي تونسي مستمعين حبيت الترجى دي تونسي غدوة ناخذوا أكثر وقت ما نجموش في ثلاث دقائق معنا نحكيه على مستجدات فقط هي معلومة من التمارين ومن التحذيرات أنه ممكن ياسر بشير بن سعيد يستعيد مكانه كحارس أول بالنسبة لي الترجى دي تونسي في البطولة وفي رابطة الأبطال الإفريقية على ذو مسار في فترة التحذيرات الأخيرة في عين درام. فقط كلمة على لعب بالنار شوي المنتخب أقل من 23 عام اليوم هزيمة واحد بلاش وفي نلمو يترشح لدورة القادم.
2: لكن منذ البداية نعرفوا أنه الطريق مش يكون سهل والمنتخب بدأ يقدم مبادرات محترمة في سوسة ثم اليوم في كذلك جاءت أمطار وطقس رغم أنه نسبة جلبان غير في التشكيل الأساسي عمل زوز تغييرات باش يعطي أكثر صلابة للفريق ويكون دفاعيا متوازن. هبط العبيدي مع المحزي ومعها متراعي وخرج عنان من وسط الميدان خليه جناح ودوبال ظهير الأيسر اللي هو هجومي لعب بلاص الحرش اللي هو متعود بالأجواء الأفريقية ومتعود مع اتحاد المنستيري لعبه. يعني القراءة متاع نسبة جلبان كانت ممتازة هدف قبلنا تقريبا 81 من تسديدة يعني ممتازة بصراحة لكن جاتنا كذلك فرصة للتسجيل نقول هذه خطوة أولى القادم أصعب لأنه جاتنا الجابون ومن بعد مش تجينا الكوت ديفوار اللي هي مش تلعب ضد الفائز من تنزانيا والكينيا. كينيا تنزانيا ربحت كينيا 4-1 في الذهاب مازال الإياب يوم غد لكن بعد هذا الكل حتى كانت تجاوز الكوت ديفوار تلقى روحك في كأس إفريقيا المؤهلة إلى الأولمبياد اللي هي يلزمك توصل المرة هذه للدور النهائي ما يمشي إلا صاحب المرتبة الأولى والثانية في كأس إفريقيا القادمة المؤهلة للأولمبياد وهي تقريبا مهمة صعبة جدا. خلينا نكون واضحين ما نبدأوش نحلموا ونكذبوا على الناس ونعيشوا بنعمة عروسية كما عشنا في الأكابر راهو صعب
0: مشوار مازال طويل صعيب.
2: الآن بالنسبة لي أنا كنشوف المحزي ونشوف له أي طراعي ونشوف دوبال والدنداني نشوف هذوما تدريجيا ياخذوا مكان في قائمة موسعة للمنتخب الأول خيمة قاعدين نضيعوا في وقت ما لاعبين عندهم 20 و30 مباراة دولية
0: وما شفنا شيء
2: وجاءوا في 50 استاج وما ثماش 1% من التطور.
0: هذا هو. شكرا لكم. تسربنا شوية في الوقت للأسف ما كملناش بقية مواضيع أنا غدوة إن شاء الله نرجع لأهم المواضيع. شكرا ندري يعطيك صحة. شكرا
3: مبروك مبروك ونجزمنا نتعلم ونقوله مبروك برفو مبروك الإيفان تروى
0: اي بيان سور اي ساعات مش ياسر تقعد تفركس في الاداء وكذا ماتشات كلها صعيبه واحنا قلت لك معناها اغلب التوانسه اليوم ليفان تروي يغزروا لها هي ليكيب ناسيونال نتاع
3: عندنا مده ما قلناش كلمه مبروك خلينا نقولوا مبروك.
0: هذا هو. شكرا اسامه شكرا صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم حسين وكان معنا شاكر زاده في التنسيق الهاتفي يجيكم حسين بعد لحظات في الاخبار وبعده ساميه في عشوائيه ثقافيه بكل تاكيد.
4: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
5: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني في بناروس المتعهدون بالبحث في قضية اغتصاب طفلة 16 عاما داخل منزل في الملاسين، يتمكنوا من إلقاء القبض على الشقيقين ووالدتهما، وقد تم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، وتمت عملية القبض على المشتبه بهم أثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهم. وكان قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال في المحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب الطفلة داخل منزل بالملاسين، وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتاتان وطفلان قاصران إضافة إلى ممرض وصاحب المنزل. وحدات الأمن الوطني بيارينا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة تنشط في منطقة درف الظال من معتمدية سكرة. وخلال عملية المداهمة بإذن من النيابة العمومية في أريانا، تمكنت الوحدات الأمنية المذكورة من حجز صفيحة قنب هندي وميزان إلكتروني ومبالغ مالية مع إيقاف ثلاثة أطراف من العصابة. ووفق ما أكده مصدر أمني لموزايك، أذنت النيابة العمومية بأريانا بالاحتفاظ بجميع الموقوفين إلى حين عرضهم على أنظار الجهات القضائية. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات في مختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتزوجين. والوزارة توضح في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. مجموعة البنك الدولي تعلن تعيين ألكسندر كريمر مديرا جديدا لمكتب البنك الدولي بتونس خلفا لألكسندر أوربيو الذي تولى هذا المنصب على مدى السنوات الخمسة الماضية وفق بيان إعلامي صادر عن المجموعة. وسيتولى كريمر المقيم في تونس قيادة أنشطة مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية إلى جلب الإشراف على تصميم وتنفيذ برنامج الشراكة مع تونس. دوليا، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول أن قرار سحب قذيفات القنابل من طراز بيوان من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين عقب مخطط اشتبه إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي وفق قوله. نهاية هذه الجولة، والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامية ومحمد علي في كلتور بلوس، ابقوا معنا.
1: في تونس كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل، سامي الحامي.
2: 7:05 عاصمة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. انتوا ل 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل، واحنا نعيشوا على برشا حس برشا انرجي في أيام قرطاج الموسيقية. البداية بدأت نهار السبت 3 أكتوبر، كان الافتتاح ونعيشوا جمعة كاملة على وقع برشا موسيقى. واليوم فرحانين برشا خاطر باش نحكيو دي ستيل مختلفين من الموسيقى. بكل حب نستقبلوا بحذانا الراي بصوت نسائي كي نحكيو على التراث على التمرد. ضيوفنا شويه خير لي دام دوغا يكونوا بحذانا هلا في ستوديو، لي دو شونتوز اللي هما الشيخه حجله وفله الجابونيه، نكتشفوا معاهم مسيره الجروب هذا اللي استنيكم في ايام قرطاج الموسيقيه. ومش هذاك هو، كي نحكيو انرجي وكي نحكيو تحضيرات خاصه للي جي ام سي ما نجموش ما نحكيوش عليه ملكة عويج اللي تجينا بسبكتاكل بعنوان باك تو ماي روتس، اللي هو عرضها الفني الاول بين الكوريغرافي بين برشا موسيقى بين برشا انماط فنيه نكتشفوه شويه اخر. هذا كل بطبيعه ما نجم يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق باللي طبعا هو حاليا في مدينه الثقافه في تغطيه، نوجه له تحيه كبيره برشا. في الاخراج معنا دالي وفي الاخراج الرقمي معنا يسري. توتسيت نبداو مع الموسيقى النوار شيخ ريميتي وشوية آخر كما قلنا نكتشفوا موسيقى لي دام دو غاي اللي بقوا محافظين على التراث هذايا على الإرث الفني هذايا على الرأي كما قلنا نساء بين التمرد بين الحرية بين المحافظة على الإرث الفني والهوية الموسيقية. هذا كنا نكتشفوها شوية آخر في كل جوح بلوس على الأولى في تونس، خليكم معنا.

0: الشيخة ريميتي نورت وصلنا حتى 17 دقيقة أنتم معنا في كولتر بلوس على موزايك فام. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس على سيتنا موزايك فام بانيت على شين يوتيوب موزايك وصفحتنا على فيسبوك توتسفيت وقيت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: وحنا نعيشوا على واقع أيام قرطاج الموسيقية هما يستنيكم في لي جي ام سي من الجزائر من قلب فن الراي. اليوم يجيونا زوز أصوات نسائية هزين معهم زوز تجارب مختلفة لكنهم يمكن التقاو في شغف بالموسيقى في التمسك بالهوية. ضيوفنا اليوم هما الشيخة حجلة مرحبا وفلا الجابونية
2: حبيك جنة
3: مرحبا ترحب بك جنة مرحبا
0: مرحبا بكم الزوز. كما قلنا زوز فنانات ينتمي والجيل ساهم في إبراز حضور المرأة في الراي في تحويل الأغنية الشعبية لمساحة التعبير على الحب على الحياة على المجتمع والمرأة. اليوم باش نحكي معاكم على موسيقى الراي. أولا نبدأ معاك كي نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية كونه بالنسبة ليكم لعبتوا في برشا مسارح في العالم ولكن نتصور تونس عندها مكانة خاصة
2: بيان سيور
0: دونك فما حاجة
2: احلى تونس
0: استنيتوا
2: ونحبكم برشا برشا
0: احنا زادة استنيتوا العرض هذا استنيتوا سبيكتاكل في تونس
2: مكتوب استنيناه وجل مكتوب
3: تونس بلادنا الزوجة
2: فوالا
3: فوالا تونس كوم سي انا في الجيري
2: فوالا
3: فوالا يا با ديفيرونس شعب واحد ثقافه واحده
2: ان شاء الله
3: فوالا سي بلادنا الزوجة تونس.
0: اليوم فما برشا انماط موسيقيه تتلاقى في ايام قرطاج الموسيقيه. باش نرجع للراي اللي تولد من الشارع من الحياه اليوميه من اصوات الناس. اليوم مازال بالنسبه لكم الراي قادر على التعبير على نبض المجتمع وإلا الصناعة الموسيقية غيرت فيه بالنسبة لكم؟
2: الراي ما تبدل فيه حتى حاجة مي الراي تاع بكري وتاع داروك سي با باغي ماشي كيف كيف كيما نقولوا احنا باللغة العربية. راي بكري كان زين ومليح وفيه لا فلوت فيه البنداير فيه الطبيلة فيه وراي داروك شوية تطور فيه التطورات.
0: انتوما اليوم
2: احنا اليوم
3: دخلت في الكترو بزاف دخلت فيها بكري كانوا الات

0: مزيان
1: عزايش
0: سي لوي كيلا استادير هو اللي كون هذا الجروب هذا الجروب كونه من الاغاني تاع بكري ماشي تاع دروك ما كاش اغنيه تاع دروك تشوا كاين شيخه ريميتي كاين الزهراء كاين نوريا الله يرحمها كاين زوانيا فاضله كاين ربيعه صديق هادو الاجيال تاع بكري والاغاني كلهم تاع لي دام دو غاي هما اغاني الانسيان
2: طبعا شكون يقول لك شنو الفايده من انه اليوم نعاود اغاني ديجا موجوده نعاودهم بجروب وبنفس التصور معناها تنقسم الاراء باللي يقول لك شنو الفايده اني نعاود الهويه ولا اغاني تراثيه كما هي وفما اللي يقول لك علاش ليه ما نعملش فيهم توش تجديد
0: باش توصل كاين بزاف
1: احسن سؤال ان فيت الراي اصلا الراي كيبدا بكري الراي يبدا بالنساء كما كانت تقول شيخ الريميتي هادو أهرامات نتاع الراي هما اللي كانوا يغنيوا الراي هما اللي خرجوا الراي هما اللي غناوه كانوا يغنيوها في العراس كما احنا نقولوا برا آلات بسيطة والرجال داو الراي طوروه سيتادير الناس ما تعرفش لا فغي استوار تاع الراي كيفاش بدات كيفاش بدات ومنين جات وشكون يعرفوا غير غير الرجال لي سبيكتاكل يا غير الرجال اللي تعرفيهم يديروا لي حفلات الكبار الراي الراي الرئيسي مي هاد ليدي سي توت اون استوار
2: اليوم نجم نقولوا انه المراه احتاجت اكثر وقت باش يعترف بدورها كصانعه في تاريخ الراي
1: تحقرت ويا ماما وي ما مش تحقرت فنيا تحقرت بالمعرفة كيفاش نقول لك بالمعرفة تاع الراي الشعب دروك عارف عنده اون كولتور بوغ لو راي سي با واش اللي حنا رانا نعاودوها اون راكونت توت اون استوار ستار اون كوميدي ميوزيكال افيك دي زيماج افيك تو باش الناس يعرفوا لا سورس دو راي مين جات
0: فني نواجبك على هذا السؤال بكري البكري المراه ما كاش عندها الحق تغني
1: بس سي سا
0: احنا كنا انا كي بديت نغني بديت صغيره
2: نغني كنا
0: نخافوا صغيره بزاف ان ما كانت تغني الله يرحمها كانت عندها طبيله اللي تعرفوها تيك تيك تيك ابخي انا وليت نغني غير بال
2: دربوكا
0: لا دربوكا ما كاش غير بالبيدو وتطورت والحمد لله
2: البيدون معناها البيدون
0: ايه البيدون البيدون مي الحمد لله طورت بصح كنا نخافوا ما كاش
1: كان المجتمع المجتمع تاعنا المجتمع العربي الثقافه العربيه
0: بكري سمحي لي ريميتي الله يرحمها كانت مغنيه كانت مغنيه اخترعت الغناء كانت مغنيه مي كانت تخاف باش تغني ما كاش عندها الدروه حنا ننسى ما كاش عندنا الدروه باش نغنوا كنا نخافوا من والدينا من بني عمنا من خوتنا من والو بخي بتيتا بتيتا بتيتا بتيتا بتيتا طورت الحالة والحمد لله
1: كانت ما كانت يعني موفز كيش نظرة
2: نظرة خائبة
1: المجتمع باش المرأة تخرج وتبان سي بوغ سا الرجال داو هاد لا ريسبونسابيلتي
2: اوكي
1: دونك ان 2026 اون ا ديسيدي دو راكونتي فوالا باش نبانو
0: نو الراي من بكري شي 2026 فلا
1: نو سي با سا قلت لها 2026 قررنا باش نبينوا لهم باللي الناس
2: نسال كريس اليوم لدام دو غاي كتجربه شخصيه الشيخه حجله وفلا اللي بحضرنا اليوم في استوديو شنو الموقف اللي تعرضتوا له في الاطار هذايا في النظره الخايبه نتاع المجتمع
0: شوفي
2: كان نرجع للبدايه
0: انا الحمد لله ما عندي حتى موقف الحمد لله شوفي كون تجي وقفه صديق كما نقولوا احنا موقف يجي ماشي مليح نتعرض له نورمال نورمال كما نقولوا احنا نتقبله باسكو انا نحب الفن ومشي كل يوم زعما كما نقولوا احنا كل يوم احنا كل يوم عندنا زعما كل يوم نضحكوا كل يوم في هذا الفن كاين لو بون كاين لو موفي وكاين تتعرضي لشويه التناقضات
1: انتقادات
0: فوالا
1: بصح الانتقاد البناء مليح
0: مي
1: بصح الفنان متعرض للانتقادات
0: والله غالب
1: تي اوبليجي داكسبتي كيما الناس تبغيك تتقبلي ثاني الانتقادات تاع الناس دونك تي ان بوبليك سي تادير عندك اون ماركتينغ تاكسبتي. يا دي جون كي تاكسبت، يا دي جون كي تاكسبت با.
2: قانون اللعبه.

0: يقولوها.
1: اكزاكتلي.
0: احنا مش نجم نحكيوا على ليه دام جوغاي. قلت لها قانون اللعبه.
1: والله العظيم
2: قانون اللعبه
1: في لاس استراتيجي.
0: هكا ايوه نسمع حاجه في اللايف مدام ليه دام جوغاي بعدين انا بوقف في الجي ام سي. يلا نسمع حاجه
1: كبليزير.

0: النوار.
1: الله الله لي دام جو غاي نستناكم 9:30 في مسرح أوبرا تونس. الموعد موجود غدوة 9:30 في تياتر دو لوبرا تونس. نستناو في برشا موسيقى ميزون سين.
2: مرحبا بكم سوايو نومبرو نومبروز. وانا نحكم برشا برشا ناس تونس ارواحوا نشوفوكم وتشوفونا ونتشرفوا بكم ومرحبا بكم.
1: لينيرجي في كل
3: سبيكتاكل. مرحبا بكم ناس تونس وتحيه كبيره من الشعب الجزائري الشعب التونسي وجينا على جالكم ونستناوكم ونقارعوكم
2: وارواح
3: سوي توس لي بيانفوني. ميرسي.
1: شكون فما الموسيقى باش تكون حاضره لي بيركوسيون باش يكونوا حاضرين وفما الفايبز اللي نستناوها فما شتيح سور سين باش يكون فما
3: كلش يا تو تكات
1: دايرا. شفت فما دي زوماج في بعض العروض اللي تعملوهم في دي سبيكتاكل تحطوا الاسامي نتاع الشيخات اللي تغنيو لهم
3: باش يكون فما لي فوالا سي سا يا دي زيماج
1: دي زيماج اي لي زوماج تكريمات اللي تعملوهم
3: فوالا
1: باش يكونوا حاضرين في كل مره في كل سبيكتاكل غدوه حاضرين
3: حاضرين
2: ان شاء الله حاضرين.
1: اليوم بالنسبه لكم شنو هو الميساج اللي تحبوا توصلوه من خلال السبيكتاكل هذا اللي ترجعوا به التاريخ الراي انه مازال موجود انه المراه هي هويه هي حريه زاده
2: المراه حريه كما نقولوا احنا ليبرتي فراترنيتي تشوا مي هاد صديق الحياه اللي نجم نقولها انا فرحانه بهاد البروجي الي فاري يا تو لي شانسون. On a un groupe magnifique. Il y a que les anciens.
3: Il y a qui m'a qui m'a adna li il a la flûte il a ben ney. من نقول لك بالناي
1: محفوظ العزيزي
3: محفوظ العزيزي لعب مع ليميتي لعب مع معنا القلايلي كان
2: مع ربيعة
3: مع
2: الشيخات
3: مع وكاع مع الشيخات هادو كاع سما كيما نقولوا حنايا اهرامات في الفن
1: هذوما قاعدين توثقوا فيهم الاصوات اللي قاعدين تعملوا فيهم في كل مره في السبيكتاكل. فما مشروع نتاع دوكيومونتاسيون نتاع حفظ التراث هذايا باش يبقى شكون بعدكم يسمعهم يعودهم ياخذ المشعل
2: ان شاء الله بطبيعه الحال نتمنوا ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: نتمنوا ان شاء الله
1: شنو اللي يمنع
2: من المزيد ان شاء الله نكونوا احنا ولا يكونوا واحد اخرين ان شاء الله
1: مع اليوم كونوا تعدي والحاجات اللي حافظينهم كونوا تعدي والأصوات هذية الجيل آخر بعدكم
3: يجي بس على ما يجيش كيما احنا جينا موراهم
2: يجوا مورانا
3: سي كوم سا سي دون تو لي ستيل.
1: فما شكون يقول لك ما نعطيش صنعتي؟
3: لا لا لا لا, لا, لا ماشي تاعي اللي ما يعطي تاع واحد
2: اللي ما يعطيك اللي ما يعطيش السلعة
3: صنعته
2: كيما نقولوا احنا اناني
3: لو مشي اناني تموت الصنعة تموت لازم يورثها واحد اخر
2: حنا دينا الوراثه حنا دينا الوراثه
3: الرئيس يعني غيتاج
2: من الشيخ الريميتي الشيخ ربيعه الشيخ زهراء اكسيتيرا.
3: تروحي لمصر تلقي كيف كيف تروحي تجي هنا لتونس تلقي كيف كيف سياني غيتاج واحد يرفد المشعل على الاخر دون الفوتبول اوسي دون تو لي دومين اون فيت
1: دونك مون فاتحين انه الحاجه هذه تتعدى. خلينا نبدا معك شيخ حجله. اليوم في عصر السوشيال ميديا في التيك توك في الانستغرام في عصر السرعة خليني نقول تراو كانوا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تخلي الفن هذايا لازم يتقدم بطريقة أخرى تخدموا على ديجيتال تخدموا على الحاجة هذي.
2: ونسبيغ أختي العزيزة
1: تحب الجيل الجديد يكتشف الموسيقى هذي؟
2: مرحبا. علاش وعلى لا أنا تعلمت من الكبار الكبير هو ربي ويجوا واحد أخرين مورانا الله يسهل عليهم إيسيين بارتي وتروحين بارتي وتروحين بارتي وهذه هي والحزن مش مليح.
1: احنا سمعنا شيخ ريميتي سمعنا نوار في اول ليميسيون سمعتوا الميكس اللي صاروا للغنية هذية سمعتوا اللي تخدمت بالإلكترو اللي فما موزيكات ترند حتى في تونس في بالي حريقة عاود الموزيكا
3: نسمعوهم
1: عنا منها شوية خلنا نسمعوا مع بعض توت سويت نسمعوها مع بعضنا كيفاش خليني نقول حاجة من التاريخ من التراث تعاود تتخدم بموزيكا إلكترو وتوصل أكثر لأكثر
2: كبير
3: خلنا نسمعوها

0: سمعتوها الموسيقى هذي؟
1: هنا بدلت
0: هنا
1: يا رأيك
0: فيها
1: هنا ريميتي الله يرحمها بدلت في هاد في هاد لا شونسون خدمها مع خدمها معها كمال صحنون
0: اوكي اما هذا الميكس خادمين حريقه وسليم في بالي
2: فوالا الكترو
0: دونك الكترو كيفاش تراوها كيفاش تسمعوها الموسيقى هذه بنا روح تتقبلوها
2: باهيه شابه
1: مليحه
2: الموسيقى بحر تقدري تخدمي موسيقى قديمه وديري معها تدخلي معها دي زانترو شي با لاتينو سي كوم سا لا ميوزيك سي بور سا تبدلت ولات مودرن تي بو الراي ماشي محدود لازم غير كيما هكا يندار ولا كيما خدموه القدم نو اوني ليبر اون بو فير سكو سكو
0: اليوم لو تجي كوم بروبوزيسيون جي كوم مقترح انه باش تخدموا نفس الاغاني اللي تخدموا فيهم توا بالفيرسيون اللي نشوفوا فيها سور سين يتخدموا بفيرسيون الكترو تقبلون تكونوا ضمن المشروع هذا؟
1: بيان سور علاه لا بيان سور
2: سي
1: وي
0: دونك مون فاتحين لكل التجارب ضيف الموسيقى في التونسي تسمع تونسي عندكم فكره على التراث التونسي
1: نسمع تونسي بصح عندي واحد الغنيه انايا يا لومو لومو لومو يا لومو لومو لومو يا لومو لومو لومو يا نحب نموت على امو
0: هذه فاطمه
1: نموت عليها
0: ايوا فاطمه بوسيحه دونك تحب فاطمه بوسيحه تسمع لها اغاني
1: شوفي فاطمه انا نعرفها personnellement c'est la première fois ربي شاهد عليا c'est la première fois شتها c'est une tunisienne وبنتها تزوجت مع واحد جزائري جابوا فاطمه شكون شونتور كبيره هي كانت c'est une grande chanteuse هي في الله يرحمها c'était la première fois اللي شتها dans une salle dans le 12e arrondissement c'était la première fois li chta fatna après ma chthach qad nsaqsi عليها قالوا لي الله يرحمها
0: وقتاش هذا
1: مي او صافي صافي دوري صافي
2: صافي عم
1: بزاف
2: صافي عم باين
0: شنو حبيت فيها فاطمه بوسيحه كي سمعتها
1: تغني كي شفتها بدوي غناها بدوي بون اللي كانت تقوله ما انا كنت شويه صغير ماشي صغيره كنت مليحه بالصح الغناء شت الناس ترقص عليه تو مي ما فهمتش الكلمات كلمات ما فهمتهاش مي في راسي سي تين غونز
0: هي فنانة كبيرة
1: كبيرة
0: الله يرحمها وحبيت الكاريزما اللي عندها فاطمة بوسيحة حبيت الصوت قوة الصوت
1: يرحمها
0: باهي أبار فاطمة بوسيحة شكون آخر من توينسا تسمع ولا عندكم فكرة على الموسيقى نتاعها
1: نحب هذاك لي يومي متي الغالي
0: سمير لوسي
1: هذيك الغنية تبكيني ما نكذبش عليك باسكو انايا ماتت صغيره الله يرحمها لي بارتي على لاج دو 46 ans ماتت صغيره وكي نسمع هاد الغنية صما في مال نحب نبكي ما نكذبش عليك هو نحبه انا نصنت كاع الاغاني كاع الاغاني نصنتهم ونحب كاع الاغاني انا شعبيه نحب كاع الناس
2: وخليت كاع الالوان
1: فوالا
2: كاع الالوان
1: كاع الطوبوع
0: هاني باش نرجع لك باش تقول لي شكون في التونسي خاطر عطيتني حتى اسمها باش نرجع لك
1: خليها تهضر
0: شيخة حجلة قلت لي على الوالده وقبيله اول حوار قلت كونه خذيت عليها هي الصنعه نتاع الموسيقى
1: الله يرحمها
0: بقيت تستحضر في كل مره ذكرها وانت طلعت على مسارح في العالم الكل تذكرها
1: احنا من فامي خواتات نغنوا في بعضنا كاع نغنوا بو خواتاتي ما خرجوش يغنوا انا الاولى اللي خرجت نغني مي كاع خواتاتي غنوا حنا نقضبوا الدربوكا كيكون عندنا عرس نديروا عرسنا وحدنا يقول لك اليوم هادوك راهم داير عرسكم غير حرضونا شوا دونك خرجت انا اللي خرجت نغني على كل حال عندي اختي كبيره شويه مزيره ما تحبش مي انا الهويه
0: تاعي شويه مزيره
1: شويه ما تحبش الغناء
0: اوكي
1: انا نحب الغناء ونحب نحب الدنيا ونحب
2: تبغي الزهو
0: لا الزهو وترب ما جاوبتيش شكون من الموسيقيين التوانسه اللي تعرفهم
1: ولا فلا
2: ما نعقلش قدم شويه ما نكذبش عليك مي جدد نعرف نسمع بلطي نسمع بزاف نسمع
0: تسمع برشا موسيقى
2: ان شاء الله نبغي لا شانسون تاع هو ولا لا هو هو ولا لا
0: ايوا دونك تسمع الموسيقى التونسيه غدا نتصور برشا دي زارتيست توينس باش يكونوا في فيلم مع واحد في متابعه لي جي ام سي
1: يا قرشاج
0: الموسيقية بالتوفيق لكم نورتونا لدن جغال
1: سامية سامية
0: سامية
1: سامية سامية
2: سامية
0: غدوة
2: تشرفنا وميرسي بور الاستضافة
0: شكرا لكم
1: ميرسي بور الانفيتاسيون
0: نورتونا
1: وان شاء الله يكونوا في الموعد
0: غدوة 9:30
1: ونشوفوهم ان شاء الله
2: ارواحوا نشوفوكم وتشوفونا ونرقصوا ونزهوا وارواحوا ديروهم كاع ومرحبا بكم ناس تونس
0: غدوه يستنى فيكم برشا موزيكا من راي الجزائري لي دام دو غاي يستناكم 9:30 في قاعة الاوبرا في مدينه الثقافه تنجموا تاخذوا تذكركم يا اما سور بلاس في مدينه الثقافه يا اما على موقع تسكرتي بوانتين ولا على سيت لي جي ام سي ضيوفنا كانوا لي دام دو غاي الشيخه حجله وفي الجابونيه كانوا تحبوا تكتشفوا رايهم في الراي والا في الباركور هذايا من طلع على صفحتنا على فيسبوك شويه خير على يوتيوب موزايكا فام هذه كانت الانترفيو بالنسبه لليوم
3: الانترفيو كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام
0: مازلنا مكملين معكم احنا شويه خليتكم بحذانا ملك عويج نحكي معها على الهبله الفنيه كما هي تحب تسميها نحكي معها على برشا موزيكا كوريغرافي كيف كيف تستنى فيكم في الـ GMC عنوان السبكتاكل نتاعها باك تو مايوت شويه خلينا نسمعوا منه زاد اكستري قبل هذا حكينا مع لي دام دو غاي هذه شويه ملي استنى فيكم غدوه 9:30 في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه لي دام دو غاي مع اخراج باش يكون فما ميزون سين برشا انرجي تستنى فيكم كونوا في الموعد نسمعوا عبد القادر يا بعلم. Yeah.

0: ملكاويج هذا كان جينيريك المطبات وصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيك كافي من سلام عليكم سيما فتنية سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع. خلينا نذكركم فايبا شوية خير 9:30 في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة. كنت حابوا تعملوا طلة تخلطوا مازالوا فما كيلكو تيكي هذا كل وصلنا وإحنا مازلنا في متابعة للي جي ام سي لقاية الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانين برشا باستقبالها بحذنا هي برشا انرجي قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات تحضيرات خاصة للي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقية تستنيكم بعرض بعنوانه Back to my roots وهي Back to Mosaic FM. ترجع بحذنا مرة أخرى ملك عويج مرحبا
2: عزيزي مزيك المستمعين تاع مزيك فين
0: شنو حبيت
2: فرحانة برشا اللي انا بحبيك فرحانة برشا اللي انا معاكم اليوم سيمي احنا عشرة
0: هاي
2: جوكو بالحق حاجة قريبة لقلبي برشا
0: وانتي زادة ملكة وانا نفرح برشا في كل مرة قاعدة تقدم قاعدة تخدم كيما انتي تحب كيما كان نجم نقول مخك يقول لك كيما ما تغزر لحتى شيء وما تعمل تقريبا حتى حساب. الجنون هذا اللي عند ملكة سواء في الدنيا ولا في الموسيقى قداش نفعك ولا قداش في الراوة في Back to My Roots؟
2: بشتراوه كيما نقولوا احنا ممكن 70% من الجنون بقيرة وحتى الجنون فيه كنترول فيه برشا تخميم وراء هذا الكل وراء كيب كبيرة زيدا الحق اللي امنين بالبروجي اللي قاعدين يشجعوا فيها عبيت تقرا عبيت تخدم كمان تلقى الوقت باش تجي ومهيش سهلة معناها في العودة الى الاصول اللي انا الحقيقة يعجبني اكثر كي نقول العودة الى الاصول كاسم Back to My Roots هي ما باقي تقعد العربي فيها معنى اكبر برشا.
0: وين تحب ترجع ملكة بالبروجي هذا؟
2: العودة الى الاصول يمثل العودة الى الحلم الحلم نتاع الصغر وقت اللي طفل معناه يحلم من غير ما يخمم يقول انا نحب نعمل حاجه هذية ونحب نعمل حاجه هذية اما ما يخممش فورسيمون في التعب والصعب نتاع السنية فهمتني. العودة الى الاصول زيد المعنى نتاعها انه انا تحرمت من بلادي عامين وفهمت قيمة بلادي فهمت قيمة لغتي فما نغني بالعربية الفصحى نغني بالتونسي.
0: كلمة تحرمت ملكة علاش تحرمت؟
2: تحرمت على خاطر قاعدة عامين ما نجمتش نروح لبلادي قراية وراق ووقت اللي تكون اتيديون في الخارج راهي ماهيش حاجة سهلة تحرم من ماكلة ماماتك ولا من تعنيقة ماماتك ولا من توصيل تبوك مثلا فهمت لي هذاك عندي أنا هو الأكثر حاجة معناها خليني نشد في الكلمة والأصول متاعنا كبار برشا سامية معناتها أنا نحب بالعودة إلى الأصول نفسر ونوري أنه ساعة أول حاجة العرض هذا ماهوش كان الجنزي ماهوش كان الصغار يحكي للكبار زيدا لي دانسور اللي معايا كلهم عمرهم 18 سنة 24 في ترانج دا معناتها داج هذيك يقصوا هما لعائلتهم باش يجيو ويشجعوا معناها يشجعوهم والحاجة اللي أقوى برشا سيكو بالحق ولاد المدرسة العمومية معناها معناتها عباد تقرا معناتها راهو شعبنا ينجم واللي نتفرجوا فيه البرة ونشوفوه كيما مادونا كيما بريتني سبيرس قبل كيما كيما كيما راهو موجود في تونس راهو نجمو نعملوه حتى شيء ما يصعب علينا ونجمو نكسبورتيوه البرة فهمتني معناها
0: شنو اللي ينقص انت تقولي هذا موجود اوكي الافكار موجوده نعرف الابداع موجود هذا متاكدين منه الطاقات عندنا برشا في تونس بالنسبه لك انت شنو اللي ناقص الخلطة هذه؟
2: والله يقولك حاجة ما فهميش حاجة ناقصة فما خدمة لازمها تتحط انه عبد كيحط عن اوبجيكتيف معناها ديكا ديكا ممسي كيما قلت لك نجم تكون صعيبة نجم تكون مسهلة اما توصل هذيك هي الفيناليتي معناها متاع الحاجة اي فما حاجة صعب اما كنت تحط في قلبك وفي مخك انا مثلا ورايا 40 عبد سامي 40 عبد راهم امنين بالبروجي بقلب
0: محظوظة
2: عالاخر نحمد في ربي ليل ونهار اللي انا دايرين بيا وامنين بيا عبد كيفهم كيف مثلا في الفن معناها اون جينيرال برشا ديزاكتور معناها اللي عشت معاهم حاجات انا قاعدين راهو كل يوم يبعثوا لي معناتها دي ميساج دونكوراجمون جايين للشو باش يجيو للفيلاج معناتها حاجه تفرح برشا وانا كوس سوا الجيلي انا والجيل اللي قبلي واللي بعدي.
0: باهي ملكة احنا نحكيو على برشا خدمة برشا انرجي حكيت عليها خاطر ملكة تعرضك مالغير رافيك تعب تحضر بسوايع تصبح تخدم اتسيتيرا ملكة ديما ضحكة موجودة الانرجي موجودة مكملة مكملة تحب تخلط لل
2: قدرة ربي
0: نيفو معين انت تحب تخلط له انترناسيونال خليني نقول دونك اليوم قبيلة حكيت لي على الطفل الصغير اللي يحلم اما الثنية ماهيش سهلة يمكن كما يتخيل شنو اصعب لمامون اللي تعديت بهم؟
2: أصعب لمامان أنه ديجا أنك تفرض روحك الحقيقة تفرض حلمتك أنك توصل تحكي مع عبيد متاع تدخلهم للعالمك ذيك من الأول ما كنتش وأنا صغيرة أنا بديت أغرونة بديت عمري 18 سنة أنا بديت هكا كتوصل نحلم وقول ياش نجم أما وفينال معناها تلقى اللي لازم معناها برشا مخ لازم برشا خدمة لازم برشا صعب باش تفسر جا حلمتك باش تفسر اللي تنجم توصل لها معناها مثلا لا تشهد بخيس متاعق بليك ديجا تحية لها سبروني مبوسك برشا سلموا علي وفاشا قالت لي معناها راهو ملكة معناها ماكش فايقة يا كبدي أما راهو راك عبيد مش معناها كده شو متاحهم هما أنا مثلا نقول ونقولها ونعودها أنه أنا لنوف أكتوبر باش نغني للفريق متاعي الأربعين عبد اللي سهر معايا اللي تعب معايا اللي ما يرقدش اللي ما ساعات ما يكلش يبدو يجيو يجريو خاطرها خدمة كبيرة شو في تونس عبد يغني ويشتح وميزانسين أنا بنت كوميدي ميزيكال متسامية تعرف هالحاجة والأغلبية العبيد يعرفوها معنا فيا راهو خدمة كبيرة كبيرة راهو تنفيسها بالوقت التنفيس بالوقت
0: خلينا نحكيو أكثر للناس اللي تسمع فينا توا على موزايك فام على سبكتاكل اللي استنى فيكم نهار 9 أكتوبر أعطيني الوقت والبلاصة 8 متاع الليل
2: 8 متاع الليل في تياتر دي ريجيون جي ام سي نستنيكم إن شاء الله نستنيكم
0: احنا حكينا لهم على الحلم هذا خلينا نفسروها أكثر اللي احنا نحكيو عليه سبكتاكل باش يكون فيه كوريغرافي باش تكون فما حكاية من الأول للآخر على ملك عويج على حلمة ملك عويج
2: مش كان ملك عويج الحقيقة معناتها العودة إلى الأصول صحيح الشو متاعي أما أنا نحكي الجنراسيون متاعي معناتها بالحق ريت أي عبد باش يجي يتفرج نصوره باش يحس يا باش يبكي يا باش يضحك يا باش يترشق بالضحك يا باش يحس حاجة فهمت معناها العودة إلى الأصول عندي أنا أصولنا راهي أجانة كبيرة نجم نكسروا به العالم العالم خاطر أصولنا بالحق معناها راهو كي معناتها جي بوكو دو ريفيرونس تونس معناتها من تونس في الشو متاعي فهمت سي فريمون سا اللي نحب كيما نقولوا احنا هكا
0: جاوبكم مي اللي يشوف الستوريز ولا اللي يعرف هكا شويه من السبكتاكل يشوف ملكة عويج الحره الجريئه المتمرده
2: وي
0: تاخوهم ثلاثه عناوين
2: ناخوهم ثلاثه بوكو با وي وفما ملكة اللي تحلم وفما ملكة اللي تتعب وفما ملكة اللي تجري وفما ملكة اللي ما تكلش وفما ملكة اللي ما ترقدش وفما وفما وفما ما وراء هذا كل من نجم قول كان لنف بشتوفه لنف بشتوفه ديجا شباب التونسي شنية نجم يعمل على خاطر بالحق نحس مثلا عند صغاري وانا اقولها لدانسور نحس فيهم وليداتي ديما اقول وليدي اما بالحق وليدات تونس راهم معناها قاعدين يسمعوا كل يوم مالوغوزمون في فما مشاكل فما ما تروا يسمعوا من الكبار يتاثروا اما كمان مازالوا يحلموا اما كمان مازالوا يقوموا الصباح وبالقراية وبل وبل وبل وبل لا أنا عندي توا 4 سوايع ولا 5 سوايع في لاج باش نمشي باش نمشي يحسوا بالمسؤولية راهو بالحق معناها هذايا راهو نداء للعائلات يجي وشوفوا الشباب التونسي شنيا ينجم يعمل والله وراهو الشباب التونسي ما تديما يقولوا الجنزي في كوكب آخر ليه والله ليه معناتها جو بونس الجنزي من اكثر عباد تحس واكثر معناتها نحكي على جينيراسيون نتاعي معناتها اكثر عباد تحس واكثر عباد فايقين اما مازالوا وحتى الكبار مازالوا رانا مع بعضنا في هذا الكل معناه في البي وفي الخايبرة نحكي في الزوز.
0: كل يوم العرض بالنسبة ليك يمثل جينزي بنسبة كبيرة جينيراسيون زد.
2: أي كبير زيد معايا بالحق جي بوكو دو ترانج داج معايا ريت مثلا حتى لي ميوزيسيان اللي معايا معايا يوسف سلطان على باتريك معناها تبارك الله على خويا خمس ولا خميس معايا سليم عجون زيد عندنا دو سوربريز ليكم ما نحبش نحرق الحقيقه الشو اما معناها يا بوكو
0: قرب لي شويه سوربريز
2: نجم نقول المطبع كسوربريز على خاطر انا في غنيتي مثلا نعرف اللي من اكثر غنيات مست معناتها العبيد هي يا ناس زاد كيف كيف عينيك معناها للعبيد اللي تعرفني راهو فهم برشا حاجات بوكو سوربريز بوكو ديموسيون ان توكا انا صدقني والله العظيم يا سامي كي نكمل فيلاج ظهر لي هالمرمي بتاعي شاهد عليه نقعد ظهر لي ربع ساعه نبكي
0: لا ما تقوليش
2: هكا على سبيكتاكل كي نجي نبكي
0: مش نبكي
2: ايموسيون على خاطر سي فور والله العظيم سي فور
0: انت ملكه اليوم راح نشوفوا سبيكتاكل هذا في ايام قرطاج الموسيقيه اللي هي نتصور محطه مهمه والا من اهم المحطات اللي عندنا في تونس بيسكو معناش برشا مهرجانات تعنى بالموسيقى دونك حاجه تفرح اليوم بالنسبه لك انت كايتاب كملكه عويش اليوم تخمم في الاكسبورتاسيون انت حكيت عليه انه السبيكتاكل هذا تحب يكون موجود خارج تونس تخمم باش تخدم على ان بروجي اللي يبدا من تونس وتخرج به البرا
2: هذاك هو باك تو ماي روتس هذاك هو الاصول اللي انا نحب نوريه البرا من الشباب نتاع تونس للشباب نتاع البرا رانا احنا النجم علاش تونس سمحني ما نسمعوش بها في حاجات كيفنا هكا
0: اللي كنت عندك الفرصه سمحني انك كنت نجم تبدا غادي تبدا في فرنسا
2: انا ما نجمش نبدا في بلادي حبيت نبدا في بلادي حبيت اول شو ليا يكون في بلادي وجي مع جي ام سي سبيسيالمون على خاطر معناها يوفر كما نقولوا احنا بوسيبيليتي كبيره انها تكون اكسس معناتها اكسيسيبل للعباد انا شعبيه راني انا بنت الشعب راني مش نورمال راني معناها ساعات نغلط نضحك نبكي بالقوي نضحك بالقوي نجم هك تعرفني تعرف طبيعتي كيفاش معناها الاكسيسيبيليتي هذيك حبيتها تكون موفره للعباد الكل فرحانه زاده برشا انه فما لفات اللي لزيتوديون معناها باش تولي لهم راهو ب 7000 اللي هي معناها بالحق حاجه ياسر مفرحتني نحب معناتها نحب العباد تشوف اللي راهو عندنا فن كبير في تونس راهو فن كبير وعظيم
0: وعندنا برشا انرجي باش تكتشفوها مع ملكه وايكيب كامله في سالسه سون 9 اكتوبر كنتوا تسمعوا فينا في كرهابكم على سيتنا mosaicafin.net عملوا طلع خذوا لي بي ام تاعكم الريزرفاسيون تنجم تكون موجوده اون لين على موقع تسكرتي بونتين على سيت لي جي ام سي والا كانكم سور بلاس قراب المدينة الثقافة تجمو تلقاو البيتخيم موجودين في شباك التذاكر كنت حابو تعيشوا الحلمة مع مولكا عويش نسمو حاجة كابيلا
2: إن شاء الله نعيشوها مع بعضنا ما تحب بالعكس أنا الحقيقة ما نحبش نغني بشكيكة ديوني للشو
0: 30 سكوند
2: مش بشي بمي
0: ماي هكا حولت بتعملي تقولي والله يا سامية في اللايف ما نجمش
2: نبس
0: يلا

0: هذا شوية ملي سنة فيكم من نهار 9 أكتوبر. للناس باش نسمعوا حكايات على الحب، حكايات على الوجيعة، زيادة حكايات على الأمل، القوة. شنو أكثر حاجة، أكثر نسبة وين ماشية؟
1: أكثر نسبة الحقيقة هي ماشية للحلم، معدم فماش نسبة ريد. كل الغنية أنا خدمتها كحكاية، أنتم كي بتجيوا باش تتفرجوا راهو باش نحكي لكم حكاية. غنيتي بليزاكت أكتو أن عينيك، أكتو دو راقصة، أكتو تخوا مانيش باش نحرق. أما بالحق راهو كل غنية تحكي على حكاية، وذاك علاش قلت لك راهي تمس الاعمار الكل، اجيال الكل. والله ما تسير
0: دونك نشوفوا ملك الفنانه، ملك الكوريغراف، ملك الاكتريس، واش تكون موجوده
1: بيان سور. انا بنت كوميدي ميوزيكال، معناها زيد معناتها فرصه ليا باش نوريكم شنو قريت. زيد معناتها طلعت لفرنسا بوغ اون ريزون، معناها ميمسي كنت فما تشالنج كبير وفما تعب وعذيب، وفرنسا ما ساهله، مي اللي قريته واللي تعلمته سنين هذو من الكل تشوفوه لو 9
0: اكتوبر باك تو ماي وودز. ملكة عبيش، هو ملكة ما نجمش ما نسألكش عليها، وانا قبيلة في الاوف سألت عليها في مدينة الثقافة. ماما دعمها موجودة،
1: مامتي روح مامتي قلب مامتي مامتي اللي طيب لي الميكلة في الليل كنا روح لها مما ساعتين وتقول لي روحي عش بنتي بدنك، مماتي اللي كل يوم تكلمني، مماتي اللي ما تجي تهزني حتى والله العظيم من الفلاج جي تروح بيا. هيك مماتي مماتي باش تلقاوها بيان سور. ماما
0: هي فما، هي فما ماما وفما ابن فخت الفنانه.
1: تو نحكي كان على مماتي
0: بعينين مماتي الفنانة. تنقد السبيكتاكل، تنقدك اوقات، تقول لك ملكة كرك عملت هكا ما تعملش هكا قد هكا.
1: لا حبيبتي نو
0: دي مدام،
1: الحقيقة دي مدام وحمد لله يا ربي. ما تعليت اقبل بيان سور، ما تعلم ما دي ما تنصحني معناها وننصحها، وما تعلم كاريري وكاريرها معناها كأم وبنت ديما راهم بعضنا، ديما نستشيروا بعضنا وديما نطلعوا بعضنا. وانا خدمت لها كارتاج السنه اللي هي الحمد لله يا ربي معناها لا في ان بو مانكرويابل، وان شاء الله نزيد نعمل لها اكثر يا ربي. وتوا نحب نحكي كامينه فاخت امي، راهي امي، مانيش نحكي على الفنانه، نحكي على ام جايه تدعم في بنتها اكاو سيتو،
0: كما بنتها دعمتها في كارتاج.
1: لا باكو والله، لا ماماتي كارتاج انا نعمل لها اليف الكارتاج، والله ان شاء الله تكسر الدنيا ومازال باش تكسر العالم.
0: نسلم عليها برشا،
1: حاضر في نساء بوش ماماتي نحبك
0: مهجوره تحيه كبيره برشا. اكيد راهي باش تشوف المساج هذايا، نعرف كونها تسمع وتتبع نجوره تحيه كبيره برشا.
1: ديما
0: موجوده، تبعث لي اوقات هكا في الواتساب هكا تقول تسمعنا، نجوره تحيه كبيره برشا. ملكة عويش انا نتمنى لك برشا محبة، وين زيدا نستنيو برشا دي زارتيست تصاب شكونوا حاضرين في السال دي ريجيون. برشا نذكروا بالموعد، هيك الكاميرا ذكرهم بالموعد
1: وين هذيك لو 9 اكتوبر ان شاء الله تلقاوني في تياترو دي ريجيون جي ام سي، باش تستناكم حاجه كبيره برشا ان شاء الله تكونوا حاضرين.
0: باك تو ماي وودز، باش نلقاو برشا دي ستيل نتاع موزيكا،
1: باش نلقاو برشا دي ستيل نتاع موزيكا. وبالحق راهو والله في الساحه الفنيه راهو العبيد اللي خدمت معاهم مثلا في المطبع الكل والله العظيم والله يستنوا بيا الحاجه، راهو مش نرماس هكا يا بيونس شي جي هو
0: مرتو
1: يونس ونجم عبد الله. والعب بالحق راهو شو سوي نتسمى محظوظه محظوظه محظوظه اللي ربي ما تحبب ما كيما نقولوا احنا ربي حببني في شعب وشعب حبب فهمتني الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
1: راني معناها ورايا دي بيليه والله العظيم يا سيم مع يا سيم يا اخر حاجه امنين مامنين قلبهم مش بحط شيء اخر
0: ومش على حاجه زيد خاطرك انت امنت بلي تعم فيه ملك
1: عيشك
0: برافو ان شاء الله بالتوفيق ليك ملكة. الموعد سيكون في تياتر دي ريجيون كما قلنا نهار 9 اكتوبر. ملكة عبيج وراها برشا دي ميوزيسيان وبرشا خدمه كما قلنا، تصور فني كامل، ديريكسيون ارتستيك، حكيت على 40 شخص وراء البروجي هذايا. كونوا في الموعد في لي جي ام سي مقطاج الموسيقيه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
0: احنا وصلنا لاخر كل شوق بلس بالنسبه لليوم. انا بقالي كم شغلكم باي باي, تصبحوا على خير. نسكن نتقابلوا غدوه في حلقه جديده من كل شوق بلس على موزايك اف ام, باش تكون كيف كيف ايميسيون سبيسيال جي ام سي شويه خير. اكيد تكونوا في متابعه خاصه لكل العروض وجدي ريحي موجود حاليا في مدينه الثقافه, بعده هو فايبا, واحنا اكيد باش نكونوا في المواكبه. شكرا لكل الفريق, تحيه لقسم الديجيتال من خلال يسري اللي معانا, تحيه زلت اللي كان معنا في الاخراج والوثق بالله والكل ليكيب موزايك كفام. نتقابلوا غدوة كما قلنا في موعد جديد في آخر موعد الأخبار, يكون معه سيف الدين المهري. بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس, اختيار موفق دالي. نكملوا مع أوديسي Going Back to My Roots, ومش هوا كهوا حتى ملكة عندها Back to My Roots. تلقوا حوارنا كمان على صفحتنا على فيسبوك في آخر على يوتيوب موزايك كفام. تصبحوا على خير وتصبحوا على برشا موزيكا برشا إنرجي مع لي جي ام سي من 3 إلى 10 أكتوبر.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كان تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. أكثر من 220 مؤسسة حرفية تشارك في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم، والتي تتواصل الدورة إلى غاية 11 من أكتوبر 2026. والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي تؤكد في تصريح لمزايك أن هذا الصالون يعد منصة مهنية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية ودفع عجلة التصدير بالقطاع ومساعدة الحرفيين على ترويج وتسويق منتجاتهم، مشددة على أن 40% من العارضين من خريجي التعليم العالي.
3: هي في الحقيقة منصة، ماهوش صالون فقط، هو منصة للتعريف والترويج لمنتجات الصناعات التقليدية من تونس للأسواق الدولية. تم الحقيقة بالتعاون مع كل من مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي وكذلك الديوان التونسي للسياحة لاستقطاب مشترين دوليين وكذلك صحفيين دوليين باش يعرفوا بمنتجات الصناعات التقليدية في هذه الدورة. بالنسبة للدورة هذه للحرفيين توانسة عنا 228 مؤسسة حرفية تشارك في هذا الصالون في القاعة عدد واحد. عنا 40% منهم مخرجي تعليم عالي، 60% نساء. إن شاء الله يكون العمل متكامل لهم هما، وإن شاء الله يستقطبوا الزوار. إحنا ندعو المؤسسات في إطار المنشور اللي خرج من رئاسة الحكومة في 2024، يدعو المؤسسات التونسية الوطنية وكذلك حتى المؤسسات الخاصة باش تأثث تزوق الإدارات متاحة والهيكل متاحة بمنتجات صناعات تقليدية وتقتني هدايا آخر السنة.
2: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة ممثلة الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. وشدد الوزير وفق بلاغ لوزارة الخارجية خلال هذا اللقاء التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون أقصاء واستثناء لأي طرف ليبي وتحت الرعاية الأممية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الدفاع السعودي يقول على منصة إكس إن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان أعادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة. من جهتها وزارة الخارجية الباكستانية تقول في بيان مشترك اليوم صدر بعد اجتماع طارئ إن باكستان والسعودية وتركيا وافقت على نشر سريع للقوات والقدرات العسكرية في المملكة. وأضاف البيان أن الدول وافقت أيضا على تعيين نعمان محمود من باكستان أول أمين عام لحلف مكة الدفاعية لمدة 3 سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: كما تسمعوا في احد بني سلام وزي كيف، مرحبا بكم في حلقه جديده كالعاده يومين من الاثنين للجمعه من 8 الى 9 متاع الليل. نحكيوا اليوم على التاريخ وعلى اعاده كتاب التاريخ، ممكن ولا مش ممكن، كيفاش نقراو هذا التاريخ، ولا التساؤلات اللي تجي عند اي واحد من الناس كمواطن من حقه يتساءل شكون نحن اذا كنا نحكيوا على تونس، منين جينا، منين بدينا، كيفاش كان زاد ايضا تاريخنا مع الشعوب الاخرى. برشا تساؤلات مهمه جدا مع الاستاذ سعيد بحيرة. سعيد باستقبالك سي سعيد.
1: أهلا وسهلا، سعيد بوجودي معك.
0: ربي خليك. في الموسم المفرط كان عنا حلقتين ممتازين، كانوا فيهم تساؤلات مهمة زادة كيف عن تاريخ الحركة الوطنية وعن ما قدمته أنت زادة أيضا من إنتاجات. فخليكم معنا، تساؤلاتنا بعد الفاصل في واحد من الناس على مزيكا فيلم.

0: بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: طب تسمعوا في واحد من ايش على موزيك فام ضيفي الأستاذ سعيد بحيرة. ثم تساءل سي سعيد في علاقة بتاريخنا كتوانسة شكون نحن؟ هو سؤال يتسأل دائما. الأصلنا بربر، أصلنا مش بربر، وتساؤلات أخرى تمشي لزادة كيف كيف وقتش بدينا كتوانسة. هي تساؤلات أنت أيضا تسألتها كأستاذ كتوسي زادة كيف كيف.
2: نعم.
1: وهي مبحث يظهر لي زادة لإنتاج ربما أكاديمي.
2: نعم فعلا سؤال. على كل حال هذا السؤال من نحن أو هذا يطرح لدى الناس كل كل شعوب كل الكيانات المجتمعية كل في أحيان وفي لحظات معينة من التاريخ يطرحوا سؤال من نحن، من أين جاءنا، أين نحن ذاهبون، وماذا نريد. هذه أسئلة ما هيش خاصة بالتوانسة، ما هيش خاصة بشعب ما، وإنما هي أسئلة تطرح لدى كل الشعوب ولا سيما في فترات معينة. فترات معينة نجم تكون فترات أزمات، أزم كبير، حالة حرب، حالة غزو، حالة مقاومة، حالة كوارث يعني حضارية، كوارث اجتماعية، وتطرح أيضا في أوقات المجد وفي أوقات القوة والعنفوان وتطلع إلى ما هو أقوى وأبعد وأرقى. ولذلك الأسئلة هذه هي أسئلة طبيعية، هي أسئلة مألوفة لدى الشعوب في تاريخ الشعوب.
1: هي مش المفروض في سعيد أن الأجوبة ذي نلقاها في تاريخنا القديم والحديث أو أي تاريخنا الموجود حتى في مناهجنا. يعني كي تسأل تركي لما يتسائل شكون نحن في كتب التاريخ يجاوبوا يقولوا انت سليل الحضارة والامبراطورية العثمانية، ويبنيوا عليها سردية كاملة الشعوب.
2: نعم.
1: نحن كتوانسة هذا التساؤل معناش ليه إجابة في كتبنا؟
2: والله لا، الإجابات موجودة بصراحة. ليست هناك إجابة وحيدة وإنما هناك إجابات. والحقيقة نحن اليوم في هذه الحصة تتزامن مع سؤال يطرحه التونسيون في النقاش والجدل المجتمعي وفي الجدل لا سيما الافتراضي بمناسبة تقديم مطلب تسجيل ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون في التراث الإنساني. هذا فما جدل كبير في تونس.
1: عشكون ابن خلدون؟
2: من هو ابن خلدون؟ هل هو تونسي؟ وخاصة وأن تقديم الملف لدى منظمة اليونسكو تم بين ثلاثة بلدان وأربع بلدان. تونس طبعا هي المبادرة، هي صاحبة التقديم، هذا لابد من ذكره وتبيينه. ولكن مع تونس هناك الجزائر وهناك مصر وهناك تركيا. والتوانسة وقت اللي سمعوا بالخبر هذا وتنشر معناها فما جزء من الرأي العام ما عجبوش،
1: بوهت الذي كفر
2: وهاجوا وماجوا. هناك من يعني اتخذ مواقف حادة،
1: فما حتى تفكير في مسيرها
2: نعم
1: باش تقول راهو ابن خلدون متاعنا،
2: وهو كذلك. واستنكروا هذا التشارك من قبل دول أخرى على أساس وأن ابن خلدون بالنسبة ليهم هو مؤرخ تونسي وهو علامة تونسي ولا يمكن أن يقدم إلا من طرف بلده. ولكن هل هذا صحيح أم لا؟ إذن فالسؤال معناها مطروح، والإجابات على كما كنت تسألني الأتراك مثلا نجم يقولوا نحن سليلي معناها تاريخ مجيد فيه الإمبراطورية العثمانية التي دامت 5 أو 6 قرون وسادت تقريبا مناطق شاسعة من العالم. ولكن التونسي زاد فما توانسة يحكي ويقول لك احنا سليلي قرطاج ونحن سدنا البحر المتوسط وسدنا جزء من الحضارة المتوسطية. وهناك من يقول لك انا نحن سليلي عقبة بن نافع وعقب النبع فاتح شمال افريقيا وناشر الاسلام والجنرال العظيم
1: يقول لنا شنو يقول لك نحن بربر
2: فما يقول لك نحن اولاد يغرتا اولاد جوغرتا اللي هو زاد مقاوم شرس ومقاوم حر ورجل رمز في تاريخ هذه البلاد وهكذا يعني الاجابات موجوده لكن هل هناك اجابه منها صحيحه ام انه نجم ناخذ من كل واحدة شوية ونبحث

0: لم يقبلها التونسيون كلهم. نعم هذا مستبعد جدا، لكن هناك سردية وضعتها الدولة. طبعا الدولة من مهمتها هو السهر على توحيد الشعب، على إيجاد عمق تاريخي لهذه البلاد ولسكانها، ولذلك فإنه فما محاولات، فما محاولات صارت في بلاد تونسية.
1: تفكر بورقيبة مع أساتذة ومؤرخين.
0: نعم، نعم هذه محاولات عديدة، محاولات بناء سردية أو صياغة سردية وطنية توجدت في شذرات في البداية، ثم بدأت في قالب مشروع ولا سيما بعد الاستقلال. لكن في مثلا نحن باش ما نبعدوش بعيد، ما نتوغلوش برشا في التاريخ، التاريخ اللي يحكي عليه أحمد عبد السلام في كتابه المؤرخون التونسيون، ذكر مؤرخين تونس كل من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وأحكى على هذا المؤرخين التونسي كيفاش كانوا يكتبوا تاريخ تونس. ولهذا احنا ما نش في في في هذا المتسع الزمني، وانما يمكن ان نقتصر على الاستعمار، مثلا دخول الاستعمار في البلاد التونسيه، يعني نهايه الحكم الحسيني بن ظفرين لانه مقعده سوريا، ولكن نهايه هي تقريبا لانه اصبحنا تحت الاحتلال 1481. من وقتها لتوا وقعت محاولات عديده. اولا حالما انتصب الاستعمار في البلاد التونسيه ظهر تيار وطني، وطني بالمعنى الحديث بالمعنى التاريخي. شو معنى تيار وطني؟ يعني وقت لي دخلوا الفرنسيس من الحدود الجزائرية من جهة خمير ومقعد من شمال تونس، برقة والقالة، البي ما قومش، الجيش البيليكي ما قومش، بل بالعكس البي قال الجيش ماذا بينا تنسحبوا وتنشوفوا حل معناه وكذا، ولكن المواطنين التوانسة هزوا سلاح وحاربوا وحدهم. هذاك هو بداية التيار الوطني، هذاك معناه علامة من علامات الإحساس بانتماء هؤلاء السكان اللي في الشمال الغربي خمير ومقعد وجهة جندوبة والكيف، هذاكم هزوا سلاح وقاوموا الاستعمار اللي هما، وسلاح بسيط، سلاح مكاحل وكذا وفرسان في مقابل معناها دبابات فرنسية وجيوش
1: في العالم،
0: وجيوش عصرية من أقوى جيوش في العالم. وماتوا الناس ووقعت معارك كبيرة. علاش يموتوا الناس؟ علاش تقبل أنت تموت من أجل بلاد مثلا ولا تموت من أجل قضية؟ علاش؟ خاطرك تحس اللي أنت معناها صاحبك تلك القضية وصاحب تلك البلاد. ولهذا التيار الوطني بدأ من وقتها، وبدأ الإحساس بالانتماء إلى البلاد بغض النظر عن النظام. شو النظام هو اللي أطرهم، وبعد سرحت المقاومة على كل البلاد، ومن أشهرها هي مدينة صفاقس وقابس، ولكن معارك أخرى كثيرة وقعت في مختلف المناطق في تونس، وقعت وحدهم الناس يدفعوا على بلادهم، ما لا بي وراهم ولا
1: بالعكس السلطة كنت
0: ولا مخزن ولا خزانون. إذن فذلك هو الشعور اللي وقلنا نحن من نحن، نحن هي ذيك، ونحن تتكلم وحدها
1: قطعة الأرض ذيك
0: تتكلم، هي نحن موجودة. هي موجودة بقوة التاريخ وبقوة التطور التاريخي، ولكن ما تكلمش نحن في العادة في سير الأيام نحن عايشة على روح.
1: بالعكس تعطيك انطباع انه التوانسة معناها الروح الوطنية اللي ربما تظهر عند بعض الشعوب اخرى في سير الايام ما تظهرش عند التوانسة، ربما الازمات هي اللي تقويها.
0: فعلا هي الازمات ولا القوة، شوف هو زوز يظهروا لك معناها الشعور بال يعني بالافتخار وبالاعتزاز بتلك النسبة. وقتاش؟ وقت اما انت مضروب ومنهار وتواجه في وجودك مثلا تهديد لوجودك، وقتها تفيق وتتحرك فيك نعرة الوجود والدفاع عن الوجود، أو أنت في قمة المجد ومعناها وتحب تحتل مثلا دولة أخرى ولا تحب تفرض مثلا حاجات، هذيك زادت تتحرك فيك لكن النخوة الوطنية. إذن فنحن تحركت المسألة هذه وقت اللي جاء الاستعمار، خاصة اللي قبل هذا رأوا فيه ظواهر وفيه بذور وفيه شذرات من الوطنية التونسية، وذا يحكى عليه كما قلت أحمد عبد السلام، وحكوا عليه مؤرخين أخرين ربما تعرضوا له. لكن من 81 بدأت الوطنية التونسية الضيقة المربوطة بالقطر التونسي وبالتونسيين اللي هم سكان هذه البلاد،

0: واللي هما عندهم تاريخ والحركة الوطنية باش تجي وتحرك كشيء ذاك تحييه وتزيد في إقناع التوانسة بأن هذه بلادهم وهذا مصيرهم ويزمهم يضحيوا وتخلق فيهم روح التضحية وقبول مثلا الاستشهاد في سبيل الوطن وتستعمل برشا حاجات، تستعمل الدين، تستعمل الخطاب السياسي، تستعمل التخويف، تستعمل الأمل أيضا أنه باش نكونوا أفضل باش نكونوا أحسن. الحركة الوطنية باش تخلق الوطنية الجديدة، والوطنية هذه التاريخ يلعب دور أساسي فيها، هو من العلوم التي تؤسس للوطنية. يقول هشام شعيط أن التاريخ هو القاعدة الأساسية للشعور الوطني والفكرة الوطنية. يعني أنت من أنت ثم إذا ما عندكش تاريخ ما عندكش وطن، شكونك أنت؟ أعطيني على حاجات تدل اللي أنت هذه هذا الكيان أو هذه الهوية أو هذا الشعب.
1: يعني التوانسة عنا الإجابة على شكون نحن كتوانسة، هذاك علاش نتحركوا في أزماتنا وفي ربما في الحروب اللي نتعرضوا لها. كانت عنا الإجابة في تاريخنا القديم ولا الحديث؟
0: عنا إجابة. أنا أعتقد أنه عنا إجابات كما قلت، باش ما نكونش يعني منحاز لإجابة معينة. نقول فما إجابات، فما قراءات. الحركة الوطنية عملت هيك القراءة الشاملة بعيد على الفرقة أو الانقسام أو يعني التمايز، بالعكس وقتها مش مطلوب بالكل باش نتمايز وباش نبحثوا على أسباب أو ظواهر التمايز، إنما ما احنا في حاجة وقتها بالوحدة الوطنية. إذن ففي الحركة الوطنية ظهروا البشير صفر، هذا أحد آباء الوطنية التونسية. بشير صفر كان يقري في الخلدونية دروس في التاريخ، وهذوما الدروس لموهم بعدين لما مولدوا أعتقد، وانشرهم في كتاب سنة 1928 اسمه مفتاح التاريخ. والنصوص اللي كتبهم بشير صفر وقالهم بشير صفر وألقاهم على طلبة الأمام طلبة الخلدونية نصوص عظيمة. أنا هكا نسمح لنفسي باش نوصفها رغم اللي هو مش مؤرخ معنا التكوين تاعو.
1: باش كان يخاطب التوانسة اللي يقرجوهم، انتم التوانسة شو يقول لهم؟ انتم التوانسة مسلمين، انتم عرب، انتم بربر، انتم قرطاجيين، كيفاش يحرك فيهم نوازع الوطنية؟
0: القوة متاع بشير صفر والنجم نقول بريكورسور، هو منسان معناها من الطلائع اللي للتاريخ الوطني التونسي، هو انه حرم قال لهم احنا رانا تاريخنا قديم جدا. بشير صفر هذه المحاضرات نتاعو، فما محاضره بالاولى ذولي معناها قال لهم احنا رانا اقدم من قرطاج، رانا التوانسه اقدم من قرطاج، بل بالعكس هو انتقد قرطاج. وهذا بشير صفر حاجه استثنائيه نجم نقول، انتقد قرطاج وقال ظلمت ولاد البلاد في بعض الأحيان وتعالت عليهم، كانت عندها نوع من الاستعلاء وكذا، وقال نحن تاريخنا ضارب في القدم قبل الفينيقيين وقبل حلول الفينيقيين. هذا شيء يسجل في التاريخ. بعده هو جاء حسني عبد الوهاب وكتب انشر كتاب مجمل تاريخ تونس سنة 1918، وفي كتابه بعد زاده خرج مك التاريخ العربي الإسلامي فقط، لأنه قبل الغالب والمعروف أنه إحنا تاريخ عربي إسلامي، ولكن خرج ومشى ما قبل الفتوحات الإسلامية وقال إحنا عنا تاريخ من قرطاج إلى آخره. وبعدين جاء الشيخ الثعالبي 1920 ونشر كتابه تونس الشهيدة،
1: تونس الشهيدة.
0: وفي تونس الشهيدة زاد الشيخ الثعالبي رغم اللي هو مش مؤرخ وسياسي، ولكن ذكر كيفاش تونس عندها بصمات على الحضارة الإنسانية وعندها إسهامات من قديم الزمان وليس البارح أو من وقت اللي جت فرنسا فقط. وهكذا تحل الباب، هذوما الأولانين. وبعدهم هما نجم نقولوا معناها تجذرت الحركة الوطنية، وجاء محمد علي الحامي عام 24 وجاء بخطاب سياسي فيه جانب من التاريخ وفيه جانب من استنهاض التوانسة وشخصية التوانسة وتاريخ التوانسة. وبعدهم جاء الحداد وجاء الحزب الدستوري الجديد الذي جاء برؤية أكثر تجذر من رؤية الشيخ الثعالبي، وبدأ التنظير للكيان التونسي. ومن ذلك الكتاب علي بلهوان نحن أمة، كتاب علي بلهوان الشهير، وكذلك كتاب الحبيب ثامر هذه تونس. وأصبحت هناك يعني نجم نقوله مروية مش مصاغة صياغة موحدة وكاملة ومتبلورة، وإنما فما مرجعية، فما مرجعية اللي يحسوا بها التوانسة واللي تستنهضهم وتعبئهم عند الأحداث، وهم قابلينها ومخرطين فيها. هذا بداية الوعي بالانتماء المشترك وبالمروية المشتركة.
1: والانتماء ذا مربوط بشنو سي سيد؟ يعني مربوط برقعة جغرافية من قديم الزمان كانت تسمى تونس. شنو العامل اللي نرتكزوا عليه باش نجمو نحكيو على شكون نحن كتونس؟
0: هو عامل من العوامل هو الجغرافيا. هي الجغرافيا لثيقة التاريخ، فماش تاريخ بلا جغرافيا، لأنه أنت شكونك وفين تسكن. نحن نسكن، التوانسة يسكنون مكان ما، وهذا المكان اسمه البلاد التونسية. كان يتسمى معناها أفريكا في وقت الرومان
1: كارت حدشت،
0: وكان قبلها كارت حدشت. لا، كارت حدشت هي كانت ما كانتش تمسح البلاد التونسية، قرطاج كانت لها يعني مجال معين وعنده حدود، ولكن كانت فما ممالك بربرية موجودة. والبلاد التونسية كانت ما فماش حدود بالمعنى العصري الحديث،
1: ما تقعدش بلاد سنين ربي في نفس الحدود
0: أبداً. أبدا، ليس هناك بلد في العالم حافظ على حدوده كمثل تيلة مئات سنين أو ألف سنين. لا، هو تغيرت، فما أحداث وفما هجرات وفما توالي الإمبراطوريات والدول إلى آخره. فتونس على كل حال فما عالم جغرافي كبير اسمه إيف لاكوست، جغرافي فرنسي، وهو مختص في ابن خلدون أنتروتر، وعنده مجلة اسمها إيرودوت، ورجل مهتم بالتاريخ. عنده نص على الحدود التونسية، على الجغرافيا التونسية، يقول من أقدم، باش ما أنا نسب الأمور باش ما ربما ما الناس ما يقولوش هذا يشبيه بالغ، أما النص موجود وقد عربته ونشرته في ليدرز. يقول من أقدم الحدود في العالم هي حدود البلاد التونسية. حاجة عجيبة يعني. هذا إيف لاكوست معناها بعيد علينا، معناها ما هوش تونسي وتقول أنت ولا متعصب ولا، ولكن يعترف وأنه من أقطع. ليش؟ لأنه الكيان الحالي متاع البلاد التونسية تقريبا حافظ على حجمه
1: نفس الجغرافيا،
0: تقريبا نفس الجغرافيا. يعني صحيح أنه
1: لا، ولا كانت أوسع، هي
0: فيه توسع وفيه تقلص، مرة يتقلص مرة يتوسع، ولكن فما نويو فما نوات هذيك قعدت، اللي هي البلاد التونسية تقريبا الحالية. ولذلك الجغرافيا التونسية هي المسكن متاع الشعب التونسي والتاريخ التونسي.
1: وهي المساهمة في تشكيل هذا الإحساس بالوطنية.
0: نعم.
1: من نحن. لكن هذا الإحساس بالوطنية سي سعيد بحيرة هو زاد أيضا مرتبط بعلاقتنا بالآخر. هذه البلاد التونسية اللي نحن ندينوا لها ننتميوا لها منذ آلاف وآلاف السنين، تعدوا عليها معناها مروا عليها أكثر من حضارة، فينيقيين ورومان وفتح إسلامي وغيره وغيره. فعلاقتنا بقرطاج الفينيقية بقرطاج الرومانية نحب نفهموها أكثر، لأن تشكل زادة كيف كيف تاريخ بلادنا.
0: نعم نعم، هو تاريخنا ما هوش مسكر، واحنا شعب بالعكس، شعب التونسي موقعه الجغرافي وتاريخه ومساره في التاريخ كله اعطاه فرص للتفاعل وللتواصل مع شعوب اخرى. نحن في قلب متوسط، دولة موجودة في قلب متوسط، بلاد موجودة في قلب متوسط، عنا سواحل ممتدة هناك، وثم كنا في صلب التحولات الكبيرة متاع البحر المتوسط. هذه العركة ما بين الإمبراطورية الرومانية وما بين قرطاج، إمبراطورية قرطاج، عركة كبيرة في تاريخ هذه البقعة من العالم. إذن فما كناش مسكرين. نحن عمرها البلاد التونسية ما كانت منغلقة ومتقوقعة، ولكن هي كانت هي حاجة، هي كيان سع، هي طرف، الطرف هذاك مفتوح لكن مش ما يتمسح. طيب مثلا القولة أو المقولات الشهيرة، من المقولات الشهيرة وقريناها حتى في المدارس ومازالوا يتقراوا توا، تونس مفترق الحضارات أو ملتقى الحضارات، تونس يعني كارفور دو سيفيزاسيون. إلى حد ما نجم نقولوا كلمة ذي، لكن تونس تونس هي ساعة قبل كل شيء.
1: هذا حبيت نوصل له، ما يمكنش نختزال تاريخنا في تعاقب الحضارات
0: أبدا
1: والغزوات والفتوحات علينا. وهذا السؤال يهزني سعيد، أنه وين موقع التوانسة الأصليين في هذا التاريخ اللي مروا عليه القرطاجيين والفينيقيين والمسلمين؟ وين موقع السكان الأصليين التوانسة اللي قلنا سألنا عليهم من هم من نحن؟
0: نعم، هو التوانسة هو الحقيقة أحسن جواب لا يأتي من العلماء والمؤرخين والباحثين، أحسن جواب يجي من الناس، من الأهالي، من السكان. شوف التوانسة شنو رد فعلهم في الاحتلال الفرنسي، شوف التوانسة شنو رد فعلهم في الأحداث الكبيرة اللي عاشوها، وأخيرها 2011. التوانسة في 2011 لموا بعضهم وعملوا هبة شعبية أو انتفاضة كبيرة شملت أولا كل تراب البلاد، وتلك الانتفاضة معناها ما حسوش توانسة متاع الساحل هما مش معنيين، ولا توانسة متاع الشمال الغربي هما مولي الانتفاضة، ولا سيدي بوزيد اللي هو مولي الانتفاضة. لا، كيما الإحساس اللي عند في سيدي بوزيد عند في سوسة، عند في مدنين، عند في القيروان، وعند في خمير. إذن هذه الأحداث، هذه المحطات اللي تخليك تعرف معناها شكون هما الناس هذوما. فالأحداث الكبيرة هي التي معناها تعطي الإجابة أو تدفع نحو الإجابة الشعبية، الإجابة من الأسفل كما قلت.
1: ما نحبوش نوصل سدوة وتساؤل أنه نحن مجرد متلقين لحضارات أخرى، لذي حبيت نوصل له.
0: لا أبدا،
1: في سؤالنا من نحن كتوانسة ما يزمش الاختزال، من عشان تتصحح لي، اختزال الإجابة في كونه نحن المكان الاستراتيجي اللي تعدى وليه أكثر من حضارة، هذا معناه كأنه التوانسة مجرد متلقين أبداً لحضارات.
0: أبدا، تونس عمرها ما كانت في هذه الصورة، رغم أنه فما كتابات فما بحوث معناها تمرر هذه الأفكار، ولكن احنا هذه هو المشكل، هو المشكل لازم التونسي يحس بروحه تعرف في الدنيا هذه، تعرف هو تعرف في ساعة ما هو جي
1: كارفور متاع حضارات،
0: كارفور اللي جي يتعدى ولا اللي جي يدخل ويخرج وقت اللي يحب، ولا هذا مش بل بالعكس البلاد هذه فيها مقاومة من بداية التاريخ، هي بلاد مقاومة. أنا أتأسف وأنه بعد المقاومة مثلا ما هوش ماخذ بلاسته كما يلزم في تدريس التاريخ التونسيين. هذا سالوست الروماني كتب كتاب اسمه حرب يوغرتا، وكي تقرأ الكتاب متاع سالوست وين صارت حرب يوغرتا؟ كلها في تونس. حرب يوغرتا الكل المعارك الكبيرة القوية المفصلية صارت في باجة، في سليانة، في مكثر، في قفصة، في تالة، وفي الكيف. يعني هذا كيفاش انت تسلم فيه الشيء هذا؟ كيفاش ما تظهروش للأجيال وللتلاميذ وللنشر؟ يزمك توريه. ثم الكاهنة وين عملت المعارك متاعها؟ المعارك الكبيرة تحسمت في البلاد التونسية. يعني أنواع المقاومات الكبيرة التي عرفتها وتكفريناس، هذا مقاوم آخر معناها أيضا في العهد الروماني قد معناها سنوات عديدة وهو يقاوم في البلاد التونسية. إذن فتونس يلزمها تحس بروحها طرف، تحس بروحها كيان.
1: معناش في تاريخنا هذا، معناش في مناهج تاريخنا الحديث عن كون التوانسة مقاومين ولا التوانسة حاربوا.
0: ماهوش بالقدر، باش من نسبوا الأمور شوية نقولوا ماهوش بالقدر المطلوب. يعني كان من المفروض أنه نبرز الجانب هذا، لأنه هذا يعطيك زادة نخوة أنت بتاريخك ويعطيك اعتزاز بالانتساب لهذه البلاد لهذا الشعب. علاش احنا نقدموا في روحنا ديما كارفور وفيرتور
1: معهد الحضارات
0: على معهد الحضارات؟ احنا صحيح معهد الحضارات، نحن نقبل الحضارات، نحن خذينا من عند القرطاجيين وخذينا من عند الرومان وخذينا من عند اللي جاوا الكل وبما فيهم العرب والمسلمين الفاتحين، ولكن خذينا الشيء اللي نسبنا، خذينا الشيء اللي حبيناه احنا، هما كيف يفرضوا علينا بعد ما يمشيوا ننساوه. قعدوا كان الحاجات اللي احنا حبينا ناخذوه، ولهذا احنا اصحاب الكلمه الاخيره. ماهوش الروماني، الرومان قعدوا ست قرون في تونس ايه، وعملوا حاجات اللي احنا اليوم مبهره تقعد بهت في قصر الجم، وتقعد بهت في معناها اثار عظيمه في البلاد التونسيه، وفي وبنوا قرطاج اخرى قرطاج الرومانيه، ولكن التوانسه بالنسبه لي سالهم على تاريخهم وكذا تلقى فما حاجات يقبلها حاجات ما يذكرهاش، يقول ما يعرفهاش، ما وبالنسبه لي ما تعنيلوش حاجه كبيره. ولذلك فان التاريخ الحقيقي ومكونات الشخصية هذه التاريخية للبلاد التونسية هي المكونات التي قبلها الشعب، وخذينا من الناس الكل، حتى فرنسا خذينا منها حاجات، ولكن احنا خذينا ما همشي هما صنعونا، ما صنعوناش، هما ساهموا وعطاونا وقت اللي تقابلنا وتعاشرنا، قعدوا بحدنا تفرضوا علينا داير، ما طلبناهمش باش يجيو، لكن جاءوا واحتلونا وحاولوا في موقف ضعف وموازي قوة، لكن خلينا منهم حاجات في الثقافة، في الدين، في الفن، في الفروسية، في الحرب، في، ولكن خذينا الشيء اللي يناسبنا.
1: كيفاش كانت نظرتنا للوافدين هذوما؟ مثلا الفينيقيين وذا صراع قاعد يرجع راهو في حديث توا كبير حول الموضوع. كيفاش كنا نغزروا لهم؟ نغزروا لهم غزات جايين يغزيوا في البلاد التونسية، نغزروا لهم ولاد عمومة معناها جايين من الشرق ونحن نقربوا لبعضنا. كيفاش كانت نظرتنا للوافدين هذوما؟ مثلا الفينيقيين سي سعيد.
0: اسمع فما روايات ديما نرجعوا لها، نقولوا فما قراءات وروايات.
1: مش نكون مهاجرين نغزر لهم ناسحين زاد كيف كيف.
0: هما جا مهاجرين، هما شنو هي توا الاسطوره؟ اسطوره تاسيس قرطاج ايش تقول؟ تقول راهو في سنه 814 قبل الميلاد جاوا جماعه في سفن من مدينه صور في لبنان، وجا قايدتهم امراه اسمها عليسه، وجاوا حطوا انتروتر في البلاد في تونس، ولكن قبلهم هما كانوا فما، هما الفينيقيين كانوا حضارة تجارية، هي حضارة من أقوى الحضارات التجارية في المتوسط من قبل 814، وقد أسسوا محطات مرافق معناها دي كونتوار في السواحل الجنوبية للبحر المتوسط كله تقريبا، منها أوتيكا اللي تأسست سنة 1200 أو 1100 قبل الميلاد، لكن أوتيكا زاد فما دراسات تثبت اللي هي مدينة قديمة أقدم من المدينة اللي أسوها القرطاجينيين، يعني كانت فما بلاد بربرية أوتيكا، ويحكي عليها حسين فنتر مؤرخ، يعني السيت ذاك سيت بربر ماهوش سيت فينيسيا، لكن ولا فينيسيا وقت اللي جاءوا التجار. بالنسبة للقرطاج وقت اللي جاءوا الفينيقيين جاءوا حطوا في هكا باش نحكيه حكاية يعني شيماتيك، حطوا في جهة قرطاج وجهة جاهم للبلاد، من الأول تبادلوا السلع وكذا وبالإشارات وكذا، وبعدين جاتهم السلطة اللي موجودة في البلاد هذه، جهة ملك هذا ملك إيرباس، جهة وتفاوض مع جماعة عليسة وتفاوضوا وش تحبوا، قالوا نحبوا نبني كذا وقطعة أرض وتلك الحيلة المعروفة، وأنه ما حبوش يبيعوا لهم حاجة كبيرة، باعوا لهم معناها
1: جلد ثور،
0: حاجة كيف جلد الثور، وهما قسموه معناها تروف تروف باش وسعوه، وعملوا في بيرسة هذيك في المرتفع هذيك في قرطاج، بنوا فيه نواة مدينة قرطاج. هي هذوما شنو يقولوا؟ انا ما انا ما نصدرش حكم، لكن الناس هذوما جاوا من صور وبناء وخذوا قطعه تراب وقعدوا يدفعوا في الضريبه للملك بتاع البلاد حتى للقرن الرابع قبل الميلاد، يعني اربع قرون بعد ما تبنيت قرطاج وهي تدفع في الضريبه للحاكم بتاع البلاد بتاع بقيه البلاد. اذا هذا دليل وانه فما ناس، فما كيان موجود وفما سلطة موجودة، سلطة على قبائل ذيك حاجة أخرى، شنية نوعيتها السلطة ذي، لكن قرطاج هي نسمو قولوا سيتون غريف، هي معناها
1: زرع
0: زرعت كمدينة جديدة وكبرت بشوي بشوية، بون عملت علاقات مع أولاد البلاد، وقع اختلاط وقع تمازج كذا إلى حد ما، وتخلقت حضارة جديدة اسمها الحضارة البونيقية اللي هي من شيء من الأصلي من الأهالي وشيء من اللي جابوه الفينيقيين، ووقع قرب يعني قرب، لكن هذا ما ذوبش الكيان المحلي أبدا. والدليل على ذلك أنه في المعركة الشهيرة متاع زاما دليل أن ماسينيسا ملك البلاد هذه شيء تحالف مع الرومان، معناها كان متحالف مع قرطاج، لكن عنده غل على قرطاج، عنده غش على قرطاج، لأنه فكلوا أراضي، أحسن الأراضي، واستغلوا البلاد وكذا. وما كانش قرطاج ما عندها جيش، قرطاج عندها جيش شوية من القيادات
1: الباقي مرتزقة،
0: والبقية من أولاد البلاد أكثر من النوميديين يعني.
1: فما مرتزقة تدعي،
0: وفما مرتزقة من بلدان أخرى. فما سينيسا مثلا في 146 انحاز إلى روما، ويقولوا ناس برشا جماعة يقولوا اللي هو عميل واللي هو خان، نو مش خان، علش سمي خان، بالعكس هو دافع على بلاده.
1: وهذه هي كيفاش نكون نظرتنا للتاريخ وتشكيلنا للتاريخ،
0: نعم،
1: واعتبارنا لنحن كتوانسة، شكون نحن كتوانسة. هذا باش نكمل نحكيو فيه في واحد من الناس بعد الفاصل. خليكم معايا الأستاذ سعيد بحيرة، هو ضيفي على موزايك كفام.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في واحد من أسئلة موزيك فام. ضيف الأستاذ سعيد بحيرة ونتساءل شكون نحن التوانسة. هل تاريخنا جاوبنا على هذه الإجابات؟ هل مؤرخينا سي سعيد جاوبوا على الإجابة دي شكون نحن كالتوانسة؟ هل أبحاث والبحوث جامعة التونسية جاوبت على كل هذا؟
2: نعم نعم في في, في إلى حد ما يمكن القول بأن المؤرخين التوانسة بين ظفرين المدرسة التاريخية التونسية أجابت على الجزء الأكبر من هذه التساؤلات وقدمت أعمال مهمة لإضاءة تاريخنا ولصياغة كما قلنا نحن لورومون ناسيونال السردية الوطنية. ونحن نعرف أنه كما قلنا في البداية كان التاريخ مبعثر تقريبا وكانت محاولات فردية للكتابة، ولكن الدولة وقت اللي تكونت الدولة التونسية المستقلة حاولت باش تدفع نحو
1: كتاب تلقى سردية مشتركة،
2: تلقى سردية وتدفع وتطلب من المؤرخين، طلبت أصلا من المؤرخين سنة 1964 الحبيب بورقيبة في الكيف دعا ثلة من المؤرخين التونسيين واجتمع بهم وتحاور معهم وطلب منهم أن يتولوا كتابة التاريخ، تاريخ تونس هم في عوض التاريخ اللي نقرأ فيه من مصادر أخرى أجنبية. وطلب منهم بورقيبة باش يكتبوا ويعني يلتزموا وينخرطوا في كتابة تاريخ تونس بأقلام تونسية وبعقلية تونسية وبنظرة تونسية. وكان هناك حوار بين الرئيس وبين المؤرخين، ويقال بأن بعض المؤرخين يعني كان لهم نوع من الحذر والحرج على أساس وأن السلطة تحب ربما توجه الكتابة بنظرتها، من ذلك أنه يقال أن هشام زعيت مثلا حكى معه بورقيبة، ولكن هشام زعيت اعتذر وقال له السيد الرئيس راهو يلزمنا مسافة من الأحداث ويلزمنا أدوات وربما أدوات تحليلية وكذا، وبورقيبة لم يقبل ذلك وقالوا ما مش صحيح أنه يلزمنا وقت معناها طويل
1: دفع ثمنه هشام زعيت
2: فعلا. ولكن هشام زعيت انخرط في كتاب التاريخ تونس فيما بعد في الكتاب الذي طلبه بورقيبة، تاريخ مجمل تاريخ تونس، وقع نشر كتاب إستوار جنرال دو لا تونيزي وشاركوا فيه مؤرخين التوانسة، معناه أهم المؤرخين التوانسة شاركوا فيه. هذا الكتاب هو نجم نقوله المرجع الأول للتاريخ الشامل للبلاد التونسية. وفي الجامعة التونسية التعريب أو تونسة كتابة التاريخ بدأت حسب الأستاذ البشروش، الأستاذ توفيق البشروش الذي له مقال حول الهستوغرافيا التونسية كتابة التاريخ في تونس، هذا نشر في مجلة إبلا سنة 1985، وكذلك محمد الشريف له مقال حول تاريخ تونس في القرن العشرين كتابته المصادر والدراسات، وتنشر في نفس العدد من إبلا سنة 1900 أو في نفس المجلة سنة 1987. الاثنين المؤرخين هذوما الكبار التوانسة يذكروا أن تونسة التاريخ في الجامعة التونسية بدأت سنة 1968 وشارك ثلة من المؤرخين من محمد طالبي، فرحات دشراوي، توفيق بشروش، محمد ديدي الشريف، هشام زعيت، هادي سليم وغيرهم، ساهموا في تونس التاريخ، كتابة التاريخ من الداخل، ما هو شيء من كتبوا استهلكوا ما كتبه الأجانب. وتكونت في تونس أيضا مؤسسات كيف السراس، الجامعة طبعا والسراس، جمعية المؤرخين التونسيين أيضا، معهد الفنون والأثار التونسي، هذوم كل كان الهدف منهم والرسالة متاعهم هو كتابة تاريخ تونس.
1: وفي إجابة على تساؤلاتنا اللي بدنا بها الحصة،
2: أعتقد فيه إجابة بجانب كبير من الإجابة. لكن التاريخ زاد مؤخرا ينتمي إلى مدارس متنوعة. في التاريخ فما الجانب الإيديولوجي، فما الجانب التكويني، فما الجانب الأكاديمي، يعني فما مدرسة الحوليات، فما المدرسة الماركسية في كتابة التاريخ، فما الانحياز إلى مقاربات معينة. إذن فالإجابة وقعت، لكن الإجابة وقعت من منظور متنوع. فما المنظور الماركسي يرى ويعطي الكلمة مثلا للطبقات وللعامل الاقتصادي وإلى آخره، فما المنظور مدرسة الحوليات اللي هي أكثر وحدة مؤثرة في تكوين المؤرخين التونسيين، تعطي كلمة لمختلف العوامل الثقافية الفكرية الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره. إذن فالإجابة موجودة لكنها ما هيش إجابة واحدة، وهذا حاجة به، هي من جانب هي حاجة به، لأنه عنا معناها نجم نقوله تنوع، عنا رؤى، ولكن من ناحية أخرى زادة عندها جانب ربما يقلق بين ذفرين، جانب اللي هو يخليك تشك، يخليك في بعض الأحيان تلقى مقاربة تختلف تماما عن الأخرى، وهذا يخليك أنت مشوش، هل ترى هذا صحيح ولا هذا الغلط.
1: في شنو مثلا من القضايا اللي فيها خلاف على رواية واحدة لتاريخ بلادنا تونس؟
2: أنا نعطيك مثال بسيط. بعد 2011 ظهرت كتابات في تونس في الصحافة، لا سيما في طنبك الانفجار الحرية، وخاصة انفجار حرية التعبير في البلاد التونسية، وقد كتبت ناس كتبوا، وأنا عندي طلعت على جملة من المقالات ولا سيما في جريدة لابريس، يعني كتبوا واحد كتب مثلا على الأصول البربرية للبلاد التونسية وعلى السكان التوانسة وكذا، وتكونت جمعيات أمازيغية
1: صحيح،
2: ونزلت في شارع الحبيب بورقيبة ورفعت علم الأمازيغ،
1: طالبت حتى أنه تكون ثم اعتماد
2: للغة الأمازيغية. فمجموعة أخرين الإسلام والعربية والأصول، ونرجع للمسار الصحيح اللي هو العربي الإسلامي القح إلى آخره. فمجموعة أخرين يقول لك احنا مفترق الحضارات وكذا، ونحن مفتوحين، ونحن عندنا تأثير روماني قوي وتأثير أوروبي، وعندنا تواصل وشيج مع أوروبا، ويعني هذا مثال يعني تو هذا 10 سنين التالي، معناها ديجا الخلافات كبيرة،
1: تحل صراع الهوية في وقت ما في بعد ثورة التونسية،
2: صراع الهوية وصراع التاريخ وصراع كيف نقرأ تاريخنا، كيف نكتب تاريخنا. وهذاك علاش اليوم مطلوب أعتقد وأنه يفتح دباع، يفتح نقاش، وليس المطلوب رفض كتابات معينة أو رفض هذه دون الأخرى، وإنما يفتح نقاش لنتحدث في موضوع من نحن ومن من من من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون وماذا نريد. هذا خليه يطرح سؤال. ثم الكتاب المدرسي اللي هو وسيلة أساسية لتكوين النشأة ولتكوين
1: الشخصية
2: المدنية الشخصية المواطنية التونسية، هذاك الكتاب المدرسي فيه مسؤولية كبيرة ياسر. وهذا فما مؤرخ تونسي يعيش في فرنسا اسمه دريس العباسي، خدم خدمة كبيرة على الكتب المدرسية في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي ويمكن حتى بعد الثورة، واسمه الكتاب هذا كون لا تونيزي سانفونت، هذا تنشر سنة 2009، وحكى فيه على محتوى متاع الكتب المدرسية وعلى هذا التشويش الموجود وعلى هذه التوظيفات السياسية للتاريخ.
1: أنا حبيت نوصل له، هل يعكس الكتاب المدرسي اللي يقرأه وتلمذتنا اليوم تاريخنا كتواس إجابة على السؤال شكون نحن؟ هذا الكتاب بالحق نجم اليوم يخرج شخصية تونسية وطنية وفيها الدافع الوطني، هل بالحق هذا سي سيد؟
2: بنسبة كبيرة نعم، بنسبة مطلقة لا، لأنه فما مثلا في وقت بورقيبة وقع التركيز على العلاقات المتوسطية وعلى الانتماء المتوسطي وعلى الانفتاح وعلى التفاعل الحضاري دائما المستمر في البلاد التونسية. هذا مثلا الخيار نتاع الدوله في زمن بورقيبه هذا بعجاله. وفي وقت بن علي دخلت وفي اخر عهد بورقيبه ساعه في عهد مصالي وقع اقحام جرعه من الانتماء العربي الاسلامي جرعه قويه من الانتماء العربي الاسلامي في الثقافه التونسيه وفي التكوين النشئ التونسي. وفي عهد بن علي حافظ على البعد المتوسطي ولكن زاد قرب من العربي الاسلامي اكثر. وبعد الثوره اصبحنا في مفترق الطرق. وهذا علاش نجم نقولوا وأنه هالمراحل التوظيف صار فيها توظيف سياسي وهذا غير مستغرب. كل العالم احنا في فرنسا في وقت حكم ساركوزي عمل وزارة اسمها وزارة الهوية الفرنسية معناها مينيستير دو ليدونتيتي فرنسيز. واليوم في فرنسا فما حديث كبير جدا
1: ثم دول أخرى جيرانا حسموا إلى حد ما المسألة وبنيوا عليها سرديتهم وبنيوا عليها حتى إنجازاتهم. مصر مش بعيدة علينا برشا تبني سرديتها على أجدادهم الفراعنة ويبنيوا مشاريعهم كما تاريخ كما المتحف الوطني الكبير وغيره من حتى في سرديتهم الفنية روان اللي تتبنى منها مسلسلاتهم ديما تلقى هالإجابة مصريين الفراعنة بناة الأهرام. نحن هذا لم يفصل هذا المنح وما عندناش إجابة على هذا وما بنبنيناش عليها سردية كاملة حقيقة
2: لكن مع شيء من النسبية لأن المصريين نفسهم عاشوا مرحلة
1: تذبذب
2: بل مرحلة معناها المدارس فما مدارس زوج مدارس كبار واحدة عربية إسلامية اللي هي وقت جمال عبد الناصر
1: يمكن عبد الناصر
2: ومع سادات جاءت مرحلة الانتماء الفرعوني والانتماء المصرية المصروية يعني الروح المصروية والشخصية
1: النوبية
2: المصرية النوبية المحلية. وإلى اليوم أيضا فيما حوار فيما جدل كيف ما عايشين في تونس وصعيب شوية باش نقول لك فيما بلاد حسمت الأمر هذا لأنه سؤال هو يثري المروية ويثري التاريخ وعندما ترمي اون كيسيون يعني تعاود تشكك ولا تشك ولا تطرح النقد في مقاربة هذاك يثري
1: وكما يثريها كما يجعلها زادها محل لنقاش سياسي وصراع سياسي ويقسم بلدان ويخلق صراعات. معناها السؤال حتى وإن كان سؤال تاريخي لكن في قلب الحوار السياسي في كل بلاد سيد
2: هذا لا شك فيه. النظام السياسي عنده علاقة بالمروية الوطنية والنظام السياسي يحاول النظام السياسي متغير
1: يعني ثم بلدان ما تستعرفش بالهوية الكردية مثلا في تركيبتها أو في أو في مرويتها التاريخية على بلادها مثلا كمثال.
2: نعم ولكن حتى في الأمازيغية احنا شفنا المغرب مثلا والجزائر في سنوات قليلة ماضية بعد الربيع العربي يسمى بالربيع العربي أعطاوا مكانة للثقافة واللغة الأمازيغية وخلقت مؤسسات وأقحمت في الدستور. ثم رأوا لي المغرب مثلا يحيي تاريخ بعيد نتاع الإمبراطورية القديمة نتاع مراكش دولة مراكش دولة الموحدين والمغربتين ويتمسك مثلا بالصحراء الغربية. الجزائر فيه ديبا معناها لا حدود له حول تاريخ الجزائر وحدود الجزائر وشخصية البلاد الجزائرية وليبيا حد مقال حد ويعني لكن هذا كله حيوية. أنا أعتقد أن علامات حيوية وليست علامات تأزم وما تخوفناش ما يلزمناش نخافوا وقت اللي نطرحوا أسئلة على روحنا بل بالعكس هذيك باش يخلينا نشوفوا أوضح نشوفوا خير ونقواو في نظرتنا ونلقاو الشيء اللي يجمعنا ونسبوا الشيء اللي يفرق ما بيناتنا. أعتقد أنه السؤال إيجابي ولا يمكن أن نأخذه في مأخذ سلبي.
1: لا هو مش مأخذ سلبي بالعكس وربما في حلقة أخرى نجمو نحكيه على الأدوات اللي تخلينا نجاوب على هذه الأسئلة. شكون نحن كنتواسة منين جينا شو علاقتنا بالآخر بالحضارات اللي توجدت علينا ثم أدوات لهذا في التاريخ وثم محطات خلتنا نعزو أكثر تساؤلاتنا هذه. فنشكرك برشا سي سعيد بحيرة على هذه الحلقة لك. وربما في مصافحة أخرى في حلقة أخرى ندخلوا أكثر في الإجابة على هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا. تكسها بثينة وخليل في الإعداد, شكرا لزياد, شكرا لصليح هذا في الإخراج, وشكرا لأحمد في الإخراج الرقمي.
0: واحد من الناس بالاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.

0: موزايك اف ام يا حب راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين. كما وافقت اللجنة خلال الجلسة ذاتها على إسناد 5 قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولاية القصرين تمتد على مساحة جملية تقدر بأكثر من 49 هكتارا وبقيمة إجمالية في حدود 715.9 ألف دينار، وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. اللجنة الوطنية الفنية لتدارس مواصلة تركيز منظومة الانذار المبكر بولاية تونس تنعقد اليوم باعتبارها أحد المواقع النموذجية التي تم اختيارها لتحليل الأخطار الطبيعية والحد من الكوارث والتهيئ لمجابهتها، وذلك بإشراف ولي تونس عماد بخريس. ووفق بلاغ نشرته ولاية تونس، تم خلال الجلسة مواصلة دراسة وعرض الخطة الاستراتيجية لتحسين النظام الوطني للإنذار المبكر ومناقشة الطريقة المثلى لتحليل الأخطار للحد من الكوارث الطبيعية بالبلاد التونسية قصد إرساء منظومة إنذار مبكر تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي بريديكت ووضع توقعات للمخاطر المتعددة والمحتملة. في الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منها، وذلك مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر الثامن من دون أي أفق للتسوية رغم جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عدة. وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة سيطرتها الكاملة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي عقب انسحاب الحوثيين منها أثر تقدم ميداني واسع حققته القوات المسنودة بغطاء جوي على طول الساحل الغربي للبلاد. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بتحقيق حليفه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو فوزا كبيرا في الدورة الأولى من الانتخابات في البرازيل، متقدما على الرئيس اليساري المنتهي ولايته لويس إناسيو لولا دا سيلفا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار تواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت اف ام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام نون ستوب ميوزك. بنت اف ام. بنت اف ام يسري جديدي.
2: التسعة واربعة دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام، نفتتح معاكم الجمعة، نفتتح معاكم أول سهرية في جمعة جديدة. أوكا الحمد لله يا ربي، نهار الاثنين تعدى وخليناه ورانا، أرز النهار في الجمعة والله. يشوف بإجماع الشعب التونسي كل والعالم الكل، لا الحمد لله فعلا روحنا الاثنين مزلنا قدامنا. إن شاء الله يا ربي جمعة تكون كلها حاجة بيل، كلها أي حاجة خططوها في الجمعة دي إن شاء الله يا ربي تتحقق بالكدي كما تحبوا
3: انتوما. لا لا لا لا لا, لا. لا يوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا يوم نهار اثنين.
2: اقوى موتيفاسيون لها الاثنين هيك اهو، الحمد لله وفعلا روحنا الاثنين اكيد. واحنا نفتتحوا لكم الجمعه بالموزيكا لابونيمور، المعلومات المفيده اللي تهمكم انتوما، وانا معاكم اكيد حتى نص الليل. عندنا زاد اليوم الفوتبول، عندنا زوز ماتشات الحقيقه بهين بالكدي نحكيوا على فرنسا بلجيكيا دقيقه 62، تقدم بلجيكيا على فرنسا واحد شيء. اي هذا بونتو تبارك قبل الميتان. بون بالنسبه لزين الدين زيدان قاعد يعاود يحسب في حساباته مره اخرى، الروح متشنج زيدان الحقيقة راهو فيه متشنج بون توا خلينا نقولوا داخل أوليزي اللي هو الكارت الرابحة نتاعو معناها زيدان الحق ما بون خلينا نشوفوا يخفي رأي الأغلبية باهي أوكي زيدان شوف زيدان والله شويه لتماركابونت شويه لتماركابونت عن طريق اوليزي ريت اوليزي قلت لك الكارت الرابحه راهو اوليزي انا نصوره هو اللي بشي ماركي الاول البوتو تاع التعادل نجم حتى بونتو تاع الربح دو توت فاسون عثمان ديمبلي كان موجود ولكن خرج دخل بلاصتو اوليزي تو نتابعوا لكم اكيد الماتش نعطيكم اخر التطورات بالنسبه للماتش هذايا في اليويفا نيشنز ليج كيف كيف كي نحكيوا على ماتش ايطاليا وتركيا 1-1 دقيقه 64 الماتش مازال الحقيقه شوف ماشي متساوي معناها حد التو ايطاليا تركيا بون تركيا كلاسي ديرنيير في البول نتاعها دونك تركيا لازمها الانتصار اليوم يعني ما فيهوش كلام بالنسبه لفرنسا عندها زوز انتصارات تعادل واليوم تو نشوفوا لوين باش يوصل الماتش هذا توت فاسون مازلنا دقيقه 64 ونعطيكم الابديت في بنت لفام على اللايف سكور حتى لين كي تاخلتم بعد السبور اكسبريس اخر اخبار رياضه والريكاب بالنسبه للماتشات نتاع اليوم اما عندكم ماتش مهم ياسر بعد عندكم ماتش ينجم يربحكم برشا فلوس من بعد على خاطر كيما وصيتكم نهار الجمعه وصيتكم تحضروا روحكم للتحدي وصيتكم تترينيو بالكدي بالكدي بالكدي على خاطر الكنيوتة اللي موجوده الليله كنيوتة تاريخيه كنيوتة اسطوريه سورتو انه نوصلوا لها في اول شهر اكتوبر نعرف لي الشهرية تصرفت كل حاجة مشيت على روحها اشي فاتورات اشي مزلنا ناخذه في الفورنيتور سكولير اشي سايي مشي كيك المصاريف على جنب قعدنا كينا كل مصروف متاع الجمعة متاع القضية ولكن الكنيوتة متاع اليوم تنجم تخلينا نحلمو تنجم تخلينا عنا مشاريع كبيرة برشا تتحقق اي سيدي حضر لي روحك من توا كلمنا على 71-113-1000 عندكم التحدي نيوي نينا تكلمنا من توا على 71-113-1000 وعندكم زيدا فوك بلاستيك على واتساب موزيك فام 23-513-1000 تبعثنا بتي ميساج قول نحب نشارك في فوك بلاستيك عندكم كنيوتا بعد شوية كنيوتا كبيرة برشا

في بنت لفام لربح آي آي آي آي آي 3200 دينار. اليوم تربحوهم في بنت لفام على زوز مواعيد. كنيوتة كبيرة برشا وفرصة كبيرة ليكم انتوما باش تربحوا اليوم. يظهر لي أغلى دقيقة بالجمهورية، ما فماش أغلى من دقيقة هذية. نيويلينا التحدي 60 ثانية 3 ملايين كاش الليلة. ثلاثة ملايين كاش كسيد الحكم مستحفظ بهم. سيد الحكم اليوم والله يقول لك حاجة سيد الحكم، أنا متأكد اليوم فما شكون باش يجي يتشالنجيك بالكديب بالكديب بالكديب. مش خليك كما فرنسا كي تعاود تحسب في حساباتك سيد الحكم، لازمك ترد بالك مليح مليح سيد الحكم اليوم، على خاطر اليوم 3 ملايين كاش في نوينينا. الكنيوتة كبيرة برشا والتحدي كبير وانتوما محضرين روحكم. نعرف تكلمونا على 71 113 ألف، تشاركوا معانا وتدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا الكنيوتة الكبيرة. عندكم زيادة الربح المضمون في فوق بلاستيك 200 دينار يستنوا فيكم. ليسر عملية واتساب موزيك فام 29 513 ألف. تبعثونا بيتي ميساج جوست فيه نحب نشارك في فوك بلاستيك، وأول واحد فيكم مش يطلع في القرعة ياخو لانتيس نولاني بلاش حاضر على بكري ويربح 200 دينار كاش في فوك بلاستيك. 3 ملايين في نمينينا و3 ملايين و200 أوتوتال ليلة

رودين. أما زيدا سنسنيكم أن نبدأ بالموسيقى. نبدأ جونا جروفي ليلة, جونا جروفي بالقدي كيما سنسنيكم. اسمعني موسيقى دي نعرفكم تحبوها, وديما كيت نجمو تقترح علينا موسيقى البلاي ليست نتاعكم انتوما على واتساب موزايكا فام 23 513 1000. إيطاليا كونتر تركيا 2-1, تقدم إيطاليا. خليكم مع HP Vince. Oh my.

دينامو على موزيك فام. توصلنا حتى الى 29 دقيقة الهدف الأول لفرنسا عن طريق ديزيغي دوي، دقيقة 77 جوستومون بالنسبة لإيطاليا وبلجيكا، 2-1 لصالح إيطاليا. احنا مازلنا مكملين مع الموزيكا توت سويت في

الليلة باش نحكيوا على أغنية وليت نشيد رسمي لحقيقة المدينة نيويورك. أغنية جمعت بين ملك الراب ونجمة الـ R&B اسمها Empire State of Mind.

كانت نجاح تاريخي الحقيقة ومشهورة داير بالفوكو بوك القوي متاع لي شاكيز in نيويورك. هذيك هي أكيد حاجة زادة كمان زيد معها البيتس الدراماتيك متاع الأغنية. أما السر وراء اللحن

كان عقلته ولا ليه لزيلي مالي موجودين، ولكن توت فاسون بعد تعقلوها الكل مع بعضها. خطر اللحن اللي نسمعه في غنية Empire State of Mind، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الليلة الموسيقية الكل، أصله جينا من غنية Love on a Two-Way Street الفرقة السول الأمريكية The Moments. غنية خرجت عام 70 وهي في سلو جام لارن بي كلاسيك، وكانت من الأغاني الناجحة في لارن بي تشارتس في وقتها. السامبل هذي الحقيقة عطا الغنية جديدة جو دريمي رومانسي يتناسب مع الموضوع متاع جيزي داير اللي يحكي على الحب اللي عنده لنيويورك. كالعادة باش نسمعوا

كانت كانت كمان سموث برشا الأغنية الأصلانية داير لاف اون ا تو واي ستريت. كانت تمبو طايح برشا بارابور امباير ستيت اوف مايند الأغنية نتاع جاي زي وأليشا كيز. هنا ريت ريت قداش ذكي كمان سامبلينغ من عند جاي زي وأليشا كيز. كمان الحكاية خرجت أغنية إيكونيك إيكونيك يعني عام كي نحكيو على امباير ستيت اوف مايند كي مخذينيها داير من أغنية لاف اون ا تو واي ستريت. The moment, sir.

0: سامبلينغ
1: بنتلفن. فرنسا وبلجيكيا 2-1 لصالح فرنسا. البونتو الثاني تمركة الايكار متاع 3 دقائق بركة لطول اللي احنا نعمله في سامبلينغ. البونتو الثاني تمركة عن طريق شيركي. زيدان وكزعم عرفتك عمل المشي متاعه متاع متقلق كي نزيل نستنيه 90 دقيقة. خليكم تتصويت مع شيرين.

نحب نقول لكم لفرنسا خليناكم قبيليك السكور 2-1 توا 4-1 أوليزي مركز وطويت ورا بعضهم. أوليزي قلت لكم الكارت الرابحة لزين الدين زيدان كنتوا تسمعوا فيه توليت نارين. خلينا نحكيوا على موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال يا سيدي اليوم في كولتور ديجيتال باش نرجع بيكم بالوقت العام 1961 وقت اللي العالم الكل مازال يحاول يفهم شنو هو معناها كمبيوتر او اورديناتور بحجم بيت كامله. معناها مثلا نجم تكون بحجم استوديو اللي احنا قاعدين فيه توا. في الوقت ذاك فما مخابر في مخابر بيل لابس بالضبط صارت حاجه قلبت الموازين وخلدت في التاريخ الرقمي. اول مره ماكينه تخرج صوت بشري وتغني غنيه كامله. الغنية اسمها دايزي باو اما النتيجة ما كانتش طربية الحقيقة مش كيما الغنيات اللي نعرفوهم توا اما كانت حاجة نجم توصفها المواقع العلمية بانها نايتمير فيول يعني حاجة مرعبة نجم تجيك في الكوابيس. زعما كيفاش مهندسين في الستينات نجحوا الساعة باش يخليوا ماكينة تغني وعليش الغنية هذه بالذات ولت ايكون في ثقافة الذكاء الاصطناعي. نفهموا الانجاز التقني هذايا لازمنا نتخيلوا الكمبيوتر الاسطوري الاي بي ام 7094. الماكينه هذه ما كانتش عندها كارت سون ولا حتى ديباف. المعنى راه نحكيوا على ماكينه جوستومون مش نقول لك اورديناتور كمبيوتر فوالا كمبيوتر هذاك هو. وفما المهندسين جون كيلي وكارل لوشباوم اللي استعملوا لغه برمجه بدائيه باش يعملوا سانتيز فوكال او تركيب صوتي. هما برمجوا الموجات صوتية باش تخرج مخارج حروف تشبه الصوت إنسان. اللحظة اللي غنى فيها الكمبيوتر دايزي دايزي give me your answer do كانت الصدمة الكبيرة. صوت روبوتي بارد متقطع وفي نفس الوقت إنساني بشري بطريقة تخليك تحس بالأنكاني فالي يعني أكا الشعور بالقلق كي ترى حاجة تقلد الإنسان بصفة مش كاملة.

حسيت روحكم تتفرجوا فيلم رعب هكا ولا جوستمون؟ هذيك هي الحكايه الحقيقه. وهذه اول مره اورديناتور كمبيوتر يغني غنيه دايزي باو، وما اختاروهاش صدفه الغنيه هذيك، اما هي اللي خلات المخرج العبقري ستانلي كوبريك يستعملها في فيلمه الاسطوري 2001 اوديسي سبيس اوديسي، في المشهد الشهير وين الكمبيوتر الذكي هال 9000 بدا يموت ويفقد في الذاكره نتاعو، يبدا يغني في نفس الغنيه هذه دايزي باو وبالصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه. الحقيقه النبره مرعبه من عام 1961. من وقتها ارتبط صوت الكمبيوتر وهو يغني بالديستوبي وبفكره انه الماكينه تنجم تولي عندها مشاعر ولا وعي غامض. التقنيه هذه هي الجد الاكبر نتاع سيري، اليكسا، جيميناي اللي نحكيوا معاهم اليوم بكل سلاسه. يقول قايل علاش نحكيو عليها الحكايه ذي في 2026؟ يبقى على خاطر اليوم وصلنا لمرحله وين الذكاء الاصطناعي ولا يغني بفوكال كلونز ما تفرقهمش على الحقيقه. ينجم اي انسان يعمل كوبي من صوته يستعملها في مثلا دي سيت كيما 11 لابز ويصنع دي تكست، يعمل بوبليسيتي، يصنع البومات، غنيات. والحقيقه كي تسمع التسجيل الاول نتاع عام 1961 دايزي دايزي اللي هي الحقيقه غنيه من قبل، غنيه نتاع صغار ودير التوى ثم برشة دي فيرسيون تعملوا منها، ولكن الفيرسيون هذه كانت عام 61 كي تسمع الكاليتي طريقة متاع الغناء وتفهم قديش التكنولوجيا اليوم الحقيقة ياسر تطورت، ياسر هربت بالإنسان من صوت مرعب يخرج جستمون من هنا بوات ميتاليك السونو أوديو اللي خليه أي واحد فينا يولي ملحن ومطرب فرد وقت. في الأخر دايزي باو هي تقعد الصرخة الأولى للذكاء الاصطناعي، خلينا نقوله صرخة بدأت كنايتمير أو كابوس رقمي تولت هي الواقع السمعي اللي نعيشه فيه كل يوم. Culture digitale. Culture digitale. Binge FM. ماتش فرنسا وبلجيكيا وفي بانتصار لي بلو 4-1 على بلجيكيا. أوليزي مركزوس بونتو شيركي دوي هذوما اللي ماركيو الأربعة بونتو. آي آي آي ملا ماتش تحير في الدقائق الأخرانية. انتم بعد تنجموا تربحوا معنا 300 دينار في فوك بلاستيك على 23 513 ألف واتساب مزيكا فام. هذا تايكي.

0: هاي افي سيزاريا فرحان زيدان فرحان بالانتصار 4-1 بعد ما كان مكشبر علينا زيدان كان خاسر 1-1 الميتون الاولاني لكن قلب الطرح على بلجيكيا 4-1 انتصرت فرنسا كونتر المنتخب البلجيكي مع غياب كورتوا هكا هو هذيك الكره الحقيقه وعوده البلو بقياده زيزو سخوماي افي سيزاريا توصلنا حتى ل 9:51 دقيقه انتم تسمعوا فيه بنت لفيم توت سويت موعد الربح والكاش
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 300 دينار ليكم انتوما الزوز متبين شوف اسهل موعد لربح والكاش ودمنا كنا نتفرجوا في الماتشويت كنا نتفرجوا في فرنسا وبلجيكيا كنا نتفرجوا في ايطاليا وتركيا اليوم اخترنا لكم بلدان ما خليني ساعة نبدأ نسلم على كريم مرحبا يا كريم
2: مرحبا يا كريم
0: شنحوالك وشي الأمور
2: ربي يسلمك والله الحمد لله
0: الحمد لله يا كريم هاي حاضر
2: حاضر ان شاء الله
0: يا بيه كريم اليوم يعود اليك المنصف اللي انتصر معانا نهار الخميس مرحبا يا منصف
2: اهلا وسهلا مرحبا
0: صباح خويا لاباس
2: الحمد لله تعاونك انت
0: الحمد لله هيا نواصلوا منصف اليوم ولا كريم يفكنا بلاصتنا
2: هاي بنتير
0: هي ما ينجم كريم يفك لك بلاصتك راه عادي ما
2: صايب شويه
0: تسمع كريم
2: ما نسمع
0: هاي اخويا كريم ومنصف سلموا على بعضكم هاي
2: كريم تمام الجواب الثاني يربح كيف نقول
0: كل ما يغني كل ما يغني منصف وكريم مرحبا بكم وخليني افكركم بقوعة اللعبه فوق بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة اليوم تربحكم 300 دينار بطريقة سهلة برشا وانتو ما تنجموا تسهلوا على رواحكم الحكاية هذية وقت اللي الزوز تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما مواصل معنا داير المنصف من هالخميس اليوم منصف يرجع يلعب على 300 دينار ويرجع ديجا يلعب مرتاح على خاطر منصف حتى لو كان اليوم لقدر الله ما يطلعش البلاد اللي باش نقترحوا عليكم راهو ديجا ربح اشتر الكنيوتة اللي هي 150 دينار دونك منصف عنده افونتاج كبير وانت يا كريم تنجم تاخو نفس الافونتاج كي تختار انك تواصل معنا اليوم معناها يسوفي انكم تربحوا اليوم غدوه كي ترجع تلعب معنا 400 دينار ترجع ديجا ربح اشتر الكيوتا اللي هي 200 دينار الفايده تختار انك ديما تواصل معنا ما دمنا قلنا باش نطلعوا بلدين احنا ديما راهو نحطوا دو شوا قدامنا بلاد سهله برشا الحقيقه سهله وبلاد اصعب منها شويه ولكن انتوما تختاروا انهي اللي باش نلعبوا اليوم على الاقتراح هذاك يا اما تواصلوا معنا وتختاروا البلاد السهله برشا والا واحد فيكم يسوفي واحد بركه يختار انه ما يوصلش نختاروا البلاد الاصعب دونك البلاد السهله لي زانديس نتاعها يكونوا سهلين وقريبه ياسر الحقيقه وانا ناكد لكم لي الاختيار نتاع اليوم اكثر من السهل من غادي ولكن لازمكم زوز انكم تختاروا انكم تواصلوا معنا دونك انا افونتاج كبير برشا اليوم كي تختاروا انكم تواصلوا ديجا ثم الانكونفينيون يا كريم حتى لو كان تقول لي انا اليوم ما نوصلش نحب نكتفي معناها في حاله انه نكتفي وما نربحش للاسف الروح يداي فارغه ولكن في حاله انك تكتفي وحتى لو كان تربح راك ماكش باش تروح ب 300 دينار على خاطر المنصف ديجا مواصل معانا دونك اذا كان انت تربح معناها المنصف يخسر معناها تقسموا الكنيوتا الزوز 150 دينار 150 دينار ما نعرفش انا شوف ديما نشجعكم باش انكم تواصلوا نوصل مو باش يكون الاقتراح سهل نوصل مو باش تضمنوا الربح وباش تكملوا معنا نحن رانا نحبوكم متوليوا عنصر قار معنا في الاميسيون اما زيدا على خاطر شوف 150 دينار نجموا نبنيوا عليها بالكدا ولكن ديما الخيار يقعد عندكم انتوما منصف تواصل ولا تكتفي
2: بلاي جيت سؤال اسكو كنواصل معناتها كيفاش تجي الدوله كيفاش نلعبوا دوله صعيبه معناتها
0: لا كذا كنت تواصل ماكش بتلعب عند الدولة الصعيبة مادام الفايدة انتم مزوز تواصل يشي فيه واحد فيكم ما يوصلش نختاروا الدولة الصعيبة
2: نواصل معناتها نلعب على 300 دينار هكا
0: اي تلعب على 300 دينار كالعادة اليوم واذا كان وصلت وربحت ترجع غدوة تلعب على 400 وكالعادة عندك ديما اشتر الكنيوتا ربحها حتى في حالة انك اليوم ما تربحش وحتى لو كان اليوم ما ربحتش راك تربح 150 دينار اللي هي اشتر الكنيوتا يا المنصف
2: اوكي نواصل
0: باه منصف يختار انه يواصل كريم
2: نواصل
0: كريم باش تواصل مالا
2: نواصل
0: اي برشا كريم ومنصف زوز اختاروا انهم يواصلوا دونك نختاروا البلاد الاسهل ها يريد محليها الحياه البلاد الاسهل اليوم هي اللي نورمالمون شوف باش تربحكم ان شاء الله 300 دينار، على خاطر سهله سهله سهله بالكده. الفايده نفكركم بقواعد اللعبه، انه راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. كريم اذا بيك تنحي لو بارلور كيف كيف ديريكتومون منصف نحكيه من التليفون، على خاطر راهو لو بارلور يعتبر محاوله غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا الا ما نقولوا توب خنو، يعني مش قبل وقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس. نكمل نعطي ليزانديس وبعد نقول 3-2-1 انطلاق. وقتها اليوم القرعه قالت انه كريم هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا كريم 3-2-1 انطلاق وبعد نبداو نجاوبوا. اذا كان واحد فيكم يجاوب وقت ليزانديس راهو يتم اقصاؤه، يقعد المتباري الاخر يلعب وحده على 300 دينار بالنسبه لليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضحين.
0: اوكي
2: واضحين.
0: مريقل مريقل. اي يا سيدي، البلاد نتاع الليله شنيه زعما تكون؟ باه اخترنا بلاد سهله، بلاد سهله برشا، على خاطر الزوز اخترتونكم تواصلوا معنا. البلاد نتاع اليوم لانديس لولاني يقول هي بلاد الحقيقة مش معروفة بركة في العالم، معروفة برشا برشا برشا في العالم، وعندها علاقات مع جل بلدان العالم، علاقات باهية بالكدا بالكدا بالكدا. هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول البلاد هذه عندها علاقة بأساطير كرة القدم. لانديس الثالث والاخرين يقول انه عندها كولتور باهية متاع ماكلة بنينة، متاع موسيقى مزيانة، وزيدة متاع رقصات معروفة في العالم. نعود لكم لزانديس، هي بلاد معروفة برشا في العالم وعندها علاقات مع جل بلدان العالم، بلاد عندها علاقة بأساطير كرة القدم، عندها علاقة، ما قلناش معناها أساطير كرة القدم جايين نسيسير مو من البلاد هذيك. ولانديس الثالث والأخير هو أنه عندها ثقافة كبيرة برشا من الماكلة من الموسيقى من الليدانس. دونك بلاد حية بالكده بالثقافة. زعما شنية البلاد هذية؟ نبدأ مع كريم بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كريم كل عندك.
2: اسبانيا؟
0: ماهيش اسبانيا. عندك يا منصف؟
2: البرازيل.
0: ماهيش البرازيل. عندك كريم؟
2: ايطاليا.
0: ماهيش ايطاليا. عندك منصف؟
2: ارجنتين.
0: الارجنتين. ولا سهلة يدول يا عم. سهلة. أساطير كرة القدم نحكيو على بلاد عندها علاقات بيا مع الناس الكل، وزيدا نحكيو على لا كولتور ريش، معناها سورتو في الميكلا في الدانس في الموسيقى. الأرجنتين. الأرجنتين ديجا هي، شوف أساطير كرة القدم أنا بدي توقعت تقولوا لي البرازيل والأرجنتين ديريكتومون ورا بعضهم، كان مش الأرجنتين هي الأولانية هكا ولا إيه؟ كريم منصف سمو. كريم شكرا لك اللي شاركت معنا اليوم، للاسف ما ربحتش معنا اليوم ما طلعتش الارجنتين. منصف مبروك عليك اليوم 300 دينار. نرجع غدوه نلعب على 400 دينار. دونك اقعد جوانيا بلي منصف على نفس النومرو في نفس التوقيت. وشكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000. احنا مازلنا مواصلين بعد، عندكم 3 ملايين كاش لربح في نيمينينا التحدي على 71 100 و13000. مواصلين معاكم في بنت لفين بالموزيكا باللابونيومير اكيد، وعنا زيدا بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس، ولكن توت سويت نخليكم مع سيف الدين المهري في الاخبار.
1: هذه البرمجه الشتويه على موزايك اف ام، برامج نجحت تتجدد، اصوات ترجع، وحكايات جديده تبدا. اول ساعه نيتال فورتي احلى صباح، امين قال صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كل عرخميس افرو ماك برنامج الارض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولاول مره ميدي ماك ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع لين الرحالي، واميره بنتوا ترجع برشا جديد في فوا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنا تلفان، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة الفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الانتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. والوزير شدد خلال إشرافه اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجهم وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية النابل تعد برنامج التشجير سيشمل بحوالي 150 هكتارا بزاوية المجايز من معتمدية الهورية وبوادي القصب من معتمدية حمام الأخساز، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة يونيسف للأنباء. دوليا، الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفى التابعة لشركة أرامكو في رابغ ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية. من جانبه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن ضرب أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك ضمن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته الحكومة اليمنية الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا. ومسؤولان أوكرانيان يقولان أن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا اليوم، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين والحق ضرر جسيمة بمبان سكنية. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس عامة مغيم جزئيا ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الشمال الشرقي، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى غدا بين 30 و35 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. المنتخب الوطني قل 23 عام تأهل للدور الثاني من تصفيات كان المؤهل للألعاب الأولمبية. المنتخب الوطني اليوم لعب خارج قواعده، لعب ضد منتخب البنين وخسر بنتيجة 1-0. بونتو قبل المنتخب في دقيقة 72 آخر المباراة تقريبا 20 دقيقة بالفعل منتخبنا الوطني لعب وكان قادر على قبول هدف الثاني من الطفلين، وشيء زاد حظ كان لجانب المنتخب الوطني التونسي ممكن زاد حتى أرضية الميدان تقص عديد الأشياء اللي خلت المنتخب ما يظهرش بوجه طيب، خاصة في آخر المباراة ولعب بالنهار في الأخير بفضل الأسبقية متاع الذهاب 2-0 يتمكن المنتخب الوطني من تجاوز البنين في مواجهة المنتخب الجابوني في الدور القادم. اجتماع اليوم كان في مقر ولاية صفاقس بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا عن بلدية صفاقس أيضا المندوب الجهوي للرياضة بصفاقس. والهدف من الاجتماع هذا هو التسريع في تجاوز الإخلالات الناقصة لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش يكون مؤهل إفريقيا لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي باش يكون في شهر نوفمبر الجاي في تصفية الكان، وأيضا زاد لتمكين كل من نادي صفاقس وترجي الجيز من خوض دور المجموعات في كأس الكاف في صفاقس. يلعبوا مباريات إن شاء الله في صورة تأهل نتاعهم. هذا تقريبا الاجتماع على شكين والتسريع في تجاوز الإخلالات الموجودة في ملعب الطيب المهيري، وإن شاء الله يتم التمكن من تجاوز الإخلالات هذه. بعد الاجتماع كان كما قلت متواجدين ومثلين عن الجامعة في شخص نائب رئيس الجامعة حسين جنيح، أيضا معز المستيري أيضا عضو الجامعي، كانوا تحدثوا لوسائل الإعلام، وكان تحدث حسين جنيح لمراسلنا في صفاقس فتحي بوجنيح وحكى في نقطة أنه تونس ممكن بعدة ظروف تجتمع كونه من أجل تنظيم الكأن.
6: مجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مستير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزة معناتها في القريب العاجل. إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أومولوجي تونس تجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم، مش وحدها بيان سور معناتها باربع استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولات تنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
5: نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم، من عضو الإدارة رياض الحرزي قدم استقالته من منصبه كمسؤول على التنسيق من الرابطات الجهوية بسبب اختلاف في وجهة النظر وأيضا طريقة العمل وتعامل صلب الإدارة. وفي المقابل الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيين وتكليف السيد كريم الخميري اللي هو ديجا عضو في نفس الخطة اللي فيها رياض الحرزي. النجم الرياضي الساحلي اللاعب السابق زياد بوغطاس تم تعيينه في خطة مرافق فريق الأكابر خلف اللاعب السابق حمدي المبروك. نحكيه على دوري الأمم الأوروبية، الحقيقة نحكيه على مباراة مجنونة اليوم بين فرنسا وبلجيكا. المنتخب البلجيكي كان متقدم بدقيقة 35 بنتيجة 1-0، المنتخب البلجيكي اللي كان أفضل الحقيقة طيلة الشوط الأول. المنتخب الفرنسي ملقى صعوبات كبيرة من أجل العودة في المباراة وتسجيل النتيجة. التغييرات اللي عملها مدرب المنتخب الفرنسي زيدان بدخول دوي أوليزي غيروا تقريبا وجه المنتخب الفرنسي، ومن دخوله متغيرت زاد النتيجة. يتمكن دوي اللي دخل كما قلت في الشوط الثاني من تعديل النتيجة لفرنسا في 77. أيضا شرقي يزيد الهدف الثاني في 81 للمنتخب الفرنسي أسيست من عند أوليزي. في دقيقة 88 أوليزي يسجل الثالث، وفي 90+1 أوليزي يسجل الرابع، دونك 4 بونت وزوز بونتوات اللي مركهم أوليزي الأخرانيين كانوا زوز أسيست من عند دوي. دونك في الأخر دوي دخل هدف ودوز أسيست، وأوليزي هدفين وأسيست واحد. دونك نفهموا قيمة البنك وقيمة الملعبية هذوما في المنتخب الفرنسي اللي ممكن كانت صعيبة شوية المباراة على فرنسا، لكن بتسجيل الأهداف قلبت المعطيات. أيضا منتخب إيطاليا نقولوا تحسنت الوضعية وفاز على تركيا 3-1. المنتخب الإيطالي في تحديدا دقيقة 26 تركيا عادت 61 من بعد كالافيوري تمكن من إعطاء الأسبقية المنتخب الإيطالي في 64، وإسبوسيتو تمكن من تسجيل بونتو الثالث لإيطاليا في دقيقة 87. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكة فام، فنتخليكم مع يسري في بنت لفنا.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: عام وليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك بنت الفم.

0: سمير لوسيف بنت الحي على موزايكا فام. ديما جونا التونسي دي نحبوه واللي شوف ما نعرف فوليوم عالي بالكديب بالكديب في الكراب طاو على خطر فما برشا جو سيسروا يحكم طريقة. السلام عليكم أكيد في الكيس سلموا عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا مواصلين معاكم بالموزيكا بعد شوية داير عندكم 3 ملايين كاش على 71113 ألف. لكن خلينا نمشي والأرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

اليوم باش نحكيو على ان جروب سويدوا دو بوب روك، ان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 96، وان جروب اللي الحقيقه ينجم يكون لكم ديكوفيرت مزيانه برشا بالنسبه لي، سورتو لعشاق البوب في حد ذاته، اما زاد الاندي روك معناها مش الهارد روك. ان جروب اللي البدايه نتاعو ما كانتش ايفيدونت، على خاطر ما بداوش في نفس ستيل. وقت اللي عملوا الشيفت نتاع ستيل، فما ممبر مهم ياسر من الجروب هذا قرر انه يغادر، على خاطر ما عادش يراه في نفس الفيجن في نفس الجروب. داير مغنية اللي تسمع فيها Someone New هي من اكبر نجاحاته اللي خرجت عام 2002 وخليتهم نوميني للجرامي اوورد بالنسبه لسونج اوف ذا يير اون جو مع هيذر نوفا، اما ربحت زيدا البيست نورديك اكت في الام تي في ميوزك اووردز. اليوم نحكيوا على اسكوبار.

إسكوبار هما ان جروب لي كيبداو عام خلينا نقولوا 96 ريالمون بداو بالاسم إسكوبار، ولكن عام 94 عامين قبل بداو بشوية بشوية كانوا مع بعضهم، كانوا يراو في حلمة معينة بالنسبة للجروب، ولكن أصلوا بداو في أن أوتخو جروب اسمه فيش أور فانتسي. قابلوا في ليسي ووقت دير نحكيو على ليمونبغ دانيال فريدريك جوك روبرت اللي ملول بداو في ستيل بتاع الجرانج وقتها كان معروف ياسر سورتو نحكيو على التسعينات، ولكن بعد بداو يعملوا في الشيفت شوية شوية للبوب وللبوب روك، حاجة اللي خليت روبرت اللي هو كان ليد سينجر متاعهم ما تعجبوش الحكاية، يقرر انه يغادر روبرت ويخلي الجروب يكمل في مسيرة وحده. ان جروب اللي بعد الحمد لله انه جاءوا نجاحات وعملوا فان بيس كبيرة برشا. نحكيو على ان جروب اللي لشانجمون هذيك لشانجمون راديكال خلينا نقوله في الستيل موسيكال خليهم ممكن يصنعوا ان ايدنتيتي مختلفة برشا على شنو كانت تنجم تكون. اليوم في ارتست سبوتلايت نحكيو على الجروب دو بوب روك suédois Escobar. إسكوبار في المسيرة الفنية متاحهم خرجوا 8 ألبومات ستوديو، أولهم Till We're Dead عام 2000، آخرهم Chapter 2 اللي كان خرج 6 سنين التالي عام 2020. 8 ألبومات ستوديو ما بيناتهم زادة أن ألبوم لايف اللي كان تسجل عام 2015. إسكوبار باش نكتشفوا الموزيكا متاحهم نبدأوا Big Sleeper في Artist Spotlight.

0: روك شويدوا اسكوبار اليوم في ارتست سبوتلايت اون ذا جراوند. اكتشاف الحقيقه واقتراح من عند زميلنا في قسم الاخبار سيف الدين المهري. ميرسي بوكو سيف اللي اقترحت علينا الحقيقه اون ديكوفيرت بالنسبه لليوم. ديكوفيرت هزنا للسويد مع لو جروب دو بوب روك شويدوا اسكوبار. شوف كنيوتا كبيرة برشا, كنيوتا أسطورية اليوم في نيمينينا. 3 ملايين كاش, 3000 دينار اليوم. شوف لازم غلطة ليه, لازم غلطة ليه, 3000 دينار.
1: اللهم صل على النبي, زيدها يا ربي زيدها عالصافة. هاي العام عامنا
0: حتى هي 3 ملايين, حتى هي 3 ملايين اليوم ينجم يربحهم. سلاح مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو الأمور يا سلاح؟
2: الحمد لله.
0: سافا جو باهي. اسمعني سليم, 3 ملايين راهو قلنا 3 ملايين راهو. قال لك الحكم اسمعني ما لازم نفيقوا اكثر من هكا شويه يا سليح راهو هكا وليه. قال لك اخي ما هكا بالنعسه ذي باش نربحوا نحن. شنو هو قال لك؟ ما يفيقوا له تي, يفيقوا له تي, نحن نحبوا نربحوك سيد الحكم نفيقوا له. اي يا سليح تعرفها اكيد اللعبه بالقديه بالقديه هكا وليه. آه يا أخوي ملا خليني فكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبة. نيمينينا يا سلاح هي دقيقة 60 ثانية أكهو. ذاك المطلوب منك أنك تركز في الدقيقة هذيك, أغلى دقيقة في الجمهورية دو. دقيقة 60 ثانية في موزايكا فام تسوى 3 ملايين كاش. 60 ثانية لازمك ترد بالك يا سلاح, لا تقول فيها لا أي لا لا, ني ويني نا يس نو أي واه ما ها, أي حاجة بأي لغة موجودة في العالم قريبة لهذا الكل وألا للمعجم هذايا راهو يتم إقصائك نهائيا يا سلاح, وتخسر اللعبة من المان ويتيروا 3 ملايين كاش هكا كيما بدينا نلعب على 3 ملايين كيما يتيروا بالسرعة هذيك الكل. واضح؟
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يطير وسلاح. شنو تمام؟
2: ان شاء الله نرفع. ان شاء
0: الله سعيد. ان شاء الله زيدة يا سلاح انك تركز مع حاجة مهمة ياسر باش بعد ما تقوليش ما في باليش. ان شاء الله تركز مع الانذارات. تتحصل على انذار يا سلاح وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث نقول لك لاباس سلاح تقول لي لاباس, تكون وقتها تتحصل على انذار على خاطرك قلت لي وعاودت كلمة لاباس. دونك لازمك ترد بالك تركز تركز من انك هكا كالونتي جو تضيع في الوقت. والله ايش باش نقول لك الحقيقة هو راهو هذاك الكول سيد الحكم راهو ما يحبوش. سيد الحكم قال لك لازم ترينو ثنية واحدة, لازم غلطة ليه باش تربح الكنيوتا الكبيرة يا سلاح. واضح؟
2: ان شاء الله.
0: اي سيدي الانذارات هما يعاونوا راه يعاونوا يخليونا عنا الفرصة باشنا نغلطوا من غير ما نخسروا, ولكن قديش يعاونونا من مرة, قديش عنا من انذار سلاح؟
2: ثلاثة.
0: ثلاثة انذارات ومع الانذار الثالث سيد الحكم اوه يشيخك سيد الحكم على خاطر مع الانذار الثالث يا سلاح نغادروا اللعبة. زين ايش بيعمل لك يا سلاح؟ ايش بيعمل لك يا سيد الحكم؟ اسمع اسمع اسمع اسمع الله الله الله الله ها؟
2: يحب الفلوس يرفع عنده
0: يحب يستحفظ على الكنيوتا يا سليح هكا ولي. اسمعني قال لي طنك سليح موش بشي فيق موش بشي يربح الليل اسمعني هو راهو توا قاعد يلعب لك على الوتر الحساس. قال لك ليه سليح سليح سليح ريحة اليوم ليه؟ قال لك اسمعني
2: ليه رفيق
0: قال لك سليح سعيد سعيد خويا شوف شو عمله تاني يا حاضر سليح نربحوا 3 ملايين سليح الليلة
2: والله
0: ان شاء الله. ليش ليه ليش ليه نربحوا 3 ملايين كاش بعد
2: كيف تثبيتوا نربحوا كامش تثبيت سليح
0: ان شاء الله. ان شاء الله لازمنا نركزوا سليح, لازمنا نكونوا فايقين يا سليح خاطر ريت النومة اللي تجي بعد 3 ملايين كاش نوما أسطورية يا سلاح والله. هكا ولا يا سلاح؟ اسمعني اسمعني، اجي امشي معايا في الحلمة، تصورك هي 60 ثانية تربح 3 ملايين كاش، وبعد سي وقت النوم عاد. أول حاجة تحلم بيها شنيك مع 3 ملايين كاش؟ ترى
2: والله
0: شو قلت لك، دي تحلم معانا انت. به اوكي واقعي، قال لك نمشي وتوا بالكل كل فنية وحدها. به به سلاح اوكي، فايد انت حاضر.
2: اوكي
0: به مريك اي سي سلاح، نلعبوا اليوم على 3 ملايين كاش، 3000 دينار في نيوينينو. يذولي أكثر نيوينينو رايضة في بالي يذولي هكا في تاريخ اللي ذي عام.
2: ليه
0: قلنا رايضة رايضة، مش الكنيوتة هي أسطورية للحقيقة، مما يذولي كي كبرت الكنيوتة ما الانرجي تحت معاها ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط. مش مشكل، نحنا نمشيو بالانرجي المقدمة، قد ما تعطينا نعطيوك سلاح راه فهمت. دونك كاو حاضرين مريكلين، نلعبوا اليوم سلاح دقيقة على 3 ملايين كاش. هاي نبداو سلاح. يا سلاح
2: مش معجيك خويا،
0: هاي نبداو.
2: نبداو
0: مسلاح ها نزيدو شوية نزيدو تستحق شوية وقت كيف شنزين نحضر الوي احنا نشوفوا سيد الحكم ما كيف شنو ينجم يقترح علينا.
2: اكا اخوي
0: مادام انت قلت سيبون بريقلين نبدأ وان شاء الله توكلوا على ربي ونبدأ وبش نربحوا 3 ملايين كاش. اي سي سلاح، نلعبوا اليوم على كاش كبير ياسر، ولكن على قد ما الفلوس برش على قد ما الدنيا رايدة. ما فهمت كيفاش اول مرة تصير الحكاية، ميسيرش نلعب على 3000 دينار اليوم مع سلاح فيني وينينا بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا سلاح.
2: انا اخوي نهيدا بس
0: هاك فقت سلاح
2: الحمد لله
0: لبس. اي بي فقت مريح مليح سافا
2: لبس.
0: لبس ايش بيك تعاود في كلمه لبس من
2: الحمد لله.
0: معناها بدلت لي لبس بحمد لله، مش بالك حاجه مختلفه معناها
2: كيف
0: قلت لك تو انت قلت لي لبس لبس وبعد قلت لي الحمد لله الحمد لله، مختلفين هذوما
2: مختلفين شويه.
0: شويه بركه بي سلاح من نعسين تكلم فينا.
2: هذيك البلاصة نسكن فيها.
0: هذيك البلاصة وين تسكن؟ تسكن في نعسين؟
2: نعيش غادي.
0: قريبة المروج ولا ليه؟ سليح. قديش ما كنتش متوقع لك. سليح.
2: نعم.
0: ما المروج بعد نعسين ولا ليه؟
2: أي.
0: هي علاش مالها ما دخلت بعد؟
2: كيفاش نعود المروج نخسر؟
0: ما اسمعني ما قيداش كيفاش تعود كلمة المروج باش تخسر؟ كان باش تقول مش بعيدة ولا تخاف تقول أي وإلا ليه؟ والله بالحق والله معال ترا خيش بلي جا خمو شنو كنا نجمو نجاوبو في البلاصة هذيك ترا مثلا قلت لك انا خمو معنا خمو معنا سلاح ولا لي انا ولا انا متاكد باش نلقاو حل. لحظه برك انا 3 من الناس استوديو او معنا وائل زد البرا وخمم زاده بشنو كنا نجمو نجاوبو مثلا. اي اي اي كنت نجم تقول يا سيد الحكم قال لك كنت نجم تقول لي بحذا مارشي الجرو مثلا هكا من غير ما تعاود لكلمه المروج لنعسين ولا تقول اي ولا لا فكره ولا نصوتوا تنجح ما ناخذوش نظار فكره والله يسليها كسيد الحكم راو على قد من الساعات على قد ما ساعاتك السيد الحكم يحب يعاون على قد ما كما قلت انت من الاول راو ما يحبش يخرج من فلوس ما يحبش هكا ولا ايه هكا هكا اي سليحة شكون تحب تسلم الليله
2: والله يسلم عليكم انت بكل شيء. عيشك
0: سلاح فضل.
2: وين والله في مصيب الشباب
0: يعيشك سلاح حتى احنا نسلم عليك برشا برشا.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله صحيح. اقعد ديما تصل بينا سلاح بو ممكن نشوفوا لك شويه مسابقات الصباح فهمت مش ممكن اكيك اكثر شويه نجي ولكن يا سلاح والله حتى احنا فرحنا برشا برشا برشا برشا اللي كلمتنا اليوم شكرا ليك.
2: انا والله اسمع لك
0: قولي قولي
2: نتكلم على اخوي احسن
0: حاجه اي قولي قولي سيد الحكم نقاول حل قولوا له شويه
2: انا لعب اخوي كل واحد عنده
0: قالوا لعب نبدلوها
2: ليه مش نبدلو. انا والله عندي شهاده استقرار من باب الاحتياجات الخصوصيه والله كانك شكون عاوني في خدمتك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاو ريد تونس كامله تسمع فيك هاو ان شاء الله اذا كان ثم حاجه يتصلوا بينا يا سلاح باهي ونحن اخوي نرجعوا لك
2: يا
0: عايشك عايش. شنو الاختصاص شوف شنو تحب تخدم سلاح.
2: والله انا ماخذ يعني نيفويا باهي تحط تاع عندي شهاده تاع باك وفي بالي باش نقرا علاج طبيعي بس تريد عام وما كملت
0: سمعت وينك ديما موجوده الخبره باهي برشا
2: ما عندي شيء عملت شهاده استنطار هذيك نتاع الشركات
0: بيان فما برشا برشا شركات تستحق مالا شنو هو سلاح. شوف هاكم يسمعوا فينا تو او يعرفوا سلاح والاختصاص وكذا تبعثوا لنا على الواتساب 23513000 باش نحن وكا ديريكت مون حطوكم في كونتاكت ديريكت مع سلاح. والله يسلاح اموركم رجل ان شاء الله.
2: والله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعيشك سلاح. والله حتى احنا فرحنا برشا برشا برشا اللي كلمناك سلاح. والله ما عندك حتى
2: فكره يعيشك والله
0: ونفس مبشر راني فيه نعرف من المستمعين الاوفياء يا سلاح. شكرا ليك وميرسي بكل اللي اتصلت بينا وبالحق اللي نجمي هكا ثم ممكن حتى يعرف شكون يستحق خدمه ولا كذا سلاح سلاح هاوين وقلكم راني انا عندي معناه نيفو باهي ميخو الباك كذا راهو يستحق هكا شويه خدمه وكذا نعاونوا بعضنا. عنا واتساب مزيكا فيم 23513000 سلاح بقدرة ربي ان شاء الله يتواصلوا معنا ديركتومون نحطوكم في معنا كونتاكت ديركت مع سلاح باش ان شاء الله يربي من هنا راس العام يبدا خديمته مريقلة وامور واضحة. هذه اهم حاجة نحبوها نحن ان شاء الله. ريت مستمعينا ديما يشاركوا معنا مستمعينا الاوفياء راهو عمرهم ما يروحوا يديهم فارغة ومحليه والله قداش الانرجي محليه سلاح اليوم ابو ريت في الاخر شنو قال سلاح قال كان غالب هي لعبة الله غالب لعبة تركيز فيها وكذا ما اكتبش ربي ولكن مش مشكل الفايدة انه شارك معانا والفايدة ديما انتم تشاركوا معانا اما مازلتوا بتشاركوا معانا مازال عندكم كاش كبير ياسر غدوة مازال ثم الفرصة انه غدوة غدوة غدوة بيه غدوة غدوة عندكم كي تكلمونا على 71113000 عندكم برشا فلوس تستنيونا فلوس على خاطر اليوم أسطوري الرقم اللي وصلنا له رقم كبير برشا بخليه فك بلاسك 300 دينار 300 دينار كي نضربوها في العشرة قديش

نجمشو 3000 دينار برشا فلوس برشا برشا برشا فلوس وكنيوتة تاريخية على 71 113 ألف الدقيقة أغلى دقيقة.

0: كفايم 23 500 و13000 تلقاو المنصف يستنى فيكم باش تفكوا له بلاصتو ولا هو يفك لكم بلاصتكم. شوف الفايده فما برشا ربح غدوه برشا كاش غدوه 3,400,000 كاش من هذه مزيكة فام. هذا الكل في العادة وقتاش 9 متاع الليل غدوة وين في بلد الفام.
1: بلد الفام
0: انتو مازاد اختارتوا الفيليست على واتساب موزيكا فام. اليوم جو اللاتينو جو لاسوداد جوكم اليوم احلى جو هالاثنين. تختاروا انتو الفيليست بعد شوية بوينا فيستا سوشيال كلاب كاوما, لكن بدأوا بإنريكي إغليسياس بايلاموس. بعد شوية موعد الاخبار مع متاع الهدش متاع الليل مع سيف الدين المهري.

0: مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. فرقتا الأبحاث والتفتيش ببن عروس ونابل تتمكنان من حجز 14,835 قرصا مخدرا من نوع إيريكا، وتمثالا يعتقد أنه أثري، وتحتفظان بمروج مخدرات مغربية الجنسية وفتاة، وذلك من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة، إلى جانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. هذا وقد تم هذه العملية الأمنية النوعية بناء على توفر معلومات مفادها رصد نشاط شبكة دولية في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة بين بلدين مغاربيين، مرورا بتونس تضم أطرافا أجنبية وأخرى تونسية. وقد قامت الفرقتان بعملية رصد دقيقة ومتابعة سرية لشخص أجنبي، وأمكن تحديد منزل في منطقة ريفية بسيد جديدي في الحمامات، تم استغلاله من طرف الوفاق في تخزين الأقراص المخدرة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يؤكد ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف داخل الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سوماترا جات، وذلك استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 2026 والمتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. جاء ذلك خلال إشراف الوزير اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة، حيث تم تدارس خطة العمل المقترحة ومناقشة مختلف الفرضيات الممكنة لاستعادة توازناتها المالية، تمهيدا لعرضها على جلسة عمل وزارية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تواصل خلال جلسة عقدتها اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تم التصويت على الفصول من 22 إلى 44. وتخللت أشغال اللجنة مناقشات مستفيضة بين النواب حول صياغة عدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب اقتراح حذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها، استنادا إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي ولجملة الاستماعات التي تم تنظيمها لإفادة الأطراف المعنية. دوليا، حريق يندلع في غرفة محركات ناقلة في مضيق هرمز بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر، وفق ما أفادت وكالة بريطانية للأمن البحري، وذلك بعد ساعات من الإعلان أن سفينة أخرى عادت أدراجها إثر تهديدات إيرانية. نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظل عند أدنى مستوى لها في الأيام القليلة الماضية، إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز إبسوس ونشرت نتائجها اليوم أن كثيرا من الناخبين من أصول إسبانية انتقدوا أداءه في المنصب ويعتزمون عدم تأييد الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفية المقررة الشهر المقبل. وأظهر الاستطلاع الذي استمر 6 أيام أن 32% من الأمريكيين يؤيدون أداء ترامب في الرئاسة، دون تغيير عن الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي والذي سجل فيه معدل تأييد الرئيس أدنى مستوى له خلال مسيرته السياسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: ثوم يمسهرني على موزيك فام هذو مطربيات اللي ديما موجودين في بنت الفام مع الحديث متاع الليل. أحسن موزيكا وأكثر موزيكا اللي تخلينا ياسر نستلجيك. أنا مازلنا مواصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك
0: جولد ميوزيك
1: All the best music.

الكولد ميوزك ديما عندها الشارم نتاعها. معليش على خاطر الغنية كي تتسجل ممكن في استوديو ثم اون فيزيون مع الارتيست مع الساوند انجينيرز مع العازفين، ولكن وقت اللي يستقبلها الجمهور بالطاقة نتاعو بالانيرجي بارش هاكم تسمعوا داير في الانتراكسيون نتاع الجمهور. بعد شوية شارل أزنافور أبا، لكن بداو فيل كولينز Another Day in Paradise.

مايكل بوبلي feeling good live على مزيكا فيم جود ميوزك. لو عندهم نكهة أخرى كي تسمع الفيرشن لايف قدم الجمهور بعيدة ياسر ياسر ياسر على الفيرشن ستوديو بنت فيم. نرجعوا زادة للموسيقى اللي تحبوها. ممكن هذه أغنية سمعتوها في مسلسل موضوع عائلي من عند هنا يسري. هذه بنت أبوها على موسيقى فيم.

قرب كمان التامر حسني تخلطنا الخرب بنتلفان بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتوما مستمعينا وين ما كنتوا تبعتونا داخل وخارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام وعلى مختلف الفريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية. مرسي اتوت لكيب اللي كانت معنا الليلة، ضلي في الاخراج طرق في ديجيتال وائل في ستاندار، والرونديفو متاعنا كالعادة يتجدد غدوة في نفس التوقيت. يستنى فيكم التحدي، تستنى فيكم برشا موزيكا اللي تختاروها زيد على واتساب موزايك فام 23 513 ألف، والسهرية على موزايك فام كالعادة فيها لابونيمور. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع سيف الدين المهري، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. الغنية ذي الحقيقة نتفكر قوش عليها خرج البارح، أما هي عمرها 21 سنة من عند أختيست لبناني أمريكي، أما الحقيقة قبل كان عنده تأثير كبير في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع مساري Real Love.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل رخيص أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بالدواء ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. صادرات قطاع الصناعات التقليدية يشهد خلال 18 الأولى من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليقدر ب 58 مليون دينار وفق ما كشفت عنها المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلتي. والمسؤولة ذاتها تضيف في تصريح لموزايك على هامش الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا بقصر المعارض بالكرم أن القطاع يمثل نسبة 2% من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين تعد السوق الأمريكية الوجهة الأولى لصادرات الصناعات التقليدية التونسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك لغاية يوم الأحد الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026 وفق بلاغ الوزارة. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن بالترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجل المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn. في شأن الدولية، السعودية وباكستان وتركيا تقرر الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعية، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في الرياضة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد انفتاحه دائما على محادثات مباشرة مع إيران. فتى يبلغ من العمر 15 عاما يفقد احدى يديه اثناء التقاطه قنبلة اطلقتها الشرطة الفرنسية، وذلك عشية يوم جديد من تحركات تلاميذ المدارس الثانوية والمقرر ان تنضم اليه نقابات مع اغلاق مئات المؤسسات التعليمية ووقوع حوادث عدة. واعلنت وزارة الداخلية الفرنسية امس انه تم فتح عشرة تحقيقات في فرنسا منذ بدء الحراك، كما افادت الحكومة بان اكثر من 200 تلميذ اصيب منذ انطلاقه. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء. الأولى في تونس، موزايكا فام.